0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دائرة التمثيليات في إذاعة دمشق تقدم طلحة حمدي ورفيق سبيعي في
2: يا ساتر.
1: المخرج المنفذ أيمن ريشه.

0: احنا قراسنا هالخاروح من عند الصبح، لك ما تذبحه وتريحنا منه يا ابو طيفو.
1: ما بسترجي اذبحه، لزينه قدام معلمي ابو طيف.
0: وما يجي سبع البرمبة وتزينه قدامه وتريحنا من موشحاته. اخ شو الصوت المنكر هاد، لك الزباين ضجوا من صوته، الحارة ضجت. قسما عظما اذا ما بتذبحوا لروح بلغ عنكم الشرطة.
1: روّي عمي ابو وجدي، انت فنان مرهق، هيك الفنان بيتصرف؟
0: انا هلا مالي فنان، انا هلا جار وعم بحكي بحق الجيرة. والرصاص يخلع رقبتك.
1: لا لا لا يا جار، ليش حملت الخروف ويريح فيه؟
0: بدي حطه جوا بالدكان وبدي ارخي الغلق عليه لبين ما يجي معلمك.
1: بس هي عملتك يا جار مو حلوه بحقنا، هذا اسمه تعدي على حرمه المحل.
0: اهلين محل وصاحب محل.
1: كتر خيرك عمي ابو وجدي، نزل الخروف من ايدك. هلا اذا اجى معلمي ابو زيد راح يبهدلني ويحملني المسؤوليه.
2: افرط لي اياها عمي ابو وجدي، نشف الصابون على دقني. هلا بيكون الباس كاتب صار بالبيت.
0: بدي اتفاهم مع هالافندي.
2: هلا ما حليلك تتفاهم مع الافندي الا يوم كتب كتابي. عم اقول لك المعازيم بالبيت والباس كاتب جاي، شو هالساعه اللي جيت فيها حلق دقني عندك؟
0: دقيقة بس لسكر عليه غلق الدكان.
3: شوفي ليش قاعد قدام المحل وصافين؟
1: ابو وجدي يا معلم،
3: ان شاء الله اجى لعندك وغنى لك.
1: لا،
3: لك رحت لعنده انت حتى تحلي وما خليته يغني لك
1: كمان؟ لا،
3: لك مشان شو؟
1: مشان الخروف، قال انزعج من صوته قطع حبله وحطه بالدكان ونزل عليه الغلق.
3: ارفع غلق هالمحل، قال لك ارفع.
1: شو بدك تعمل معلم؟
3: ارفع هالغلق او ابع بقلك. ها سلحوا الحاني يا ابو طيفو.
1: اخذي الشيطان معلم، انا مسامحه.
3: لك عمي نحن مو حيطنا واطي حتى كل واحد ينط عليه شكل. وانا ابو زيد عضاد الكوسه، ولا ابو وجدي طلع، ان كنت رجال اطلع وقابلني.
0: لك انت قد رفعه الساطور لا ابو زيد.
3: ابو طيفو احمي ظهري، احمي ظهري.
2: لك يا جماعه هلا بروح الباش كاتب، افرطوها بقى، بدي روح اكتب كتابي.
0: روح هيك من وشي، انت الثاني احسن لك.
3: عرضت للثاني، تقدم.
1: أنا مالي مسلح معلم.
2: فوت كمل لي أشداني عمي أبو وجدي، عيب عليكم أنتو جيران.
0: مالي فايت لأقدم هالأوادم.
3: قليل الأدب يلي بيترك زبونه والصابون على دقنه وبيطلع بيتشاكل مع العالم.
0: لك تركني عنه، بدي أذبحه.
3: لك أذبح الخروف إذا كنت أبضال.
0: علي ما علي لأذبحك أنت والخروف.
3: ولي أبو طيفه الحاني، سكر علي غلق الدكان الله يوفقه.

0: وقال له أبو زيد لبابا عطية واحدة بهالحلاوة بيلبق لها تتدلل.
1: شو هالحكي؟ والله هلأ أبو زيد صاير عم يعرف يحكي.
0: يمكن لو كانت حق أنينة المناكير من جيبته ما كان حكى هيك.
1: ودي على قامته شو بخيل، عاد خرجوا واحدة ذكية وأمورة مثل حكايتك تتجوزوا وتحططوا الخمير والفطير.
0: أمين بده ياخده كركم ورجله على حفة قبره؟
1: بياخدوا لك بنتي، بياخدوا كتار اللي بياخدوا.
0: بدهم يكونوا يعني مصوفنين مثل حكايته.
1: ليش صبايا بياخدوا بيتجوزوا وبيضحكوا عليه وبيخلصوا هالمصاري اللي عم يكنزها، وبعدين بيرموا وبيتجوزوا شي شب على مرائن.
0: أخ بس لو كان أصغر من هيك كنت.
1: كنتي شو؟ لا ماما لا، الله يرضى عليكي قيمي هالتفكير من راسك.
0: ايه عم قول لو
1: تعرفي احسن شيء اقنع ابوك يخليه يفتح لك صالون حلاقه بالحاره، وانت وياه شراكه بالنص، منه المحل والعده ومنك الاداره والخبره.
0: يا ريت. بس بيرضى؟
1: وليش حتى ما يرضى؟ مصلحه.
0: بس يا ماما لازم تتقربوا منه، تعزموا تستفقدوه بغدا بعشا، وطعم التم تستحي العين.
1: ايه وانتي قلتي

0: ايه معلم؟ رتيب النهش حرم المرحوم أديب الأبيضاني، العمر 65 عام، مقيمة في دار العجزة ومصابة بداء الخرف، بتملك عقار يعني البيت العربي بحي البستان يلي تنظم جديد، كان كاتب لعيال مرحوم بعقد بيع وشراء قبل ما يتوفى، وشقيقه الأصغر يلي اسمه عبد القادر والملقب بأبي راتب تاجر بالبزورية، وابنه راتب مهندس مدني، فاتح هو وابن عمه المهندس خلدون مكتب إنشاءات هندسية،
1: وغيره
0: شقيقه الأصغر يلي أصغر من أبو راتب يلي اسمه عبد الرحمن والملقب بأبو خلدون بيشتغل تاجر سجاد وأنتيكات، وابنه خلدون مهندس عمارة شريك راتب بالمكتب الهندسي.
1: بناته؟
0: يا سيدي بناته سعاد وعفاف.
1: سعاد مين متجوزي؟
0: متجوزي مفيد الأبضاي، تاجر عبي بسوق مدحت باشا وبيشتغل مع أبوه.
1: وعفاف؟
0: عفاف متجوزي هاني أبو نقطة وبيشتغل موظف.
1: شو وظيفته؟
0: معاون مدير بنك معلم.
1: وشو بيشتغل أبوه؟
0: ضابط شرطة متقاعد.
1: عظيم، هلأ عرفنا كل شي عن العيلة.

0: حركي حالك شويه.
1: السلام عليكم يا رجال.
2: عليكم السلام.
3: تعال عود جنبي ابو العزيز، عود اسمع وصلتي.
1: راسي مبخوش يا علي، ما علي طالعولي عبد الحمولي من قبره، ويضل يردح ويقول يا ليل يا عين من هلا لبكره الصبح. ما بصلطين ولا بنطرين، شنو الطاسي مبخوشي؟ افتح لها التلفزيون يا زينو.
3: اوعك زينو لا تفتح التلفزيون ليخلص ابو وجدي وصلته. كمل يا ابو وجدي.
1: لا تكمل ابو وجدي، بدنا نشوف المصارعة.
3: كمل ابو وجدي، اللي عجبه يقعد يقعد، اللي ما عجبه الله معه.
1: عمي من 20 سنة بقعد بهالقهوة وبشوف برنامج الرياضة، من المصارعة للملاكمة لكرة القدم، وبدفع عملي. حضرتك مشان أبو وجدي الحلاق بدك تحرمنا من شوفة المصارعة؟
3: روح روح شوفه بغير قهوة، نحنا الله غنانا عن رزقتك أخي.
1: لك المعنى
3: افهمها مثل ما بدك. كمل يا أبو وجدي كمل.
1: أنا ما حدا بتحداني، هات العود من إيدك.
4: اترك العود من إيدك لتكسره.
1: هات هالعود أحسن ما يصير مشكلة الليلة إلو أول ما له أخير.
3: عطي العود يا أبو العزم أحسن لك. ها
5: فرضوها شباب، مو حلوة تعملونا مشكل مشان شغلة بلا طعمة. روح افتح التلفزيون يا زينو، حاجته أبو وجدي اليوم انطربنا بما فيه الكفاية، بدنا نسمع أخبار.
1: لا رياضة.
3: غني يا أبو وجدي غني.
4: لك شلون بدي غني بهالجو المكهرب؟
1: افتح التلفزيون ولا فؤاد
3: ولاك سيف ولا
1: لبين هاي ولا إلي ولك أنا أبو العزم ولا
6: لك يا جماعة
5: لأخذوا الأرجيلة من إيد أبو العزم.
4: لك خذوها راسي.
5: أمره على بيتك يا أبو وجدي وقصور الشر.
4: لك أنا شو دخلني؟ إنن عم يتخانقوا مع بعضهم، أنا شو دخلني؟
7: هاتكن شايفين كيف صار دمو حليمو.
5: قوم معي لأخذ لك تاكسي وصلك على البيت.
1: اقعدوا هيك. علي ما علي، ما حدا بياخدوا على بيته غيري. اطلع ركاب على ظهري يا عمي أبو وجدي، اطلع تسلم لي، اطلع شرب.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قولي على قلبي، شو بو شو صاير له؟
1: ما في شيء اختي، لا تخافي، خذي لنا طريق.
0: قولي على قامتي ان شاء الله. فوتوا فوتوا فوتوا. شو الله يوفقكم، قولوا لي متخانق مع حدا؟
1: والله هو ما دخله، كان واقف عم يتفرج.
0: على قلبي ان شاء الله.
2: خير امي، شو بو بابا؟
1: ساعد شيطان الله لا يعيدها، علقت خناقه بالقهوه، وقعت قريله عن الرف وانكسرت، طارت شظيه وفجته.
0: يا لأبي.
2: الله ستر عينه.
0: الحمد لله الحمد لله. وين عوده؟ ليش مو معه؟
1: عوده ضل بالقهوه، مو هيك ابو جدي؟
3: مزبوط.
1: والقريله منين وقعت؟
3: من على الرف.
1: والعود بكره بيحضر بداله، شو
3: بكره بيحضر بداله؟
1: يلا استلموا، هاي وصلت لكم يا صاغ سليم، خاطركم.
2: بابا شو القصة؟ الحكاية فيها غموض، حسيت من طريقة حكيه ولهجته انه في شي.
3: مزبوط
0: مزبوط، احكينا لكان شو القصة؟

0: أنا اللي بعرفه مخزنه لي بالحريقة ومعمل ملابس والبيت العربي الكبير يلي بمنطقة البستان.
1: لك البيت لا تحكوا فيه لأنه باعه لماما على حياة عينه.
2: صعي أمك شو أخبارها؟
1: ولي على قلبي قاعدة بمقوى العجزة مثل ما بتعرف. بصر لي زمان ما زرتها. أنت لك أختي عم تزوريها؟
3: إيه أنا زرتها آخر مرة قبل ما يتوفى بابا بشي أسبوع تقريبا. كنت حابة زورها بهاليومين بس يعني ما لي حابة خبرها عن المرحوم بابا.
1: إيه آخرتها بدها تدرى. وأنا من رأيي خلونا يوم الجمعة بالنهار نعمل لها زيارة كلياتنا ونخبرها الخبرية شوي شوي.

0: الإخراج أحمد جنيد.
1: يا ساتر.
2: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.
3: وعز الشرق أوله لمشكور.
4: الآن سلسلة عدالة مع يوسف اليوسف.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق ومنصاتها الرقمية عبر البث المباشر لسلسلة عدالة في الجزء الثالث من التجربة السيراليونية في مجال العدالة الانتقالية، الصراع الذي أو النزاع الذي أدى إلى يعني آلاف الضحايا بين قتيل وجريح في سيراليون. كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن اتفاقي أبيدجان ولومي، لماذا نقض اتفاق أبيدجان، ووصلنا بالحديث عن إنشاء محكمة جنائية. طبعا معي ضيف السلسلة الدائم الأستاذ فضل عبد الغني، مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك أستاذ فضل.
6: شكرا جزيلا أستاذ يوسف، وأتشرف دائما أن أكون معكم بهذه السلسلة.
5: أهلا بك أستاذ فضل. كما ذكرنا الحلقة السابقة كانت الجزء الثاني من تجربة سيراليون، اتفاق أبيدجان ولومي، صمد لومي ونقض أبيدجان. الآن إذا كان اتفاق لومي ينص على إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة، السؤال لماذا تم التوجه إلى إنشاء محكمة جنائية؟
6: هلا السؤال هو انه يمكن يكون خلينا يعني نعطي بعد تحليلي وليس فقط يعني نسرد ما حصل، انه السرد ممكن يعني يتم القراءه، وانما يعني نحاول ان نحلل ايضا بحسب الوقت المتاح. يعني ممكن نقول انه ليش مثلا استبدلت ممكن لجنه الحقيقه بمحكمه جنائيه. هلا ممكن نحن نقول انه هذا ما حصل بالحقيقه. لجنه الحقيقه هي استمرت وصارت تشتغل بالتوازي مع المحكمه الخاصه. بس السؤال ممكن يقول انه ليش اعادت الحكومه سيراليون بعد يعني اقل من عام، صح؟ على اتفاق لومي اللي حكينا انه هو ب 99 اللي هو جمع بين العفو، تمام، بدنا نبني على الحلقه السابقه انه حكينا انه هو جمع بين العفو والادماج السياسي ولجنه الحقيقه، فليش ليكون في
5: محكمة جنائية
6: موافقت على تماما انه هذا مسار مساءلة، مسار محاسبة ومحاسبة، مسار محاسبة جنائية، محكمة جنائية دولية. فكيف تحول الطلب الاولي للمحكمة الخاصة اللي تم انشائها لاحقا؟ هلا الوثائق بتشير ونحن دائما راح نحط المراجع بالتعليقات. انه التحول صار على مرحلتين بالحقيقة. المرحلة الأولى اللي هي الأزمة تبع اتفاق لومي بعام 2000 والتجدد القتال، حكينا عنه شوي بالمرحلة الماضية، وتم احتجاز أفراد من بعثة الأمم المتحدة. هذا ساوى إعادة تقييم سياسية من جانب حكومة الرئيس تيجان كبي، رئيس أحمد، إنه هذا معناته هي الترتيبات اللي حصلت هي ما لها كافية، تمام؟ النقطة الثانية إنه المفاوضات مع الأمم المتحدة ساهمت بإعادة تصميم فكرة المحكمة، فكان هو اقتراح حكومي بيستهدف أساساً الجبهة المتحدة الثورية الـRUV والمتعاونين معها، وبيمنح الحكومة إنه هي تسود تلعب دور الادعاء
5: كجهة مدعية.
6: شو صارت؟ صارت محكمة مستقلة منشأة باتفاق، صار في استقلالية ولا يقتصر الاختصاص تبعها على فصيل معين، ومدعي عام هو ما بيتلقى تعليمات من الحكومة، هو صارت محكمة مستقلة. ففينا نقول تحليليا انه أزمة الـ2000 أدت لإعادة معايرة مسار السلام، بإضافة مسائلة جنائية انتقالية، هو استبدال مسار السلام بمسار قضائي. هذا هو التسلسل الأدق من وجهة نظري للوقائع.
5: الآن لدينا مسار سلام عام 2000، ما الذي جرى في هذا المسار؟
6: هذا سؤال مهم. خلينا نقول من أبيديان للومي.
5: نعم.
6: شو اللي كان بده يتحقق قبل فكرة المحكمة؟ على اتفاق أبيجان اللي حكينا عنه بال96 كان عم ينقل النزاع من الحرب لمشاركة سياسية.
5: صحيح.
6: حكينا أنه وقف أعمال إدائية، تجميع مقاتلي الجبهة، نزع السلاح، إعادة الإدماج،
5: الإشراك في الحياة أو إشراكهم في الحياة السياسية كما ذكرت.
6: تماما.
5: نعم.
6: وقلنا أنه الاتفاق ما ترسخ، تجددت أعمال العدائية وصار الانقلاب، عم نرجع نعمل ثبر سريع جدا.
5: نعم.
6: انقلاب المجلس الثوري بال97 وما إلى ذلك.
5: نعم.
6: نعم. اتفاق لومي هو إجا بعد مرحلة عنف أكثر مثل ما حكينا المرة الماضية، وخاصة هجوم الـRUV والقوات المتحالفة معها على فري تاون بال99.
5: نعم.
6: الاتفاق لومي كمان يعني نص على موضوع العفو.
5: نعم.
6: يعني هذا موضوع يعني مهم جدا وحساس، وانت بتشوفوا هذا بكل الدول اللي طالعة من النزاعات يعني. لأنه حساس، إنه لأنه هي الفقرة الأولى ألزمت الحكومة لا تعفو على سانكو، العفو تام ومطلق. وهذا من كبار المتورطين. والفقرة الثانية قالت تمنح المقاتلين والمتعاونين معهم.
5: نعم.
6: يعني حتى بالنص الإنجليزي absolute and fair pardon. تمام، مطلق عفو تام ومطلق. تمام.
5: نعم.
6: عن الأفعال اللي عملوها. فهذا يعني كمان نفس الشيء، العفو نص على عدم اتخاذ أي شيء ضد الـRUV والجيش السابق، قوات الدفاع المدني عن الأفعال. فهذا يعني حصانة يعني.
5: نعم.
6: لفئات ارتبطت بالنزاع يعني، صار في حماية وفر هذا الاتفاق. شو اللي صار بال2000؟ هان صار نقطة تحول سياسي، لأنه اتفاق لومي بعد ما توقع ما يعني
5: ما نفذ،
6: تحول لا نظام أمني فعال يعني، بقيت عملية
5: دون حسم يعني. لم يحسم الأمور.
6: ما حسم الأمور.
5: نعم.
6: انتشرت رئاسة الأمم المتحدة بسيراليون، والدولة وصلت، حكينا الجيش انتشر وصل لمناطق.
5: نعم.
6: الـRUV، وعملية السلام دخلت بأزمة كبيرة، وتهاجمت هاي القوات وتحصرت عناصر بعثة الأمم المتحدة الحصار المشهور، واحتجزوا المئات من أفرادها.
5: نعم.
6: يعني استولوا على أسلحة وعلى معدات، وهون طلع تقرير الأمين العام وحكى أنه الوضع رجع لورا، صارت حرب أهلية، وهي الهجمات على قوات الأمم المتحدة وعلى القوات الحكومية هي استمرت. بس هذا يعني ما فينا نقول انه العفو هو تسبب بالأزمة، لا، فيها بالحقيقة عدة عوامل. في مسائل القوة العسكرية، التعثر اللي صار بنزع السلاح، دائما منشير له سيراليون هي من اكثر الدول ومن اهم التجارب بموضوع نزع السلاح. نعم. وما كان في آليات للتنفيذ، وكان في انعدام بالثقة. وكمان قديش القيادة مسيطرة على المقاتلين، يعني القيادة اقتنعوا اجتمعوا، بس ما كان في سيطرة على المقاتلين بالميدان ليطبقوا. هذا أمر مهم يعني. الأزمة هي قوضت ثقة الحكومة بقدرة الترتيبات اللومي اللي كانت قائمة أنه تنهي العنف من دون أداة مساءلة يعني جنائية
5: حبيبي.
6: إضافية. هون دخل. نعم. الرد الإقليمي، هو ما تخلوا عن اتفاق لومي، لا، يعني صار في اللجنة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا،
5: وكان
6: نعم معنية بسيراليون، وقالت أنه فورا طالبت بالإفراج عن المحتجزين الأميين، وأنه هددت قوات المتمردين انه هذا العفو ممكن ينسحب، وانه ممكن يصير في انه يصير في تواجه انه يواجهوا محاكمه اذا استمروا بخرق الاتفاق. تمام. وبنفس الوقت ان اكدوا انه الدعم مسار السلام. فالتحذير بسحب العفو هو كان موقف سياسي إقليمي، خلينا نقول هو ما نو كان قرار قضائي بإلغائه. يعني لجنة الحقيقة نفسها هي رفضت بالحقيقة الحجة اللي عم تقول إنه عفو المهدي سقط عن الكل تلقائيا، لأنه بسبب انه المتمردين خرقوا الاتفاق. رفضت هذا الشيء بالحقيقه، لانه كمان اشارت انه العفو مشمل الثانيين، يعني افراد من الميليشيات والجيش السابق والدفاع المدني، وانه اذا واحد خرق الاتفاق فمعناته ما بتحرم كل الجماعه الافراد من الحمايه نص عليه اتفاق، لانه هو السلام هو كان قائم على هذا العفو. لو ما عملت هذا العفو ما كان صار في يعني اتفاق. فبدنا نفهم نحن يعني احيانا العفو هو بيكون ضروره حتى تمشي لقدام، ما راح لانه كلهم مسلحين ما صحيح. كان هذا طبعا يعني فاحيانا دائما هون بتحكي على التوائم بين العفو وبين المساءله، وبين هذا موضوع معقد. وتجربه سيراليون يعني بالرغم من العفو ما وافقوا ورد تجدد القتال مرة أخرى، فما بالك أنه يكون بدون عفو.
5: نعم. قبل أن أنتقل إلى المحور محور الحقيقة والمساءلة وما كشفته لجنة المصالحة والحقيقة، السؤال قد يبدو يعني منطقيا إلى حد ما. الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية بدأ من تشرين الثاني نوفمبر 96، لماذا لم يقتص أو لماذا لم يشمل التجاوزات وما ارتكبته الأطراف المتنازعة منذ بداية الحرب؟ لماذا كان من

0: يدخل فيها اتفاق سياسي بتشكيلها، أنه هي نحن بدنا نعرف أنه المحكمة هي بالحقيقة يعني ما كانت موجودة، وإنما تم تشكيلها بقرار سياسي، فكانت يعني هي صحيح انعطت نوع من الاستقلالية، وهي أفضل من النتيجة السابقة بدون شك، ولكن هي ما زالت مقيدة بالوسط اللي أنشئت من خلاله، لأنه أنت حتى تنشئ محكمة دولية لا نزاع فأنت بدك بالحقيقة موافقة الحكومة، صح. ما فيك أنت تتصرف بدون ما الحكومة تعطي هاي الموافقة، وأنت يعني الحكومات ما يعني بيكون في هوني يعني هي صارت نتيجة عملية مفاوضات وكمبرمايزيشن مع تسويات، نعم هي بهذا الأمور، يعني الأمور هي مو بالتبسيط اللي البعض بيتخيله، لا يعني مع أنها محكمة يعني أنا بشوف أنه الطرفين كسبوا، يعني إنشاء المحكمة نعم هو مكسب مثل ما حكينا، صارت مستقلة أكثر عن ما قبل، وتوسع الاختصاص، صار في عندها مثل ما قلنا أنه مو بس الحكومة، صار في عندها مدعي عام وهيك، ولكن كمان في مثل ما تفضلت حضرتك أنه هي في شغلات لم تشملها ومدد زمنية، وكمان يعني أمور إضافية أخرى، هي كلياتها كانت نتيجة المفاوضات والتسويات بهدف أنه الحكومة كمان تقبل هاي المحكمة والأطراف كمان يقبلوها، لأنه صحيح. ما بدك أنت المحكمة تتحول لأداة مثل ما قلنا أنه العفو، شفت أنت مع أنه عفو وعفو عن مجرمين وكبار مجرمين ومتورطين، فأنت كيف تستخدمه بأنك تنهي النزاع اللي هو أنه أنت كيف تحصل من هذا العفو عن الماضي أنه ما يصير في عمليات قتل أخرى،
1: تكرار منع تكرار،
0: نعم يعني المواضيع ما أنا بالبساطة أنه هاي المجرمين عم يمشوا بالطريق وكذا، طب ليش هيك صار، ممكن هذا يصير في مزاودات بهذا الموضوع وهي خطيرة، هاي كلها يعني أنت شفنا نحن قديش كانت الاتفاقات هشة وقديش تم نقضها، وهذا مع وجود برجع بأكد مع وجود العفو، فما بالنا نحن
1: إن لم يكن هناك عفو،
0: نعم إن لم يكن عفو، وكمان في قيود كان على تأسيس المحكمة، ولكن يعني كان عندها شكل جيد من الاستقلالية من بناء الملفات، هذا الموضوع بعد تأسيسها بالحقيقة كان يعني اشتغلت بشكل يعني جيد جدا، وكان في استقلالية وكان في نزاهة، ولكن هي مؤطرة وهذا ما في ولا شيء مطلق، يعني دائما منشوف نحن أصوات بالطالب بمعايير عليا، هذا مو موجود بأرض الواقع، يعني نحن بنتمنى وأنا بتمنى، ولكن نحن دائما المطالبات يعني بدها تكون شوي متصلة بسقف والأمور الموجودة، ونحاول أنه نبني عليها ونرفعها بالتدريج.
1: نعم الآن إلى محور مهم جدا أيضا أستاذ فضل، ربما هو يعني في صلب التجربة أو دراستنا لهذه التجربة، هي الحقيقة والمساءلة. هناك لجنة كشف الحقيقة ولجنة الحقيقة والمصالحة، وبالتوازي معها هناك المحكمة الجنائية. ذكرت حضرتك في مطلع الحديث أن المحكمة الجنائية لها استقلاليتها التامة. الآن ما الذي يعني كان يمكن للجنة الحقيقة كشفه في المقابل أنه لم يكن بمقدور المحكمة الجنائية أن تكشفه أيضا؟ أو بماذا تميزت المحكمة كشف الحقيقة عن أو لجنة كشف الحقيقة عن المحكمة الجنائية؟
0: هلا دائما المؤسسات الوطنية، هلا مثلا نحن بالشبكة السورية لحقوق الإنسان شو بيميز مثلا عن الأمم المتحدة وعن تقارير الدولية، دائما ونفس الشيء إنه هي عندك محكمة وعندك لجنة حقيقة، دائما المؤسسات الوطنية بيكون عملها تفصيلي، بيكون عملها موسع أكثر بكثير، يعني المحكمة الجنائية المحكمة الدولية بأي دولة هي بتتعامل مع عدد محدود من القضايا، بالكثير

0: قضايا، 7 قضايا،
1: صحيح.
0: 15 قضية، هذا اللي بتقدر تبني. بينما لجنة الحقيقة هي مانا هو ما كشفت سلسلة من الانتهاكات، حكت عن البنية اللي خلت هي

0: فيهم كثير. جابت بعض الصياغ المحكمة، حكيت شو علاقة الموارد الطبيعية، شفت حكينا بالألماس نحن بالحلقة الأولى بموضوع استمرار الحرب، ربطت في تجارب فردية للضحايا بهي الأنماط اللي هي الأنماط الأوسع، يعني عطت أمثلة على نماذج أوسع، وبعدين عطت توصيات بالإصلاح المؤسساتي، جبر الضرر ومنع التكرار. يعني هو يعني كمان ما بدنا نبالغ، شفت نحن كثير حكينا بالتقرير، ما بدنا نبالغ بهذا التقرير، يعني ما بدنا نوصفه انه هو التاريخ النهائي للحرب، لانه حتى هي اللجنة نفسها قالت انه هي ما انشأت سجل تاريخي كامل، وانما هذا بتقول انه هي ممكن رواية أساسية للنزاع وأبرز أحداثه
1: أو استنتاجات
0: نعم ويتم البناء عليه. فهي مو قصة أنه شو تحسن اللجنة تكشفه ولا لا، بس وإنما يعني شو اللي أتاحته هاي الولاية التاريخية والاجتماعية والمؤسسية اللي هي عندها صلاحيات واسعة للجنة. ما المحكمة الجنائية كانت مصممة هي بس لتحقق، يعني المحاكم هي ما كانت المحاكمات الجنائية هي لتحقق بصورة شاملة. المحكمة هي صحيح هي تثبت سياقات تاريخية وسياسية وأنماط من العنف لإثبات جرائم، بس هي ما بتشتغل يعني هذا الشيء بتشتغله ضمن إطار قضية ضد متهم واحد أو مجموعة من المتهمين. المحكمة تبع سيراليون الاختصاص تبعها هو اختصر على الأشخاص اللي بيحملوا أكبر قدر من المسؤولية عن جرائم محددة فقط.
1: الرموز
0: تماما، ومثل ما قلت أنت أستاذ يوسف أنه من 96 بينما نحن حكينا من 91 جذور النزاع وهيك، فلجنة الحقيقة بالحقيقة كانت ولايتها الزمنية أوسع، وأيضا بتحكي عن فئات أوسع من الفاعلين. فهذا الفارق الأساسي.
1: الآن هناك جرى إنشاء محاكمات خاصة أستاذ فضل، أو المحكمة الخاصة، كان هناك اختلاف بينها وبين المحاكم الوطنية العادية.
0: نعم،
1: بما طريقة إنشاء أو كيفية إنشاء هذه المحكمة.
0: هلأ نحن في عدة نقاط هون خلينا نحكي عنها. أول شيء ممكن نحن نحكي إنه ليش اختلفت استنتاجات لجنة الحقيقة عن المسؤولية الجنائية.
1: صحيح،
0: هذا أمر مهم جدا حتى نحن نفهم طبيعة عمل كل من
1: المحكمتين أو الجهتين.
0: نعم، يعني السؤال الأساسي مثلا أنه للمحكمة، أنه شو المحكمة كنت عم تسأل أنت، أنه المحكمة بتقلك هل ثبت أنه هذا المتهم هو ارتكب هاي الجريمة وفق هذا الشكل من المسؤولية، أما لجنة الحقيقة كانت عم تقلك شو صار وليش صار، شو أنماط المؤسسات، مين هن الفاعلين،
1: إحاطة كاملة. نعم،
0: كنت عم تسألني عن تأسيس المحكمة. المحكمة جرائم محددة، مسؤولية جنائية فردية. الإثبات بيكون يعني بنيت مثل ما أنه هو على إثبات من نسميه نحن بالقانون الجنائي بما لا يدع مجال لشك معقول. شو النتيجة المحكمة أنه كيف تصممت عن ثانية؟ نتيجتها أنه يا إدانة يا تبرئة أو عقوبة، ويكون في إدانة. وظيفتها هو فصل قضائي، تحديد مسؤولية جنائية. أما هنيك عم تحكي أوسع.
1: صحيح.
0: عم تحكي عن أفراد، عم تحكي عن جماعات، عم تحكي عن مؤسسات. هذا نطاق التحقيق تبع لجنة الحقيقة والمصالحة. الإثبات كمان مرن أكثر، يعني معاييره بلجنة الحقيقة والمصالحة يعني ميزان احتمالات، انه هون عم نحكي اكثر بقانون دولي لحقوق الانسان وليس بقانون جنائي.
1: نعم،
0: في فرق بالحقيقه بين الاثنين، بين المحكمه

0: وبين اللجنة وبين يعني قضايا اللي عملت عليها المحكمة وبين القضايا اللي عملت عليها اللجنة. طبعا يعني فينا نتوسع نحن بهذا الموضوع كيف يعني اللجنة جمعت اشتغلت بموضوع الإفادات وجمعت الشهادات واشتغلت حتى نعم حتى نحن نسقط الهدف دائما نحاول بقدر الإمكان نسقط على سوريا، بمعنى أنه يعني نحن أمامنا شغل يعني هائل جدا بموضوع الإفادات وتنظيم الجلسات وما إلى ذلك من تفاصيل حماية الأطفال
1: والناجين. نعم
0: الناجين نعم العنف الجنسي، وكمان هذا كله أنت من شان شو من شان يعني تعطي توصيات للحكومة، وهي التوصيات يكون في يعني تطبيق لها. هذا هو الهدف الأساسي بالحقيقة.
1: نعم التوصيات، على ذكر التوصيات، كان هناك توصيات عاجلة اعتبرتها الحكومة أو اعتبرتها اللجنة، لجنة المصالحة والحقيقة في سيراليون.
0: طبعا يعني هي في عدة توصيات أساسية، وهذا أهم شيء بالحقيقة. أنت بدك النتيجة يعني.
1: صحيح.
0: لأنه عملت هي نظام للتوصيات يعني، وقالت أنه كيف نتابع نحن التنفيذ تبعها.
1: نعم.
0: لأنه هي أنشئت بقانون، تمام؟
1: نعم.
0: ولكن نحن قلنا أنه لا يلزم الإنشاءات تكون بقوانين أفضل. ففي مادة من القانون قالت لك أنه هذا التقرير هو مانو استشاري، يعني الحكومة بدها تنفذ هاي التوصيات الموجهة لأجهزة الدولة. هذا مهم جدا.
1: نعم.
0: يعني لأنه كان في يعني تقسيم للتوصيات لشيء إلزامي imperative،
1: نعم،
0: ويجب العمل على تحقيقها وأنه يتم دراستها بجدية. هذا اللجنة وسعت يعني اللجنة حطته لتفسر،
1: نعم،
0: تنفيذ الالتزامات، هو ما بالقانون، هي وسعت صلاحياتها في التوصيات. يعني هي الإلزامية اعتبرتها أنه هي لازم تنفذها فورا بأقرب وقت ممكن. فيعني من أمثلتها فينا نقول حماية كرامة الإنسان بشكل دستوري، إلغاء عقوبة الإعدام، أنهت الاحتجاز المعروف باسم كان اسمه الحجز الآمن السيف كاستدي، وأخضعت حالات الطوارئ للرقابة القضائية، كمان هي البلد لأنه دخلت بحالة طوارئ طويلة، وأزالة التمييز هون على أساس العرق والجنس بالجنسية، هذا كمان بيرجعنا على التجربة الماضية تبع رواندا.
1: صحيح.
0: وحظرت العقوبة البدنية على الأطفال ودعمت حرية التعبير. هدول التوصيات الأساسية بالحقيقة اللي أوصت فيها اللجنة، وطبعا نعم. يعني حكت بموضوع جبر الضرر والاستجابة لاحتياجات فئات محددة من الضحايا.
1: نعم.
0: وكمان في نقطة مهمة جديدة كثير أستاذ يوسف أنا حابب أشير لها، هو موضوع المتابعة، بمعنى أنه هي نص المادة تبع القانون أنه يكون في لجنة متابعة عن نشر التقرير، هذا نحن ما بنشوفه. وهذا غاية في الأهمية. فشو حطت في هي لجنة المتابعة؟ حطت ممثلين عن الضحايا. حطت ممثلين عن مين؟ عن الضامنين تبع اتفاق لومي.
1: صحيح.
0: وقالت انه او ألزمت الحكومة ان تقدم تقارير كل 3 شهور عن التنفيذ، وهذا التنفيذ استمر لمدة 18 شهر.
1: ربما هذا مكمل مهم لعمل اللجنة.
0: طبعا يعني انت اذا ما عملت لجنه متابعه وكذا، الحكومه يعني بتحط التقرير وبتقول لك هذا توصيات وبتحطه على الرف وبتطبق، بتصير على مهلها او شغلات تاخذ فيها شغلات
1: ربما قد لا تنفذ.
0: فهذا نعم. كان فهذا هو كان غايه في الاهميه.
1: نعم. الان استاذ فضل ذكرت يعني الحلقه شرفت على الانتهاء، بقي لدي قليل من الدقائق او بضع دقائق. إذا كانت مهمة المحكمة الجنائية التركيز على أكبر قدر أو أشخاص متهمين بأكبر قدر من المسؤولية، يعني مسؤولين أسميناهم الرموز، هم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية. ماذا حققت إذن هذه المحكمة، المحكمة الجنائية؟
0: يعني بالحقيقة هذا سؤال مهم، أنه دائما بتنسأل أنه أنت يعني هاي المحكمة هي أنه شو ليش عملنا نحن محكمة، مين من اللي حاكمتهم ومين اللي ما حاكمتهم، شو ضمن نطاق سيطرتها شو ما ضمن. يعني بالحقيقة هذا في أسئلة كتير كتير عن المحكمة ما رح يعني نحن نحسن نجاوب عليها.
1: نعم. هذا ربما نرجئه لي، لكن في في في بشكل عام نرجئه، نرجع تفاصيل الحلقة القادمة بإذن الله.
0: طب هو بدك أنت حتى تجاوب على هذا. نعم. ما فيني أنا أروح جاوب عليه، لأنه بدك تشوف أنت، هي أنت عم تسأل إن شو حققت المحكمة، عرفت كذا تعب، بس بدي أشوف أنا هاي المحكمة كيف تشكلت وشو يعني تشكيلة، شو عطاها الاختصاص تبعها. يعني إذا هو تشكيل ألا لاحي هدول المانديت التشكيل تبعها، فهي ما فيها تتوسع أكثر، تمام؟ فهذا بده، فهي بس بشكل سريع جدا هي حققت بالحقيقة مساءلة جنائية، بس العدد محدود من المسؤولين. هي هذا هلا، لأنه النظام الأساسي أتاح لها أنه هي يعني تسند مسؤولية بس على التخطيط والتحريض والأمن الارتكاب. هلا بشكل سريع هاي الإدانات عملت 9 إدانات، يعني راح اختصر بشكل مشان الوقت، تستحق يعني أنه نحكي عن محكمة سيراليون الخاصة لحالها.
1: نعم. سنفرد الحلقة القادمة، الحلقة القادمة كله عن سير عن المحكمة. نعم
0: عن المحكمة، بس الإدانات 9 هي، وتوزعت على الجبهة الثورية المتحدة، حكت يعني في سيساوي وكالون وهي يعني الأحكام ب 2009، وعن المجلس الثوري للقوات المسلحة وعن قوات الدفاع المدنية، وفي منهم أسماء يعني ما لي حافظهم، وفي طبعا الأبرز هو قضية تايلور الرئيس الليبيري السابق
1: تشارلز تايلور. نعم.
0: أيدت إدانته بهدول، فهدول يعني 9 إدانات طالعتهم المحكمة وأنتجت سجل قضائي. نعم. مهم أنا بشوفه، وحطت قواعد قانونية مهمة دائما بيتم الإحالة إلها بالقانون الجنائي الدولي، وفي شغلات كانت هي برا نطاق معالجتها اللي هي السنوات الأولى من الحرب من 91 مثل ما حكينا، الغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم، وهذا يعني إن شاء الله بيكون محور الحلقة القادمة لنتوسع
1: بإذن الله
0: بالحكي عن المحكمة.
1: نعم. الحلقة القادمة نكمل يعني الحديث بشكل مفصل عن المحكمة الجنائية في سيراليون. أشكرك جزيل الشكر، يعني للأسف الوقت يداهمنا بسرعة أستاذ فضل، يعني حتى ما كان مقرر أمامي أن نتحدث عنه ربما يعني لم يسعنا الوقت للحديث عنه أكثر. الأستاذ فضل عبد الغني مؤسس ومدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، ضيف الدائم لسلسلة عدالة.
0: شكرا شكرا، وأتمنى أن يكون هناك فائدة، ونلتقي الأسبوع القادم بعون الله
1: بإذن الله. الشكر موصول لكم أيضا مستمعينا أو جمهورنا الكريم، مستمعين مشاهدين ومتابعين عبر المنصات الرقمية، على طيب المتابعة وكرم الاستماع. الأسبوع القادم نكمل التجربة أو العدالة الانتقالية في سيراليون الجزء 4. لكم مني أنا يوسف اليوسف ومن فريق العمل أطيب تحيات. إلى اللقاء.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.

0: يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها

0: أما إنك أبليت اليوم بلاء ما ظهر منك من قبل يا ابن أبي.
1: حتى يعلم رجال كلهم أن عبد الله بن أبي ما زال ذلك الفارس المغوار الذي عرفوه من قبل يا وديعة.
0: وهل تظنهم اليوم يعرفون عنك غير ذلك يا ابن أبي؟
1: كلا، ولكن ربما أخذ علي بعضهم تخلفي عن بدر ورجوعي ببعضهم عن أحد، ومن ثم البقاء في المدينة أيام حاصرتها الأحزاب عند الخندق، فظنوا أني جبنت وقعدت عن القتال. ثم إن لي في ذلك مآرب أخرى يا وديعة.
0: وما تلك يا ابن أبي؟
1: لقد أردت أن يرى أصحاب محمد الذين هاجروا معه من مكة أن عبد الله بن أبي ورجاله من الخزرج ما زالوا أهل الحلقة، وأنهم يبذون أعطى الرجال قوة وبأسا وصبرا في ساحات القتال. ولقد وددت لو أننا قاتلنا اليوم قوما ذوي بأس غير بني المصطلق، إذن لكان لنا في القتال شأن آخر.
2: يا ابن أبي عبد الله،
1: ما وراءك يا رجل؟
2: أدرك سنان ابن وبر الجهني يا ابن أبي،
1: حليف بني عوف من الخزرج. ما به؟
2: لقد ازدحم على الماء سنان وجهجاه مولى عمر بن الخطاب فاقتلاه.
1: ماذا؟ وقد فعلوها؟ قد نفرون وكاثرون في بلادنا. والله ما أعدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول، سمن كلبك يأكلك.
0: أناتك يا ابن أبي؟
1: أي أنات وأي حلم تسألني يا وديعة؟ أما والله لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
0: أخفض صوتك يا ابن أبي، ففي من حولك ناس من المهاجرين.
1: كفى ممالأة يا وديعة، هذا ما فعلتم بأنفسكم يا معشر الأوس والخزرج. أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم.
3: كان زيد بن أرقم بين النفر الذين اجتمعوا حول عبد الله بن أبي فسمع ما قاله، فمشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند فراغ رسول الله من عدوه، فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب. فقال عمر رضي الله عنه: مر به عباد بن بشر يقتله يا رسول الله.
4: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن أذن للرحيل.
3: وأذن عمر، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله يرتحل فيها.
0: علمت لماذا أذن محمد بالرحيل الساعة يا ابن أبي؟
1: لا يا وديعة.
0: لقد بلغه ما قلته يا ابن أبي.
1: ماذا تقول؟ ذكرتك أمك؟
0: لقد حمل زيد بن أرقم إلى رسول الله ما قلت. فقد سمعك وأنت غاضب، فما أنت صانع؟
1: انتظر وسترى يا وديعة. والله ما قلت ما بلغك يا رسول الله، ولا تكلمت به
5: يا رسول الله. عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قاله عبد الله.

0: السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا نبي الله. والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلها. فقال رسول الله لأسيد بن حضير: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ وأي صاحب يا رسول الله صلى الله عليه؟
1: فقال رسول الله: عبد الله بن أبي، زعم أنه إذا رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل.
0: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن شئت، هو والله الذليل وأنت العزيز. يا رسول الله ارفق به، ووالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه لا يرى أنك قد استلبته ملكا.
1: ثم مشى رسول الله بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما.
0: وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي. ولقد أنزل الله تبارك وتعالى على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا في الكفار والمنافقين يتلوه المؤمنون منذ ذلك اليوم وحتى قيام الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم.
1: بعد أن نزلت الآيات الكريمة على رسول الله وهي التي فيها ذكرا للمنافقين، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زيد بن أرقم وقال: هذا الذي أوفى لله بأذنه.
0: ولقد بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتل أبيه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:
2: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل أبي عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به، فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي تمشي في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. ثم توجه رسول الله إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: كيف ترى يا عمر؟ أنا والله لو قتلته يوم قلت ليقتله لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. فقال عمر رضي الله عنه: قد والله علمت، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري.

0: تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيره بالناس حتى كان قريبا من المدينة المنورة آفلا من غزوة بني المصطلق، وكانت معه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فنزل في ذلك المكان القريب من المدينة فبات به بعض الليل، ثم أذن في الناس بالرحيل فارتحل الناس، وكانت عائشة قد خرجت لبعض حاجتها وفي عنقها عقد، فلما فرغت انسل العقد من عنقها دون أن تدري، فلما رجعت إلى الرحل التمسته في عنقها فلم تجد، فرجعت إلى المكان الذي كانت فيه تبحث عنه.
1: وكان الناس قد أخذوا في الرحيل مع رسول الله، وجاء الرجال الذين كانوا يرحلون لعائشة البعير فأخذوا الهودج فاحتملوه وشدوه على البعير وهم يظنون أنها فيها، ثم أخذوا برأس البعير وانطلقوا به.
0: وعندما عادت إلى حيث كان الناس قد عسكروا لم تجد أحدا، فتلففت بجلبابها ثم اضطجعت في مكانها، وبينما هي على حالها مر صفوان بن المعطل وكان قد تخلف عن العسكر لبعض حاجته، فرأى عائشة وهي على تلك الحال فعرفها فأقبل نحوها مسرعا:
2: إنا لله وإنا إليه راجعون، ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خلفك يرحمك الله؟ ها قد أنخت بعيري واستأخرت عنك، فاركبي أسرع بك ندرك الركب.
0: ورأى الناس صفوان بن المعطل السلمي وهو ممسك بزمام البعير يقوده ماشيا وعليه عائشة رضي الله عنها.
1: وما إن رأى أهل الإفك ذلك المشهد حتى راحت ألسنتهم تفتري الكذب والبهتان، وكان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش وحسان بن ثابت، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام في الناس وخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت عليهم إلا خيرا، ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرا، ولا يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي.
3: يا رسول الله، إن يكونوا من الأوس نفيكهم، وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج فمرنا أمرك، فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم.
4: كذبت يا أسيد بن حضير، لعمر الله ما تضرب أعناقهم، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج، ولو كانوا من قوم الأوس ما قلت هذا.
3: بل أنت كذبت يا سعد بن عبادة والله، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين.
5: يا قوم، أبعد أن أكرمكم الله بالإسلام ها قد نزل رسول الله وخلفكم وأنتم على هذه الحال؟ أبعد أن هداكم الله وأكرمكم برسول الله تتفاورون وبين يدي رسول الله؟
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم.
6: يا معشر قريش، يا معشر قريش، السلاح السلاح السلاح السلاح السلاح السلاح يا معشر قريش.
7: يا معشر قريش،
8: ما وراءك يا أبا سفيان؟
7: الويل والثبور وعظائم الأمور يا صفوان.
6: محمد بلغني أنه خرج من المدينة بمن معه من أصحابه ومن تبعه من الأعراب قاصدين مكة.
8: ماذا؟ فقد غرت محمدا نفسه ورب الكعبة يا قوم. أيظننا كبني قريظة والنضير؟ لا ورب البيت، لن نمكنه من دخول مكة حتى وإن كان حاجا أو معتمرا.
7: بل إنه يدعي أنه جاء معتمرا يسوق أمامه الهدي المعلن، ويقول إنه لم يأتي غازيا بل زائرا ومعظما للبيت العتيق.
8: حتى وإن كان كذلك يا أبا سفيان، لن ندعه يدخل علينا مكة عنوة فتحدث العرب أن قد غلبنا محمد على أمرنا فلم نستطع له ولمن معه دفعا. فلتخرج الخيل إلى كراع الغميم عليها خالد بن الوليد، وليعتل الناس العود المطافيل، وليرتدوا جلود النمور، وليخرجوا جميعا إلى ذي طوى معاهدين الله لا يدخلها محمد علينا عنوة وفينا رجل واحد.
6: هذا هو الرأي يا قوم، ولتأخذوا حذركم ولتخرجوا على قلب رجل واحد لنرد محمدا على أعقابه من حيث جاء.
0: كان ذلك في شهر ذي القعدة من سنة 6 للهجرة، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة ومعه نحو من 1400 من أصحابه المهاجرين والأنصار وبعض من تبعه من الأعراب، وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه.
1: وعندما أصبح الركب في عسفان لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بن سفيان الكعبي، فأخبره بما عزمت عليه قريش وأنها خرجت بمجموعها، فنزلوا بذي طوى وقدموا الخيل إلى كراع الغنيم وعليها خالد بن الوليد. فقال رسول الله: يا ويح قريش، لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب؟ فإنهم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة.
0: ثم قال رسول الله: من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟ فقال رجل من أسلم: أنا يا رسول الله. وسلك الرجل بهم طريقا وعرا أجرل كثير الحجارة، وقد شق ذلك على المسلمين حتى أفضى بهم إلى أرض سهلة. فقال رسول الله: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه.
1: ثم أمر رسول الله الناس أن يسلكوا ذات اليمين في طريق تخرجهم على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة، فسلك الناس. ولما رأت خيل قريش الغبار خلف جيش المسلمين الذين سلكوا طريق آخر رجعوا مسرعين إلى قريش.
0: لما سلك رسول الله بالناس في ثنية المرار بركت ناقته، فقال الناس: خلأت الناقة، أي حرنت وتوقفت عن المسير. فقال رسول الله: ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ثم قال للناس انزلوا.
1: فنزل الناس في ذلك المكان، ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله، فكلموه في الذي جاء به وسمعوا منه، ثم انطلقوا حتى أتوا قريش.
9: يا معشر قريش، يا معشر قريش، إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا.
8: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء يا بديل، فلا والله لن نمكنه مما أراد.
6: ما يا صفوان، ولا تعجل، بل دعنا نسمع ما قال محمد. هات ما سمعته يا ابن ورقاء.
9: قد والله سمعت محمدا يقول إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، ولقد رأينا بأم العين الهدي عليه قلائد، والرأي عندي يا معشر قريش أن
8: ما نحن بحاجة لرأيك يا أخا خزاعة، فنحن نعلم أنكم تهادنون محمدا ولا تكتمونه أمرا.
9: أما إن الحرب قد حمستك يا صفوان، وغلى دم الثأر لأبيك أمية في رأسك، فأنت وما تريد. هيا يا معشر خزاعة، دعوا قريشا وشأنهم.
6: وبعد يا صفوان، أما آن لكم أن تميزوا الرشد من الغي يا معشر قريش؟ أما آن لكم أن تدركوا السر في كسب محمد لكل معركة خضتموها حتى اليوم؟ أنتم تخرجون لملاقاته مدفوعين بعصبيتكم القبلية، وهو ينتصر عليكم بالحنكة والدهاء والرأي الزديد والعقل الراشد. ها هو اليوم قد جاءكم معتمرا يسوق هديه، فكيف تصرفونه عنكم بالقتال؟ لا ورب البيت ما لكم به قبل يا قوم.
8: فبماذا نرده عنا إذن يا أبا سفيان؟
6: بالعقل يا ابن أمية، بالحكمة يا صفوان، بالمكر والخديعة. أما أن يهيج كل منكم كالبركان يقذف الحمم ذات اليمين وذات اليسار دون روية ولا عقل، فذاك والله الخسران المبين. نبعث إلى محمد من يكلمه، من يستطيع أن يصرفه عما خرج لأجله، ثم نعمل العقل فيما نصنع إن أبى وركب رأسه.
8: نأخذ برأيك يا أبا سفيان، فمن ترى أن نبعث به إلى محمد؟
6: مكرز بن حفص، فإنه حصيف أريد، فلعله يصيب من محمد رأيا يكون لنا فيه خير. قم يا مكرز، فانطلق إلى محمد.
0: وانطلق مكرز بن حفص إلى حيث نزل المسلمون، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل غادر. وكلمه رسول الله بمثل ما قاله لبديل بن ورقاء، فرجع الرجل إلى قريش فأخبرهم، فانبرى الحليس بن علقمة سيد الأحابيش، فانطلق إلى رسول الله الذي قال عندما رآه قادما: إن هذا من قوم يتألهون، فابعثوا الهدي في وجهه حتى يراه.
1: فلما رأى الحليس الهدي عليه قلائده رجع إلى قريش فأخبره.
8: ما هذا يا حليس؟ تقول إنك رأيت الهدي في قلائده وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله، فعدت ولم تكلم محمدا؟ لعمري إنك أعرابي لا علم لك.
6: يا معشر قريش، والله ما على هذا حالفناكم ولا على هذا عاقدناكم. أيصد عن بيت الله من جاء معظما له؟ والذي نفس الحليس بيده، لتخلن بين محمد وبين ما جاء له، أو لأنفرن من أهابيش نفرة رجل واحد. ما يا حليس، كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به
10: ولا يأخذنك الغضب.
11: يا قوم، يا معشر قريش، إني قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد من التعنيف وسوء اللفظ. أفلست بالولد؟
12: بلى يا عروة.
11: أولستم بالولد؟
10: بلى يا ابن مسعود.
11: فهل تتهمونني؟
10: لا يا ابن مسعود، لا، فإن بيننا وبينك نسبة.
11: ولهذا استنفرت أهل عكاظ وجئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني بعد أن سمعت بالذي نابكم.
12: لن ننسى لك صنيعك هذا يا ابن مسعود.
11: دعوني الآن آتي محمدا فأكلمه.
10: لك ذلك يا عروة.
13: أجل أجل يا عروة.

0: يا محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك؟ هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ أجمعت أوشاب العرب وأخلاطهم ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم؟ إنها قريش وقد خرجت معها العوذ المطافيل، قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة. ويم الله، ويم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. إن قريشا أهلك وذووك.
1: ما وراءك تخبرنا به يا عروة؟
0: أي قومي، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر، وجئت كسرى والنجاشي، ولو الله ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا.
2: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي نوراً.

اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا.

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن وعدك الحق وأنت

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وهداه، وبعد، أهلا بكم أيها المستمعون الكرام في محطة متجددة نتأمل فيها أسرار النفس البشرية. إن من أهم الموضوعات التي تطرق إليها القرآن الكريم وتحدث عنها حديثا مستفيضا موضوع النفس الإنسانية، فقد تحدث عن خصائصها بدقة يعجز عنها علماء النفس ويخفى عليهم الكثير من التفصيلات الدقيقة التي تناولها، ولا غرابة في ذلك، أليس من تحدث بذلك هو خالقها وفاطرها؟ وصدق الله تعالى حيث قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لقد تحدث القرآن عن صعود النفس وهبوطها وعن جنوحها واعتدالها وعما يعتريها من الضعف والعجز والتقوى والفجور والزكاة والطهارة، كما نبه إلى أهمية التفكر فيها كسبيل لمعرفة كنهها والوقوف على حقيقتها. قال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها المستمعون الكرام، من أنواع النفوس التي عناها القرآن الكريم النفس اللوامة التي أقسم الله تعالى بها في محكم تنزيله. فما هي هذه النفس وما حقيقتها؟ اعلموا أيها الأفاضل أن النفس اللوامة التي أقسم الله تعالى بها في قوله: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قد اختلف في تعريفها، فقيل هي التي لا تثبت على حال واحدة، مأخوذة من التلوم التردد، فهي كثيرة التقلب واللون، تذكر وتغفل، تقبل وتعرض، تحب وتبغض، تفرح وتحزن، تطيع وتعصي، هكذا عرفوها. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في وصفها: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما، يقول: ما أردت بهذا؟ لما فعلت هذا؟ كان هذا أولى من هذا؟ وقال آخرون: هو لوم يوم القيامة، حيث يلوم الإنسان نفسه على الإساءة أو التقصير. وقد علق الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على كل هذه الأقوال فقال: وهذا كله حق. فالنفس اللوامة أيها المستمعون الكرام هي نفس أبية كريمة تلوم صاحبها على الخير لما لم تكثر منه، وتلوم صاحبها على الشر لما ارتكبته. وكما قال ميمون بن مهران: لا يبلغ المؤمن درجة التقى إلا إذا حاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح، أي البخيل. أيها المستمعون الكرام، إن اتباع هوى النفس الأمارة بالسوء يؤدي حتما إلى الفشل والتشاؤم، وأما اتباع النفس المطمئنة فيؤدي إلى النجاح والتفاؤل. والسبيل إلى هذه الموازنة هي النفس اللوامة، إذ تشكل صماما للوقاية وميزانا للتقويم، وهي تتزكى عن طريق المجاهدة والمحاسبة والمراقبة. فحين يذكر الإنسان ربه مستعيذا به من الوسوسة يخنس الشيطان ويهرب، فيجد المرء نفسه عائدا إلى الله تعالى، فاعلا للمأمورات ومجتنبا للمنهيات. مستمعين الكرام، إن اللوم المحمود نوعان: لوم مؤقت غير مثمر، وهو اللوم العابر الذي لا أثر له، كأن يلوم الإنسان نفسه عند سماع موعظة أو عندما يمر بمصيبة، لكنه لوم لا يلبث أن يزول دون أن يعزم صاحبه على التغيير. أما النوع الثاني، لوم دائم مثمر، وهو الذي يستمر أثره في النفس، وله صور واضحة في تأنيب النفس على ارتكاب المحرمات أو التقصير في الطاعات وأعمال الخير. وهنا نتذكر موقفا من مواقف السلف الصالح في محاسبة النفس، فهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول شاكيا حاله: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء، قد علمت، فكيف عملت بما علمت؟ وكان الربيع بن خثيم إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: ضعيفا مذنبا أستوفي رزقي وأنتظر أجلي. أيها المستمعون الكرام، لكي يكون اللوم صادقا ونافعا لابد أن تظهر عليه علامات أساسية، أولها المبادرة السريعة إلى الترك أو الفعل وترك التسويف. ثانيها أن تتخذ الأسباب والمعينات كهجر رفاق السوء أو الأخذ بأسباب الاستيقاظ للطاعة. أما اللوم المجرد عن الفعل فهو كذب وادعاء لا يغني من جوع. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن ما تراه إلا يلوم نفسه، ماذا أردت بكلامي وماذا أردت بعملي، وإن الكافر يمضي ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها. أيها المستمعون الأفاضل، إن الانطلاق إلى مراقي الإيمان يبدأ من مكاشفة النفس بذنوبها، يبدأ من مصارحتها بأخطائها، فلنخصص لأنفسنا لحظات صدق، ولنخصص لأنفسنا خلوة نقف فيها مع أرواحنا محاسبين ومراجعين، نحاسبها لماذا فعلت كذا يوم كذا، ولماذا فعلت كذا يوم كذا، وما الذي دفعك إلى أن تفعلي تلك المعصية. أن نحاسب أنفسنا على الدوام في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل شهر، لعلنا نصل إلى طمأنينة القلب والروح. أيها المستمعون الكرام، نشكر لكم طيب الاستماع، ونلقاكم على خير في لقاء إذاعي قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تتنفس السكينة في القلوب المتعبة حين يشع المعنى وتستقيم الخطى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مرحبا بكم أيها الأحبة في برنامج من هدي آية. قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين، سنوات طويلة من المتاع، سنوات من المال والصحة والراحة والملذات والانشغال بالدنيا، ثم تأتي لحظة واحدة ينتهي فيها كل شيء. يقول الله تعالى: ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. فماذا بقي من ذلك المتاع؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لم ينفعهم مال جمعوه، ولا لذة عاشوها، ولا سنوات قضوها في الغفلة. ليس المهم كم عشنا، وإنما ماذا أعددنا لما بعد الحياة. فالدنيا مهما طالت قصيرة، ومهما اتسعت محدودة، ومهما كثرت متاعبها وملذاتها فهي ماضية بنا إلى نهاية لا مفر منها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بحقيقة الآخرة. ومن ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أشد أهل الدنيا نعيما من أهل النار أنه يغمس غمسة في النار، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. غمسة واحدة في النار تنسي الإنسان كل ما كان فيه من نعيم الدنيا. وهنا ندرك معنى الآية: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إياك أن تجعل متاع الدنيا يسرق منك الاستعداد للقاء الله. فالمال الذي بين يديك اليوم قد لا يكون في يديك غدا، والصحة التي تتمتع بها اليوم قد تتغير في لحظة، والأيام التي نؤجل فيها التوبة لا نضمن أن تضاف إلى أعمارنا. فلننظر إلى أعمارنا نظرة مختلفة. كل يوم يمضي ليس مجرد يوم ينقضي، بل صفحة تطوى من كتاب أعمالنا. فلنغتنم ما بقي، ولنتب إلى الله قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم. مستمعين الأكارم، إلى هنا نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية حلقتنا، وسنتابع مع آية أخرى في حلقة قادمة إن شاء الله من برنامجكم من هدي آية. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من هدي آية.

0: السما شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي اختي.
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
2: نفتح نوافذنا على تفاصيل الحياة في سوريا مع مراسلين من مختلف المناطق، ننقل الأخبار والقصص والحدث من مكانه. نوافذ يأتيكم كل اثنين وخميس عند الساعة 10:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت والاثنين والأربعاء 12:15 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المزارع، يزرع العدس في سوريا بعلا بشكل رئيسي في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني وحتى نهاية كانون الأول.

يجب تجنب التأخير في الزراعة لكي لا يتعرض المحصول لموجات الحرارة المرتفعة لاحقاً، والتي تؤدي إلى انخفاض كبير في الإنتاج.

أخي الفلاح، تفلح الأرض وتنعم جيدا وينجح العدس في الأراضي التي تحتفظ بالرطوبة جيدا مثل التربة الحمراء أو السوداء أو المتوسطة الخفيفة، ويفضل استخدام نحو 250 بذرة في المتر المربع الواحد للأصناف الكبيرة أو حسب المعدلات الموصى بها، ويفضل تعقيم بذور العدس بالمبيدات الفطرية والحشرية قبل الزراعة.

0: أخي الفلاح، كيف نقوم بزراعة محصول العدس؟ وما أهم الخدمات والعمليات الزراعية الضرورية لهذا المحصول؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية بثينة الصفدي من مديرية الإرشاد الزراعي.
1: الإخوة الفلاحين صباح الخير. اليوم بدنا نحكي عن محصول استراتيجي وغذائي قيم ألا وهو العدس. نستعرض أهم الإرشادات والخدمات التي يحتاجها هذا المحصول بدءا من الزراعة وصولا إلى الحصاد. وللحديث عن هذا الموضوع معنا الضيف المهندسة دعاء الحمزاوي. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك أستاذي دعاء.
2: أهلا وسهلا فيك وصباح الخير للجميع.
1: بالبداية أستاذي دعاء، أين تكثر زراعة العدس في سوريا؟
2: نعم، محصول العدس من المحاصيل البقولية الهامة في سوريا كما ذكرت في بداية اللقاء. يعد من المحاصيل أو المواد البقولية التي لا تخلو من أي مائدة سورية لغنى بالبروتين، وبالتالي يعد إضافة لأهميته الاقتصادية فهو محصول لا يتأثر بالظروف الطبيعية يعني المتغيرة حوله، وبالتالي يعتبر محصول سهل الزراعة، يزرع في التراب الفقيرة، فهو ينتشر في مناطق عديدة من سوريا، يزرع في حلب، إدلب، وحما والحسكة، طبعا مساحات متفاوتة، أيضا في مناطق الجنوبية وأيضا في محافظة ريف دمشق.
1: ما هي أهم الخطوات التي يجب على المزارع اتباعها قبل الزراعة؟
2: نعم، يفضل زراعة محصول العدس في الأراضي الطينية جيدة الصرف وتجنب الأراضي المالحة أو سيئة الصرف. كما ذكرنا محصول يزرع في المناطق ذات التراب الفقيرة فهو لا يحتاج إلى تراب غنية جدا بالعناصر، يتصف بأنه محصول غني ذاتيا بالآزوت، فهو محصول من البقوليات التي تشكل العقد الآزوتية، فهو يزرع في التراب الفقيرة لا يتأثر كثيرا بالظروف الطبيعية المتغيرة من حوله، يزرع في النصف الثاني من شهر تشرين الأول حتى تشرين الثاني، وذلك حسب التفاوت في مناطق الزراعة. يساعد ذلك في تجنب المحصول تجنب الحرارة المرتفعة في تلك الأشهر.
1: ماذا عن التسميد؟ هل يحتاج العدس إلى كميات كبيرة من الأسمدة؟
2: طبعا محصول العدس لا يحتاج للكثير من التسميد، مثل ما ذكرنا هو نبات بقولي يثبت الأزوت ذاتيا في التربة، لكن ينصح بإضافة السماد العضوي أو البلدي للتربة بداية، وإضافة السماد الفوسفاتي كسبر الفوسفات عند تجهيز الأرض بداية قبل الزراعة، كميات تنشيطية صغيرة من الأزوت بداية الزراعة لا تتجاوز 3.5 كيلوغرام للدنوم تقريبا لسد احتياج النبات الأولى بداية قبل تكوين العقد الجذرية اللازمة فيما بعد لتكوين الأزوت الذاتي للنبات.
1: جميل جدا هذا الكلام. العدس معروف بتحمله للجفاف، كيف ندير هذه العملية دون الإضرار بالمحصول؟ عملية الري.
2: العدس يتحمل الجفاف، فالعدس يزرع في سوريا وبشكل عام كمحصول يزرع بعلا، يعتمد على الكميات الهاطلة من الأمطار، فهو متحمل للجفاف لفترات طويلة مقارنة بباقي البقوليات، لكنه يبقى بحاجة للرطوبة خصوصا أثناء النمو القرون في مرحلة نمو القرون، فهو يتطلب ريات محددة دون زيادة بمعدل 2 إلى 3 ريات فقط حسب مناطق زراعته وحسب كميات والهطولات المطرية في المناطق فقط بعد رية الزراعة طبعا، والانتباه عدم المبالغة في الريات تفاديا لتعفن الجذور، فهو محصول لا يعني متحمل للجفاف لا يحتاج لكميات كبيرة من المياه.
1: نعم، ذكرتي أنه يزرع بعلا.
2: نعم، يزرع بعلا ويعتمد على الهطولات المطرية في المناطق.
1: نعم، كيف يحدد المزارع أن محصوله قد نضج وجهز للحصاد؟
2: بالنسبة للعدس من علامات نضجه الواضحة حين يتحول النبات من اللون البني للمصفر، وتبدأ القرون بالجفاف والامتلاء بالبذور، حيث تتساقط أيضاً الأوراق السفلية من النبات، يكون النبات جاهز للحصاد. تقريباً الفترة التي يحتاجها للنضوج ما بين 70 يوم حتى 100، طبعاً يعتمد ذلك حسب نوع البذور المزروعة. يتم الحصاد إما يدوياً أو نصف آلي أو باستخدام الحصادات الضخمة في المناطق المزروعة بشكل واسع وشاسع.
1: نصيحة أخيرة أستاذي دعاء بتحبي تقدميها للأخوة الفلاحين بهذا الخصوص؟
2: نعم، محصول العدس محصول هام جدا واقتصادي، مثل ما ذكرنا محصول يعني متطلباته قليلة، لا يحتاج إلى العديد من المتطلبات من حيث الري، فهو محصول يجب الاعتماد على الاعتدال في الري، فهو غير متطلب، إضافة إلى الالتزام بمواعيد المثلى للزراعة، عدم تأخير زراعته. طبعا اختيار أو شراء أصناف وبذور منتقاة من مصادر معتمدة ومعروفة. تطبيق هاي الإرشادات الصغيرة لمحصول كمحصول بقولي مهم وهو العدس، تضمن بإذن الله إنتاج وفير وجودة عالية.
1: نعم، كل الشكر لحضرتك أستاذي دعاء على المعلومات القيمة، ونتمنى الفائدة لجميع الأخوة الفلاحين.
2: شكرا لك.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين تعقد اجتماعا مع مدير المنظمة الدولية للهجرة آش كارل لبحث آلية تنسيق المشاريع ووضع آلية ثنائية للتعاون وبحث فرص التمويل. الجمهورية العربية السورية ممثلة بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تشارك في أعمال الاجتماع 12 للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث في العاصمة التونسية بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. وزير الإعلام خالد زعرور يشارك في جلسة وزراء وقادة الإعلام يستشرفون المستقبل ضمن فعاليات اليوم الختامي لملتقى مستقبل الإعلام في العاصمة الأردنية عمان. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تشارك في ورشة بناء الإعلام في سوريا، التحديات والتحولات ضمن ملتقى الإعلام والاتصال في العاصمة الأردنية عمان. مصرف سوريا المركزي ينفذ أول اعتماد مستندي بعد 14 عاما على آخر اعتماد لصالح الشركة السورية للبترول بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى لتوريد منتجات نفطية إلى سوريا. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن العثور على زورق تابع لأسطول الحرية وتسلمه إلى مالكه في مرفأ بانياس. وفي خبرنا الأخير، هيئة الطيران المدني السعودي تعلن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين جراء الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. نهاية الموجز، بأمان الله.
3: على 95
4: بداية حلمك.
3: ماما بابا حبكم كتير. مرحبا يا أطفال،
4: يمكن أن تكون مذيع الغد.
3: هات صوت فكرة جديدة.
4: المذيع الصغير.
3: المذيع الصغير.
5: مذيع صغير.
6: أنا المذيعة الصغيرة.
3: هنا دمشق.
4: المذيع الصغير كل اثنين الرابعة والنصف عصرا على إذاعة دمشق.
7: المذيع الصغير.
8: عزيزي المستمع، من فضلك
9: أعطيني إذنك.
8: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني إذنك يقدمها الفنان ناجي جبر.
9: أبا عنتر عيوني. سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. لما زرت صديقي عز الدين طقطقني هداك اليوم، ما راح على المطبخ مشان يعمل قهوة، شنو غرفته ما إلها مطبخ وما إلها لمرته عملي لنا قهوة، شنو عز الدين طقطقني لساته عزابي، يعني على نية الزواج، خاطب ولابس محبس بإيده اليمين، وما بعد كتير حتى يجيب الغلاية ويحط على النار، لا برم كرسيته وتناول غلاية من عرف يلي قدامه وعباها من حنفية صايرة وراه، وسحب شمعة قد الفرتوكة وشعلها وحط الغلاية عليها، ولبينما تغلي المي صار يدندن بغناية لوردة الجزائرية.
10: قدني النجوم عندي الشجر عندي حبات المطر.
9: والله صوتك حلو يا أبو العز، لك ليش ما بتقدم على برنامج درب النجوم؟ بلكي بتفتح بوشك وبصير مطرب.
10: حاشك بابا انتار، أنا صوتي حلو مو سمعانه مثل الشاروشة، كان أيام زمان حلو كان، بس هلا انتزع أخي من الهموم. من الهموم كترانة.
9: لساتك بأول عمرك، شو هالحكي هاد؟ أنا هموم هاي، وبعدين إن شاء الله مفكه شغلة المطرب صعبة. إلي زميل بالشغل الله فتحها بوشه وصار مطرب، صوته يا لطيف مثل صوت طرطيرة. هاي عرفت الطرطيرة؟ لك ايه هاي طرطيرة مثل الدواليب يلي مالها شطمان. بعدين اخي عزو، الميكروفونات اتطورت كتير ومضخمات الصوت اتطورت اكتر، انت غني شلون ما كان، بس من الجهة التانية بيطالعوا لك صوتك احلى من صوت عبد الوهاب. لك ايه مثل ما عم قلك، لا تقول ليه.
10: حاشتك مقلس يا ابو عنتار، حاشتك صوتي وبعرفه. خليني اخي مهندس بالبلدية احسن ما اصير مطرب يضربوني بالبندورة.
9: دخلك عزو، بدي اسألك، شو فطناك بهالغنية هي تبع عد النجوم عد الشجر عد حبات المطر؟ شو الظاهر كتراني باراتك وما عم تعرف شلون تعد هون؟
10: انو بارات وانو ليرات، يا دوب عم وصل لخمس الشهر وبجيبتي ليرتين.
9: اوف، ليش كل هالقد؟ على علمي انك عزابي وما عندك عيلة. الله يساعدنا نحنا، بقى نحنا شو بدنا نقول؟ عيلة ومصروف بيت ومصروف كهربا ومي وحق لحمة وخضرة وتياب ومواصلات، وساعة البراد بيعطل بدك تصلحه، وساعة الغسالة بدها صابون بلا رغوة، وساعة درسك وجعك بدك تصلحه، وشو بدي عدلك؟ لا عدلك حالي حالي يا عز حالي، الله لا يورجيها إلا لعدوينك يا رب.
10: شو هالحكي هاد؟ شو هالحكي يا بانتان؟
9: شو باك أخي عزو؟ شو بين الأوف تبعك غميقة كتير، الظاهر متخانق مع خطيبتك؟ إذا كان هيك بسيطة عزو، المصارين بتتخانق مع بعضها، يلا بكرة بتتصالحوا.
10: يا ريتني متخانق مع خطيبتي.
9: لو كان مع مين؟ احكي لي عزو، لا تخبي علي.
10: متخانق مع أبو خطيبتي، يعني عمي.
9: أوف، وليش بقى؟
10: قال يا بتدبر بيت وبتتجوز خلال شهر، يا بتترك البنت تشوف نصيبها.
9: ايه وشو عليه؟ دبر بيت وحط راتبك على راتبها وعيشوا مثل هالناس اللي عايشة.
10: أبو عنتر فارت القهوة وفار دمي معها، شو مالك عايش بهالبلد؟ أقل شقة بآخر الدنيا أجرتها 3000 ليرة، وفوقها بعقد سياحي لمدة 6 شهور، وفوقها دفع سلف.
9: بس على علمي يا عز الدين إنك مسجل بجمعية سكنية، يعني كلها كام شهر وبتستلم البيت؟
10: أنا جمعية وأنا بيت، خليني عصب هلا. أنا جمعية وأنا بيت، لسه لهلا ما اشتروا الأرض، وكل شهرين بيطالبونا بدفعة. ولحق إذا بتلحق، عم تخليني عصب وين القهوة اندلقت؟
9: دلقت على وعيي وعلى مهلك حاجة عصب، روي خليني أفكر لك بحل. وينك؟ لقيت لك الحل. بما أنه عمك أبو خطيبتك عنده شقة، والشقة إلها سطح فاضي، فأحسن شي تسحب مصرياتك من الجمعية السكنية، وبالمصاري اللي بيطلعوا لك بتعمر بيت فوق بيت عمك. هي من جهة، ومن جهة تانية البنت بتضل قريبة من أهلها، ومن جهة تالتة بتوفر آجار البيت، ومن جهة عاشرة إذا أجاكن ولد تتركه أثناء الدوام عند سته. بقى شو رأيك باقتراحي أخي أبو العز؟
10: ونعم الاقتراح، ونعيما فوها استاذ.
9: وليش استاذ عز الدين؟
10: لانه عمي ابو خطيبتي كمان كان مستاجر بعقد سياحي، ومن يومين تركوا البيت.
9: ايه ولوين راحوا دخلك؟
10: ما هون المشكلة، لوين راحوا ما بعرف.
9: اخي وينك عز الدين؟ لقيت لك حل تاني، راح اقول لك يا عالسكت، ومشان هيك قرب عطيني اذنك.

لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: صباح الخير يا سوريا، صباح الياسمين يلي بيكبر من بين الحارات، وصباح الشوارع يلي بتفيق على حركة الناس.
1: صباح الخير لكل الناس يلي عم يسمعونا وعم بيشوفونا عبر إذاعة دمشق ومشوار الهوى. تدا صباحكم سوري.

0: صباح كل قلب عم يفتش عن بداية حلوة ولو كانت بسيطة. صباح الخير لكل شخص فتح عيونه اليوم وقال لحاله يا رب يكون هالنهار أخف من مبارح وأحلى من كل اللي مضى.
1: دايماً منقول إنه الصباح هو بداية جديدة، نهار جديد، فرصة جديدة لحتى دائماً نبلش ونكون هيك بعد إعادة تفكير ليلية. كلنا قبل ما نحط راسنا على المخدة منفكر ومنتخذ قرارات جديدة الصباح ليكون هو البداية لهي القرارات الجديدة، ليكون هو البداية الأجمل. كل صباح هو فرصة جديدة.

0: بصباحكم السوري اليوم هيك معي حدا كتير لطيف ورح يكون معنا ضمن فريق العمل ليوم الاثنين. رح نكون معكم من داخل الاستديو صابرين الورار
1: وسلافة حسن الرائع.

0: وبما أنه عم نحكي عن البدايات صابرين، دائما بناخد دروس من الطبيعة. هيك عم شوف الخريف وكيف هيك الأوراق عم تتساقط، فعم شوف بالخريف هذا الفصل يلي أغلبنا بيمل منه أو بيشعر بكآبة.
1: أنا لا
0: عن جد؟ حلو، فمتعلم الدرس كتير منيح من الطبيعة. فهو الخريف بالحياة فرصة جديدة وفسحة جديدة للحياة، لنشوف ونتأمل ونتفكر. الخريف فرصة لنشيل عنا ثيابنا البشعة ونتخلص من كل شيء أصفر جواتنا، من أفكار ومشاعر وحتى أشخاص وجودهم بحياتنا كتير سلبي وسيء. الخريف فرصة لنكون على حقيقتنا، بلا خجل، بلا قيود، بلا أي تكبيل، نتعرى من بشاعتنا تماما وننتظر مطر بيحيي أرواحنا من جوا وريح بتجردنا من كل شيء بشع. الخريف بيذكرنا أنه رح يجي ربيع خاص بكل حدا فينا، منزهر فيه من جديد ومنشره ومنستعيد فطرتنا الأولى يلي هي نقاء وصفاء وسلام. الخريف كمان فرصة جديدة، استغلوها وعيشوها للآخر.
1: حلو.

0: يسعد صباحكم عن جديد. يسعد صباحك يا سلافة. هلا أنا رح أعطي رأيي بالخريف. بفصل الخريف تجتمع كل الفصول بروعتها، فيلمح فيه دفء الصيف وارتعاشة الشتاء وبداية سقوط المطر، فيما تسلم بحس النباتات وأوراق الربيع، خاصتها بانتظار شتاء خير يحييها من جديد. والخريف أشعر بأنه فصل سكينة الروح بعد صخبها في الصيف، وهو جمال من نوع آخر. طبعا يعني أنا يمكن من عشاق الشتاء، فشي طبيعي يحب الخريف.
1: أي أكيد.
0: ولكن يعني يمكن في نوع من ما بعرف هو شو اسمه بسموه بعض الأشخاص كآبة.
1: هي يمكن هي تبدل الفصول واللون الأصفر يلي بيصير على الورق، فبيعطي يمكن هي الطاقة.
0: تماما.
1: بس هو فعلا فصل حقيقة صابرين، بتلاقي الشجر بين على حقيقته، ضل بلا ورق،
0: تعرف
1: كل شيء. بس بالمقابل هذا السقوط ما يعني
0: إنه ضروري ضروري كل فترة بحياتنا. إحنا دائما في عنا تساقط يمكن لبعض
1: المفاهيم، الأفكار، الأشخاص حتى.
0: أكيد دائما هذا الشيء ضروري لحتى نتجدد ونتطور ونمشي بالحياة بطريقة كتير جميلة. يسعد صباحكم عن جديد.

0: وبما أنه عم نحكي عن الخريف طبيعي نسأل صابرين شو حالة الطقس اللي هي أول استفسار بنهارنا بيكون.
1: نعم.
0: ولهيك رح نروح لمديرية الأرصاد الجوية ورح يكون معنا المتنبئ الجوي محمد مطر. يسعد صباحك أستاذ محمد.
2: يسعد صباحكم يا أهلا وسهلا محمد.
0: أستاذ محمد هيك تحطنا بصورة الجو اليوم وخلال اليومين القادمين.
2: تماما. هلأ بالنسبة للحالة الجوية المتوقعة لهذه الفترة فيستمر تأثر البلاد بامتداد المنخفض الجو السطحي من الجنوب، حيث يستمر الجو بين الغائم جزئيا والغائم بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيئة لهطل زخات عشوائية من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية، حيث يحذر من تشكل السيول في الأودية والمنحدرات والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الساحلية والشمالية والجنوبية الشرقية والجزيرة، كما تكون أجواء سليمية مغبرة في بعض المناطق الداخلية، وتستمر درجات الحرارة بالانخفاض قليلا لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق. طبعا
0: نعم
2: الهطولات كانت خلال 24 ساعة الماضية أغلب الهطولات كانت بالنسبة للمنطقة الشمالية وبعض المناطق الساحلية وأجزاء من المنطقة الشرقية. طبعا تستمر هذه الأجواء حتى مساء يوم الغد، ممكن ذروة المنخفض هي راح تكون خلال 24 ساعة القادمة اليوم، راح تكون أمطار تركيزها على المناطق الساحلية والشمالية نوعا ما.
1: تماما. أستاذ محمد، درجات الحرارة المتوقعة كيف بتكون مقارنة بالمعدلات المعتادة لهي الفترة من السنة؟
2: تمام. هلا بشكل عام بالنسبة لهالفترة درجات الحرارة راح تكون يعني حول معدلاتها وأعلى بقليل، تستمر بانخفاض حتى يوم الغد لتصبح حول معدلتها أو أدنى بقليل، تعود درجات الحرارة الارتفاع اعتبارا من يوم الأربعاء. راح تستمر الأجواء بالاستقرار يومي الثلاثاء من مساء الثلاثاء حتى صباح الخميس، ممكن تأثر المنطقة بمنخفض جوي آخر يستمر حتى يوم السبت. بشكل عام الأسبوع القادم راح يكون أكثر استقرارا من هذا الأسبوع. تمام. هلأ بالنسبة لدرجات حرارة المتوقعة تحديدا خلال 24 ساعة القادمة بدءا من العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية 29-16، المرتفعات الجبلية 24-14، المنطقة الوسطى 26-17، المنطقة الساحلية 26-20، الشمالية 26-19، الشرقية والجزيرة 30-18، واخيرا البادية 29-17 ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا إن شاء رب الله. وان شاء الله هيك يكون فصل لطيف وهيك يعني مليء بالخيرات. كل الشكر لك المتنبئ الجوي محمد مطر، كنت معنا من مديرية الأرصاد الجوية. يسعد صباحك.
1: شكرا لك يا استاذ محمد، وشكرا لمديرية الأرصاد الجوية ايضا على المعلومات اللي بتساعد الناس لحتى ترتب يومها وتاخذ احتياطاتها.
0: اكيد.

0: طبعا تفضلي يا سمرة. انت بدك تقري الرسائل. انا كنت اقول لهم لكل حدا عم يسمعنا او يتابعنا باذاعه دمشق، طبعا احنا بنتمنى لهم نهار يكون امن ولطيف مهما كانت حاله الطقس، واحيانا حتى لو ما قدرنا نغير الجو اللي حولنا فينا نغير كيف نستقبل يومنا وكيف نكون اهدى مع حالنا ومع الناس. وهذا بالضبط يمكن واحد من المعاني اللي رح نحكي عنها اليوم خلال حلقتنا الصباحية سلافة.
1: أكيد حبيت الفكرة صابرين إنه نحن كيف ما كان الجو نحن اللي منحدد كيف رح يكون نهارنا.
0: هيك لازم
1: طبعا. وأنا بقول من أول هيك الصبح لما منفيق من هاي اللحظة الأولى ببين كيف نهارنا.
0: أنا حتى شوي متأخرة فشو رأيك؟
1: كل النهار عم تركدي رح تكوني. لا إن شاء الله بيكون نهارك كثير حلو، خصوصا هيك أول يوم
0: وأول مرة أكيد.
1: حبيبتي هلا بيقولوا بيت فستو. يسعد صباحكم كل مستمعينا ومتابعينا على إذاعة دمشق، واللي هيك فاقوا هلأ صابرين يعني هيك ما لحقونا من أول هدول بالذات بدنا نقول لهم دائما فيقوا بكير لأنه فيق بكير وشي في الصحة كيف بتصير.

0: وأكيد ما بيحلى صباحنا بدون رسائل مستمعينا يلي عم بيراسلونا هيك من الصبح بكير، بنلاقي صابرين رسائلهم سابقتنا. رقم يلي نهايته 150 عم يصبح على أحلى وأغلى إذاعة دمشق. أنا إياد محمود سواس من حلب الصالحين، بشتغل بمخبر. بدي أغنية حبيبي صباح الخير لحبيبتي الغالية كوثر قصير بن صالح قصير، الله يخليكم لبعض يا رب. أبو محمد عرطوز عم يصبح علينا وبعت لنا هيك صورة من الجنينة عنده. الرقم يلي نهايته 789 عم بيقول كتاب جديد ليوم جديد، ندون فيه كل ما نحلم به لأجل الوطن الكبير، معبرين بكدنا ما بعد لما سيكون بعد ذلك. ما كتير واضحة الكلمة. براء العبيد من دير الزور وعم يوجه تحياته لقرايبينه والناس يلي بيحبها. الرقم يلي نهايته 843 معروف خليفة عم بيقول ابتسم عندما تستيقظ من النوم، ابتسم واشكر الله على نعمة البقاء، فلديك يوم في رصيد حياتك لتقضيه في طاعة الرحمن. صباحي دعوة أرفعها لرب الفلق بأن يكفيني ويكفيكم شر ما خلق. صباح الخير إلكن ولأصدقاء الملك السعيد وقطرة الندى وأبو حلا. لمين بدك تقولي صباح الخير صابرين؟
1: هلا الرسائل يعني انا شايفه رساله قدامي انت عم تقلبي سلاف. لا معلش خليكي. صباح الخير، عندما تمر بموقف صعب ابتسم لانك تملك ربا عظيما تستطيع اللجوء اليه في اي وقت. صباح الخير الثلاثي المرح معتز ومعاذ ومقداب. قديش هذا الشعور لحاله بيعطينا هيك سكينه.

0: الشهباء من إذاعة دمشق. أيضا رسالة صباح الخير لإذاعة دمشق العريقة، بدي أسمع مقطع لعبد الحليم حافظ على ذوقكم. محمد قاسم من حلب، تحية لمراد حسن وحسن قاسم وشكرا. أكيد يعني في وقت معين يمكن لا يكون مناسب لحتى نسمع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. يسعد صباحك يا رب. ملاحظة أغلب المتابعين من حلب سلافة هيك دائما.
1: هو دائما
0: أنا بما أنه أول يوم يعني
1: أكثر متابعينا نحن، كتار في عنا مستمعين بحلب ودائما بيتواصلوا معنا، وفعلا أنا هي محافظة كتير بحبها.
0: نعم.
1: ولا مرة زرتها بس هيك سبحان الله بيقولوا المحبة من الله. إن شاء الله يا رب دائما بتبقى بخير حلب وأهل حلب.
0: آمين.

0: يسعد صباحكم عن جديد. رح نكمل برسائلكم الصباحية. رسالة من لما عم تقول صباحكم سوري، أحلى شيء عندي بالصباح أني أسمع صوت حدا بحبه وأطمن عليه. يعني يا سلام سلافة، قديش بسيطة هي الشغلة وقديش أثر كبير. مكالمة قصيرة، سؤال صادق من شخص بيحبنا عن جد، كلمة طمني عنك، أشياء ما بتكلفنا شيء عن جد بالحياة
1: أبدا. وقلت قبل مرة قديه مثلا أنا بحب صابرين، بحب في الصبح لو بعتت لأنا هاي
0: شكراً.
1: كيفك كيفك صابرين طمنيني عنك، هذا السؤال وهي الكلمة على بساطتها، الطرف الآخر بيحس أنه في حدا مهتم فيني، في حدا سائل عني، في حدا فعلا بيهمه أنا كيف منيح ولا لا.
0: صحيح.
1: فهي الشغلات البسيطة كتير بتقوي العلاقات صابرين وبتخلي الناس قراب من بعض.
0: طبعا أكيد، يعني هي نوع من هيك الشيء المعنوي يلي لا يقدر بثمن. أنا بقول هي هذا السؤال اللي بيكون يعني حقيقي
1: من القلب، من القلب. مو أنه نوع مجاملة أو حدا إلي معه مصلحة أنا بس بدي سايره وبس تخلص هاي المصلحة، لا أبدا. نحن ما لنا مضطر، يعني ضرورية المجاملة، لكن نحن ما لنا مضطرين إنه دائما في دائما بحياتنا أشخاص مميزين ما منحب نخسرهم، من داريهم لكن من داريهم بس مو على حسابنا، يعني باخذ وبعطي
0: حسب بقى كل واحد شو طبعه.
1: ليكي لانه اخر شيء المسايره بتوصلي لمحل انت بتتعب، خصوصا
0: أكيد.
1: اذا انت عم تعطي كل الوقت والطرف الثاني انه بس ناطر تعطي
0: بتعود ما
1: ايه بصير انت واجب عليكي
0: والزام، واذا قصرتي شوي بيزعل.
1: فنحن دائما عن جد يعني
0: التوازن،
1: بالضبط، الاعتدال بكل شيء بالحياه
0: اكيد
1: مطلوب ومهم، بكل شيء بالعلاقات مع الأهل مع الأولاد مع الكل، كل أي حدا. مسافة الأمان حكينا عنها.
0: مين اللي رح يضل معك لآخر الحياة؟
1: حالك.
0: تمام، يسلم تمك.

بتعرفي صابرين، ما كنا عم نقول انه الواحد بيبقى له حاله، في ناس بتقول هي أنانية. دائما اللي ما بيحب حاله ابدا ما حيعرف يحب حدا. كيف انا شخص دائما بكون مقصر بحق حالي، مهمل لذاتي، كيف بدي اعرف اهتم بالاخرين؟ يعني بتصير هاي القصه لا، ما انا انانيه، هو الواحد بيقدر ذاته.

0: بينجح بتقدير ذاته، فهو بيتقن تقدير ذات الآخرين والاهتمام فيهم وأعطاء كل ذي حق حقه. فنحن ما نعمل
1: مشاعرة بتحسي بين الأنانية الحقيقية، وأحيانا مو شرط أنا بحس يكون الأناني بيحب حاله عن جد على فكرة، يعني هو بيكون مفكر حاله أنه هو بيحب حاله ولكن هو ما عنده تقدير. لا بيكون هو يعني بتكون كتير الأمور يعني بدها فلسفة، بدها حلقة على حالة سلافة.
0: خلاص
1: دخلت بهي الأمور النفسية أنا آخر مرة.
0: فلا عن جد يعني فهي القصة لا أبدا ما لا أنانية، ومثل ما قالت صابرين في شعرة بيناتهم للأنانية ولا حب الذات، فمو غلط أبدا نحب حالنا لحتى الآخرين لازم. لما بيشوفوكي ما بتحبي حالك هن بيهملوكي.
1: طبعا أكيد هلأ رسائلكم أكيد عم توصلنا، وأنا كتير مبسوطة بكم الرسائل. معناتها قديش كان في لكم متابعين سلافة؟
0: ايه دائما هي إذاعة دمشق وخصوصا البرنامج الصباحي هيك دائما إلهم مستمعين ومتابعين.
1: رسالة من طرطوس عم تقول صباح التجدد والتفاؤل والطاقة الإيجابية إلى أجمل وردتين جورية سلافة وصابرين، أجمل تحية لإذاعة دمشق كادر المميز ولجميع المستمعين. بحب وجه التحية
0: مستمعة اسمها سليمة ولا زميلتنا رنا علي.
1: تمام منوجه لهم تحية كتير كبيرة لرنا ولسليمة كمان. عن جد أنا اشتقت للعالم سليمة، صلي زمان ما سمعت
0: يلا بلك إن شاء الله اليوم
1: ورنا ما عم شوفها فتحية لهم. وطالب غنية لعمرو دياب يا كنانة الجميلة.

0: وهلا بدنا نروح لفقرتنا، الفقرة اللي بتحبها كنانة كتير، هي بسيطة بس عميقة. طبعا كنانة إلى اسم خاص عندها، بعدين بقلكم. بسيطة بس عميقة تشاورنا فيها أنا وصابرين، وهي صارت معنا قصة بالصدفة أنه ليش بنحب نحن روايح غريبة.
1: تماما، حتى أنا على فكرة لما بوقف مثلا بكازية لحتى عبي بنزين، ابني بيحب كتير، بيقلي ماما أنا كتير بحب هاي ريحة خلينا واقفين،
0: يعني فأنه أي بيستمتع فيها،
1: كتير بيستمتع بالريحة.
0: فعلا كل حدا فينا،
1: فهذا اللي خلانا أنه ننتبه لهي النقطة الكتير مهمة. كنانا شو شكلك، في شيء
0: في ريحة بتحبيها؟ ريحة البنزين. تعرفي أنا بحب ريحة لما بيكونوا عم بيزفتوا الطريق، بحب ريحة هذا الزفت كتير بحبها. فهي إلى سر رح نقلكم يا أنا وصابرين،
1: أكيد
0: هو بيرجع لعدة عوامل نفسية وعصبية وذكريات شخصية. شو هاي القصص يا صابرين؟
1: تمام. إذا موضوعنا اليوم على قلبك يا سلافة، ليش بعض الناس بيحبوا روايح غريبة؟ ما لنا عم نحكي عن العطور والورود والياسمين والقهوة، هي الروايح يمكن 99% بيحبها،
0: طيبة حقيقيا يعني في إجماع حواليها.
1: تماما، ولكن عم نحكي عن روائح غريبة، وأحيانا بتستغربي كيف الواحد بيتقبلها. يعني ممكن أنا استغرب شو البنزين، أنا ما بصدق أمتى أطلع من الكازية على فكرة، يعني كتير بتضايق من الريحة. أحيانا ريحة الطلاء، أنا مثلا المناكير الطلاء الأظافر بحب الريحة.
0: في ناس بتتضايق منها.
1: تماما تماما، ليش الريحة في إلها التأثير الكبير علينا سلافة؟ حاسة الشم مرتبطة بمناطق في الدماغ إلى علاقة بالذاكرة وبالعواطف، ولهيك أحيانا رائحة معينة بتقدر ترجعنا فجأة مثلا لبيت قديم أو لمكان زرناه، أو لو لشخص يعني تكون مرتبطة بشخص كان قريب منا مثلا.
0: يعني فعلا هي بترتبط بشيء له علاقة بالذاكرة وبتذكرنا بأماكن وأشخاص. لكن كمان في سبب آخر، هو باسمه علميا ناقل الدوبامين ونظام المكافأة. لما منشم هاي الروائح، جزيئات الموجودة فيها بتحفز مستقبلات بالأنف، بترسل رسائل عبر ناقل موجود بالجسم اسمه الدوبامين إلى مركز المكافأة في المخ، مما يولد إحساسا مؤقتا بالراحة أو السعادة. مثلا ابنك بيحب ريحة البنزين، يمكن بترتبط عنده أنه إيه بدنا نروح مشوار، بدها تاخذني أمي مشوار.
1: ممكن ممكن. وأيضا في جانب عصبي كمان، الدماغ بيتعامل مع الروائح من خلال شبكات عصبية مرتبطة بالتعلم وبالانفعال وبالذاكرة. ومثل ما ذكرتي تماما، نظام المكافأة ممكن يشارك بتجربة المتعة والارتياح، بس مو كتير دقيق الحكي إنه نقول إنه كل ريحة منحبها يمكن بتفرز الدوبامين بالطريقة نفسها، أو إنه في ناقل عصبي واحد مسؤول عن انجذابنا لا يمكن من الناحية العلمية مو كتير دقيق هذا الحكي.
0: لا هو ما في حسم، لأنه هو رجع لكذا قصة، مثل ما قلنا ذاكرة والمشاعر، ممكن ناقل الدوبامين، ممكن التجارب والتوقعات الشخصية، ممكن البصمة الشمية والوراثة بتلعب دور. كل حدا عنده يعني جزيئات معينة ببصمة خاصة بحاسة الشم بتلعب دور بهذا الموضوع. مثلا مثل ما قالت صابرين، هي بتتضايق من الكازية، ابنها بينبسط كتير لما بيروح على الكازية. فكيفية تقبلنا للروائح بتختلف كتير من شخص لشخص، لكن بالنهاية اللي بيهم بهذا الموضوع انه نحن احساسنا بهي اللحظة.
1: تماما،
0: انه مثل لما قلنا منشم ريحة البنزين، ممكن لما بيكون تزفيت الأراضي، الدهان، طلاء الأظافر، ريحة الأرض بعد المطر. في ناس كتير ما بتحبها
1: لهي،
0: في ناس كتير ما بتحبها أبدا، مرتبط عندها بعرفهم شخصيا، مرتبط عندهم بقصص أبدا ما حلوة.
1: شفتي، هي الارتباط
0: بالضبط، مثل ما قلتي أنت من شوي إنه هي الرائحة بتذكرنا بحدا، بشخص، بمكان.
1: تماماً.
0: فكل هاي القصص بتلعب دور. لهيك أنا بدي أقول لهم شغلة لمستمعينا ومتابعينا، دائما اربطوا بذاكرتكم الأشياء الحلوة، دائما دائما دائما. فشي الحلو بجر شي حلو،
1: أكيد. ولازم نفرق بأنه نحب رائحة عابرة وبين أنه نتعمد استنشاق مواد مثل البنزين، كمان بدنا نقوله مذيبات الطلاء وغيرها من المواد، لأنه هاي المواد ممكن تكون سامة وبتضر بالجهاز العصبي والرئتين، حتى لو كان الشخص بيحب رائحتها. لهيك لازم ننبه أنه ما نستعملها أو نستنشقها عن طريق العمد من أجل الشعور بالمتعة. يعني فينا نقول بأنه الريحة مو مجرد إحساس بيوصلنا من الأنف، أحيانا هي مفتاح لذاكرة، وأحيانا مرتبطة بتجربة، وأحيانا هي ببساطة اختلاف طبيعي بين شخص وبين شخص آخر.

0: إن إحنا عم نحكي عن الروايح الغريبة وشوفي هاي الرسالة يا صابرين هيك ورد وخضار، فلا شيء يضاهي هاي الروائح بالعالم كله.
1: تماماً تماماً. أيضاً في رسالة كتير لفتتني، سلافة من أبو عمار عم يقول ريحة الخبز الساخن بتذكرني ببيت أهلي وبالأيام اللي كنا نجتمع فيها كلنا حول السفرة. يعني قديش حلوة ريحة الخبز الساخن، أحياناً بتكون الريحة أكبر من مجرد رائحة، بتكون عن جد بيت كامل، أشخاص، أصوات، لمة يمكن صرنا نشتقلها.
0: صحيح هذا الكلام. وبالمناسبة تعقيبا على هاي الرائحة، لما يعني أنا هاي فيني عادي لما بكون طالعة على مكان ومعي خبز ساخن، والله بكون طالعة بالميكرو بعزمه حدا بياكل، فبحس إنه حدا بيشتهي هاي الريحة.
1: طبعاً.
0: فكنت مرة حامل وطلع حدا بالباص إنه يا رب بيقول كله خبز ساخن. فعن جد الخبز الساخن مثل ما قالت صابرين كتير إله ذكريات، وحتى هيك بيسرع إفراز هرمون السعادة.
1: مصمنيني بوقتها
0: طلبت أنا منه.
1: برافو عليك،
0: تطلع بعين الولد.
1: برافو عليك.
0: فبدنا نقول صباح الورد والفلة. مصطفى سنكي من الشعبية بعت لنا هيك صور وردات حلوين وخضار، إن شاء الله يا رب دائما هيك أيامك كلها ورود وخضار ما شاء الله. الرسائل شكتار. بدنا نقول صباح الخير لضياء، عم بيقول صباح الخير لأحلى إذاعة، لجروب الإذاعة. أنا بدي أطلب أغنية للمطرب سمير عجوم، أنا ضياء زيدان من حريتان على الوزن. يسعد صباحك يا ضياء. أما سوسن طبشي عم تصبح علينا، وبدي أقول لبنت بلدي صابرين ميت
1: لك أهلا. هلا يا سوسن،
0: برجعتك للبرنامج، تحياتي للجميع. يسعد صباحك. وعم تقلنا في تقطيع بالصوت سوسن، ما بعرف من وين عم تسمعنا، فبس الخيارات كتير.
1: تحياتنا لإلك يا سوسن، ويسعد صباحك يا رب، وطمنينا هلأ كيف الصوت.
0: يسعد صباحكم سلافة صابرين كنانة، لما اليوم كادر نسائي بحت. محمد خلف أبو يامن من سلمية بعتلنا أغنية لفيروز، يا هم العمر يا دمع الزهر يا مواسم العصافير. يسعد صباحك.
1: يا سلام شو حلوة الصورة،
0: كتير خريف و...
1: يا ريت نحسن نورجية لل للي عم يحضرونا،
0: الكمبيوتر ونحطها على الكاميرا.
1: خلاص بننزل لكم اياها على صفحاتنا.
0: أكيد.
1: لا تزعلي.
0: كمان في حدا عم يصبح علينا صابرين.
1: اجمل تحيه صباحيه لاجمل مذيعتين سلافه حسن وصابرين الورار، والمخرجتين المتميزين متميزتين كنانة حماشه ولما يوسف. ممكن نسمع مقطع من غنيه على ونرجع مثل ما كنا للمطرب ملحم زين، بهديها لاصدقاء البرنامج وبالاخص لشاعره الزجل المبدعه سليمه، وسوسن طبشه الدكتور علي من دمر. تحياتنا لك.

0: على وا عم بيقول لها ملحم زين ما بده شيء روح لعندها وإلا بدنا نرجع مثل ما كنا. بسيطة
1: بلكي كرامته ما بتسمح له
0: بالحب ما في كرامات يعني أبداً.
1: ما في أبدا لا لا, لا. هلأ في رسالة عم تقول أحلى إخراج وأحلى وردتين صابرين وسلافة يسعد لي صباحكم بطلبوا من الإدارة أرجع أخبار إن شاء الله يا رب يعني أخبار 7:15 صباحا إن شاء الله ويسعد صباحك الرقم اللي نهايته 750 يا ريت تحطونا أسماءكم مشان نتعرف هيك أكتر ونصبح عليكم. أيضا رسالة معاذ خياط من أمريكا يسعد صباحك يا رب يا معاذ. ورسالة عم تقول نعيش صباحات تحتضن الود والتسامح ويشرق الأمل ويتجدد اللقاء بين أهل الطيب والنقاء. صباح مشرق ببهجته تملأ القلوب سعادة وسرور. فأهلا بكم بصبح يزين عنكم يزيح عنكم كل متاعب الحياة. صباح الخير صباحكم ورد وفل وياسمين لسلافة وصابرين وكنانة ولما وكل الأصدقاء الكرام. دمتم بخير وعافية وراحة بال. وداد القصاص يسعد صباحك.

0: كمان بدنا نقول صباح الخير للإعلامية تشرين، عم تقول صباح الخير والورد سلافة وصابرين، كيفكن اليوم؟ نحن مناح، أنا كتير بحب اسمع عليكم، نيالكم مع بعض أحلى توأم، حبيت
1: الحمد لله الحمد لله
0: من سجميته. صباح الخير والسعادة، عم تقول رفعت وكفي نحو عطفك داعيا وعلمت أنك لا ترد دعائي، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الزلات، عافنا واعفو عنا، فرج همومنا واشرح صدورنا واصلح أحوالنا أحوالنا. نهاية الرقم يلي 531، ويا ريت عن جد تحطونا اسماءكم. هلا والله يا حيلة، إيه والله، تحية خاصة إلى صابرين، إلى الغالية سلافة أبو طلال، يسعد.
1: أهلا أهلا يا أبو طلال، يسعد صباحك يا رب، إن شاء الله تكون بأحسن حال.
0: صباح الخير معكم ياسين من حلب، بده أغنية لإليسا، سمعنا لإليسا أكيد، إذا كنت عم تسمعنا بتكون
1: نسمع مرة ثانية.
0: أنت بتحبي إليسا؟ طيب خلاص سمعوها لصابرين، دلوها اليوم.
1: أبو بس عامر
0: اليوم قال. لا بس أول مرة أول زيارة. أبو عامر من السويد، للأسف هو بضل يقول للأسف إنه من السويد، أنا بحب يرجع على سوريا. مشان قلك ليش كاتب للأسف.
1: منيح اللي قلتي لي.
0: أسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين الأكارم، اللهم افضح كل واحد يريد الضرر بسوريا ويلبس قناع الطيب والخبط. اللي لفت نظر اليوم هو إنه لكل شخص من اسمه نصيب، فالسيد محمد مطر من الأرصاد الجوية، مطر وأرصاد جوية، ما يعني هيك مختارينه منقينه هيك بعناية. يسعد صباحك يا أبو عامر، أسرت صباحكم سوري، يسعد صباحكم بكل رضا الرحمن. تعقيبا لقولكم سوف نغير حالتنا للأحسن، بداية الصباح بطاقة إيجابية مشحونة بآيات قرآنية، ومن ثم نغدو إلى أنشطتنا بكل حيوية ونشاط، مستبشرين بالتفاؤل والخير. مع خالص تحياتي لكم من المدرس المتقاعد عبد الناصر الحسن حماس وران، مقيم في هولندا. على فكرة كمان في كتير ناس بتسمع قرآن أول ما تفيق، بتحس طبعاً بسلام وسكينة. فعلا هي من الطرق يلي بنبلش نهارنا فيها بطريقة كتير حلوة، ويسعد صباحكم جميعاً.

0: مثلا هي الغنية مرتبطة عندي بمرحلة كتير حلوة بحياتي.
1: بتقلي لي اياها تحت الهواء؟
0: اي اكيد. طيب طبعا. منيح لي ما سالتيني هلا.
1: لا بعرف
0: انت احرجت.
1: لا ما بسالك، ما بحرجك على الهواء، بس فعلا انا في اغاني بحسها بترتبط بالصيف، اغاني بالشتاء، اغاني باشخاص. هلا بتمون تحديدا بترتبط معي باللاذقيه، تحديدا كورنيش جبله. لا لسه تحديدا هاي الاغنيه بتمون يعني بذكرها بتذكر جبله.
0: تحياتنا لجبله.
1: وسام سليمان جبلنا على ذكر جبلي هيك أخبار كتير حلوة وظريفة منوعة وطريفة من مختلف أنحاء العالم، واليوم اختار البيرو والهند وتركيا والصين. فرح نبلش فقرة شو الأخبار من أعداد زميلنا وسام سليمان.
0: يلا. منبدأ شو الأخبار اليوم من تركيا، اللي أعلنت عن إجراءات جديدة لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، تشمل حظر تقديم الخدمات لمن هم دون 15 سنة، وفرض قيود على حسابات المراهقين اللي بتتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة، بخطوة تهدف لتعزيز حماية القاصرين من المخاطر الرقمية والحد من تعرضهم للمحتوى الضار. وبموجب اللائحة لن يسمح لمنصات التواصل بإنشاء حسابات للأطفال دون 15 سنة، وستغلق الحسابات القائمة اللي بيثبت بأنها لمستخدمين دون السن القانونية بعد استكمال إجراءات التحقيق. وأيضا ما بتقتصر الإجراءات الجديدة على حظر الحسابات لمن هم دون 15 بس يا سلافة، بل تشمل قواعد خاصة بالمستخدمين يلي أعمارهم أيضا بين 15 و18 عام، ورح تصير هي الحسابات من فئة خاصة بصورة تلقائية مع حظر البث المباشر والإعلانات المخصصة بناء على سلوك المستخدمين، وتقييد الرسائل بحيث لا يمكن استقبالها إلا من الحسابات يلي عم يتابعها المستخدم.
1: بتعرفي صابرين كمان مرة أخذها بشو الأخبار، في دولة حظرت كمان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين، وكتير ضروري هذا الإجراء لأنه عم نشوف أولادنا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي دائما بس هيك تقليب بالفيديوهات بس لمجرد أنه هني عم بيقلبوا ويشوفوا يعني أذى بصري، أذى لرقبتهم، لظهرهم، لأفكارهم،
0: لعقلهم.
1: فكتير هاي الإجراء كتير ضروري، وعقبال كمان يصير عنا، لأنه الشيء اللي عم نشوفه على السوشيال ميديا في شيء من البشاعة.
0: تعلق السوشيال ميديا كتير فيه إدمان،
1: وفي في بشاعة خصوصا في ناس إنه بتطالع أطفال هنا يطلعوا بلايفات وبث مباشر، فعم يتم كمان استغلال هاي البراءة ببعض المواضع. فإن شاء الله يا رب هاي الإجراءات كمان تتطبع.
0: تمام. طبعا تعقيب بسيط على هذا الخبر، إنه تركيا مو أول دولة بدأت تحط هالقوانين لحماية الأطفال والمراهقين من منصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا. بالفعل يلي عم نشوفه على السوشيال ميديا والمنصات، يمكن حتى الكبار صار بدون حماية، بقى كيف الأطفال والمراهقين؟
1: فعلا، لأنه هي قصة التقليب بس أنه مشاهدة فيديوهات كل الوقت، بتحسي سرقك الوقت ساعة ساعتين وأنتي ما بتعرفي وما بتحسي، فكتير ننتبه على أطفالنا من هذا الموضوع. هذا الخبر بتمنى يعني يكون عم يسمعوا المدراء حوالينا، الأستاذ علاء فطراوي، الأستاذ مصطفى مقصوص، يعني الإدارة كتير حلو الخبر صابري. بالصين سحبت سلسلة مطاعم بمدينة جياوتسو في مقاطعة خنان وسط الصين اسمها يانلي، أخذت موظفتين متميزتين عندها بالشغل لمعرض السيارات، وفاجأتهم أنه اشترت ليكي كنانة اشترت لكل واحدة منهم سيارة BMW سعرها 45,000 دولار.
0: سلامت خيرك
1: يعني. أما ليش هدت الموظفتين كل واحدة سيارة؟ مو بس لأن المميزات بالشغل، كمان لأنها شافت أنه موظفتها يلي اسمها لي جاية على الشغل بالشتاء وغرقانة وبردانة ووشها كتير باين عليه البرد، وما كانت قادرة تحرك إيديها، فقررت تهدية هاي السيارة. إضافة لهالشي نجاح عملها بسلسلة المطاعم، وقالت يانلي أنه هالنجاح مو بفضلها هي لحالة، لولا تيفاني دفعني الموظفين بالعمل، وهذا اللي دفعت اشتري سيارتين للموظفتين. شايف يا صابري؟ يعني الأنثى هيك دائما قلبها رقيق وبتحس بالآخرين، وكمان يعني المدراء الشباب كمان قلبهم رقيق مشان ما تزعل الإدارة.
0: تماما.
1: فيعني خلص إن إحنا بدنا 45,000 دولار يعني أقل، معلش مهم يشترون لنا سيارة.

0: للمميزين هي هدت المميزة هاي هو المشكلة كله رح يقول أنا مميز فبلعنن هاي القصة.
1: هلا خلينا نروح كينانا وسلافة للهند يلي تعرض فيها بيت ببلدة كليمنت بمدينة دهرادون الهندية للسرقة، ومن بين المسروقات هاتف آيفون وعدد من الأجهزة الثمينة. ولم تقتصر تفاصيل الحادثة على مجرد السرقة، بل تطورت لما تفاجأت شقيقة الضحية بتلقيها رسائل نصية عبر الواتساب من شخص يرجح بأنه هو السارق، عم يطلب منها رمز المرور الخاص بهاتف آيفون المسروق لأنه ما قدر يفتح قفل الجهاز.
0: كتير طلبوا عادي يعني حرامي وبده قفل المرور تبع الآيفون.
1: عطينا نص ثقة هالحرامي بحاله، سرق البيت وعم يحكي بده كلمة مرور الموبايل.
0: عن جد ما له الحق أصحاب هل أخي تركوا الموبايل مفتوح، هي سرق الواحد براحته. خلصت فقرة شو الأخبار لليوم، وبدنا نرجع نشكر زميلنا وسام سليمان على هاي الأخبار الطريفة والجميلة وأحيانا كمان فيها متعة وفائدة. كل الشكر لكل يلي عم يتعبوا معنا بهيك بصباحكم سوري، بتمنى تكون هيك الأخبار طريفة وظريفة وأمتعتكم.

0: وهلا وصلنا هيك للفقرة هيك الأجمل يلي فيها بنسمع أصوات مستمعينا. وصلنا لفقرتنا التفاعلية اليوم صابرين، وسؤالنا اليوم هو افتراضي لكن بخلينا دائما نوقف مع حالنا. سؤالنا لليوم هو يعني تنقلنا مثل ما بيقولوا من أحد المواقع، سألوا سؤال: ماذا لو التقيت بنفسك في الطريق، ماذا ستفعل؟ وهذا سؤالنا لكم مستمعينا ومتابعينا، لو التقيتوا بحالكم بالطريق شو بتكون ردة فعلكم، شو بتقولوا لحالكم، شو بتعملوا؟ فبخلال هذا الاستطلاع اختلفت كتير الآراء والإجابات، وكان فعلا في شيء منا كتير بيبكي صابرين. فواحدة قالت بدي أضربها لتضرب حالها، وبعدين بدها تقعد معها وتبكي هي وياها، بدي معصبة من حالها. وشخص قال بدي أعمل حالي مو شايفة وامشي، ما بدي يعير حاله اهتمام. أما تعليق اللي كان حلو قال بدي عانقها بكل حنان وواسية وتطب علي، وإلا ما عندكم ينفذ وما عند الله خير وأبقى، فهي تستحق ذلك. لهيك مستمعينا ومتابعينا، ماذا لو التقيتم بنفسكم في الطريق؟
1: يعني عن جد متابعينا بدي منكم هلأ تتخيلوا معي هذا المشهد البسيط يلي عم تحكي سلافة، بس يمكن يكون من أصعب المشاهد يلي ممكن أنه يمر فيها الإنسان عن جد. سلافة، أنتوا ماشيين بالطريق، يمكن رايحين على الشغل، راجعين على البيت، أو حتى طالعين تتمشوا لحتى تغيروا الجو، وفجأة بتشوفوا شخص واقف قدامكم، بتقربوا منه، بتطلعوا بملامحه، وبتكتشفوا هالشخص هو أنتوا، نفس الوجه، نفس الصوت، نفس النظرة، بس في فرصة واحدة لحتى توقفوا وتحكوا معه. يعني سؤالنا لقلكن، إذا التقيت بنفسك بالطريق بهذا المشهد اللي ذكرته، شو رح تعمل؟ أنت سلافة شو بتعملي؟
0: بقلك بعد الغنية.
1: ما بدك تقولي قدامهم؟
0: لا بقول رح قلك بس آخر البرنامج، لأنه هذا الشيء بيبين قدين إحنا متصالحين مع حالنا. طبعاً نحن بانتظار مشاركاتكم مستمعينا ومتابعينا على 225-346-225-347، وعلى رقم الموبايل
1: 0987-810-950.
0: ومعنا أول اتصال بحلقة اليوم.
1: ألو،
2: يسعدني صباحك سلافة.
0: والله توقعت يا أبو طلال، يسعد صباحك.
2: خلي أكيد صابرين معك ولا أنا غلطان يعني؟
1: أهلاً
0: هون صابرين.
2: أكيد
1: أهلاً يا أبو طلال، يسعد لي صباحك.
2: يخلينا ياكل طولنا بعمركم يا رب.
1: الله يعطيك العافية والقوة يا أبو طلال. شو الأخبار أبو طلال؟ أنت نفسك اللي على الفيس عم تحكي معي صح؟
2: ايه طبعا.
1: لك أهلا بس لا أتأكد أنا بس يعني
0: بدي أسأل أبو طلال إمتى بيلحق يشتغل فيس واتس اتصال.
2: هلا المساء أنا بتابع أفلام كرتون، بتطري أفلام كرتون بتحطيهم.
0: يا عين
1: يا سلام.
2: والله لأنه فعلا بذكرونا بالطفولة تبعنا،
1: كان
2: لطيف على هذيك الأيام ما أحلاها كانت.
1: صح صح أبو طلال. هلأ إذا هيك أنت ماشي بالطريق عم تتمشى، عم تعمل لك هيك تغيير جو، التقيت بنسخة من أبو طلال الثانية، شو بتعمل بكل صدق؟
2: والله بحاول أنه ضمه إلي أنا، لأن ممكن يكون خلافه غير خلافي أنا.
0: حلو حبيت، بس كيف يعني خلافك غير خلافه؟ ما انت التقيت بحالك ابو طلال.
2: ما المشكله انه حالي بعد مرات تيجي غير انا يعني بصير.
0: أه. يعني انت بس انا ممكن تكون من برا شيء ومن جوا شيء تاني، حبيت فلسفه في الموضوع.
2: بصير كمان يعني انا مثلا ممكن تكون معاملتي مع الناس اني خارج النطاق تبعي، معاملتي كويسه معهم، ممكن من داخلي انا مثلا انا بتعال في حزن بداخلي، عم ارجي العالم انه انا مبسوط ومروق يعني.
0: فانت بتضمها بهي الحاله لنفسك؟
2: بضمها لحالي لنفسي اكيد يعني، نحاول نكون نحن اثنين مثل بعضنا البعض، توأم يعني.
0: يلا ان شاء الله يا رب بيصير هيك. ما بتعمل انا فهمت على ابو طلال، هو احيانا بيضطر يساير ومن جواته هو ماله في شيء مضايقه. يسعد صباحك يا ابو طلال،
1: وتحياتنا لك.
2: ممكن سؤال بس
0: تفضل.
2: بدي أطلب أبعث رسالة لعلاء فطراوي، نحن بنحترمه.
1: موجود يسمع. موجود أبداً.
2: نحترمه ومنقدره نحن، ويا ريت يرجع لنا صابري لصباحكم الصباح السوري.
1: أستاذ علاء سمعت أستاذ علاء، أنا ما حكيت. على فكرة وطلبك يعني إجا بوقت.
2: رجعنا صابرين ورجعنا المستمعين هذا المذيعين إذا ما، لأن نحن تعودنا عليهم تيجي.
1: يعني منيح الأستاذ علاء. أبو طلال يسعد صباحك وشكرا كتير لاتصالك وشكرا لمطالبتك بوجودي. بس منيح الأستاذ علاء سمع طلب أبو طلال. على فكرة حمود ربك أستاذ علاء ما سمعت طلب سلافة.
0: سمعت طلبي أستاذ
1: ما عم نسمع. ما سمعت يعني ألف طلب مثل هذا الطلب ولا طلب سلافة. بس سيارة $45,000 سيارة $45,000 بس يعني سلامة خيرك أستاذ علاء.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومتابعينا. بدنا نقرا شوية رسائل صابرين لأنه ما شاء الله كتير كتار في حدا عم يعزمنا. أنا بحب هاي الرسائل. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تمام. تحية لكم ولكل العاملين بإذاعة دمشق. معكم محمود من ريف دير الزور. شكرا على البرنامج الحلو. يا أهلا وسهلا. الخريف بيجي على مهل بيلون الشجر بالأصفر والبرتقالي، بينثر أوراقه كرسائل دافئة على الأرصفة، والهواء نسمات باردة برائحة مطر قريب. بهذا الجو الهادئ يلي بفيق الحنين منقول صباح الخير لإذاعة دمشق، إلى الصوت الذي يفتح نوافذ المدينة على بوح جديد، كما يفتح الخريف أبواب الجمال في كل زاوية من الطبيعة. المعلق الصوتي محمد رحمون من اسطنبول، يسعد صباحك. وعم يجاوب على سؤالنا.
1: عم يقول: لو وجدت نفسي في الطريق سأقول لها توقفي قليلا، لا تستعجلي الخطى، كل شيء سيأتي في وقته المناسب. سأقول لها: أنت لست ما مر عليك من خيبات، بل ما نهضت بعده. لا تسمحي لصوت الخوف أن يكون أعلى من صوت أحلامك. سأهمس لها: سامحي نفسك على ما مضى، وافتخري بكل مرة أكملت الطريق وأنت متعبة. اختاري ما يريح قلبك وابتعدي عما يطفئ روحك، فعمرك أثمن من أن يضيع في الأماكن الخطأ. وسأقول أخيرا: ثقي بالله ثم بنفسك وامشي مطمئنة، فهناك غد أجمل ينتظرك ما دمت متمسكة بالأمل.
0: أدي حلوة هل أنا بسميتها متلاقي واحد مناجات داخلية عم يحاكي حاله. يسعد صباحك يا سيد محمد، وشكرا كتير لكلماتك الحلوة. أبو علي العقدة: صباح الخير، صباح النور. صباح الخير، أنا من الحسكة، حابب صبح عليكم وعلى سيادة الرئيس أحمد الشرع. أنا عم تابعكم على الشاشة، يا أهلا وسهلا. بس ما قلت لنا مين معنا. صابرين ترحيب فيكي من صديقنا وانيس بسام. أهلاً أهلاً. صباح الفل والياسمين، أهلين يا صابرين. صباح الخير لفريق العمل. من وراء الزجاج كنانة حميشة ولما يوسف عم بيقول: تحلو اللقاءات الصباحية معكم اثنين اثنين، الدردشات البينية تطفي على البرنامج رونقا أخاذا مع إشراقة وجوهكم كي تترافق مع أشعة الشمس، فيضيء النهار بابتسامتكم التي تحملها أصواتكم التي تجعل الحروف ترقص فرحا على شفاهكم. مؤذنة بإطلالة يوم جديد وسعيد عبر أثير إذاعة دمشق رفيقة الدرب، واستقبال صباحكم سوري بالتفاؤل من قبل عشاق الإذاعة وجمهور المحبين من المستمعين الأوفياء. يسعد صباحك يا سيد وانيس، وشكرا كثير.
1: أهلا وسهلا فيك من حلب.
0: في اتصال عم تقلنا كنانة.
1: يلا. ألو
2: ألو، صباح الخير.
1: يا صباح النور،
2: كيفك صابرين؟
1: أهلا وسهلا،
2: تحية قريبك مخلص الوضاب المذيع المتألق.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
2: الله يسلمك يا رب، وتحية للثلاثة كمان.
0: سعد صباحك، يا أهلا وسهلا. مين معنا؟
2: سميرة.
0: أهلا وسهلا يا سميرة، كيفك؟
2: الحمد لله تمام، شكر الله.
0: سميرة، لو التقيتي بحالك بالطريق شو رح تعملي؟
2: رح ضمة ضمة وابكي وإلا قومي بعد انهيارات كثيرة، وقوي حالك وابني حالك وشخصيتك من أول وجديد، لأنه بنيت شخصيتك على انهيار تام.
0: يعني كتير حلو هذا الشيء، لكن الأجمل سميرة أنه نحن فعلا ننفذ هذا الشيء، ونقول دائما لحالنا لازم نقوم بعد كل كبوة وكل انكسار وكل مرة منتعثر فيها.
2: رغم مرور العمر وخريف العمر بلش يدخل، فبقول رغم هالشيء أنه الواحد لازم ما ييأس ويضل يبني نفسه حتى يستفقدوا رب العالمين.
0: أكيد. يسعد صباحك يا سميرة، وتحياتنا لك.
1: شكرا لأتصالك يا سميرة، ويسعد صباحك يا رب بكل خير.
0: كمان معنا اتصال. ثلاثة عم تقلنا كنانة. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح النور.
3: يسعد صباحكم.
0: يا أهلا وسهلا.
3: شو حلو هذا السؤال اليوم وكمية الأمطار اللي عم تهطل على المنطقة الساحلية.
0: يا أهلا وسهلا.
3: إن شاء الله بكل ربوع سوريا.
0: آمين يا رب العالمين. أنا يعني الصوت ذاكرته بس الاسم نسيانته.
3: ميلاد.
0: أهلا وسهلا يا ميلاد، كيفك؟
3: يسعد لي صباحكم.
0: يسعد صباحك ميلاد. لو التقيت بحالك بالطريق شو رح تعمل؟ شو رح تقله لميلاد؟
3: أول شي بدي أقله أنت ليش عم تتمشى بس بجبلة؟ في عندك 14 محافظة كتير حلوين، كتير فيهم ثقافة، كتير فيهم تاريخ، كتير فيهم مناطق حلوة. لا تفكر تروح، خليك هون وخليك عم تسمع أثير إذاعة دمشق. خليك عم تقول لحالك بكرة أحلى، نحن السوريين تعودنا دائما نكون أحلى. خليك عم تثابر، خليك عم تطمح، خليك عم تطور ذاتك. بكرة لكل واحد فينا له حكاية، والحكاية ما بتكمل إلا على هالأرض الطيبة.
0: حلو كتير هذا الكلام، حلو دائما الواحد يشحن حاله ويشجع حاله لحتى يكون أفضل ونسخة أفضل من حاله.
1: شكرا لاتصالك يا ميلاد،
3: يسعد لي صباحك،
1: تحية لإلك. كمان اتصال كنانة. ألو صباح الخير.
4: ألو
1: ألو صباح الخير.
4: صباحك صبري،
1: أهلا وسهلا حنان،
4: كيفك؟
1: مشتاقت لك يا حنان،
4: بعدك من تقدرتيني.
1: أي لكان أنت من الأشخاص اللي ما بنساهم.
4: دخيل قلبك، يسعد لي صباحاتك ويسعد لي صباح الأسولافة.
0: يسعد
4: لي صباحك.
0: أهلين يا حنان، كيفك؟
4: الحمد لله، مشتاقت لك.
0: أنتو تمام؟ الحمد لله.
4: ويسعد لي صباح جنينة ولموشة كمان
0: اليوم. كنانة طبعا، أكيد صباح الخير لجنينة.
4: كنانة عفوا
0: ولا يهمك حبيبة قلبي.
4: أنا أسفة كنانة، أنا أسفة
0: حنانة. لو التقيتي بحالك بالطريق.
4: أنا بدي لكم شغلة، لك شو هالبرودة الأعصاب هذا يا حمدو هاللصان،
0: شفتي
4: شو هالثقة بنفسك؟
0: شو بيعرفني؟ في مثل بس ماني متذكرته.
4: واثق إنه حياخد دي المثل المرور، يعني إنه واثق.
0: لا وعم بحاكي
4: ومقولة معقولة.
0: بس تعرفي أنا السؤال اللي خطر لي، شو عرفه برقم أخته؟ فهو أكيد اللي سارقهم حدا بيعرفه. المهم يا حنان، خلينا
4: بينكم مخدوم هذا.
0: إيه حنان، لو التقيتي بحالك بالطريق شو رح تعملي؟
4: والله أنا لو التقيت بحالي هأتمسك بحالي بشدة وما هأترك حالي أبدا نهائيا.
0: حلو، بتحبي حالك مثل ما أنت.
4: والله إيه
0: حلو حلو حلو هذا التصالح مع الذات.
4: أنا بتمنى شخصية مثل حكايتي، يعني بتشبهني
0: إن شاء الله. يا رب الله يبعث لك كل شيء حلو يا حنان. يسعد صباحك.
4: يسعد صباحك كل المهضومة.
1: يسعد صباحك يا حنان.
4: يسعد لي صباح جمعي. شكرا لكم،
1: أهلا وسهلا يا حنون.
0: كمان معنا اتصال. يا صباح الخير. ألو
5: ألو
0: ألو،
5: صباح الخير سلافة.
0: صباح النور.
5: صباح الخير ست صابرين،
1: اهلا وسهلا. صباح النور،
5: كيفكم؟
0: اهلا وسهلا،
5: انا مروان.
0: عرفتك يا مروان، كيف؟
1: اهلا وسهلا مروان،
5: الله يسلمك.
0: تفضل.
5: الحقيقه انا اذا مثل ما تفضلت وشفت حالي اول شيء برحب بحالي كثير وبقول له بحبك.
0: حلو.
5: بس كمان بقول له بعاتبه شوي انه ضيعت تقريبا كثير من حياتك او شبابك بالشغل ليل نهار ليل نهار، وصرت هذا العمر ولساتك مثل ما انت.
0: يعني بالطالبة انه هي لازم تتغير نفسك وهيك، يعني تتعلم من تجاربها.
5: يعني صار عمري 41 سنة ولسه ما تزوجت مثلا.
0: لسه شباب، بكير بكير والله. عادي
5: عادي،
0: ايه عادي، ان شاء الله هيك بتلاقي نصك الحلو. مو المهم انه الواحد عن جد يتزوج، مهم يلاقي الشريك الصح اللي يقدر يكفي
1: يعني
0: حياته.
1: يعني الف كلمة لا تكون متزوج، والف ولا تكون مثلا عشت تجربة فاشلة او بوقت غير مناسب او مانك جاهز مثلا ماديا. فالحمد لله الحمد لله.
0: وهيك يعني تأمل خير انت ودور وبحبش الا ما تلاقي صبية هيك وهيك
1: بتنقل. هو بده بيلاقي بس حسب ظرفه، ممكن يكون الظرف المادي مثلا.
5: لا والله هو الظرف المادي بالعكس جيد يعني، لكن اللي الانسان اللي انا يعني في لي شروط معينة او
1: ما عم تلاقي طلبه.
5: ما عم لاقي.
0: ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله يا رب.
0: يسعد صباحك،
1: هذا كلاته نصيب بالنهاية.
0: اكيد يسعد صباحك.
1: شكرا لاتصالك يا مروان. مروان صح؟
0: صح. بدنا نروح شوي لرسائلكم المستمع.
1: في كتار عم يبعثوا لك انه ليش انت ما رحتي على حلب فقريون؟
0: لا رح تطالعين بتتالي ماشيين. المستمع محمد بشير، محمود الخليف، ابو عز الدين، دير زور، مو حسن، صباح الخير لجميع العاملين في اذاعه دمشق العريقه والمتجدده. بده اغنيه حاسبينك للمطرب فاضل عواد، والله ما عرفتها، بهديه لجميع المستمعين. اكيد كنانة عرفتها. إذا ممكن أغنية يا رايح على ضيعتنا. صباح الخير لأصحاب القلوب البيضاء، مدر من حلب. يسعد صباحك. أحلى شيء ريحة السيارة الجديدة، ريحة الوكالة، وأكيد الكل بيحبها. أبو حسن الحلبي من الميدان الجديد كله طيبة ريحته. ست سلافة، أنت ما زرتي حلب، أكيد بتشرف أني أجي على حلب، وأنا عن جد كتير بحبها لهي المحافظة. شكرا يا أبو عماد.
1: شكرا لعزيمتك
0: الحلوة. ما عنا شك أبدا أنه حلب وأهل حلب على العين والرأس ومن أحلى وأجمل الناس. كان معي رفقات بالجامعة بالحلب بجننوا. أبو أيمن عم بيقول تحية من قلوب المستمعين لكنانة ولما وصابرين وسلافة. يسعد صباحكم بكل خير. صباح الخير من بسام من ألمانيا. بحب ريحة الولاد الصغار.
1: شو حلوة ريحة الولاد الصغار. ريحة الهامول مثلا يعني
0: حتى
1: هني
0: ريحتهم لحالهم
1: بدون أي ريحة. هنا ريحتهم حلوة
0: عن جد.
1: أكيد. هلأ غنية عبد الحليم لسه يعني الوقت الصباحي يمكن مو كتير مناسب لحتى نحطها. أكيد بنسمعها بأوقات تانية صح كنانة؟ في هيك أوقات لا طرب وهيك بإذاعة دمشق صحيح؟

0: هلأ بالنسبة بس لطلب سماع العندليب الأسمر عبد الحليم، في عنا لحنا ساعة مخصصة يوميا بإذاعة دمشق مع العندليب الساعة 11 ربع بالليل، بس يعني بنعتذر
1: هو كتير حلو بالليل،
0: هو حلو بكل الأوقات بس يعني هلأ ما فينا كتير نسمعه لأنه يعني هيك. عنا رسالة، السلام عليكم أبو موفق من الشاغور، الله يسعد صباحكم بنور محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، تحياتي سلافة أم سليمان، تحياتي صابرين والمخرجة، صباحكم حلو مثل حكايتكم، تحياتي أهل الشاغور فردا، تحياتي السيد رضوان وأم أسامة، وتحياتي كل مينا مسمع إذا دمشق وبحبها من قلبه، والسلام عليكم أبو موفق من الشاغور، يسعد صباحك.
1: معنا اتصال، يا صباح الخير.
2: يسعد لي صباحكم.
1: يا أهلا وسهلا،
2: حياكم الله.
1: يا أهلا وسهلا، مين معنا؟
2: علي معنا في الحلقة.
1: أهلا وسهلا يا علي، كيفك؟
2: الحمد لله.
1: ليش هيك معصب يا علي؟ رواق، ريلاكس.
2: لا ما معصب.
1: تمام، ممتاز، طمنتنا. علي لو التقيت بحالك بالطريق شو رح تعمل؟
2: بعتذر منك.
1: حلو، شو عامل؟
2: كل شيء عارف منك انشغل عن حال.
1: ما فهمت يا علي، ما عليه تعيد شو قلت؟
2: يمكن كل شيء عارف منك انشغل هموم الدنيا شغلته عن حاله.
1: كثير هذا الكلام صحيح يا علي، فعلا حياة شغلتنا عن حالنا وأثرنا بحق حالنا.
2: جيد، اعتذر منك.
1: طيب بتعتذر ولازم انه تبلش من جديد وتكون هيك امورك كلها رواق مع حالك وتكون انت من جوا هيك ملتفت لذاتك، صح او لا؟
2: تماما 100%.
1: فاليوم خلي سؤالنا يكون فرصة لإلك لحتى تعيد النظر بترتيب أمورك وتولي اهتمام لحالك دائما وأبدا.
2: تماما.
1: يسعد صباحك يا علي وتحياتنا لإلك.
0: شكرا لاتصالك. يعني ممكن نسأل حالنا، هل نحن عم نحاسب أنفسنا لحتى نكبر ونتعلم، ولا عم نعاقبها على أشياء ما عاد فينا نغيرها سلافة؟ في فرق كبير بين الاعتراف بالخطأ وبين تحويل الخطأ إلى تعريف دائم لأنفسنا. يعني فيني أقول أنا أخطأت لكن مو ضروري أقول أنا فاشل، يعني فيني أقول أنا قصرت لكن كمان فيني أتعلم وصالح وصلح وحاول من أول وجديد. يعني دائما يكون لومنا لأنفسنا
1: من باب يعني التصويب
0: وليس هيك الحكم المباشر.
1: طبعا أكيد هذا الكلام، وكتير سهل نوقف مع حالنا صابرين. يعني باختصار فينا نوقف على المراية، لا ما له جنون نوقف على المراية ونحكي مثل ما بيقولوا، لا أنا بحكي مع المراية أنا اليوم عملت هيك، ليش عملت هيك، كان لازم كون أحسن بهذا المكان. هاي النقد الذاتي فبيخلينا نتطور مع الوقت، بيخلينا متصالحين مع حالنا. مثل ما قالت صابرين، لما منغلط ما رح تصير، هي ممكن يصير يكون إلى تبعات الغلط لكن ما له كارثة، ما له نهاية العالم. فينا دائما نصحح ونبلش من جديد، فينا نعتذر مثل ما قال علي ونبلش من جديد، فينا نحضن حالنا لما كل الدنيا هيك بتخيب معنا، فينا نحن نحضن حالنا أكيد. بحالنا نطبطب على حالنا ونقول معلش. ودائما أنا بالنسبة إلي شخصيا بلحظات هيك الضيق كتير بقول هذا الضيق جاي فرج كتير بعده.
0: طبعا ما بعد الضيق إلا الفرج
1: أكيد، ودائما هيك بقول يا رب، لأنه فعلا بذكر الله تطمئن القلوب لما بنكون نحن كتير متضايقين، كتير ما في حدا حوالينا، ومثل ما قالت صابرين ما قلنا غير حالنا، فضروري كتير نداري حالنا.
0: تماماً.
1: بدنا نسمع كمان رأي، معنا اتصال
2: كمان. علي تا صباحك.
0: أهلا يا علي.
2: تا صباحك مدام صابرين. مدام
0: أهلا وسهلا. أهلا
1: وسهلا،
0: تفضل يا علي.
2: يخلي لي إياك. هلا نحن أنا من ناحية وجهة نظر شخصية بحاول اكتشف حالي من جديد، أكيد رح يكون في شيء جديد بحالي.
0: حلو
2: يعني نحن دائما بنكون عايشين بحياة انه انا قادر اعمل هيك بس ما قادر اعمل هيك، بس لا، خلونا اذا اكتشفنا ورجعنا التقينا بحالنا مرة تانية، هو لازم حقيقة نلتقي بحالنا كل يوم. بالسنة مرة، لازم كل يوم مدام سلاف ومدام صابرين، لازم انا اكتشف القدرات الجديدة الموجودة في بحالي وتشكر حالي. دائما تقدير الذات مدام سلاف ومدام صابرين مطلوب.
0: طبعاً.
2: انا اشكر حالي وقدر ذاتي، لانه انا لو ماني عندي ثقة بنفسي ما اي حدا قادر يوصل لاي شيء بده اياه. نجدد هاي الثقة بهاي النفس الجديدة الموجودة فيني، قل انا اعطيتك ثقتي مرة تانية حتى نكفي المشوار سوا. راجع ان قل لنفسي هل انا اخطأت؟ يعني هل نحن دائما المطلوب فينا نعترف لحالنا. ليس بالضرورة أنه نعترف للجميع أنه أخطأنا، أنه نحن بالمكان الفلاني أخطأنا، بالمكان الفلاني أصبنا. هو الاعتراف وتقدير الذات مطلوب. دائما بيقولوا لك مدام سابرين ومدام سلافة، حتى تكون ناجح بتكون عندك تقدير الذات، تقدير نفسك. ليس بالضرورة أنه بيقول لك أنت قدرت نفسك وحبيت حالك، أنت عندك شيء من الكبرياء والغرور. أبدا، تقدير الذات وشكر النفس هذا الشيء طبيعي جدا للإنسان اللي حابب أنه يمشي بطريق مستقيم حتى يوصل. أنا هي اللي بحاول أتعرف على هذا الشخص، بقي كمان طلع شاب مرتب وكويس.
1: ممكن فعلا نحن دائما في وجه بحالنا يمكن ما بنعرفه، الحياة هي بتفرجينا يا، فضروري نتعرف على حالنا دائما.
2: ليس بالضرورة نحن دائما يكون اللي عم نتصرفه هو نابع من قناعة مطلقة. أبدا. نحن وقت لما نلتقي مع نفسنا، هي نص ساعة، نحن هلا اليوم هذا السؤال أنتوا وعيتونا حتى نحن نقعد، هل نحن معقول كل هالدنيا وكل هالمشاغل الموجودة بحياتنا، معقول نحن يعني شغلتنا عن نفسنا، شغلتنا عن حالنا، نحن معقول ما عاد عندنا قدرة نقعد مع نفسنا لو خمس دقائق حتى نرتب أمورنا؟
1: فعلا فعلا نحن، وهي كان القصد من هذا السؤال، ونحن فعلا نوقف محانا. يسعد صباحك
0: طبعاً.
1: يا علي، وتحياتي
0: لك يا علي. شكرا. يعني إذا التقينا بأنفسنا أو إذا التقيت بنفسك بالطريق، يمكن ما يكون مطلوب منك أنه أنت تعطيها محاضرة طويلة، يمكن كل اللي محتاج تقوله لإلها أنا بعرف أنك حاولت، وبعرف أنك مو دائما كنت قادر تعمل كل شيء صح، بس لسه فينا نكمل.
1: كمان معنا اتصال. يا صباح الخير.
3: صباح الورد، صباح الفل الجميع.
1: أهلا وسهلا، يسعد صباحك. مين معنا؟
3: أنا حسن الرزوق من حلب. مستمع قديم جدا جدا جدا.
1: أهلا وسهلا فيك. جدا جدا جدا.
3: خلي لي ياك سلافة الصابرين، أنا طبعا ما بعرفكم، طبعا أسمعكم من جديد، لكن أهلا وسهلا فيكم أول شيء. وأنا أول شيء عمري 63 سنة.
1: يا أهلا وسهلا العمر كله.
3: أنا شفت حالي، أنا طولت. أول شيء بدي أقولك أنه أنا كفيف البصر، هي يعني بس طبعا انا بنعم من رب العالمين هذا، يعني ما بيمنع يعني،
1: والحمد لله. اكيد البصيره يعني طالما موجوده البصر رح يكون يعني اقل ضررا عليك.
3: الله يبارك فيكم جميعا.
1: الله يسلمك يا رب.
3: اول شيء بدي اتوجه بتحياتي للكادر الاخراجي لما وكنانا، وبدي اتوجه في تحيه لكم انتم صبايا ما شاء الله عليكم، يعني عم تحاولوا انه تشقوا طريقكم في الاذاعه، وعم تعملوا اللي عم تقدروا عليه
1: ان شاء الله.
3: ما بتأثروا.
1: الله يقدرنا. تفضل يا سيد حسن.
3: ونتمنى تزورونا بحلب. هاي شغلة. الشغلة الثانية، أنا إذا شفت حالي في الطريق أقول يعني إن أنت يا حسن إجتك فرصة كبيرة، لكن ما عرفت تستغلها، مو يعني بسبب أو لآخر، يعني ما بدنا نحمل نفسنا مثل أقوله أكثر من طاقتها. يعني أنا أجتني فرص كثيرة كثيرة كثيرة، وللأسف ما عرفت استغلها، لكن الحمد لله يعني يعني ما بنندم على شيء، لأنه يعني الندم ما بيفيد، ما بينفع، عرفت كيف؟
1: وما في داعي بعد فوات الأوان إنه نحن نلوم حالنا ونزيد الطين باللي على حالنا، صحيح؟
3: فنحن هلأ لازم نكمل بما بقي من عمر إلنا، لازم نكمل بما قدر الله وما شاء فعل، فبيقولوا ونحمد ربنا على كل النعم اللي نحن فيها، رغم انه كلكم بتعرفوا الظروف المحيطه فينا حاليا هي ظروف يعني شوي سيئه، لكن نتمنى الفرج اول شيء للجميع، ومنقول انه يعني نتمنى الخير للجميع، ونتمنى انه يعني تتحسن الظروف حتى نقدر نكمل بما بقي لدينا
0: إن شاء الله.
3: من
0: عمر. شكرا يا سيد حسن.
1: يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك يا رب.
3: صباحكم جميعا وتحياتي.
0: أهلا وسهلا بك.
1: يمكن بدي وقف عن شغلي على السيد حسن، أنه لتتحسن الظروف، يمكن نحن ظروفنا كأشخاص يعني كأفراد وعموما كوضع يمكن تأخذ شوية وقت. نحن ضروري نتكيف مع الظروف، نحاول أنه نتجاوزها، نصنع من الشيء المستحيل شيء لا ممكن، وقادر يكون نحن أفضل لإلنا. ما نوقف دائما أنه والله الظروف المحيطة فيني ما بتسمح، لا، أنت بدك تحارب، بدك مثل ما بيقولوا بدك تعافر بالدنيا لحتى تصير أفضل، تصير أحسن، لحتى تكون أنت راضي عن حالك أنه أنا تعبت وعملت اللي علي بس هذا اللي طلع. يعني هي الجملة حتى لو أنت فشلت بمطرح أو بمكان ما، لكن أنت عملت اللي عليك، عملت يلي مطلوب منك، ما وقفت، سعيت مثل ما قلنا الصبح ببداية حلقتنا أنه نحن بنسعى دائما وبنترك كل شيء الباقي على رب العالمين. بنكون مع ذواتنا رضيانين إذا قابلنا حالنا مثل ما طرحنا هذا السؤال. ما بنقعد منلوم حالنا أنه لو عملنا هيك ولو لا، نحن بنكون عملنا اللي علينا وأنه خلص ما عاد في شيء نلوم حالنا عليه، يلي فينا ويلي استطاعتنا عملنا.
0: تمام، نكمل قراءة هيك شوية مسجات. يا صباح المطر والفرح والسعادة والطاقة الإيجابية والابتسامة، صباح جميل كجمال قلوبكم أرقى كادر. بتمنى أسمع أغنية ياسر عبد الوهاب على هونج، بحب صبح على أحلى حلا وسندياني
1: سنديان زاما
0: زاما وأم محمود ولعيونك أبو معروف الغالي. أنا قطر الندى
1: على السمع دوم.
0: يسعد صباحك يا قطر الندى. أيضا رسالة، صباح الخير والخير من الله سبحانه وتعالى لكم محبتي ولكل المستمعين. هي رسالة من أسعد أحمد وعثمان من اللاذقية الحفة. يسعد صباحك يا رب. أيضا رسائل، يعني كتير عم تجينا صور جميلة. أجمل ريحة، ريحة صابون الغار. أي والله ريحة صابون الغار كتير حلوة، والزعتر.

0: المدرسة بأول العام الدراسي وجمال بداية الخريف. طبعا انقرضت هاي العادة بالمدينة للأسف. الكل يعتمد على رب البندورة الجاهز. اسأل الله هديك الأيام.
1: أي
0: والله اسأل الله.
1: والله إلى ميزة, والله إلى ميزة عن جد.
0: حلوة
1: حلوة كتير. أنا بزعل على أولادنا أنه انحرموا من هاي الطقوس.
0: قلتك.

0: يعني تعقيب ما له علاقة بكل الحلقة، عن جد اللي ما خلف بنات وجاب بنات راحت عليه
1: أبداً.
0: عن جد,
1: عن جد.

0: آخر اتصال بحلقة اليوم. يا صباح الخير.
1: ألو.
0: ألو صباح الخير.
1: صباح الخير صابرين خانم.
2: أهلين صباح النور.
1: صباح الخير سلافة خانم.
0: يا أهلا وسهلا. مين معنا؟
1: أنا رضوان من الشاغور.
0: رضوان السيد رضوان هو اتصالك الأخير على السريع. لو التقيت بحالك بالطريق
1: يعني أنا صلتكم الساعة ناطركم
0: حقك علينا عاسفين.
1: أنا إذا شفت نفسي بالطريق بقول له حاسب نفسك ونهيها وعلى كيف ولا تعطيها.
0: يا عيني.
1: وعزت نفسك بين الناس بتسوى الدنيا وما فيها. لا تتأمل بفلان بيك نفسه عاجز فيها وخفيت رزق عليك للعالم لا تشكيها. ولا تأكل التمر إلا من عالي نخلك. ولا تأكل العسل إلا من نحلك. ولا تركب النمر لو كالجمل نخلك يقطع مية وأبضاي من بعد كلمة دخلك. وتحياتي لكم ولكل كادر إذاعة
2: الاتصال
1: ولا أبو موفق بن حارتي ولا حنودة ولا علي من الصلم في هذا الإنسان الراقي. والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا سيد رضوان. عجبني كتير اللي حكاه السيد
2: ختامة مسك يعني كان معه
0: كتير حلوة. بتعرفي لما حكى رضوان من الشاغور فبحس الشوام عندهم كتير هاي القصة. يعني هي موجودة عند الكل بس عندهم هاي العنفوان وهي القصة مثل ما بنحضر ومنشوف بالمسلسلات وشايفين على أرض الواقع. كل شكر لكل يلي خبرونا وقالونا تجربتهم شو ممكن يعملوا بس يلاقوا حالهم
2: وتواصلوا معنا.
0: فنحن أهم شيء بالحياة نكون متصالحين مع حالنا متصالحين مع ذاتنا. الإنسان خطأ لكن الإنسان الحقيقي هو يلي بيتعلم من خطأ ويلي ما بيكرره. الإنسان لما بيخطأ قادر إنه يعتذر ما يترك عليه ولا شيء ولا يعني. وبالنهاية رب العالمين ما بيكلف نفس إلا وسعة. إذا التقينا بحالنا أو رح نلتقي أكيد بحالنا لأنه ما في حدا مننا ما بيقعد وبيصفن محاله شوي وبيفكر بكل شيء عم بيصير معه. دائما نطبطب على حالنا دائما نداري حالنا نعاتب وما نقرع ذواتنا. عتاب محبين مثل ما قلنا لما بنحب
2: تقويم الأخطاء أيضا
0: نحب حالنا ما له غلط أبدا لكن ما يكون حب على حساب الآخرين ونطلع على حساب الآخرين. لا نحن نحب حالنا بطريقة كتير صحيحة. فأنا هي تجربتي وهي نصيحتي لما أنا بلتقي بحالي رح أحضنها كتير صابرين وإلا شكرا لأنك كنت دائما على قدر المسؤولية وعملتي اللي عليكي. فأنت شو بتقولي لحالك؟
2: هلأ أنا بقول أنه لازم تتعلمي من أخطائك وبحضنا أكيد طبعا وبحاول قومها لحتى تكون يعني أحسن صورة يعني اطلع دائما اتطور بنسخ أفضل من حالي. يعني وصلنا للختام بطريقة كتير سريعة سلافة. أنا عن جد ما حسيت بالوقت وبيعز علي الفراق بعد هذا الاجتماع الجميل.
0: بسطنا
2: نحن
0: معك اليوم كتير
2: أكيد وأنا كمان كتير كنت سعيدة. شكرا لك كنانة شكرا لك سلافة عن جد خليتوني أعيش صباح من الصباحات المميزة يلي بتتسجل بأيام مشاركتي بإذاعة دمشق وأنا كتير سعيدة.
0: إن شاء الله يا رب دائما بنكون متواجدين مع بعض ودائما بنسمعك ونشوفك صابرين. مشوارنا لليوم خلص وحلقتنا بين صباحكم.

0: منصوري خلصت، لكن فترتنا الصباحية مكفية معكم. كنا معكم من داخل الاستديو صابرين الورار
1: وسلافة حسن.
0: رافقنا في إخراج هذه الفترة صباحكم سوري كنان حميشي ولاما يوسف.
1: وشو بدنا نقول يا مهيوب؟
0: إلى اللقاء.

0: يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا على هواء إذاعة دمشق. أهلا وسهلا فيكم بزاويتنا الصحية الصباحية اللي بتتجدد كل يوم. أحياناً بنسأل الشخص اللي قدامنا كيفك وبيجاوبنا مباشرة الحمد لله تمام، بس هل ممكن يكون هالإنسان متعب من الداخل رغم أنه عم يضحك ويمارس حياته بشكل طبيعي؟ هل كل شخص عم يشتغل وينجز ويهتم بعائلته قادر فعلاً على تحمل كل الضغوط اللي عم يعيشها؟ وهل التعب النفسي دائماً واضح أو ممكن يختبئ وراء الأرق والعصبية والصداع وفقدان الرغبة بأشياء كانت تسعدنا؟ الصحة مو بس غياب المرض الجسدي، والصحة النفسية مو مجرد أنه نكون مبسوطين طول الوقت، هي جزء أساسي من قدرتنا على التفكير والتعامل مع مشاعرنا وبناء علاقاتنا ومواجهة تحديات الحياة. وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية اللي بيصادف العاشر من تشرين الأول من كل عام، رح نفتح اليوم هذا الملف مو لمجرد الحديث عن مناسبة عالمية، وإنما لنسأل حالنا كيف ممكن نتعامل مع ضغوطاتنا اليومية، وإيمت لازم ننتبه لحالنا، وكيف منقدر نطلب المساعدة من دون خوف أو خجل. وأكيد للحديث عن هي الأسئلة بيسعدنا أنه نستضيف الدكتور غزوان بويضاني، معاون مدير إدارة الصحة النفسية، على الهاتف. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
1: يا أهلا وسهلا أستاذ علا، تحياتي لك وللسادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بحضرتك وأوقاتك، وشكرا كتير لتلبيت أنه تكون معنا بهذا اليوم عشان نحكي عن هدول المواضيع لأنه كتير مهمة. لأنه أحيانا أهلا وسهلا بحضرتك، لأنه دكتور بمناسبة أنه اليوم العالمي اللي صادف كان يوم السبت للصحة النفسية، كتير حبينا ناخذ هذا الموضوع، أنه طبعا وجود يوم لنذكر أنه الصحة النفسية هي كتير مهمة، هي جزء لا يتجزأ عن الصحة الجسدية. بس بالبداية خلينا لكل حد عم يتابعنا دكتور نحكي له شو هي الصحة النفسية وشو المقصود فيها، وكيف فينا نميز بينه وبين التوتر أو الحزن اللي هو بيكون طبيعي، وبين المعاناة النفسية اللي عم تستدعي تدخل بطبيب مختص.
1: شكرا أستاذ علا على طرح السؤال المهم حقيقة، لأنه كثير ناس بيفكروا أنه الصحة النفسية معناتها أنه الإنسان ما لازم يحزن ما لازم يتوتر. لا، بالحقيقة في فرق. شيء طبيعي الإنسان إذا فقد شيء أنه يحزن لفترة معينة، شيء طبيعي إذا كان في عنده امتحان إنه يتوتر لفترة معينة. الشيء اللي مو طبيعي إنه هالتوتر هذا أو الحزن يؤثر على حياتنا ولفترة طويلة. يعني مثلاً إذا الإنسان فقد شيء فطبيعي يحزن مثلاً عدة أيام، أسبوع، أسبوعين، بس وقت اللي يستمر هالحزن المعيق اللي بيخليه ما يروح على شغله، ما يروح على مدرسته، ما يمارس مهامه اليومية اللي مطلوبة منه خلال عمله بالبيت أو بالشغل، فهون صار الأمر بحاجة لعلاج. فعندنا معيارين أساسيين مهمين، إنه هالضيق النفسي هذا يأثر على الإنسان بحد ذاته وإنتاجيته، وإنه يستمر لفترة معينة، مو عدة أيام يوم أو يومين، لأنه هذا شيء طبيعي كلياتنا من مر الفترات من الضيق. الواحد بس ينتقل من مكان لمكان بده فترة ليتأقلم، بس يفقد حدا، بس يصير عنده شوية صعوبات مادية، بس يفقد من أشياء اللي معتمد عليها بحياته اليومية. كل هالأمور هاي طبيعي الإنسان يمر بفترة من التوتر والحزن والاضطراب، بس هي بتكون فترة قصيرة لازم ويتأقلم بعدها مباشرة. وقت اللي يتأخر التأقلم عن فترة أسبوعين إذا بحالة اكتئاب الشديد، أو شهر بحالة الاكتئاب المتوسط، فهون لازم الواحد يطلب علاج.
0: تمام. يعني إحنا المقياسين الأساسيين هن أنه تأثير على إنتاجية الحياة عنا والاستمرارية.
1: بالضبط. تمام. تمام.
0: طب دكتور هلأ هي مثل ما قلنا هدول أنه علامات أثرت على الإنتاجية، بس في شيء اسمه الإنهاك النفسي، في علامات بتدل عليه؟ أنه شو هي المؤشرات اللي أنا ممكن تظهر عند الشخص لانتبه أنه يكون هو عنده مشكلة مثل ما قلت أنه داخل باكتئاب، وكيف ممكن تنعكس الضغوط النفسية على النوم، على التركيز، على الصحة الجسدية؟
1: صحيح صحيح. أول شيء اللي ذكرتيه حضرتك عن الإنهاك النفسي، أو ممكن يكون قصدك عن الاحتراق الوظيفي. نحن قبل شوي كنا عم نحكي عن الإنهاك النفسي، عن الاضطراب النفسي بشكل عام.
0: تمام.
1: بس في شغلة مسمية الاحتراق الوظيفي، إنه الإنسان عم يروح على شغله أو الطالب عم يروح على مدرسته، بس صار نتيجة تراكم الشغل وضغوط الدراسة وكذا وصل لفترة من اضطراب التركيز، ما عاد عم يقدر يركز منيح، صارت نفسيته تعبانة، صارت مثل ما بيقولوا الناس خلاقه ضيقة، صار ينفعل أو يعصب على أي شيء. فهون لازم يعرف إنه هو عنده صار ضغط كثير من العمل، تمام؟ يعني نحن دائما كل شيء لازم يكون في توازن، انه ما حد ما يكون عم يشتغل بالمره هذا ما هو شيء جيد، وكمان انه يشتغل كثير ما يقعد عنده فترات للاستراحه ويضغط نفسه كثير رح يوصل لهي بنسميه نحن الاحتراق الوظيفي. هون لازم الواحد ياخذ بريك ويرجع خطوه لورا شوي، ياخذ استراحه قصيره، يستجمع قوته، يشحن طاقته ويرجع للشغل بعد. وطبعا تصميم الشغل انا يعني كلمه بوجهها للمدرسين بالمدارس ولاصحاب الاعمال يلي بيشغلوا عمال عندهم، انه لازم يكون في وقت للاستراحه. ما بيصير الحياه كلياتها تكون عمل او دراسه، لازم يكون في وقت للاستراحه. الطلاب بالمدرسه عم ياخذوا واجباتهم الدراسيه خلال الاسبوع، في يومين عطله، هذول يومين عطله المفروض يكونوا عطله، ما لازم يكون فيهم واجبات.
0: تمام.
1: لازم الاستراحه من كل شيء، والعمل كذلك الامر، لازم يكون في فتره للاستراحه عشان الإنسان يشحن طاقته ويرجع يمارس عمله أو مهامه بشكل ممتاز بعده.
0: تمام. يعني دكتور الإنهاك النفسي هو لحنا وقت بمر بضائقة ما وبتستمر معنا، أما الاحتراق الوظيفي اللي هو أنه كمان حملنا فوق طاقتنا بوظيفتنا بدراستنا بمهامنا يمكن اليومية، وقت منزيد التوتر أو الاسترس لهذا الموضوع.
1: تمام.
0: تكون فكره واضحه لي ولك للمتابعين.
1: تماما مثل ما تفضلت.
0: طيب كيف ممكن هدول الضغوطات اللي عم نعيشها دكتور وخاصه النفسيه ممكن تاثر على النوم، على التركيز، على الصحه الجسديه؟
1: تماما. هلا اي اضطراب نفسي او توتر هو رح ينعكس مباشره على جسمنا. مثل ما بتعرفي حضرتك والساده المستمعين، الجسم كلياته مربوط باعصاب مع الدماغ، وقت الدماغ يكون متوتر ومضغوط فالأعصاب هي رح تنشر ضغط والتوتر على كل الجسم.
0: تمام.
1: رح تصير واحد معدته تجعه، يصير عنده مغص، يصير عنده طرقة بالقلب، يصير عنده ضيق تنفس أحيانا، نوبات من الهلع بنسميها.
0: تمام.
1: بيصير عنده تشوش بالذهن بالتفكير، يعني ممكن يصير عنده تعب بالعضلات حتى بالأعصاب، ما يعود يقدر يعني كفاءة العمل العضلية والقوة العضلية ما تكون مثل قبل. كلياته هذا بيتأثر حسب ذهننا، المخ هو قائد كل الجسم، وإذا تأثر المخ فلح يتأثر كل شيء ثاني.
0: تمام. يعني فعلا الصحة النفسية مرتبطة بالصحة الجسدية، يعني إذا كنا نفسيا صح أكيد جسديا منكون كمان صح.
1: 100% 100%. حتى في دراسات بتأكد هالشي هذا، يعني بعض الاضطرابات بتزيد وقت تضطرب الصحة النفسية.
0: طبعا.
1: يعني ممكن يصير التهاب معدة، ممكن يصير في قرحة، ممكن تزيد الالتهابات، المناعة تضعف. يعني هذا شيء مثبت علميا انه الانسان اللي بيكون صحته النفسية تعبانة فهي بتأثر على كل جسم.
0: تمام. حنحكي عن موضوع كتير مهم دكتور اللي هو وصمة المرض النفسي وطلب المساعدة. ليش كتير ناس بيترددوا أو البعض فينا نقول بمراجعة المختص النفسي، وإمتى بتكون الاستعانة بطبيب أو اختصاصي نفسي هي ضرورة؟
1: الحقيقة الشيء اللي عم تفضلي فيه كثير مهم، وحقيقة هذا شيء عالميا مو بس عنا، في دائما وصمة للمرض النفسي. نحن أحيانا منساعد بزيادة هالوصمة للأسف، اللي منشوف واحد مثلا عمل تصرف غير جيد منقول عنه هذا مريض نفسي. لا، نحن يعني عم نساعد بالوصم. الوصم اللي نذكر عن أي اضطراب نفسي إنه هو شيء عيب، هذا عم يمنع الناس إنه تطلب المساعدة. وللأسف منشوف ناس يعني بيكون عندهم سنوات من الاضطراب النفسي وبيكون الحل كثير بسيط، ممكن يتحسنوا خلال فترة شهر أو شهرين، بس للأسف بيضلوا سنوات عم يعانوا بسبب هالوصمة هاي اللي بتخليهم ما يقدروا يطلبوا المساعدة. نحن بوزارة الصحة الاستراتيجية تبعنا إنه نخلي الصحة النفسية هي تروح لعند الناس، مو الناس يطلبوا الصحة النفسية.
0: تمام.
1: كيف بدنا نساوي هذا الشيء؟ نحن عم نعمل دمج الصحة النفسية بالخدمات العامة. تمام. يعني عنا مراكز الرعاية الأولية في حوالي 1700 مركز رعاية أولية هلا منتشرين بكل سوريا، عم نسعى لدمج خدمات الصحة النفسية ضمن هالمراكز هاي، تدريب للأشخاص الموجودين لحتى يقدروا يقدموا هالخدمات. من ضمن المراكز، والحمد لله قدرنا نوصل لحوالي 700 مركز من هالمراكز، هي صار فيها نوع شكل من أشكال تقديم الخدمات الصحة النفسية.
0: كتير مهمة الخطوة ومشكورة جهودكم، يعطيكم ألف عافية. يعني مثل ما قال دكتور، أنا لحد الآن وبتمنى لكل حدا عم يتابعنا إنه أو يسمعنا إنه هي وصمة المرض النفسي، إنه لحنا ما نركز بأذهان الأشخاص اللي قراب منا حتى بأذهان الأطفال. يعني مثل ما قال دكتور، هي الكلمة وقت إنه أي مريض نفسي على أي سبب أو أي شيء بيعمله الشخص ممكن يكون مو قصده، كتير عم تسبب مشاكل للمستقبل.
1: بالضبط بالضبط، هي الوصمة فعلا يعني هي أكبر عائق. نحن يعني إذا منصنف العوائق نحو تقديم خدمات صحة نفسية عنا ومعظم بلدان العالم على فكرة، مو بس بسوريا يعني.
0: تمام.
1: فالوصمة هي العائق الأساسي عن تقديم الخدمات النفسية.
0: تمام. هلا بدنا نحكي عن خطوات عملية لنحافظ على صحتنا النفسية دكتور. أهمية النوم، النشاط البدني، العلاقات الاجتماعية والدعم الأسري بتعزيز التوازن النفسي، إنه وكيف نحن فينا نساند شخص حاسينه عم يمر بضائقة نفسية.
1: بالضبط. هلا هي يعني في تدريبات للأمانة بسموه الإسعاف النفسي الأولي، فممكن بس أنا أحكيها هيك باختصار شو الشيء اللي بنشتغله.
0: تمام.
1: يعني نحن دائما توصياتنا إذا أنت شفت شخص عنده ضيق نفسي أو تعب نفسي، بس لحول كلمة واحدة أنا بس مشان تعلق بأذهان الجميع، إنه فقط اسمعه.
0: تمام.
1: ما بدنا شيء غير الاستماع. لا تحاول تقدم له نصيحة أو تقول له لازم تعمل هيك أو ما تعمل هيك، أو لأنه ممكن يعني هذا الشيء ممكن تكون نصيحة صح ممكن تكون خطأ، وممكن يعني تضره إذا كان الخطأ نفسه.
0: تمام.
1: فالأهم هو الاستماع، نسمعه نشوف شو بده ونعمل مثل ما بده. يعني بشو تكون بده شيء بسيط كثير ممكن نحن نقدر نقدم له يعني ساعدة فيه. فأهم شغلة هي الاستماع.
0: ومثل ما قلت يعني احنا بالعامية بنقول انه ما يقعد ينظر على الشخص الثاني يعني.
1: ايوه بالضبط بالضبط.
0: تمام. طب دكتور هيك بنهاية اللقاء، شو بتحب توجه لكل حد عم يتابعنا؟ شو بتحب تقول لهم؟ وشو بتلخص اليوم العالمي للصحة النفسية بجملة؟
1: اليوم العالمي للصحة النفسية هذا العام كان عم يركز على سماع التجارب الحقيقية للأشخاص اللي عانوا من اضطرابات نفسية. وأنا بقول كمان إنه نحنا خلينا نسمع الناس، يعني ما مو كل شيء نحنا بنعرفه أو بدنا إياه، حتى نحنا كمختصين مفروض نسمع أكثر عن أي حدا عنده تجربة ونخليهم مشتركين بصناعة القرار. وهن اللي يختاروا كيف نحن بدنا نساعدهم، ما نحن نفرض عليهم شيء.
0: تمام.
1: نحترم كرامة الإنسان، كلياتنا كرامتنا غالية علينا. مثل ما أنت بتنزعج إذا حدا أساء لك فغيرك بينزعج كمان، خلينا كلياتنا نحترم كرامة بعضنا، وإن شاء الله هذا بيخلي المجتمع يكون صحيح وسليم من ناحية النفسية.
0: شكرا كثير لك دكتور غزوان بيضاني، معاون مدير إدارة الصحة النفسية، على المعلومات اللي قدمت لنا إياها، ويعطيكم ألف عافية ومشكورة جهودكم. شكرا كثير لحضرتك. طبعا انطلاقا من الشعار الرسمي لليوم اليوم الصحة العالمي بعام 2026، الخبرات المعاشة تسمع، أصوات حقيقية، تغير حقيقي. طبعا لحنا بالنهاية ما في داعي ليوم يذكرنا أنه نحن لازم نهتم بصحتنا النفسية، لازم دائما نهتم بصحتنا النفسية والجسدية سوية، لأنه اثنيناتهم ما بيفرقوا عن بعض. هيك بتكون وصلنا لنهاية زاويتنا الصحية الصباحية. نحن فريق العمل من إلكم، تكونوا دائما بصحة وعافية. كنت معكم من وراء الميكروفون علا أحمد، بالإخراج لما يوسف.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين تعقد اجتماعا مع مدير المنظمة الدولية للهجرة أشكارل لبحث آلية تنسيق المشاريع ووضع آلية ثنائية للتعاون وبحث فرص التمويل. سوريا ممثلة بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تشارك في أعمال الاجتماع 12 للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث في العاصمة التونسية. وزير الإعلام خالد زعرور يشارك في جلسة وزراء وقادة الإعلام يستشرفون المستقبل ضمن فعاليات اليوم الختامي لملتقى مستقبل الإعلام في العاصمة الأردنية عمان. وزير الداخلية أنس خطاب يبحث مع رئيس لجنة الدفاع والأمن والطوارئ في مجلس الشعب خلدون الأحمد وأعضاء اللجنة المقترحات لتطوير المنظومة العمل الأمني وتعزيز التنسيق المشترك. مصرف سوريا المركزي ينفذ أول اعتماد مستندي بعد 14 عاما لصالح صفقة توريد منتجات نفطية مع كبرى الشركات العالمية. وفي خبرنا الأخير، قوة الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في منطقة وادي الرقاد بريف درعا وتطلق النار باتجاه الأراضي الزراعية قبل انسحابها من المنطقة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: هناك كتب لا نقرأها فقط، بل ندخل إليها، نمشي بين صفحاتها، نلتقي بأفكار أصحابها، ونكتشف حكايات تركت أثراً في الإنسان والعالم. من الأدب إلى الفلسفة، ومن الاقتصاد إلى الفكر، كل كتاب يفتح أمامنا طريقاً جديداً. في رحلة في كتاب، لا نلخص الكتاب، بل نعيش الرحلة من داخله. نقرأ، نكتشف، نتأمل، وربما نخرج من الصفحة الأخيرة ونحن نرى العالم بطريقة مختلفة. رحلة في كتاب، كل اثنين 9 مساء على إذاعة دمشق. رحلة في كتاب، كل كتاب رحلة.
3: يوميات من بلدنا.
4: محمد خاوندي
3: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
4: صفحة من حياة الطفل.
5: تعرف لك صابة؟ فكرت أنت يوم كيف إنه القراءة للأطفال مو بس مجرد ترف، إنه هي ضرورة حقيقية، هي اللي بتبني عقولهم وبتفتح لهم أبواب المستقبل.
4: يا راضي، أنا ما بقول إنه القراءة مو مهمة، بس خليني أقول لك الحقيقة، الأطفال اليوم عايشين بعالم التكنولوجيا، الألعاب، الفيديوهات، مين عنده وقت يقعد يقرأ كتاب؟
5: بس التكنولوجيا مو لازم تكون عذر. القراءة بتعلم الطفل التركيز، التفكير، لك حتى التعبير عن حاله. هلا اصحك تفكر انه القراءة ترف، هي اساس.
4: يعني بدك تقلي انه الطفل بدال ما يلعب على التابلت لازم يقعد يقرا كتاب؟ شو بدنا نرجع للعصر القديم والحصير والدفاتر؟
5: لا لا لا يا راضي، لا لا بدنا نرجع لا على الحصير ولا للعصر القديم، بس لازم نلاقي توازن. التكنولوجيا مفيدة بس القراءة ضرورية يا أخي، هاي غذاء العقل والروح.
4: طيب قلي، شو هي الفائدة يلي بتشوفها للقراءة عند الأطفال؟ لأنه أنا شايف إنه اللعب والتكنولوجيا بتعلمهم مهارات تانية.
5: القراءة يا أفندي بتساعد الطفل إنه يطور لغته، أول شغلة بتوسع له مفرداته، بتحسن له تركيزه، لك بتنمي له خياله، لأنه لما الولد بيقرأ قصة هو مو بس هيك عم بيشوف الكلمات، لك هو عم يتخيلها، هو عم يخلق عوالم بدماغه.
4: بس الألعاب الإلكترونية بتعلمهم التفكير السريع، حل المشاكل، وحتى التعاون مع أصدقائه. يعني مو كل شيء لازم يكون كتاب يا صديقي.
5: أكيد، بس الألعاب يا راضي ما بتعطي الولد فرصة للتأمل ولا حتى بتعلمه الصبر. القراءة واحدة بتعلمه ينطر، يفكر، يتخيل. هذا أهم شيء لنمو الطفل النفسي.
4: طيب تخيل معي طفل قاعد عم يقرأ كتاب، فجأة بيطلع له صوت من الكتاب عم يقول له اضغط هنا لتشغيل الفيديو.
5: والله يا صاحبي بجوز الفكرة تبعك مظبوطة لحتى نطور الكتب، يعني ندمجها مع التكنولوجيا. بس الفكرة هون إنه الطفل لازم يتعلم يقرأ مو بس يتفرج.
4: والله أنا شايف إنه لازم نعمل كتاب ذكي في ألعاب وفيديوهات ومسابقات منشان الطفل ما يحس بملل.
5: والله فكرة حلوة، بس ما تنسى إنه القراءة هي مو بس محتوى، هي تجربة. تجربة كمان هي شو بدي أقول لك، لحظة هدوء وتركيز.
4: بس يا راضي الواقع اليوم مختلف، الأطفال بهي الأيام مو مهتمين بالكتب، حتى المدارس ما بتشجع القراءة بشكل كافي.
5: يا سيدي مو كل المدارس، وبعدين إذا كلامك كان صحيح لك هذا تحدي كبير. لازم نخلق بيئة تشجع الطفل على القراءة، سواء بالبيت بالمدرسة وما كان، يعني لازم نكون قدوة.
4: وأكيد لازم نستخدم التكنولوجيا بشكل ذكي، مو نتركها تتحكم فينا.
5: أنا لما كنت صغير كانت أمي تقرأ لي قصص قبل النوم. تعرف إنه هاي اللحظات ولك صابر كانت أفضل ذكرياتي، وعلمتني من وقتها أني حب الكتاب.
4: أنا كمان، بس أنا كنت متعلق بالألعاب، بس لما كبرت فهمت إنه القراءة كانت بتفتح لي أبواب ما كنت بعرفها.
5: شوف يا صاحبي، حتى أنت بتعترف القراءة ما نترف، القراءة استثمار للمستقبل.
4: طيب شو رأيك ندمج بين اللعب والقراءة؟ يعني نعمل تطبيقات تعليمية تدمج القصص مع الألعاب.
5: فكرة ممتازة، وبتوقع أنها معمولة، لأنه بهاي الطريقة هاي منقدر نجذب الأطفال للقراءة بطريقة ممتعة.
4: بس لازم نكون حذرين، ما نخلي التكنولوجيا تسرق منهم متعة الكتاب الورقي.
5: هلأ مو المشكلة إنه الكتاب يكون ورقي ولا يكون رقمي، المهم إنه لازم نوازن بين القراءة كقراءة وبين الألعاب.
4: أنا معك، القراءة مهمة، بس لازم نواكب العصر ونستخدم التكنولوجيا بحكمة.
5: بالضبط، القراءة للأطفال ضرورة حتمية، وهي أساس لبناء جيل واعي ومثقف.
4: وإذا ما نفع نعمل مسابقة مين بيقرأ أكثر، ومنخلي الجو تنافسي.
5: وهذا اللي عم يعملوه على مستوى العالم العربي، المهم إنه يضلوا أولادنا عم يقروا ويستفيدوا.
3: يوميات من بلدنا.
4: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
3: وتحية من المخرج أحمد فراج.
1: نأخذكم إلى أهم عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية، نتعرف معكم على أهم المقالات والآراء ضمن برنامج بانوراما الصحف يومياً عدا الجمعة 8:30 مساء على إذاعة دمشق.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صباح الأمل والحب من رفيقة الدرب وشريكة القلب من إذاعة دمشق إلى كل المحافظات السورية، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. مستمعينا الأكارم في كل مكان، نرحب بكم في رحلة جديدة نطوف من خلالها بين أرجاء سوريتنا الحبيبة، لنفتح نوافذ محافظاتها ونتعرف سوية على ما تحتويه من مشاهدات وفي مختلف المجالات. فأهلا ومرحبا بكم. ومن أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ نبدأ رحلتنا من دمشق عز الشرق مع زميلة عبير فارس. الله يسعد صباحك زميلة عبير.
2: صباحك سعيد زميلة سمية، ويا صباح الخير لأحلى وأرقى مستمعي إذاعة دمشق.
1: وصباحك وصباح كل أهالي الشام وأهالي دمشق الكرام بكل خير إن شاء الله، وكل أهالي سوريا الأعزاء على قلوبنا جميعا بدوام الصحة إن شاء الله والعافية والخير والعطاء والنشاط والحيوية. زميلة عبير، طبعا كيف ما تحركنا التكنولوجيا تحيط بنا من كل حدب وصوب وتعصف بحياتنا وبمختلف المجالات، وقد غيرت معالم العالم من حولنا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه زميلة عبير، هذه التكنولوجيا التي غزت الكون، وطبعا كيف ممكن نترجم تأثيرها على الحياة المهنية وعلى المؤسسات؟ الجواب لديك ولضيفك الكريم اللي منقله الله يسعد صباحه،
2: الدكتور
1: عامر خربطلي مدير عام غرفة تجارة دمشق. الهواء لكما، تفضل.
2: أكيد زميلة سمية، اليوم رح نحكي عن تقنيات الحديثة يلي عم تساعد المؤسسات على تطوير الأداء مواكبة التطورات المتسارعة بعالم الأداء والأعمال من خلال ورشة نظمتها اتحاد غرفة تجارة دمشق بعنوان إدماج الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الإداري، طبعا بمشاركة 65 متدرب يمثلون الاتحاد وعدد من الجهات الحكومية والفعاليات الاقتصادية. طبعا رح أترك التفاصيل لضيفنا العزيز الدكتور عامر خربطلي مدير عام غرفة تجارة دمشق. صباح الخير دكتور.
3: صباح الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أكيد نورتنا اليوم بإذاعة دمشق. خلينا نبدأ من عنوان الورشة، إدماج الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل الإداري. نحكي اليوم على الهدف يلي سعت له غرفة تجارة دمشق من خلال الورشة، ونحكي أيضا عن سبب اختيار موضوع اليوم الذكاء الاصطناعي ضمن الورشة.
3: بداية شكرا للاستضافة لإذاعة دمشق العريقة. هي الإذاعة اللي احنا عشنا وترعرعنا وعلى طول على برامجها وعلى يعني الرسالة المهمة الوطنية اللي هي بتأديها. الحقيقة الورشة العمل اللي أقام اتحاد غرف تجارة سورية وضمت مشاركين من حوالي 65 مشارك من جهات مختلفة. بالدرجة الأولى كان في من غرف التجارة والصناعة أكيد، واتحادات غرف التجارة والصناعة، ومن وزارات معنية بشأن العمل الإداري وتطبيقات الذكاء الصنعي. وأنا بعتبر أنه هي الدورة هي فعلا الدورة غير مسبوقة أولا، وهي الأولى من نوعها على مستوى التنظيم، على مستوى المحتوى، على مستوى المشاركة من الجهات الفاعلة في ميدان العمل الاقتصادي من جهات إدارية وجهات اقتصادية. فعلا كانت دورة ناجحة بكل المعايير، وبنفس الوقت الشركة المنظمة المركز المنظم لهذه الناحية العلمية طبعا المعهد اللي هو نظم هاي الدورة بإشراف ومتابعة أكيد من اتحاد غرف تجارة سورية، عطت إضاءة ومهمة جدا لجميع المشاركين لإدماج تطبيقات الذكاء الصناعي. واليوم الذكاء الصناعي دخل بكل مجالات الحياة، وهو فعلا أصبح المساعد الذكي لكل حدا يعمل في مجال الإدارة لتنظيم وتحليل البيانات والمعلومات والوصول إلى نتائج بسرعة هائلة وكفاءة غير مسبوقة على مستوى العمل الاقتصادي والإداري. وكان في فعلا تطبيقات عملية، وهذا اللي يميز الدورة. هاي التطبيقات العملية لامست كل مجالات المشاركين، وأصبح لكل مشارك في النهاية مساعد ذكي لديه في حاسبه الشخصي سيقوم بجميع الأعمال التي يعني يكلف بها من خلال عمل.
2: دكتورة عامر، لما نحكي عن الجانب العملي، لما نقول إدماج الذكاء الاصطناعي بالعمل الإداري، ما التطبيقات اللي ممكن يستفاد منها الموظف أو المؤسسة بشكل مباشر؟ يعني في أمثلة لمهام يومية ممكن تنجز بوقت أقل بكفاءة أعلى باستخدام هالتقنيات؟
3: جميع الأعمال التقليدية الروتينية التي يقوم بها عادة أي شخص في مجال العمل الإداري أصبح يقوم بدلاً عنها التطبيقات الذكاء الصنعي طبعاً المختلفة والمتعددة. والذكاء الصنعي اليوم هو ليس محرك بحث أبداً. من يعتقد أن المحرك بحث هو ليس، هو محلل، هو محلل بيانات، هو صاحب قرار، هو يعطي الأفكار، يعطي مصفوفات التنفيذية لأي عمل يطلب إليه. فلذلك هذا الموضوع مهم جدا. التطبيقات العملية لمست القضايا الإحصائية، الاقتصادية، التجارية والإدارية، وحتى الأمور الفرعية في مجال الموارد البشرية والقضايا المالية وبرامج إكسل وكيفية الوصول إلى نتائج بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.
2: دكتوري، بالنسبة تحديدا يعني لاتحاد غرف التجارة السورية، كيف رح ينعكس استخدام الذكاء الاصطناعي على تطوير العمل الإداري، تسريع إنجاز المعاملات، تحسين الخدمات المقدمة طبعا من الغرفة والفعاليات الاقتصادية؟
3: الحقيقة الاتحاد ومن خلال إشرافه ومتابعته لشؤون غرف التجارة على بجميع المحافظات السورية، اليوم هي الدورة كانت هي مهمة لتنشيط استخدام تطبيقات الذكاء الصنعي في جميع الأعمال. الحقيقة يعني غرفتنا، غرفة تجارة دمشق، لديها الكثير من التطبيقات بالذكاء الصنعي وتستخدمه في أعمالها، وهناك يعني حتى عمل يتعلق بالتحول الرقمي وتطبيق المنصات الإلكترونية للتسجيل و للدفع الإلكتروني وما هو ذلك من خدمات تقدم للتجار والشركات. لكن في مجال العمل الداخلي، وهذا ما يهمنا في هذه الدورة، أن هناك تطبيقات يستطيع الذكاء الصنعي من خلال يعني تطبيقات عالمية أن يساعد بشكل هائل جدا لتنظيم وتحليل البيانات والأرقام والإحصائيات والأقسام الرئيسية، ويعني وهذا يساعد في رفع كفاءة أداء الغرف وتحسين فعاليتها، بالإضافة إلى يعني الوصول إلى نتائج نقول عنها أنها غرف ذكية رشيقة كفوءة.
2: دكتور، يعني من الأسئلة اللي ممكن تخطر ببال يعني الكثير من الموظفين اليوم، هل الذكاء الاصطناعي ممكن يكون بديل عن بعض الوظائف الإدارية؟
3: يعني هذا السؤال كان بصلب عمل الورشة، وهو فعلا للأسف سيكون بديل عن الكثير من الوظائف. ويعني هذا الموضوع يجب أن لا نخاف منه، لأن أولا هناك وظائف روتينية تقليدية سيلتهمها الذكاء الصنعي بكل بساطة، وهذا الأمر ليس في سوريا، في جميع دول العالم التي تستخدم تطبيقات الذكاء الصنعي. لكن كما تم مناقشة هذا الموضوع في خلال الورشة التدريبية التفاعلية، أن الذكاء الصنعي ما زال بحاجة إلى الذكاء الإنساني والإدراك الإنساني والتحليل العقلي الإنساني لتوضيح المهام المطلوبة من الذكاء الصنعي، وإلا سيقدمها بقالب قد يكون غير دقيق. والمثال اللي ممكن يعني اللي بعض الأمثلة اللي أعطت تحليل هيكل الصادرات السورية، الذكاء الصنعي البرنامج هو استخدم صفحات التواصل الاجتماعي والجهات الإعلامية، لكن هي بالنهاية المعلومات عندها غير دقيقة بالشكل اللازم، فنحتاج إلى تدقيق من قبل المدراء والخبراء والمستشارين لأي تقرير يضعه الذكاء الصنعي، وهنا بيت القصيد وهنا العملية الإنسانية.
2: أيضا دكتور، نجاح أي تحول تقني مرتبط أيضا بقدرة الكوادر على استخدام هذه التقنيات. ما المهارات الأساسية يلي لازم يكتسبها اليوم الموظف الإداري ليقدر اليوم يتعامل مع التقنيات الحديثة؟
3: يعني اليوم الأمر فعلا الغريب والجديد أن حتى الذكاء الصنعي يستطيع إعداد ملفات ونتائج ببرامج إكسل مثلا على سبيل المثال، دون الحاجة أن يكون المتعامل يعلم أو يتقن استخدام إكسل. الذكاء الصنعي هو الذي سيقوم بهذه العملية، هو وهذا مثال يعني كبير جدا على أن حتى الأعمال البرمجة تقوم بها برامج الذكاء الصنعي، حتى الأعمال في يعني حالة الإعلانات والميديا أيضا يطلب من الذكاء الصنعي أن يقوم بها، وهذا أمر يعني أصبح يعني أدرج الكثير من المهن ومن المهارات في خانة أخرى. لكن بالنهاية أنا كما قلت النتيجة التي توصلنا لها أن الذكاء الصنعي هو مساعد قوي جدا ومهم جدا لتنفيذ الأعمال بدقة وبسرعة هائلة جدا، يعني لا تخطر على البال من سرعتها، يعني بثواني قليلة يستطيع الذكاء الصنعي تنفيذ مهام يعجز فيها الإنسان عن 10 أيام عمل، لكن بالنهاية النتائج تحتاج إلى تدقيق من قبل أشخاص من أصحاب الخبرة.
2: لكن دكتور عامر، اليوم إدخال أي تقنية جديدة لبيئة العمل الإداري أكيد رح يكون في تحديات، ما أبرز اليوم الصعوبات يلي ممكن تواجه المؤسسات يعني داخل سوريا في استخدام الذكاء الاصطناعي؟
3: اليوم أغلب برامج الذكاء الاصطناعي باستثناء بعض البرامج تحتاج ل يعني يوجد عليها بعض الحظر بالنسبة لسوريا، لكن بكاسر بروكسي هو عم بيتم تجاوز هذا الموضوع. بعتقد أنه بالنهاية أغلب البرامج وهي عددها كبير تتنافس في عملية إيصال الخدمات المقدمة من قبلها، طبعا جزء منها مجاني وجزء مدفوع، يعني لا ننكر أن بعض التطبيقات الذكاء الصناعي هو مدفوع بيد وليست، وهي لا تقتصر على الشات أو عبارة عن الدردشة، أكيد لا، هناك برامج متخصصة في التحليل الإحصائي، متخصصة في برامج معينة تتعلق بتحليل البيانات وإظهارها وأرشفتها، فهذا الموضوع بتصور موضوع جديد وقادم وسيساعد بيئة العمل الإدارية، وهذا كان عنوان الدورة، في تحقيق قيم مضافة كبيرة جدا في وقت قياسي، وهذا الوقت القياسي هو ما نحتاجه اليوم في سوريا، في سوريا الجديدة واقتصاد الجديد الذي يعني نأمل أن يتعافى بشكل سريع وأن يعود كما كان بمراحل سابقة، يعني بأيام ما بعد الاستقلال عندما كان الاقتصاد السوري أحد أهم الاقتصاديات العربية. اليوم نعود بسرعة إلى هذه المرحلة، لكن مع تقنيات وتطورات جديدة وقيم مضافة جديدة.
2: أكيد دكتور عامر، يعني المستقبل حيكون للمؤسسات يلي بتعرف تستفيد من التكنولوجيا بشكل صحيح، وأيضا جمع بين التطور التقني والخبرة البشرية وتخطيط السليم. رح نتشكر اليوم حضورك ووجودك معنا دكتور عامر خربطلي، مدير عام غرفة تجارة دمشق.
3: شكرا للمقابلة، وأكيد شكر كبير لإذاعة دمشق.
2: شكرا زميلة سمية، والشكر دائما لمستمعي إذاعة دمشق.
1: شكرا زميلة عبير، ولا شك بأنه إدماج الذكاء الاصطناعي ببيئة العمل الإداري ليست مجرد رفاهية تقنية أو خيار مستقبلي، بل تحولت إلى ضرورة حيوية لإعادة صياغة كفاءة المؤسسات وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال. طبعا وما بتحل مثل ما قال ضيفك الكريم، ما بتحل محل الإنسان، وإنما تساهم في إطلاق الطاقات البشرية نحو الإبداع إن شاء الله. يعطيكي ألف عافية، وشكرا لضيفك الكريم، حماكم الله.
2: شكرا زميلة، شكرا.
1: أشكرك. هلا.

0: لوين هلا الوجهه يا لما؟ وين بدك تاخدينا؟ لطرطوس لعند الزميل سابح ابراهيم، وبنقول له الله يسعد صباحك زميل سابح.
1: الله يسعد صباحكم جميعا، وصباح الاخوه المستمعين،
0: وصباحك وصباح كل اهالي انترادوس الكرام بكل خير و عطاء ونشاط وحيوية إن شاء الله. زميل سابح، بدنا من خلالك نبدأ لو تكرمت بتسليط الضوء على آلية خدمة المواطن، طبعا اللي هي دائما محور برنامجنا نوافذ اللي منسلط من خلاله الضوء على الأوضاع المعيشية والخدمية بكل المحافظات السورية. شو بتحكي لنا عن آلية استخدام خدمة المواطن؟
1: يعني في هذه النافذة الهامة والخدمية، طبعا أجرى محافظ طرطوس السيد أحمد الشامي جولة تفقدية في مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة طرطوس للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. شملت الجولة أقسام المركز ومراحل إنجاز المعاملات، حيث اطلع المحافظ على آلية استقبال طلبات المواطنين والإجراءات المتبعة لتسهيل إنجاز معاملاتهم، مؤكدا أهمية تحسين مستوى الخدمة وتبسيط الإجراءات بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات وسهولة حصول المواطنين على الخدمات. يعني حقيقة هذا المركز من المراكز الهامة في مدينة طرطوس الذي يقدم خدمات متنوعة وشاملة للأخوة المواطنين. هذا المركز لاقى استحسان من قبل المتعاملين على اعتبار أن التعامل الأساسي هي لخدمة المواطن في محافظة طرطوس. هناك يعني حزمة من الإجراءات الجديدة بالنسبة لمركز خدمة المواطن، سواء كان في مجلس مدينة طرطوس أو في المناطق الأخرى، هناك حزمة من الإجراءات ستضاف قريبا الخدمات المقدمة حاليا.
0: جميل. طبعا وخدمة المواطن زميل سابح مثل ما بنعرف هي حلقة وصل أساسية بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، ولها من الأهمية الكبيرة بتوفير الوقت والجهد وتخفيف الضغط واختصار الطوابير وتعزيز الثقة بالخدمات العامة. بدنا ننتقل مباشرة لخطوة نوعية بتكرس الحضور العلمي وبتفتح آفاق واسعة لتطوير الخدمات الصحية، تفضل.
1: نعم، في هذه النافذة الطبية أطلقت مديرية صحة طرطوس، وطبعا بالتعاون مع فرع نقابة الأطباء، فعاليات المؤتمر الطبي السنوي الأول لمشفى الأطفال الوطني. هذا المؤتمر الهام كان قد أقيم على مدى يومين في المركز الثقافي العربي بطرطوس بمشاركة أطباء وجراحي أطفال ومحاضرين من داخل سوريا وخارجها، بهدف تبادل الخبرات ومواكبة المستجدات في الرعاية الصحية للأطفال. طبعا في إطار فعاليات هذا المؤتمر، أكد الدكتور علاء برهوم مدير صحة طرطوس أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المعارف والتقنيات العلاجية، بما يسهم في تطوير البروتوكولات العلاجية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال. تضمنت فعاليات المؤتمر محاضرات ومناقشات علمية حول العثرة التنفسية بعد الولادة وتحري الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة والإنتانات الفطرية والمستجدات في تغذية الخدج والأنسولين المعوي، إلى جانب عدد من الموضوعات التخصصية في طب الأطفال.
0: طبعا وهالحدث حول طرطوس لقبلة لكوكبة من الأطباء وجراحي الأطفال والباحثين من مختلف المحافظات السورية داخل القطر وخارج القطر أيضا.
1: نعم.
0: زميل
1: نعم. هذا الملفت للنظر، طبعا الهدف كما ذكرت لك تبادل الخبرات والمعارف.
0: جميل جدا. طبعا وجمع الطيف الطبي الواسع من الخبراء والاستشاريين إلى الأطباء المقيمين والكوادر التمريضية وطلاب الدراسات العليا على طاولة نقاش واحدة تبحث في أحدث المستجدات الطبية والعلمية. زميل سابح بطريقنا لعندكم عرجنا على البساتين وكروم الزيتون ومنظر جميل جدا يا زميل سابح. الناس منتشرة بين الأشجار وعم تقطف الزيتون على أنغام الموسيقى والأغاني الجبلية. شو بتحكي لنا عن موسم الزيتون وعن موسم الزيت هالعام وإن شاء الله بيكون وفير بإذن الله؟
1: تفضل. نعم، يعني في هذه الزاوية الهامة، وهي طبعا بتعرفي الشغل الشاغل للأخوة يعني في محافظة طرطوس، يعني لأن كل مواطن في هذه المحافظة في هذه الأوقات يقوم بطبعا جني محصول الزيتون.
0: أكيد هذا وقت
1: المحصول الهام، لكن يعني عملية نبار الزيتون هي لم تبدأ بعد في محافظة طرطوس. جني المحصول يقوم عن طريق يعني التساقط حبات الزيتون المنتشرة على الأرض على أمل أن يبدأ عملية القطاف خلال أسبوع أو 10 أيام من الآن، لأن يعني حبات الزيتون إلى الآن لم تعد يعني الآن صالحة.
0: يعني منقدر نقول الناس اللي شفناهم بين البساتين عم يلقطوا الزيتون اللي هارر تحت الشجرة.
1: نعم، يعني مع العلم أن معاصر الزيتون في المحافظة يعني هي على هبة الاستعمال.

0: تشمل المتابعة طبعا مراحل عصر الزيتون بدءا من استقبال الثمار وغسلها وصولا إلى ضبط درجات الحرارة وزمن العجن، بما يسهم في الحفاظ على جودة زيت الزيتون وخواصه الصحية والغذائية والحد من الفاقد. كما تتضمن المتابعة للتأكد من التخلص الآمن من مياه الجفت بما يحافظ على سلامة الأراضي والمياه والحد من آثاره السلبية على البيئة. طبعا هذا الموضوع مخلفات معاصر الزيتون هو موضوع هام تجري في محافظة طرطوس متابعته باستمرار من خلال مشرفو معاصر الزيتون الموجودين في كافة مناطق ومساحة جغرافية محافظة طرطوس.
1: جميل. طبعا زميل سابح منلاحظ سبحان الله الشجرة المباركة نعم. يستفاد منها بكل أجزائها ليس من الثمرة فقط وإنما أيضا من مخلفاتها مثل الجفت ومياه المرجين بعد ما نعم. بيعالجوها طبعا بيحولوها لسماد عضوي يسمى نعم. كومبوست وليزود التربة بعناصر نعم. كبرى ويحسن بنية هذه التربة. بدنا نتشكرك زميل سامح.
0: لا ننسى أيضا زميلي حقيقة يعني هذا الإطار التعدد يعني شجرة الزيتون نعم التمز الذي يستخدم في عملية التدفئة أيضا.
1: جميل جدا، يعطيك ألف عافية وإن شاء الله دائما المواسم الخيرة بتعم بلادنا. شكرا لإلك، حماك الله.
0: نعم، كل الشكر لمستمعي إذاعة دمشق ولكم جميعا.
1: أشكرك زميل سامح. ومباشرة إلى دار السلام مع الزميل علاء سليمان. يسعد صباحك زميل علاء.
2: يا صباح النور لك زميل السمية وبها السادة متابعي إذاعة دمشق الكرام.
1: طبعا دار السلام هي أحد أسماء حمص العادية اللي أطلق عليها طبعا اللي أطلق عليها العديد من الأسماء، ودار السلام للدلالة على الأمان والتعايش التاريخي بين أبنائها. تحياتنا لإلك ولكل أهالي حمص الكرام.
2: يا مرحبا بنوافذ حمص الجديدة لهذا الأسبوع.
1: أهلا بك زميل علاء. طبعا زميل علاء ما رح نطلع من موسم الزيتون، بدنا نكمل مع حضرتك من طرطوس لحمص ونحكي عن معاصر وموسم الزيت والزيتون بحمص العادية طبعا، وأكيد الزيتون بيختلف من محافظة إلى أخرى بحسب الأصناف المنتشرة لكل محافظة بكل محافظة وحسب الظروف المناخية وطبعا طبعا. نسبة الزيت أكيد بتختلف بالثمرة من منطقة من منطقة إلى أخرى
2: والحموضة وما إلى ذلك
1: بكل تأكيد.
2: يعني حمص هي تحتل شجرة الزيتون في حمص المرتبة الثالثة بعد شجرة اللوز والكرمة. هناك تقديرات زميلة السمية في مديرية زراعة الحمص أن إنتاج هذا العام سيكون حوالي 85,000 طن لهذا الموسم طبعا، مقابل 59,000 طن للعام الماضي أو الموسم الماضي. طبعا هناك حقيقة بعض الأسباب والظروف التي أدت يعني إلى هذا التفاوت بين الإنتاج المقدر بين العام الماضي وهذا العام، ومنها الزيادة أو عفوا هناك تحسن حقيقة في الظروف المناخية وكميات الأمطار التي هطلت خلال هذا العام بعد أن انعكس الجفاف والظروف المناخية غير الملائمة سلبا على إنتاج الموسم السابق. أيضا بالتوازي هناك تجهيز 55 معصرة على خط الاستعداد والجهوزية الكاملة قبل انطلاق عملية القطاف. طبعا هناك يعني حددت مدير الزراعة 15 من تشرين الجاري موعدا لبدء قطاف موسم الزيتون. هناك عمليات الآن تجري في قطاف هذا الموسم وتجميعه وبالتالي توريده إلى المعاصر المنتشرة في عموم المحافظة محافظة حمص.
1: جميل زميل علاء. طبعا هي الشجرة المباركة التي كرمها الباري عز وجل في كتابه العزيز تذكرنا بأن دائما بأن العطاء يتطلب الصبر وأن الأرض تجود بخيراتها لمن يرعاها ويحفظ قيمتها، فلنحافظ على هذا الإرث العظيم ولنغرس في نفوس أجيالنا حب الأرض والتمسك بشجرة النور التي تضيء حاضرنا وتربطنا بجذورنا العريقة. بدنا ننتقل مع حضرتك من موسم البركة والخير والوحدة العائلية لننتقل إلى ركيزة أساسية لحماية الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي.

0: وهو المياه.
1: وهو المياه
0: بكل تأكيد، تفضل.
1: نعم طبعا بالتوازي، يعني هناك جهود كبيرة في مديرية موارد المائية في حمص، حيث تواصل هذه المديرية وبالتنسيق مع مؤسسة الأغا خان تنفيذ أعمال إعادة تأهيل قناتي الحية وهبوب الريح المتفرعتين عن نهر العاصي، واللتين يخدمان نحو 1000 هكتار من الأراضي الزراعية في كل من قرى الغمطو وسير معلى والدار الكبيرة وهبوب الريح، ضمن جهود تأهيل البنى التحتية لمشاريع الري والتعزيز وتعزيز هذه الكفاءة. قد يكون الخبر عاديا، لكن في التفاصيل إذا دخلنا وقرأنا بين السطور هناك هذه الجهود حقيقة تنصب في ضبط الحالة المائية وعدم الهدر وترشيد استخدام المياه، إضافة إلى هناك أعمال تأهيل كبيرة على المقاطع المائية للقناتين وتعزيلها وتدعيم المناطق المنخفضة، إلى جانب تنظيم مآخذ مائية جانبية مزودة ببوابات معدنية للتحكم بالتدفقات، بما يعزز كفاءة إيصال مياه الري إلى الأراضي المستفيدة ويحسن أيضا استثمار الموارد المائية بالشكل وبالصورة المثلى.
0: جميل. نختم نوافذ حمص زميل علاء بإطلال على أحد مخابز حمص الهامة، ألا وهو
1: مخبز البابا عمرو الآلي، 7.5 طن يوميا من الدقيق تقوم بهذا العمليات المخبز، وهو أكبر مخبز في مستوى مدينة حمص، حيث يقترب هذا المخبز الآلي الجديد من دخول الخدمة بعد استكمال الأعمال الإنشائية والمدنية والانتقال إلى مرحلة تركيب خط الإنتاج. الطاقة الإنتاجية كما ذكرنا لهذا المخبز هو 7.5 طن من الدقيق يوميا، ما يعزز تأمين الخبز لسكان حي باب عمر والأحياء المجاورة. وتتركز الأعمال حاليا حقيقة على تركيب وتجهيز خط الإنتاج وتجربة مكوناته الفنية، تمهيدا للوصول إلى الجاهزية وبدء التشغيل في الأيام القليلة القادمة. تنفذ أعمال تجهيز المخبز بإشراف المؤسسة السورية للمخابز وبالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية، من شأن هذا المخبز ودخوله إلى الخدمة أن يوفر نقطة إنتاج إضافية تخدم باب عمر ومحيط باب عمر وتخفف الضغط على المخابز القائمة في مدينة حمص.
0: الله يعطيك العافية زميل علاء، شكرا لك على هذه النوافذ الهامة جدا، حماك الله وإلى لقاء قريب إن شاء الله.
1: إلى اللقاء بإذن الله.
0: تشكر. تعالى.

0: من حمص العادية إلى مدينة الأبجدية مع زميل علي. علي يسعد صباحك يا علي.
1: صباح الخير لك يا سمية ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق ولفريق العمل.
0: وصباحك وصباح كل أهالي اللاذقية الأحباء على قلوبنا والغالين على قلوبنا جميعا. بدنا نبدأ معك زميل علي لو تكرمت من سابقة ولأول مرة تكون في سوريا بحدث يحتل مكانة رفيعة في التراث العربي والإسلامي وله قيمة اقتصادية ورياضية ألا وهو تفضل.
1: طبعا كما ذكرت في حدث رياضي يقام للمرة الأولى على الأراضي السورية احتضن مضمار سباق الخيل في المدينة الرياضية في اللاذقية منافسات المحطة 16 من سلسلة سباقات كأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للخيول العربية الأصيلة في نسختها 33. طبعا شهد الافتتاح حضور محافظ اللاذقية وأيضا سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في سوريا إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والوفود الدبلوماسية والرياضية. وشهد المضمار منافسات حماسية بين الفرسان والإسطبلات المشاركة أيضا. وأبصى الحضور الجماهيري اللافت يا سمية في مدرجات مضمار اللاذقية أجواء احتفالية، وهذه الجماهير واكبت أشواط السباق بتشجيع وتفاعل كبيرين في مشهد يضع مكانة الفروسية بوصفها إحدى الرياضات المتجذرة في التراث العربي ويجسد حفاوة أهالي اللاذقية بضيوف المحافظة. طبعا هناك الكثير من التسهيلات والإمكانيات اللوجستية والفنية كانت لازمة لإنجاح هذا الحدث قدمتها محافظة اللاذقية بما يسهم في تعزيز الحضور الرياضي للمحافظة ويعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
0: جميل. طبعا ارتبطت الخيول الأصيلة زميل علي عند العرب بالشجاعة والكرم والوفاء وتغنى الشعراء بصفاتها وألوانها من خلال الأدب وأيضا الشعر. ركبت خيل زميل علي؟ جربت وركبت خيل قبل؟ للأسف قطع صوتك يا زميل علي.
1: هل تسمعي؟
0: معلي تغير مكانك لو تكرمت. للأسف كمان عم يقطع الصوت.
1: الآن هل أصبح الصوت
0: نعم. أوضح؟ تمام.
1: يعني حقيقة الخيول المشاركة في هذه المسابقة لا تشبه الخيول التي رأيتها سابقاً. نحن نتحدث هنا عن خيول عربية أصيلة جميلة في القوام ونقية الحركة. وايضا يعني تستطيعين ان تقولين ان هناك خيول رياضيه وهناك خيول غير يعني لا تستخدم في الرياضه. الخيول التي تستخدم في الرياضه هي ملفتة جدا في الشكل وايضا في الاداء على مضمار السباق. التجربه للاسف لم اخذها بعد، يعني على امل في الايام القادمه ايضا ان نشاهد.
0: طبعا للامانه انا جربتها زميل علي. نعم. انا جربتها وفعلا مثل ما قالت الدراسات هي بتخفف من التوتر والقلق وبتعطيك شعور براحه نفسيه. ولا شك بانه استضافه اللاذقيه لمنافسه المحطه 16 من كاس رئيس دوله الامارات للخيول العربيه الاصيله في نسختها 33 لها اهميه استثنائيه وكبيره على عده مستويات. بدنا ننتقل مع حضرتك للنافذه تالية. طبعا بدنا نبقى بالنشاط الرياضي لكن من خلال دولة أخرى في اللاذقية. تفضل.
1: نعم، نحن هنا نتحدث عن منطقة الحطة التي وصلها حقيقة وفد من الرالي السعودي السوري للدراجات النارية، حيث استقبل مدير منطقة الحطة ومدير سياحة اللاذقية الرالي السعودي السوري للدراجات النارية في قلعة صلاح الدين الأيوبي.
0: نعم.
1: هذه الزيارة تضمنت جولة استطلاعية في كل معالم القلعة التاريخية كما تخللتها الإضاءة على مكانتها الأثرية والتأكيد على دور هذه الفعاليات في تعزيز التبادل الثقافي ودعم السياحة في المنطقة بشكل عام.
0: نعم. آخر نوافذ اللاذقية بإطلال تفضل. آخر إطلالي بنوافذ
1: اللاذقية تخطط اللاذقية لتحسين المشهد الحضاري والارتقاء بالواقع الخدمي والجهالي. يجري العمل على تنفيذ مشروع تأهيل وتجميل عدد من المحاور والمواقع في المدينة. طبعا
0: زميل علي للأسف كتير عم يقطع الصوت بالفقرة الأخيرة، ما أخذنا ولا جملة. نعم. مترابطة للأسف.
1: أعود للحديث عن
0: كمان كمان كمان ما جهز الصوت كمان ما للأسف ما. بعتذر منك زميل علي، رح نحاول إن نتصل فيك مرة تانية لتكفي لنا آخر نافذة من نوافذ اللاذقية. فاصل ونواصل.

0: ورجعنا لزميل علي بمحافظة اللاذقية للحديث عن أهم وسائل التسويق التقليدية والفعالة اللي بتسهم بتحسين المظهر الحضاري. تفضل.
1: نعم، ومنها تنظيم اللوحات الإعلانية الطرقية كما ذكرت يا سمية. فقد صدر عن محافظة اللاذقية كتاب رسمي في إطار خطة محافظة اللاذقية لتحسين المشهد الحضاري والارتقاء بالواقع الخدمي والجمالي. يجري العمل على تنفيذ مشروع لتأهيل وتجميل عدد من المحاور والمواقع ضمن المدينة. وعليه تم تبليغ جميع مالكي اللوحات الإعلانية الموضوعة على الأرصفة وفي الدوارات والمنصفات بضرورة إزالتها خلال 48 ساعة، وإلا سوف يضطر مجلس مدينة اللاذقية لإزالتها على نفقة أصحابها ومصادرتها أصولا. علما أن هذا الموضوع يقوم طبعا بشكل دوري مجلس المدينة بالنشر عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي أي موضوع له علاقة بتحسين الصورة الجمالية، يتم نشر القرارات المتعلقة به على صفحات مجلس مدينة اللاذقية، وهي دعوة عبر أثير إذاعة دمشق للجميع للتواجد بشكل دائم على هذه الصفحات للاطلاع على آخر القرارات التي تصدر من مجلس مدينة اللاذقية. إليك سمية.
0: جميل زميل علي. طبعا ضبط اللوحات الإعلانية بحقق التوازن ما بين الجانب التسويقي والحفاظ على سلامة البيئة والمرور والحفاظ على الهوية البصرية والحضارية، وأيضا يسهم في التنظيم المالي والاقتصادي وبتحديد الرسوم واحترام القانون والنظام العام. بدي أتشكرك زميل علي، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك يا سمية ولكل فريق العمل.
0: أشكرك، إلى اللقاء. طبعا خط النهاية لرحلة نوافذ لليوم عم نرسمه بعروس الفرات مع الزميل مالك الجاسم. يسعد صباحك زميل مالك.
2: يسعد صباحك زميلة سمية وصباح جميع مستمعينا.
0: تحياتنا لك ولكل أهالي دير الزور الكرام،
2: والتحية أيضا لكم.
0: أشكرك. بدنا نبدأ مع حضرتك زميل مالك بإجراء أساسي وحيوي لضمان سلامة سوق الوقود، شو بتخبرنا عن تفاصيل النافذة؟
2: نعم زميلة سمية، بالفعل يعني في هذا الموضوع الذي ذكرت فيما يخص الوقود ومحطات الوقود في محافظة دير الزور، كان هناك جولة نفذتها أو نفذها فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في المحافظة بالتعاون مع دائرة الرقابة والجودة في مديرية الطاقة. هذه الجولة الرقابية شملت عددا من المحطات في المحافظة إن كان في الريف أو المدينة. طبعا محطات الوقود هذه الجولة أيضا تأتي استجابة لشكاوى تتعلق بوجود مشتقات نفطية غير نظامية في الأسواق، ومتابعة إضافة أيضا إلى متابعة جودة المشتقات النفطية ومصادرها والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة. طبعا شملت الجولة على الكشف على المحطات وسحب عينات عشوائية من المشتقات النفطية المتداولة وإخضاعها للفحص والتحليل الفني للتحقق من مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وأيضا الكشف عن أي حالات عدم مطابقة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقا لنتائج التحليل. طبعا دائما نذكر أهداف هذه الجولات وتحدثنا عنها مطولا في عدد من الحلقات في الأيام الماضية. طبعا تنصب ضمن جهود التعاون والتنسيق الرامي إلى تعزيز الرقابة الميدانية وحماية حقوق المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات. طبعا هذا بالنسبة لنافذة الوقود.
0: طبعا أكيد رقابة محطات الوقود زميل مالك بتوفر قنوات تواصل وخطوط ساخنة وتسهم في التأكد من مطابقة الخزانات مثل ما ذكرت حضرتك للاشتراطات الفنية والبيئية للحيلولة دون وقوع حوادث كارثية بيئية، وطبعا توفير أرقام مخصصة بتتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي خلل أو أي عملية غش أو تلاعب. نختم بإطلالة، هي إطلالة على إحدى الركائز الهامة لتحفيز الاقتصاد ودعم الانتاج المحلي. تفضل.
2: أكيد يعني نتحدث عن المدينة الصناعية في محافظة دير الزور. هذه المدينة فتحت أبوابها أمام المستثمرين مع بدء استقبال طلبات الاكتتاب وطرح أسعار تشجيعية في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة وتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في المحافظة. هذا في الإطار العام، لكن نتحدث عن معلومات تخص هذه المدينة. طبعا المدينة الصناعية في محافظة دير الزور تقع على الطرف الثاني لنهر الفرات على الجهة الشمالية، تبعد حوالي 15 كيلومتر عن مركز المدينة. الامتداد تمتد على مساحة 1260 هكتار، مع توسعها تصبح 1850 هكتار. طبعا عدد المقاسم في هذه المدينة يبلغ حوالي 771 مقسم موزعة على كافة الصناعات المتواجدة في المدن الصناعية في سوريا طبعا المعتمدة، نذكر منها الهندسية، الصناعية، الغذائية، النسيجية، الدوائية. طبعا زميلة سمية، هذه المدينة توفر فرص عمل في حال تم استكمال تجهيزها، حوالي 50,000 فرصة عمل لأبناء المحافظة. طبعا نتحدث عن محافظة دير الزور باعتبار أن هذه المدينة ضمن مدينة دير الزور. طبعا مدينة محافظة دير الزور تمتاز بموقعها الاستراتيجي، وهو يعني قريبة، وهي قريبة على الحدود العراقية والتركية، طبعا تركيا باتجاه الحسكة والقامسلي. يميز أيضا محافظة دير الزور أنها تملك قاعدة بالإنتاج الزراعي، هذا الأمر دائما نتحدث عنه في كل الحلقات على ضفتي نهر الفرات، مما يشكل هذا الموضوع يشكل رافد لمواد أولية لإقامة صناعات غذائية وكيميائية. كذلك أيضا يعني موضوع بغاية الأهمية هو توفر منابع عن نفط والغاز. كون معمل كونيكولي الغاز يبعد حوالي مساحة أو مسافة 8 كيلومتر عن مدخل المدينة الصناعية. أيضا الأمر الأخير والأمر الهام، يعني محافظة الزور تعتبر خزان كبير للموارد البشرية، قادرة على دعم عملية الانتاج وايضا هذه الكوادر المتعطشه لسوق العمل. طبعا هذه المعلومات يعني تخص هذه المدينه بشكل عام وتخص ايضا ميزه محافظه دير الزور. زميلة سمية،
0: طبعا وبالتاكيد بشكل عام زميل مالك، الاستثمار بالمدينه الصناعيه يوفر البنيه التحتيه المتكامله ويخلق فرص عمل ويحقق اقتصاد وقيمة مضافة ويسهم في التكامل والتعاون الاقتصادي، ويجذب أيضا رؤوس الأموال وينشط الصادرات ويدعم جهود التنمية وإعادة الأعمار. بدي أتشكرك زميل مالك، يعطيك ألف عافية، حماك الله.
2: شكرا لك.
0: إلى اللقاء إن شاء الله.
2: إلى اللقاء
0: إن شاء الله. وأبدا حمدا لله بعدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته، أبلغ حمد وأشمله وأزكاه وأنماه حتى يبلغ الحمد منتهاه، بأن بلادنا لوحة جميلة مزينة بعراقة محافظاتها وتنوع طبيعتها وخيراتها، فهي أرض باركها الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، فلنحافظ عليها ولنفخر بها وبتاريخها المجيد. رحم الله سوريتنا بكل مكوناتها من بشر وشجر وحجر. مستمعينا الأحبة، بهذا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من نوافذ، وكما التقينا على المحبة بالمحبة نودعكم على أمل اللقاء يوم الأربعاء إن أذن الباري وشاء. كل الشكر والتقدير للزملاء المنتشرين بالمحافظات، والشكر الأكبر لكم ولكرم متابعتكم. كنت معكم بكل المودة والتقدير إعدادا وتقديما سمية بلطة. الرداء الإخراجي لحلقة اليوم نسج بخيوط محبتكم بأنامل لما يوسف وكنان حميشي. حفظكم الله ورعاكم بعينه التي لا تنام. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية، ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم إلى أخبار الرياضة. تواصلت منافسات دورة دمشق الدولية لكرة السلة التي تحتضنها العاصمة السورية بمشاركة 9 فرق بإقامة 3 مباريات من منافسات الدور الأول الذي يختتم اليوم الاثنين ب4 مواجهات منتظرة. شهدت مباريات أمس فوز الاتحاد الليبي على فريق NSA اللبناني بنتيجة 94-84، وتمكن الشارقة الإماراتي من تجاوز عقبة الأنترانيك اللبناني ب 95-86، أما منتخبنا الوطني الأولمبي فقد أنهى مشاركته في الدورة بالفوز على النصر الإماراتي بواقع 68-66. وتدخل الدورة اليوم الاثنين محطتها الأخيرة في الدور الأول من خلال 4 مباريات ينتظر أن تحمل أهمية فنية كبيرة للفرق الساعية إلى إنهاء هذه المرحلة بأفضل صورة ممكنة. وتنطلق المباريات عند 1:00 ظهرا بلقاء يجمع الاتحاد السكندر المصري مع NSA اللبناني، ويلتقي النصر الإماراتي مع الاتحاد الليبي عند 3:30، وعند 6:00 مساء الجيش السوري سيواجه الأنترانيك اللبناني، على أن تختتم مباريات الدور الأول عند 9:00 بلقاء مهم يجمع الوحدة السوري مع الشارقة الإماراتية. ودائما في أخبار كرة السلة، حيث لم يتمكن أهلي حلب من مواصلة بدايته الإيجابية في النسخة 38 من بطولة الأندية العربية لكرة السلة المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت، بعدما تلقى خسارته الأولى أمام الحكمة اللبناني ب 91-88. واستهل أهلي حلب مشاركته بالفوز على السيب العماني بنتيجة 89-74. وتتجه أنظار أهلي حلب إلى مواجهته المقبلة أمام المنام البحريني المقررة غدا الثلاثاء عند 2:00 ظهرا في لقاء تطلع من خلاله إلى استعادة توازنه والعودة إلى طريق الانتصارات. أما ممثل السلة السورية الثاني حمص الفداء فيخوض اليوم الاثنين اختبارا جديدا أمام صليبخات الكويتي عند 7:00 مساء. وكان فريق حمص الفداء خسر أمام بيروت اللبناني في المباراة الأولى 70-89 وبفارق 19 نقطة، وفي المباراة الثانية خسارة أكبر كانت أمام العربي القطري بنتيجة 86-118 بفارق 32 نقطة. إلى أوروبا الآن، والبداية ستكون من إنجلترا، حيث حسم مانشستر سيتي قمة ملعب أنفيلد أمام مضيفه ليفربول بفوز عليه بثلاثية نظيفة أمس الأحد في المرحلة 6. وبادر النجم النرويجي إيرلينغ هالاند للتسجيل عند 65، وضاعف الجناح البلجيكي جيريمي دوكو النتيجة عند 68، وبصم الفرنسي ريان شرقي على الهدف الثالث عند 78. وشهدت المواجهة المثيرة طرد متوسط ميدان الريدز الهولندي ريان جرافنبرخ عند 62 ليرفع السيتي رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد ليفربول الذي تكبد خسارته الأولى هذا الموسم عند 9 نقاط في المركز 9. في مواجهات الأمس فاز كريستال بالاس على نوتنغهام فورست ب3-1، وتعادل هول سيتي مع إيفرتون بهدفين مثلهما. اليوم تختتم المرحلة بلقاء كوفنتري سيتي مع نيوكاسل يونايتد. في الدوري الإسباني ارتقى ريال بيتيس إلى المركز 3 في ترتيب الدوري بعد فوزه الكبير على أوساسونا ب5-2 لحساب الجولة 8. وبهذا الفوز رفع ريال بيتيس رصيده إلى 19 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الثاني، ومتقدما على ريال مدريد الذي تراجع إلى المركز 4 ب18 نقطة. وفي بقية المباريات، يوم الأمس تعادل إلشي مع سيلتا فيغو من دون أهداف، وفاز ريال سوسيداد على دوبرتيفو لاكارونيا ب3-2، وتعادل راسينغ سانتاندير مع فالنسيا ب2 لمثلهما. اليوم ليفانتي يواجه إشبيليا عند 10 مساء. في إيطاليا انتهت مباريات القمة يوم الأمس بالتعادل، حيث تعادل كومو مع روما من دون أهداف، وساسولو مع ميلان بهدف لمثله، وكاليري مع يوفنتوس بهدف لمثله. وفاز لاتسيو على مونزا بثلاثة أهداف لواحد، وخسر ليتشي أمام بولونيا بهدف لهدفين. ويتصدر الإنتر ترتيب الفرق مع لاتسيو ب 16 نقطة لكل منهما، ثم روما ثالثا وكاليري رابعا، ميلان خامسا، يوفنتوس في المركز السادس، وكومو في المركز السابع. اليوم يقام لقاءان، أتلانتا مع فينيسيا وتورينو مع أودينيزي. في ألمانيا ارتقى فرايبورغ إلى صدارة الدوري الألماني في الأسبوع الخامس بعد فوزه على شالكي بهدفين لهدف واحد، رغم إكماله للمباراة بعشرة لاعبين. طبعا الطرد كان على لاعبه سروكي عند الدقيقة 64، ورغم ذلك نجح فرايبورغ من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 85 ليرفع رصيده إلى 13 نقطة بالتساوي مع دورتموند الثاني، أيضا 13 نقطة، ويحتل بايرن ميونخ المركز الثالث ب 11 نقطة على جدول الترتيب. طبعا هذه المباراة التي أقيمت بالإضافة إلى مباراة كولين مع بروسيا مشنغلادباخ، والتي انتهت بنفس النتيجة لمصلحة كولين. أخيرا من الدوري الفرنسي، صعد رين إلى المركز الثالث بفوزه الكبير على أوكسير بأربعة أهداف لواحد في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، ورفع رين رصيده إلى 13 نقطة بالتساوي مع ليل صاحب المركز الثاني بفارق نقطة عن موناكو المتصدر، ويتقدم بفارق نقطتين عن ليون وباريس و باريس سان جيرمان الرابع والخامس والسادس. أما في بقية المباريات ففاز نيس على ستراسبورغ بهدفين لواحد، وخسر تروا أمام مرسيليا بهدفين نظيفين. انتهت أخبار الرياضة لهذا اليوم، شكرا لكم على المتابعة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: صوتة بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها في هذا العرض السريع والمباشر لأهم البرامج والمحطات التي ستبث خلال هذا اليوم الاثنين الأول من جمادى الأولى الموافق للثاني عشر من تشرين الأول لعام 2026. مرحبا بكم. مستمعينا، بعد قليل وفي تمام الساعة 12 أنتم على موعد مع مسلسل حكاية من حارتنا. في الساعة 12:15 تتابعون برنامج في الميزان. موجز للأخبار تتابعونه في الساعة 1:15، وفي الساعة 1:30 تتابعون برنامج خفايا الأيام الصعبة. نشرة الأخبار الرئيسية مستمعينا تأتيكم في الساعة 2:15، أما برنامج تقويم يأتيكم في الساعة 2:45.

برنامج قادة وأبناء، وفي الساعة 3:27 تتابعون برنامج أجيال مع الزميلة هبة طراف. موجز للأخبار يأتيكم في الساعة 4:15، أما في الساعة 4:30 أنتم على موعد مع برنامج المذيع الصغير مع الزميلة مارلين شكيب. برنامج بودكاست عين الحقيقة مع الزميلة مرح طه يأتيكم في الساعة 5:30، وفي الساعة 6:15 تتابعون نشرة الأخبار المحلية، أما في الساعة 6:45 تتابعون برنامج خلق فسوى. في الساعة 7:30 أنتم على موعد مع برنامج سكوب اقتصادي مع الزميلة مجد حيدر، وفي تمام الساعة 8:00 تتابعون برنامج ابتسم مع الشعراء مع الزميلة عبير القاموع. في الساعة 8:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 8:30 تتابعون برنامج بانوراما الصحف. في تمام الساعة 9:00 أنتم على موعد مع برنامج رحلة في كتاب مع الزميلة مارلين شكيب، وفي الساعة 9:15 تتابعون مسلسل أنا وزوجتي والحاسوب، أما في الساعة 9:30 تتابعون إعادة لبرنامج المذيع الصغير مع الزميلة مارلين شكيب. موجز للأخبار تتابعونه في الساعة 10:15، وفي الساعة 10:20 تتابعون إعادة لمسلسل يوميات من بلدنا. في الساعة 10:30 تتابعون برنامج لنا لقاء مع الزميلين أحمد الشامي وديما نيوف، وفي الساعة 11:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 11:30 تتابعون إعادة لبرنامج حلوة يا ضيعتنا مع الزميل عدنان بكرو. في الساعة 12:30 تتابعون إعادة لبرنامج بودكاست عين الحقيقة مع الزميلة مرح طه، وفي الساعة 1:30 تتابعون إعادة لبرنامج خفايا الأيام الصعبة. في الساعة 3:15 تتابعون مسلسل يا ساتر، أما في الساعة 3:30 تتابعون إعادة لبرنامج خلق فسوى. في الساعة 4:05 تتابعون إعادة لبرنامج أنوار الإيمان، وفي الساعة 4:15 تتابعون مسلسل مدينة النور، أما في الساعة 5:30 فجرا الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. مستمعين، فترتنا الصباحية لهذا اليوم انتهت. لكم مني ومن أسرة العمل في إذاعة دمشق أطيب الأمنيات. الهندسة الإذاعية وسام صوان وميساء الزعبي. ولكم كل التحيات من فريق المذيعين الذي رافقكم خلال هذه الفترة الصباحية مع الزملاء سلافة حسن، صابرين الورار، سمية بلطة، مهران خربوطلي، وكنت معكم في تقديم هذه الفقرة أنا نسرين الجردي. ولكم أيضا كل التحيات من فريق الإخراج مع الزميلتين لمى يوسف وكنان حميشة. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: لأن بعض القصص يجب أن تروى. نستمع إلى تجارب إعلاميين عاشوا الأحداث، ونستعيد معهم محطات من رحلتهم وتفاصيل من رحلة البحث عن الحقيقة. شهادات وذكريات توثق أصواتا عاشت الحدث وبقيت شاهدة عليه. بودكاست عين الحقيقة يأتيكم كل اثنين عند الساعة 5:15 مساء على إذاعة دمشق. بودكاست عين الحقيقة. عين الحقيقة.
1: من دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
2: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
1: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتز

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: لأننا أقرب إليكم، نكون في عالم السوشيال ميديا، نقترب من الناشر، نواجهه بالوقائع ونحول المنشور إلى حوار صريح في برنامجكم التفاعلي هيك حكوا. هيك حكوا على إذاعة دمشق. مساء الخير متابعي إذاعة دمشق ومشاهدينا عبر قمر النايل سات، ومتابعينا أيضا عبر منصات التواصل الاجتماعي بحلقة جديدة من برنامج هيك حكوا معي أنا أحمد الشامي. هيك حكوا دايما حكي السوريين يوضع على الطاولة بنقاش حي ومباشر. من خلال هذا الحديث نحاول أن نضع أو نكشف بعض الأمور بعيدا عن ما قيل وتحمل الحديث عنه على مواقع التواصل الاجتماعي. الأسبوع الماضي كان أسبوع برائحة البلاستيك المحروق، الأسبوع الماضي كان بلون داكن ورائحة غريبة، عم نحكي عن مادة البنزين يلي توزعت على بعض الغازيات ومحطات الوقود، النتيجة تعطل السيارات، الدرجات النارية. مستمعينا، الحديث لأصحاب الشأن، محركات انضربت، سداد بمصافي الوقود وتلف البخاخات. طبعا هذا كله بنتيجة، يقولون هيك حكوا، انه نتيجة البنزين. في ناس تسأل هل هناك تعويض؟ بيانات رسمية لهلأ في تضارب البيانات الرسمية حول قصة هذا البنزين. متابعينا، طبعا المواطن السوري دائما بينام بفيق على متطلبات اليوم التالي، خصوصا بالوضع المعيشي والوضع الاقتصادي. وسوريا تنهض بكل الأحوال بعد سنوات طويلة من الحرب، بعد الحصار الاقتصادي. فنحن دائما نحاول مستمعينا أنه نتابع ملفات الناس اليومية وملفات المواطن اليومية. ولكن أكثر شيء يشغل بال المواطن هو موضوع المحروقات، بنزين، مازوت، لأنه كل شيء مرتبط بهدول المادتين، مواد المحروقات بشكل أو بآخر. خلونا نرجع لقصة البنزين. هذا البنزين ما راح أتبنى فكرة أنه مغشوش مضروب، ما بعرف، ما راح أتبنى أي فكرة، راح أترك لضيوفي هن يقيموا موضوع البنزين. الرحالة السوري ودراج السوري ياسر دلعب كان مع الدراجين السعوديين اللي كان في هدف منهم هو زيارة واكتشاف سوريا ضمن رالي سوريا. ياسر من الطبيعي بياخد الدراجة بيعبي بنزين، بعد بثواني بتتعطل دراجته رغم انه هو كان بهذا الرالي. ورحب بالاستوديو طبعا بالدراج السوري ياسر دلعب، وبعد قليل سأتحدث ايضا مع يمان السيد الصحفي والناشط يمان السيد الذي سيكون ايضا ضيفي في الاستوديو. لكن بداية نرحب بك كابتن ياسر، مرحبا.
2: يا اهلا فيك،
1: شو الاخبار؟
2: الحمد لله باحسن حال.
1: شو صار معك ياسر؟
2: والله للأمانة كنا احنا في رالي مع مجموعة من الأخوة والأشقاء السعوديين. بدأت معنا المشكلة بثاني يوم من الرالي. بدأت من انبعاث الرائحة. أول ما عبيت بنزين أنا شميت ريحة غريبة، فسألت الكازية قلت له ليش هي الريحة الكريهة في البنزين؟ قال لي عادي، هي الدفعة إجت شوي فيها مشاكل. عبينا بنزين وبدأنا جولتنا، كانت بدايتها في بلودان. بعد ما عبينا بكم ساعة شغل الدراجات، دراجات الأخوة السعوديين ما كانت عم تشتغل. أنا حساسات الأكسجين عندي زادت فيها المشاكل، لما أضغط على الدبرياج تطفي الدراجة، هي مفروض ما تطفي. فبدأت المشاكل معنا قبل يومين.
1: اكتشفت أنه من البنزين
2: أكيد. بداية من الرائحة.
1: شو كانت الرائحة؟
2: ما بقدر أوصفها غير أنها رائحة جدا كريهة.
1: كل شيء عبى من هذا البنزين تعطلت الدراجات.
2: تقريبا كانوا 12 دراجة اللي بدأت أصوات المحركات تكون جدا خشنة.
1: 12 كلهم عبوا من نفس البنزين؟ من
2: كلنا كنا نعبي سوا من نفس البنزين بكل الأوقات. يعني إحنا لما نطلع في رالي الكل لازم يعبي من نفس البنزيني عشان نكون كلنا في نفس المستوى.
1: شو سويتوا هون؟ راجعتوا المحطة، محطة البنزين، رجعتوا لعندهم قلت لهم أنتوا عملتوا لنا مشكلة، نحن هنا رالي. شو الإجراءات اللي اتبعتوها بعد ما عرفتوا عن هذا الخلل ناتج عن البنزين؟
2: ما كان عندنا الوقت صراحة. إحنا كنا نكتشف الخلل بعد ما ننتقل إلى المنطقة الثانية. يعني أول خلل اكتشفناه إحنا انتقلنا إلى حمص، إحنا كنا معبين من يبرود. بعد يبرود توقفنا، بدأت الدراجات كثير ما تشتغل، وأنا لما أمشي وراهم تنبعث ريحة جدا كريهة.

0: فبدأت المشاكل من هون، ما كنا نقدر نرجع للكازية نحكي معهم لأنه إحنا في تنقل دائم.
1: حاولتوا تتواصلوا مع جهات معنية أنه تقدموا شكوى، ترفعوا دعوة قضائية للمطالبة بالتعويض للتوضيح؟ أنتوا بالأول والأخير يعني عنا ضيوف وصار في إشكال، برأيك من يتحمل مسؤولية؟ قدمتوا دعوة؟ ما أعرف بالضبط الإجراءات اللي اتبعتوها بعد.
0: والله للأمانة أنا عبرت عن غضبي وعن انزعاجي بفيديو، لكن أنا في صدد أني أنا في البحث عن محامي لحتى أني أنا أرفع قضية على الشيء اللي صار.
1: هترفع دعوة؟
0: هرفع دعوة.
1: لمين؟ هترفع الجازية ولا العميل؟
0: راح أشوف من الجهة المسؤولة. حنبحث ونشوف من الجهة المسؤولة ونحملهم المسؤولية.
1: ياسر، حد تواصل معك؟
0: للأمانة أحد الكازيات تواصلت معي وقدمت اعتذارها وبلغتنا بأنه هي جاهزة لتعويض الأخوة و
1: نفس الجازية اللي أنت حكيت عنها.
0: أي
1: نفسها.
0: للأمانة تواصلوا معي وطلبوا أنهم يعوضوا الأخوة ويبعثوا برقية اعتذار و لكن أنا ما حبيت أنه يعتذروا.
1: ما قبلت؟
0: ما قبلت الاعتذار.
1: طيب شو ردت فعل الأخوة السعوديين باللي صار؟ للأمانة خلينا نحكي شو صار.
0: والله شوف، أنا أثرت فيه كلمة أحد الأخوة منهم لما قال لي أنا هذا أنا متقاعد، أنا دراجتي هذه يعني تعني لي الكثير، أنا يعني ما أتخيل حياتي بدونها. كان يتكلم بحرقة بألم. أنا قلت له اعذرنا معليش، يبدو أنه المحطة كان في عندها خلل وإن شاء الله هلأ منعبي أوكتان وبتنحل المشكلة وأنا راح أجيب لك بنزين لبناني، أنتقل من واحد إلى آخر لنواسيه.
1: أنت حاولت تحتوي الموضوع؟
0: إيه يعني ما كان عندي إجابة.
1: ليش ما فضيت البنزين ولا خلاص؟
0: في بعض يعني لما كنا في طرطوس جبنا بنزين 98 لبعض الأخوة وما انحلت المشكلة، ظلت صوت المكاين عالية وصعوبة في التشغيل. فكن يعني والله كنت محرج ما أعرف كيف أتكلم. للأمانة شوف، الشيء اللي كثير زعجني وكثير ضايقني وخلاني يعني أصل إلى مرحلة جدا جدا كبيرة من الأسى، مجهود كبير قمنا فيه. الأخوة السعوديين بذلوا جهد، وزارة الرياضة، وزارة السياحة، الداخلية، بذلنا جهد كبير جدا جدا جدا لنوري الناس سوريا وين وصلت، لنوري جمال سوريا وطيبة أهلها، لننشط السياحة. بذلنا جهد عظيم علشان ممكن يكون جهة أو شخص غير مسؤول قرر أنه يدخل إلى البلد بنزين سيء، ضيع مجهودنا كله، كل مجهودنا ضاع، كل التعب. يعني والله هذا شيء مؤلم مؤلم. أنا بحس يعني بحرقة وأنا أتكلم هذا الكلام.
1: معك حق، بس الفكرة مش بس للسعوديين يعني أخو السعوديين، هي لكل مواطن سوري ولا أنا ضرر.
0: نعم
1: واحد.
0: نعم أنا أكمل كلامي أيضا بأنه ممكن إحنا عندنا القدرة نرجع نصلح، لكن المواطن الفقير أو اللي سيارته هي مصدر دخله، هذا شو ذنبه؟ هذا الإنسان تأذى بشكل جدا جدا جدا كبير، أذيته في رزقه. في ناس على دراجات نارية متواضعة لا يملك غيرها قاعد يشتغل في التوصيل، ضرب المحرك. سيارات بيعملوا في التوصيل، ضرب المحرك.
1: ياسر دلعب، بدي أسألك هلا يعني شو هي رسالتك المباشرة لمن بيده القرار اليوم في قطاع المحروقات؟
0: رسالتي أن يتقوا الله في هذا الشعب، شعبنا تألم كثير، عشنا في مآسي كثيرة، يكفي، ما أقدر أقول غير هذا الكلام. اتقوا الله في هذا الشعب، فقد عانى الكثير، تعبنا كثير.
1: أنت أحد المتضررين من
0: أنا أحد المتضررين، لكن أنا ضرري ما أعتبره كبير بالنسبة للناس اللي ما عندها القدرة أنها تصلح.
1: نحن حاولنا نتواصل مع المعنيين بهذا الملف، ما كان في رد. على كل حال بضمن برنامج هيك حكوا، هناك حق الرد لأي مؤسسة أو جهة، نحن لا نتبنى أي رأي، الهواء مفتوح. إذا حدا حابب للسوريين للبترول، المسؤولين عن قطاع المحروقات، حابب يوضح للمتلقي للمشاهد، فبرجع بقول هناك حق الرد. ياسر دلعب، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: هلا لسه عم تعبي بنزين من الغازيات ولا شو؟
0: مضطر. لا يوجد حل آخر. يعني مفروض يكون في لجان متوزعة دائمة الفحص لتشوف أي كازية ممكن تتلاعب أو أي كازية ممكن تغش.
1: ما فقدنا الثقة إن شاء الله مع الغازيات. شو
0: للأسف والله العظيم فقدناها. في ناس لجأت إلى البنزين اللبناني قاعدة تدفع مبالغ كبيرة.
1: هذا برسم المعنيين. ياسر دلعب نورتني، بشكرك على حضورك معي بالاستوديو. يا حي الله.
0: الله محييك.
1: يا مرحبا. فاصل قصير بعد ما نكمل هيك حكوا. هيك حكوا. من جديد مساء الخير متابعي إذاعة دمشق وبرنامج هيك حكوا. برحب بالاستوديو بحدا نشيط كتير وحدا بنقال عنه أو هيك حكوا إنه يعني كتير بيطبل الحكومة، هيك بيحكوا له، يحكوا عنه. يمان مش لأنه موجود اليوم معي بالاستوديو، ولكن دائما ينتقد السلبي ويتحدث عن الشيء الإيجابي بالبلد. أهلا وسهلا فيك يمان. كنا يعني تابعنا مع ياسر دلعب من شوي شو صار معه مع الفريق السعودي، وكانت مزعجة القصة أنه ضيوف سعوديين موجودين أخذوا الصورة مش ولا بد للأسف يعني حول موضوع المحروقات والبنزين وما له هنالك. يمان السيد بدي أسألك وبكل شفافية، من يتحمل مسؤولية هذا البنزين؟
2: هلأ كشخص ما في حدا بيتحمل كشخص، أنا بحكي عن جهات كاملة. وزارة الطاقة بأكملها بتتحمل المسؤولية، الشركة السورية للبترول، إدارة خدمات الطاقة بوزارة الطاقة يلي مسؤولة عن مراقبة كل ما يتعلق بالوقود المحروقات بشكل عام، من وقت ما بيجي من المصدر وصولا لما بيوصل للكازيات اللي هن بيفحصوا العينات، فهن مسؤولين.
1: شو اللي خطر لهم حتى يحطوا هيك بنزين؟ هل وضع هذا البنزين تحت التجريب؟ فحصوه؟ عجد هذا السؤال ما بعرف.
2: أنا رح أحكي هلأ اليوم بكل شفافية.
1: نعم.
2: بدي أحكي وجهة نظر الحكومة، وجهة نظر الشارع، وجهة نظري أنا.
1: نعم. نبلش بالحكومة.
2: رح نبلش بوجهة نظر الحكومة. طبعاً الحكومة عم تقول إنه هنن عم يفحصوا العينات من وقت ما بتجي من المصدر وصولاً للكازيات. يعني هن كل شوي بياخدوا، يعني اليوم مثلا بيقول شخص انه كازية كذا العينات فيها مضروبة او المحروقات فيها مازوت وبنزين مضروب، بتروح ادارة خدمات الطاقة بتفحص بتقلك تمام. انا هذا الشيء ما كنت مقتنع فيه، لكان وين المشكلة؟ انت اليوم مفروض تعطيني حل، وتعطيني اول شيء تعطيني سبب، تقلي انه السبب 1 2 3 بعدين تعطيني حل. وجهة نظر الشعب انه هذا البنزين والمازوت اللي عم يجي هو بنزين ومازوت عراقي عم يكون درجة ثالثة، يعني على سبيل المثال تكلفته 0.5 سنت عم يبيعوه ب 0.80 سنت، فعم يكون الهامش الربح كتير كبير لحتى الشركة السورية للبترول تعوض الشيء اللي خسرته خلال الأشهر الماضية، أو خليني أقول لك مو تعوض، هي تكون رافد أساسي لخزينة الدولة اللي بتعتمد عليه وزارة المالية. لأنه بحسب ما شفنا يعني يوم تصريحات الوزير عم يقول لك أن الشركة السورية للبترول عم تطالع تقريبا 1.5 مليار أرباح، هاي 1.5 مليار دولار عم 1.5 مليار دولار عم تروح لوزارة المالية بناء عليه عم تحط هي الموازنات تبع الدولة، تمام؟ يعني عم تعطي مثلا المحافظات.
1: هذا كلام المواطن بالشارع.
2: كلام المواطن؟ لا مو كلام المواطن، أنا عم بجمع لك هلا ما بين عم بحكي عن كلام المواطن إنه هو عم يقول لك إنه عم يجيبوا لنا بنزين ومازوت درجة ثالثة.
1: بهذا حكى الوزير يا جماعة.
2: تماماً الوزير لا
1: الوزير حكى رفعت الأسعار، قال لك حنزل أنا مادة مازوت رخيصة نوع ثالث.
2: المواطن عم يقول إنه البنزين الأول والمازوت الأول هو بنزين ثالث. الوزير حكى عن شيء اللي هو 3 شرائح، شريحة تبع المازوت العراقي وشريحة المازوت اللي هو مكرر بالحراقات والمازوت الممتاز. أنا عم بحكي لك هلا عن مازوت وبنزين على أساس نازل ممتاز عم ينباع ب 185 ليرة اللتر و 175 للمازوت، هو تصنيفه ثالث ورابع.
1: ليش ما انسحبت هاي المادة من السوق بعد الضجة اللي صارت؟ برأيك شو السبب؟
2: لأنك إذا أنت بدك تسحب هاي المادة بدك أول شيء يصير فيه بالبلد أزمة كبيرة، لأنه أنت من هون لحتى تسحب هاي المادة وتنزل مادة جديدة فأنت رح ترجع مثل ما رجعت قبل شهرين ثلاثة لما
1: صار.
2: وأنا من وجهة نظري شوف أنه الناس اليوم بتوقف على الطوابير 8 ساعات و10 ساعات بس تاخد مادة
1: نظيفة
2: 100%. وخليني أقول أنه تتعطل 8 ساعات بالطابور أحسن ما تتعطل 10 أيام بالتصليح.
1: هون عندي إشكالية اليوم، إذا أنت نحكى خلال أسبوع عنا شهود أنه هذا البنزين أثر على الآليات على السيارات والموتورات، معقول اليوم لهلا وانت دائما عندك مصطلح بحبه كتير مرحبا حكومي، معقول حكومي لهلا موجود هذا البنزين اليوم بالغازيات برسب الحكومه؟ يمان عندك تفسير ليش بقيت الماده لهلا بالاسواق؟
2: نحن
1: يمان بوجهه نظر الحكومه، خلينا نسمع عندك تفسير.
2: هلا انا ماني مسؤول حكومي لاحكي من وجهه نظر الحكومه، بس
1: أكيد انا
2: بقول يمكن تخمين. التفسير التخمين الاقرب انه هن ما بدهم يعملوا ازمه بالبلد، لأنه أنت عندك على سبيل المثال سوريا بدها باليوم بحسب تصريحات الوزير تقريبا 325 ألف لتر باليوم، أنك تسحبهم ويضل السوق فاضي بدون ما أنت تكون مأمن، يعني لازم أنت اليوم تبعت الصهريج 50 ألف لتر، تسحب 50 ألف ويكونوا 50 ألف لنضاف عم يضخوا.
1: طيب.
2: فهي عملية معقدة، بس أنا اليوم بطلب من الحكومة من وزارة الطاقة من الشركة السورية للبترول أنه يكون في شفافية، خبرونا يا جماعة، طلعوا قولوا انه والله هذا البنزين اليوم اللي نحن ضخيناه هو درجة ثالثة، هو درجة تانية، في مشكلة. انا واحد من الناس ما بعبي سيارتي، في كتير ناس ما حتعبي سيارتها، تمام؟
1: بلكي الحكومة عاطي المجال للغازيات انه هي تكون واضحة وشفافة مع المواطن، انه انا هذا البنزين هذا جودته، انتم اكتبوا ملاحظه او وضحوا للسائقين بالغازيات.
2: كانوا وضحوا لنا
1: مين
2: الغازيات؟
1: ما وضحوا الغازيات،
2: ما وضحوا.
1: الشركه السوريه للمشتقات النفطيه سادكوب قالت انه سحبت عينات موسعه من مختلف مراحل سلسله سلاسل الامداد. هذا الكلام منطقي؟
2: انا قلت لك يا بالبدايه قلت لك انه هن سحبوا عينات وطلع ما فيها شيء. فانا قلت لك وجهه نظر الحكومه والشعب.
1: ما هي عم بتقول الشركه، وبرجع بقول هناك حق الرد، انا انقل ما يقال، اسمه هيك حكوا، لا اتبنى ولا انفي. زعمت الشركه في تقريرها الفني انه نتائج العينات يمان المفحوصه مطابقه للمواصفات المعتمده.
2: انا ما صدقت بكل بساطه. انا اليوم كذب عيوني، كذب الناس كلها. انا اليوم في عشرات الالوف من الاشخاص اللي تضرروا، هدول كلياتهم كذبوا، كلياتهم هن اتفقوا بنفس اللحظه انه يحكوا نفس الروايه ونفس الطريقه.
1: اذا انت تشكك في بيان السوريه؟
2: طبعا اشكك بكل تاكيد.
1: حق الرد طبعا لسادكوب. عم يقولوا هيك حكوا هن جماعه سادكوب انه حاليا عم يتابعوا التحقيق لمعرفه الحلقه المسؤوله ومصدر الماده الفاسده. اذا سادكوب عم بتقول عم بتتابع التحقيق، من المسؤول؟
2: ما هني على اساس هيك حكوا انه سحبوا عينات وطلعت هاي العينات نظاميه، صح؟
1: عم يقول مطابقه للمواصفات،
2: مطابقه. رجعوا قالوا انه عم يتابعوا التحقيقات.
1: انت تابعت بياناتهم شيء؟
2: ما تابعت. لا
1: ما تابعت.
2: ما تابعت لانه انا اليوم كشخص بحب تابع الناس، والناس دائما على حق.
1: الناس شو بتقول؟ لا
2: الناس اليوم عم بتقول انه خربت سياراتها. اليوم في احصائيات مئات السيارات اللي صارت بدها يعني استبدال محركات.
1: برأيك يمان، هل هناك تعويض إذا تم نأمل أنه عمل مؤتمر صحفي وطلعت السورية للبترول أو سادكوب أو وزارة الطاقة؟
2: ما راح يكون في تعويض. أكيد
1: ما في تعويض.
2: شو بدون يعوضوا؟
1: ما بيحل المواطن يعني يرفع دعوة؟
2: ورفع دعوة وقالوا لك أنه وحملوه لشخص معين، يعني أنه هو مثلا كان في خلينا نقول مواد غير مطابقة. ولكن اليوم إذا ما صار في شفافية، أنا بدي هي أكد عليها، يا وزارة الطاقة يا الشركة السورية للبترول، كونوا شفافين، في عنكم شفافية، حاسبوا إذا اليوم شفتوا أشخاص هن متورطين بهي القصص، حاسبوهم على العلن لتردعوا غيرهم. طالما اليوم هاي المقولة تكررت كتير من يوم التحرير لليوم، من أمن العقوبة أساء الأدب. واليوم عم نشوف حتى أنتوا اليوم كوزارة الطاقة، من كم يوم صار في حريق بمحطة دير علي؟
1: نعم.
2: قبله صار في حريق
1: بتشرين.
2: بتشرين.
1: نعم.
2: فأنتوا اليوم مبين إنه الموضوع
1: في مين عم يلعب؟
2: في مين عم يتلاعب وفي مين عم يحاول اليوم يشوه سمعة الحكومة ووزارة الطاقة؟
1: يا مان حكينا تحت الهواء أنا وأنت، حتى بعض المؤسسات الإعلامية المحسوبة على جهات لها يعني أهداف مآرب في البلد، كيف أخذت هذا الموضوع وحاولت أن تصيغه بطريقة
2: مناطقية
1: جدا. ما راح نفوت بالتفاصيل.
2: لا أنا بدي فوت بتفصيل صغير.
1: اللي هو
2: قالوا أنه باللادقية وبحلب باعوا نوعية ثالثة، وبمدينة إدلب باعتوا النوعية الممتازة. فهن دائما عم ياخذوا هذا التوجه، بدهم يعملوا شرخ بين المحافظات السورية.
1: في من عم يتلقف هذه الأخطاء؟
2: بكل تأكيد.
1: وسوريا بعد التحرير اليوم يعني معروف اليوم البلد الكثير متربصين بسوريا، ونحن حريصين على البلد.
2: أحمد نحن عم نحكي اليوم من باب محبة.
1: أكيد يعني أنا باليوم نحكي حرصا على البلد. يعني اليوم إذا أنت عم تقول يا أخي أنا نزلت لأنه مطابقين،
2: كونوا على قدر المسؤولية
1: وشفافين مع
2: وشفافين.
1: هذا رأيك ما؟
2: طبعا أنا بدي إياهم اليوم يكونوا شفافين، بس هن للأسف عم يكونوا شفافين لدرجة أنه صاير شفاف مع مين شاف. ما تكونوا هيك، كونوا شفافين بمعنى أنه يكون في شفافية. قولوا أنه نحن اليوم استوردنا على سبيل المثال باخرة، هي الباخرة طلع فيها مثلا مليون لتر من البنزين، تمام، مضروب غير مطابق للمواصفات،
1: وسحبناها من السوق.
2: وسحبناها من السوق، تمام. بتذكر بفترة من الفترات طلعت سيارة يابانية فطلع فيها خلل، فكان من باع منها تقريبا بحدود 75,000 سيارة حول العالم، فطلع فيها مشكلة وتسببت بضرر لثلاث أشخاص من هاي السيارة. فراحوا سحبوا 75,000 سيارة من السوق من كل العالم، تمام،
1: صحيح،
2: وعوضوا أصحابهم بمبلغ بوقتها تقريبا 75,000 ليرة سورية، اللي هي كانت تقريبا بحدود 1500 دولار. ليش؟ لأنه بدها تحافظ على سمعتها.
1: وهذا السؤال الأخير لك كمان. اليوم بعض الناس، بعض المواطنين، وما بلومهم للأمانة، قبل ما يحطوا البنزين بالسيارة عم يعبوا ببوات شفافة بلاستيكية أو زجاج ليتأكدوا من نوعية البنزين. بالعين المجرد يتخيل. فقدنا الثقة بالبعض، فقد الثقة للأمانة بالرقابة التمويلية. بدي أسأل كيف ممكن ما نعيد هاي الحادثة، وكيف ممكن نرجع نعيد الثقة أو ثقة المواطن ب ما رح أقول غير محطات الوقود؟
2: ما رح يكون الموضوع بشكل آني. أنت اليوم ترجع تعزز الثقة بينك وبين يعني بين اليوم الكازيات أو حتى وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول، ترجع تعزز الثقة مع المستهلك ومع المواطن، هي بدها تجيب أفضل نوعيات موجودة بالسوق وتتأكد تماما أنه هاي النوعية ممتازة جدا. يعني حتى اليوم
1: السعر غالية يا مان، يعني كمان الوزارة كانت واضحة بهذا الموضوع.
2: هن عم ياخذوا سعر، هن ليش رفعوا السعر؟
1: هن يعوضوا الخسارة اللي عم بتصير.
2: أوكي أنا معك تمام، وهن عم يشتروا على أساس نوعية ممتازة لهيك رفعوا السعر لحتى يقدموا للمواطن خدمة جيدة. قال لك أنا بقدر نزل، بقدر جيب لك جودة منخفضة بسعر أقل، بس أنا ما برضى. ما أنت اليوم عم تجيب لي جودة أقل بسعر مرتفع، فشو هالتناقض هذا؟ يا أما جيب نوعية فعلا نوعية جيدة وخود 185 ليرة سورية جديدة حق اللتر حلال زلال عليك، أو روح جيب نوعية سيئة وقل لي هاي النوعية سيئة اللي بحب يعبي بهذا السعر، بس مو تجيب لي نوعية سيئة وتعطيني سعر مرتفع. ما هذا كلام غير منطقي. بعدين اليوم الثقة نوعا ما عم تتراجع. يعني أول شيء شوف الناس، كان في من 3 أشهر لما صارت الأزمة طلعوا حكوا إنه هن جابوا بنزين وهذا البنزين طلع غير مطابق للمواصفات ورجعوه. طيب هلا شو عملتوا؟ ليكون جبتوا الشحنة نفسها هي وراجعة، قلتوا لهم تعالوا نحن ما انباعت هي الشحنة، ما رضيت أي دولة تأخذها، فنحن جبرنا خاطرهم وصرنا جبارين الخواطر على حساب الشعب. فصار في من وقتها في ثقة، يعني بلشت يكون في ثقة مهزوزة بين الشركة السورية للبترول والمواطن.
1: يمان بكلمة، ممكن يتم الاعتراف وهناك من يتحمل مسؤولية هذه الكارثة اللي حدثت مؤخرا؟
2: طبعا
1: ممكن.
2: إذا اعترفوا بيكونوا مين؟ هذا شيء من الشجاعة.
1: مين حدد لي مين إذا اعترفوا؟
2: ممكن يطلع رئيس الشركة السورية للبترول، ممكن لازم يطلع يوضح يعترف يقول إنه نحن اليوم واحد اثنين. بالعكس أنا هيك كشخص بحترم أكتر الشركة السورية للبترول، لأنه بكتير أوقات أنت لما بتعترف بالخطأ فهذا دليل على الشجاعة. قول للمواطن أنه نحن اليوم استوردنا شحنة أو باخرة وطلعت غير مطابقة للمواصفات، وبعدين وعلى سبيل المثال يعني مثل ما بيقولوا أن تصل متأخرا خيرا من الله تصل. طلع متأخر قول أنه صار في خطأ وصار في خلال ونحن اكتشفناه مؤخرا، أحسن ما ضل معيشنا بهذا الدوامة.
1: يابان السيد نورتني، ضيف بهيك حكو، سعيد بحضورك.
2: الله يخليك.
1: وبشكر أيضا الدراج السوري ياسر دلعب اللي كان ضيفنا. بدي أقول شغلي بختام هذا الحديث، وللحكومة تحديدا والمسؤولين عن قطاع الوقود والطاقة، على فكرة الاعتراف بالخطأ وكشف المتسببين بأي ضرر يصيب المواطن هذا بداية لطريق الإصلاح، لأن البيانات الفضفاضة والبيانات السوشيالية خلينا نقول لا بتصلح محرك ولا بترضي مواطن ولا بتبني بلد. إلى اللقاء.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معاً.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أهلا وسهلا بكم متابعينا ومشاهدينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، تقديم حوار محمد سطيلة، والإخراج لما يوسف. أيها السادة، بعد استعادة مكانتها كدولة محورية في المنطقة والعالم بفضل حراكها السياسي ودبلوماسيتها الرائدة في مد جسور التواصل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، سوريا تترجم عودتها إلى الحضن العربي وتقف إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، منددة بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، الذي يعد انتهاكا لسيادة المملكة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها ولسلامة المدنيين والمنشآت المدنية والملاحة الجوية. موقف سوريا الداعم لسيادة المملكة العربية السعودية جاء انطلاقا من ثوابتها السياسية في صياغة شراكة استراتيجية بناءة لتمثل دورا فاعلا في الاصطفاف الإقليمي ضد التحديات المحتقة، دور يضاف إلى مساعيها الدائمة إلى اعتماد الحلول التفاوضية وتغليب لغة الحوار. في كفتي الميزان اليوم، دمشق والرياض بين استراتيجية الشراكة وأولوية المواجهة. ويسعدنا أن يكون ضيفنا في الاستوديو للإجابة عن بعض التساؤلات الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي. أهلا وسهلا بك في إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: تحياتي لك أستاذ محمد والسادة مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق الكرام.
1: أهلا وسهلا بكم. فاصل قصير ونبدأ. أهلا بك مرة أخرى أستاذ مصطفى، حياكم الله. بداية، لو تحدثنا عن عمق العلاقة السورية السعودية والتطورات التي حدثت بعد التحرير.
2: نعم، أنا أعتقد بأن العلاقات السعودية السورية، يعني حتى ما قبل استيلاء نظام الأسد البائد بشقيه الحافظ وبشار، كانت علاقات إيجابية، ولكن بناء على الانتهاكات والممارسات العدائية تجاه المنطقة العربية وتهديد الأمن القومي العربي من خلال استثمار دور إيران في المنطقة وطبيعة وتداخل المشتركات الإيرانية الأسدية في إدارة أزمة الشرق الأوسط بشكل عام، واستخدام الأراضي السورية كوتد لمشروع إيران، أعتقد بأن كان هنالك حالة من يعني حالة من عدم اليقين لدى الجانب السعودي من إمكانية بناء أي علاقات مع الجانب السوري في حينها. واليوم بعد تحرير العاصمة السورية دمشق منذ 8 ديسمبر العام 2024 حتى هذه اللحظة، نلاحظ بأن البوابة الأولى التي تم التواصل معها هي البوابة السعودية. نعم. وهي مركز القوة العربية
1: من الدول الأوائل.
2: نعم تماما، التي تفاعلت مع القضية السورية في زمن الثورة وفي زمن بناء الدولة.
1: نعم.
2: على أعلى المستويات. واليوم الموقف السوري والموقف العربي بشكل عام الداعم طبعا للمملكة العربية السعودية، ربما في المرحلة الأولى بدأ بتنديد هذه العمليات العسكرية والاعتداءات التي تقوم بها ميليشيا أنصار الله الحوثية باتجاه المملكة العربية السعودية وحتى باتجاه الشعب اليمني. هنالك انتهاكات، هنالك استهداف أيضا لمطار عدن.
1: نعم.
2: يعني بالتزامن مع استهداف مطار الملك خالد.
1: نعم.
2: أيضا هنالك استهداف لمطار عدن. فعمليا الاعتداءات الحوثية تقودها طهران، لم يعد تحدى خافيا على أي متابع اليوم ما تقوم به إيران. واليوم التصريحات الإيرانية تتحدى أو مفادها بأنه من يريد التفاوض أو الحديث مع الجانب الحوثي عليه التوجه إلى طهران. وهذا ما حدث عندما حصل هنالك عملية 7 أكتوبر. تحدث في حينها وزير خارجية الإيراني عبد اللهيان بأنه من يريد التفاوض حول الأسرى الإسرائيليين عليه التوجه إلى طهران.
1: نعم.
2: فعمليا إيران تستخدم وبكل أسف المجموعات المغرر بها في المجتمع العربي، وذلك من خلال عباءة دينية تجندهم تستخدمهم.
1: نعم.
2: وبنهاية المطاف تتركهم ليلاقوا مصيرهم من حيث الاستهداف الآلات العسكرية الكبيرة التي تقوم باستهدافهم. ولكن إلى أي مدى ومتى سيقتنع المجتمع العربي الذي يدعم هذا المشروع الولائي بأنه لم يعد مقبولا عربيا إقليميا دوليا، وأن مشروع استخدام إيران في الفوضى الخلاقة قد انتهى؟ اليوم نتحدث عن استقرار مستدام، انفتاح باتجاه العالم، هذا يتعارض مع الرؤية الإيرانية الملالية في إدارة هذه الملفات.
1: طيب بعد نجاح هذه العلاقة السورية السعودية، كيف ساهمت في إعادة بناء سوريا الجديدة وتعزيز دورها في المنطقة، محور المنطقة والإقليم بالذات؟ نعم
2: نعم، اليوم نتحدث عن تشكيل تحالف على مستوى الشرق الأوسط عموما. إذا ما تحدثنا عن الشأن العربي بالتحديد، المملكة العربية السعودية، مجلس التعاون الخليجي، سوريا، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، هنالك قوى عربية، ولكن بكل أسف لا توجد مظلة جامعة لهذه القوى العسكرية أو القوى السياسية. ولكن المتغير السوري ربما أجبر هذه القوى العسكرية والسياسية والأمنية والاستخبارية إلى غير ذلك بضرورة أن يكون هنالك تنسيق مستدام. المملكة الأردنية الهاشمية قبل أيام تتحدث عن أن هنالك تنسيق أمني لحظي مع القيادة السورية، في دلالة واضحة على حجم التهديدات والمخاطر التي تهدد سوريا والمملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى المملكة العربية السعودية.
1: وأمن سوريا هو مرهون بأمن المنطقة ككل.
2: تماما. واليوم أهمية أمن سوريا، وأعتقد بأنه ينبع من أن سوريا يعني تسيطر على منطقة جغرافية أو هي ضمن منطقة جيوسياسية تربط الشرق بالغرب. وهنالك أزمات مركبة، نتحدث عن أزمة أمن الطاقة وأولوية أن يكون هنالك استقرار في سوريا، وبالتالي دعم المملكة العربية السعودية هو دعم أيضا للجمهورية العربية السورية ودعم
1: استقرار المنطقة.
2: استقرار المنطقة. نعم. بشكل عام انعكاساته استقرار المنطقة. اليوم نتحدث عن مشروع نقل النفط عبر الصهاريج، قريبا سنتحدث عبر الأنابيب، وبالتالي تقليص الكلفة والبحث عن بدائل لمضيق هرمز وارتداد يعني أزمات المركبة مع إيران والمعارك المتقطعة التي جرت. وأعتقد بأن الملاذ الوحيد الذي من الممكن البناء عليه هو استخدام الأراضي السورية، وأيضا استثمار الموقف السوري، نتحدث كقيادة سورية استثمار موقعها الجيوسياسي في بناء علاقات وشراكات استراتيجية وازنة مع المنطقة بشكل عام، سواء كان مع المنطقة العربية.
1: إضافة للحراك الدبلوماسي السوري الذي لم يقتصر فقط على المنطقة بل توسع إلى دول العالم ودول أوروبا.
2: تماما، دون أدنى شك. عندما نتحدث عن قضية الطاقة وأهمية أمن الطاقة ومشاركة سوريا في سلاسل توريد الطاقة يعتبر أولوية، وبالتالي هي تضغط بشكل أو بآخر تضغط على المنظومة الدولية بضرورة إرساء قواعد الاستقرار في الجمهورية العربية السورية. وأعتقد هنالك مشاريع مشتركة على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية في مشاريع بناء الدولة وبناء الاستقرار، وربما شاركت يعني هذه الدول بشكل مباشر في عملية يعني حل مجموعات ما دون الدولة بدءا بقسد وليس انتهاء. نتحدث اليوم عن ملف السويداء وأهمية ملف السويداء وطي مرحلة استخدام واستثمار بؤر توتر من أجل الضغط على المجتمع السوري، اليوم أصبحت من الماضي. اليوم نتحدث عن عملية تفكيك هذه المجاميع الخارجة عن القانون كمشروع دولي ليس فقط سوري، ربما البوابة هي سورية، ولكن المستفيد من هذا الاستقرار هي المنظومة العربية بالدرجة الأولى ومن ثم الإقليمية وصولا إلى الدولية. وضرورة استقرار سوريا سينعكس إيجابا حتى على الأمن الدولي، نظرا لأن هنالك مشتركات وهنالك تحديات، وسوريا فرضت مكانتها من خلال موقعها الجيوسياسي ومن خلال الدبلوماسية المرنة التي تعاطت مع كافة الأزمات المحلية والإقليمية. طيب والدولية.
1: لا. طيب موقف السعودية لم يكن خافيا على أحد فيما سبق، لكن ما هي قراءتك لموقف سوريا خاصة بعد تعرض المملكة العربية السعودية لاعتداءات متواصلة من قبل ميليشيا الحوثي، وسوريا أدانت تلك الاعتداءات وأكدت بوقوفها الكامل إلى جانب الرياض، كيف هي قراءتك لموقف سوريا تجاه المملكة العربية السعودية؟
2: أنا أعتقد بأنه موقف إيجابي منذ اللحظة الأولى لتحرير عاصمة سورية دمشق، ولكن اليوم نتحدث عن تحديات تواجه المملكة العربية السعودية وهي الاستهدافات عبر الصواريخ والمسيرات وطبيعة الاعتداءات الحوثية اليوم باتجاه المنطقة العربية هو بشكل عام يهدد الأمن الوطني العربي.
1: نعم.
2: وبالتالي هنالك مشتركات سعودية سورية في مواجهة هذه التحديات. ربما اليوم نتحدث عن تحالفات، تشكل تحالف مكة هي المظلة الاستراتيجية التي التي ستكون مفتاح للكثير من الحلول، والتي ستحدد ماهية تلك الدول وستبدد أي محاولات لأي استثمار في المنطقة العربية. كمظلة أتحدث مظلة عسكرية واسعة النطاق بدأت فيها المملكة العربية السعودية، حتما ستتبعها دول، ولكن طبيعة التحديات وطبيعة تفكيك هذه الأزمات بناء على المطالب السعودية. المطالب السعودية حتى هذه اللحظة لا توجد هنالك حاجة لأي وجود عسكري بري أتحدث على مستوى المشاة من أي قوى عسكرية خارج النطاق الجمهورية اليمنية. القوات اليمنية اليوم تعدادها قرابة 500,000، وبالتالي لا تحتاج سوى الدعم اللوجستي. فعمليا عندما نتحدث عن الدعم اللوجستي للقوات الشرعية اليمنية التي تنفذ عمليات على مستوى سلاح الجو، على مستوى سلاح المدفعية والمشاة، هي قادرة على كف كف يد الحوثيين حتى عن العاصمة اليمنية صنعاء. ولاحظنا ذلك من خلال الرئيس اليمني الدكتور محمد رشاد العليمي الذي تحدث بشكل لا يدع مجال الشك بأننا أمام معركة تحرير اليمن. لم تعد هي مسألة رد على قواعد اشتباك أو عملية استهداف للقوى العسكرية
1: التي
2: تأتمر بإيران. وإنما هنالك مشروع لتحرير اليمن بشكل كامل. لذلك لاحظنا بأن هنالك تعاضد ما بين القوى العسكرية على مستوى قوات العمالقة الجنوبية وكذلك أيضا القوات الشرعية، والدعم الذي يقدم لوجستيا حتى على مستوى الولايات المتحدة تحدثت عن أن لديها الجهوزية الكاملة من أجل دعم العمليات. طبعا هنا الدعم الذي أتحدث عنه استخباريا في تحركات ميليشيات أنصار الله الحوثية التي ستتقاطع تلك المعلومات بغرف عمليات مشتركة مع قوات دعم الشرعية اليمنية، قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية.
1: نعم.
2: والتي بموجبها تحدد القوات الوسائط المستخدمة للرد على مصادر تلك النيران.
1: نعم.
2: أو التحركات العسكرية في الداخل اليمني.
1: طيب إذا ما عدنا إلى أوائل هذه السنة بداية 2026، المملكة العربية السعودية أقامت مؤتمر سمته بالحوار اليمني الشامل والذي أقيم بالعاصمة الرياض. لو تحدثنا عن هذا المؤتمر.
2: نعم. المؤتمر الذي جرى بشكل أو المؤتمرات التي تجري بشأن إدارة أزمات الشرق الأوسط لا سيما العربية التي تشرف عليها المملكة العربية السعودية، هنالك مشروع متكامل من أجل إنهاء التوغل الإيراني في المنطقة العربية.
1: نعم.
2: ربما أبرز تلك الساحات وأولوية تلك الساحات هي الساحة اليمنية.
1: اليمنية الحوثيون.
2: تماما. نعم. اليوم مشروع استهداف الميليشيات الحوثية هو ضمن مسار دولي، لا هذا المناخ الدولي الذي أتاح للمملكة
1: هو جزء لا يتجزأ من هذا
2: إطلاقا.
1: نعم. نعم.
2: تماما. لكن كساحة أتحدث الساحة اليمنية هي أولوية، والتناغم والتحرك مع الساحات الأخرى المرتبطة بإيران سواء كانت لبنانية أو حتى العراقية تبنى الاستراتيجيات بناء على حجم التهديدات والمخاطر.
1: نعم.
2: الأولويات تبنى في لحظتها بناء على التموضع العسكري الذي تبديه إيران. على سبيل المثال آخر الضربات التي وجهت من خلال المملكة العربية السعودية للميليشيات العراقية كانت أيضا بالتشارك مع الولايات المتحدة.
1: نعم.
2: في دلالة واضحة بالرغم طبعا من الانسحابات الأمريكية من العراق المتتالية وصول الانسحاب الشامل بوجود اتفاقية أمنية طبعا مع الجانب العراقي واتفاقية عسكرية.
1: نعم.
2: ولكن اليوم نتحدث عن أهمية المؤتمرات وأهمية الفعاليات المحلية عربيا الإقليمية المرتبطة بتركيا وباكستان وأهمية وجود هذه القوى العسكرية، واليوم التصريحات الباكستانية والتركية أيضا في ذات السياق بأنه ضرورة حماية أمن المملكة العربية السعودية. فالاجتماع هو يركز على أهمية تحرير اليمن، هو أولوية.
1: طيب وأهمية حماية أستاذ مصطفى، هذا المؤتمر لماذا اليوم نرى هذا التصعيد؟
2: نعم.
1: على بعد تشكيل هذا أو بعد انطلاق هذا المؤتمر أو
2: نعم.
1: هذا الحوار
2: نعم.
1: لماذا نرى هذا التصعيد المتواصل من الحوثيين وخاصة
2: نعم.
1: على المملكة
2: نعم.
1: العربية السعودية
2: نعم. أعتقد بأن أي تصعيد عسكري قائم في المنطقة العربية بشكل عام هو مبني على الرؤية الإيرانية في إدارة الصراع. ولاحظنا ذلك من خلال تصريحات مدير الأمن القومي الإيراني اليوم الذي يتحدث بشكل لا يدع مجال الشك إطلاقا بأنه من يريد التفاوض مع الحوثيين عليه التوجه إلى طهران وبطريقة فجاجة في عملية الطرح.
1: نعم.
2: يعني فوق الأطر الدبلوماسية والمرنة التي تستخدم ما بين الدول. وبالتالي اليوم المؤتمر هو بالتزامن مع التهديدات.
1: نعم.
2: يعني بناء على تلك التهديدات يتم عقد هذه المؤتمرات والفعاليات من أجل درء المفاسد التي تحاول من خلالها إيران التوغل مجددا في المنطقة. أما مسألة تحرك قوات الشرعية في هذا التوقيت بالتحديد فأعتقد هنالك اتفاقية وإن لم تنجز بعد حتى هذه اللحظة هي وقف إطلاق النار مع الجانب الإيراني، وبالتالي التالي هنالك جبهات ينبغي أن تفكك، وأولوية تلك الجبهات هنا أتحدث عن الأذرع أو الوكلاء أو جماعات ما دون الدولة المتواجدة في الشرق الأوسط عموما وفي اليمن بشكل خاص. اليوم إيران تهدد العالم أجمع من خلال عملية استهداف أو إغلاق مضيق باب المندب الموازي أيضا لمضيق هرمز، وحاولت إيران واستعادته عبر ميليشيا أنصار الله الحوثية لمضيق باب المندب، ولكن لاحظنا العمليات العسكرية وإطباق الطوق عليها في المربع الموت الذي أطلق عليه وزير الدفاع اليمني في حينها، ولاحظنا حجم الخسائر الكبيرة التي منيت بها هذه الميليشيا، وبالتالي هنالك أولوية نظرا أن مضيق باب المندب يستفيد منه العالم أجمع ليس فقط اليمن، وبالتالي استعادة استقرار طرق الملاحة البحرية، استعادة استقرار الاقتصاد العالمي، أمن الطاقة إلى غير ذلك هو أولوية دولية، وبالتالي انخراط المملكة العربية السعودية في هذا التوقيت بالتحديد بالتزامن مع التهديدات هنالك استهدافات. اليوم هنالك استهداف لإحدى ناقلات النفط بالقرب من السواحل العمانية من قبل طائرة مجهولة، طبعا طائرات المسيرة هي طائرات إيرانية لا يمكن الشك بأي جهة أخرى غير الجانب الإيراني، نظرا أنه ما زال يهدد ويستخدم هذه التهديدات من أجل خلق نوع يعني أو رفع سقف الكلفة وفرض أتاوات ضمن البرنامج التفاوضي. هنالك أتاوات
1: وإبقاء المنطقة في توتر دائم،
2: وإبقاء المنطقة هو يخدم بناء مشروع إيران طالما أن هنالك عدم استقرار فإيران تتمدد.
1: طيب سوريا أشادت بالدور الذي طلعت به المملكة العربية السعودية في رعاية الحوار اليمني، في أي إطار لو أردنا أن ندرج هذه الدعوات دعوات سوريا بالجنوح إلى الحلول السياسية والدبلوماسية للملفات الأمنية العالقة خاصة في المنطقة؟
2: نعم، مسارات الحل في اليمن تبدأ بالإطار التفاهمات، لكن لو عدنا إلى التصريحات الحوثية ما قبل انطلاق المعركة فجر اليمن وإلى اليوم نلاحظ أن هناك انخفاضا للتصعيد في التصريحات، أتحدث حوثيا، ولكن بالمقابل التصريحات الإيرانية في أعلى مستوياتها، وبالتالي ارتباط الحوثيين كمجموعة بإيران بشكل مباشر. أما مسألة جمع الفرقاء من قبل المملكة العربية السعودية، وأعتقد ما جرى في عملية تحرير العاصمة السورية دمشق كان واضحا للعيان، والتجربة السورية ربما هي تجربة رائدة في عملية التحرير من قوى ظلامية متعددة، نتحدث عن الميليشيات المرتبطة بالإرهاب العالمي بشقيها الأصفر والأسود كلاهما كان يهددان المنطقة العربية، واليوم تم زوال هذا التهديد، واليوم جمع الحلفاء تحدث كقوات عمالقة جنوبية المدعومة من الإمارات وكذلك أيضا قوات الشرعية المدعومة من المملكة العربية السعودية في ظل وجود تحديات وتهديدات حتى لأمنها، أتحدث قوات شرعية وقوات عمالقة اليوم يفرض عليهم توحيد البندقية وتوحيد البوصلة باتجاه إنهاء التهديدات الحوثية، وبالتالي المملكة العربية السعودية ترعى تلك الفعاليات وتقوم بدعم تلك الفعاليات، دعم لوجستي، دعم عسكري، دعم أمني، دعم استخباري للوصول إلى تحرير العاصمة اليمنية صنعاء. وأعتقد مسار العمليات اليوم ربما قد يتجه صوب البحر، خاصة وأن نتحدث عن ميناء أو مضيق باب المندب ومن ثم الموانئ اليمنية وأبرزها ميناء الحديدة، فبمجرد إطباق الطوق عليها بحريا أعتقد بأنها سيكون هنالك تداعيات على الحوثيين داخليا، هنالك الكثير من القبائل والعشائر التي يعني رفعت مستوى الجاهزية ولكن تنتظر التواصل المباشر كما جرى في عملية ردع العدوان تماما، تحتاج الشرارة الأولى وتحتاج أيضا الاستمرار
1: التنسيق العسكري والأمني ما بين
2: التنسيق وإضافة إلى المناخ وكذلك أيضا الرؤية الدولية في عملية تحرير العاصمة اليمنية صنعاء. يعني في السابق كانت يعني الثورة السورية تعاني من أن المنظومة الدولية لم تكن لديها قرارا واضحا تجاه تحرير العاصمة السورية دمشق، واليوم اليمن هنالك تخوف من هذه الفعاليات من أنه يتركون فريسة للحوثي عندما يعود ومن ثم يقوم بتنفيذ مجازر، وهذا ما حصل في ميناء المخا وفي مضيق باب المندب لاحظنا ذلك، ولكن اليوم طالما أن هنالك مشروع هنالك استمرار بالعملية العسكرية أعتقد بأنه من الممكن جدا بناء علاقات استراتيجية ما بين القيادة السورية والقيادة اليمنية أيضا، نتحدث عن ربما تعليق العلاقات الدبلوماسية بناء على النهج الذي كان ينتهجه نظام الأسد البائد. اليوم هنالك قائم بالأعمال، ربما قد ترتفع تلك الحالة إلى مستوى يعني أن يكون هناك تبادل على مستوى سفراء، وبالتالي تسهيل لوضع الجالية اليمنية في الجمهورية العربية السورية وتسهيل للجالية السورية في الجمهورية اليمنية.
1: نعم، طيب هذا التصعيد الذي يلهب المشهد في المملكة العربية السعودية، ما هو أثره على سوريا؟ وهنا إذا أردنا نتحدث عن شقين سياسيا وأمنيا،
2: سوريا ما زالت تمسك العصا من منتصف نظرا لأنها منذ اللحظة الأولى لتحرير العاصمة السورية دمشق تتحدثت بأنها تريد تصفير حالة العداء، لا تريد الاشتباك مع المنظومة الدولية، تريد بناء الداخل كأولوية لها، وبالتالي انعكاس ذلك على المنظومة الدولية كاستقرار، أتحدث كمستوى مجتمع دولي. نعم. المجتمع الدولي يؤيد هذه النظرية ويدعمها بشكل كبير، ولكن بنفس التوقيت عندما نتحدث عن تهديدات والتعامل مع التهديدات لاحظنا ذلك من خلال عملية العمليات الأمنية الاستخبارية حول موضوع ناقلات النفط وطبيعة ارتباطها بمجموعات تنقل أيضا السلاح. كذلك أيضا المخدرات كملف مشترك، تهديد مشترك للمنظومة الدولية.
1: نعم.
2: فأعتقد طالما أن سوريا تنتهج نهج الحياد في المرحلة الأولى حتما سيحيد الساحة السورية عن استهداف أو تبادل للاشتباك مع المنظومة الدولية في هذه المرحلة، والالتفات إلى بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية والاستخبارية ومن ثم أيضا بناء التحالفات.
1: إذن هنا يكمن دور الحراك السياسي السوري. نعم. في تشكيل الاصطفاف الخليجي
2: تماما، دور يعني الدبلوماسية السورية المرنة في التعامل مع الأزمات حتى تدرج الأزمات.
1: نعم.
2: سواء كان من خلال التصعيد، من خلال يعني ما لاحظناه من تصريحات رسمية التي عبر لسان المسؤولين، وأبرزهم نتحدث عن معالي وزير خارجية السيد أسعد الشيباني في المحافل الدولية حول أن الجولان سورية، المحافل الدولية أيضا على مستوى الأمم المتحدة تتحدث من أن أرض الجولان سورية. وبالتالي هنالك مسارا تصعيديا من حيث مطالبة بالحقوق، ولكن آلية الوصول إلى هذه الحقوق ربما يعتمد على قدرة سوريا في بناء مؤسساتها، ومن ثم نتحدث عن آليات المستخدمة في عملية استرداد تلك الحقوق.
1: نعم. سوريا أقامت شراكات استراتيجية متكاملة مع دول المنطقة، وهذا ما تحدثنا عنه منذ قليل، لكن ما هي الرؤية الوطنية السورية في تحديد أهمية هذه الشراكات، التوجه إلى شراكات معينة دون أخرى؟
2: نعم، أعتقد بأن سوريا ما زالت ناشئة، وبالتالي بناء تلك الشراكات إذا ما أخذنا البوابة الاقتصادية ربما هي التي ستكون مفتاح للحلول. نتحدث على العلاقة السورية. نعم، العلاقات السورية العراقية هنالك فجوة حقيقة نتيجة الاستخدام الميليشيات داخل الأراضي السورية واستهداف المواطنين السوريين وقتل المواطنين السوريين. هنالك مجازر جماعية ارتكبت من قبل ميليشيا ما يسمى هيئة الحشد الشعبي التي كانت تدعم نظام الأسد البارد.
1: نعم.
2: بدعم أيضا روسي وبدعم إيراني إلى غير.
1: نعم.
2: ذلك، فبالتالي العلاقات ربما حتى هذه اللحظة علاقات حذرة من كافة الأطراف بالرغم من وجود تنسيق أمني، ولكن التنسيق الأمني يقتصر على مسائل محاربة الإرهاب وبشقه المرتبط بتنظيم داعش، ولكن هنالك أيضا ضمن الاتفاقية التي أبرمتها القيادة السورية مع القيادة المركزية محاربة الإرهاب بشقيه داعش وكذلك أيضا ميليشيات مرتبطة.
1: نعم.
2: بإيران ضمن الأراضي السورية كمرحلة أولى، لكن ما بعد تلك المرحلة لا يمكن التكهن بماهيتها وطبيعة هذه الاتفاقيات وطبيعة التفاعلات الدولية
1: جديدة تمام هذا الموضوع. نعم.
2: وتحالف مكة لن يقتصر على ثلاثة دول.
1: طب على ذكر تحالف مكة، هل يمكن لتحالف مكة أن يبدأ بالعمل تجاه الحوثيين في الوقت الحالي؟
2: من الممكن جدا، وأعتقد هنالك قدرات لوجستية قدمت في هذا المجال، لا سيما طائرات التركية، طائرات الاستطلاع على مستوى وطائرات المقاتلة من طراز بيرقدار تي بي 1 تي بي 2 التي شاركت في عمليات الاستهدافات لمستودعات الصواريخ. هنالك مشاركة، وهنالك أيضا مشروع لتزويد المملكة العربية السعودية بطائرات البيرقدار وعلى أن يتم إنتاجها ضمن الأراضي السعودية. هنالك مشروع مشترك ربما مضى عليه ثلاثة سنوات، فبالتالي وجود الجانب التركي هو موجود ويتفاعل. الجانب الباكستاني يتحدث عن إمكانية إرسال قوات برية، الجانب التركي نفى إمكانية إرسال نظرا لعدم وجود حاجة. بعض الإشاعات تحدثت وخاصة وكالة رويترز، وكل أسف يعني هذه الوكالة التي كان من المفترض أن تكون حيادية وتنقل أخبار بدقة.
1: نعم.
2: وتحدثت عن إرسال قوات سورية وهذا غير موجود، تحدثنا مع الجهات السورية الجهات العسكرية لم يكن هذا موجود على الإطلاق، تم النفي بشكل مباشر من قبل طبعا وزارة الإعلام. كذلك أيضا الجانب السعودي نفى من أنه هنالك مطالبة بدخول قوات سورية في.
1: نعم.
2: هذه المعركة. الجانب اليمني كقوات عسكرية تحدث كوزارة الدفاع نفت أن يكون هنالك أي مطالب، ولكن تسعير هذه الملفات في هذا التوقيت بالتحديد من أجل الضغط على التحالف العربي لدعم الشرعية من أجل عدم إنجاز التقدم البري في الميدان.
1: إذن ربما يعد هذا من التحديات الأمنية والدفاعية.
2: نعم.
1: التي تشهدها سوريا حاليا.
2: نعم.
1: لكن من المسؤول عن هذا التصعيد حاليا في الذي يجول في أو يدور في هذه المنطقة دول المنطقة، وما الأهداف، ما هدف هذا التصعيد، إلى أين يريد أن يصل؟ نعم.
2: عملية الابتزاز التي تمارسها إيران عبر الوكلاء ستستمر، لن تنقطع على الإطلاق حتى مع وجود ضعف كبير في القوة العسكرية والأمنية والاقتصادية والاستخبارية الإيرانية. ولكن استخدام هذه الساحات بالنسبة للجانب الإيراني وفق نظرية توسيع نطاق الحريق الإقليمي لإبعاد شبح أي معركة ستوجه لها. اليوم نتحدث عن جهوزية عليا على مستوى سلاح الجو الأمريكي، على مستوى المدمرات الأمريكية. وصلت هنالك 3 حاملات طائرات لأول مرة إلى الساحة اليمنية، في دلالة واضحة على أن هنالك تحديات كبيرة لا تقتصر فقط على المسار السياسي والدبلوماسي، وإنما هنالك آليات للحلول، التحضير لما هو قادم بالنسبة للولايات المتحدة. المملكة المتحدة أبدت استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة في معركته ضد إيران. الجانب الإسرائيلي يجري تدريبات في السماء الإيرانية لعملية التزود بالوقود من طائرات طراز KC-135R KC-45 لطائرات المقاتلة من طراز F-35A. ولأول مرة نتحدث عن محاكاة لمعركة قادمة ضمن مسرح العمليات، وهذا تحدي كبير. وبالتالي اليوم إيران حسب التصريحات الرسمية الإيرانية بأننا انتقلنا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، وبالتالي من الممكن أن تقدم على توسيع نطاق هذا الاشتباك من خلال استخدام صواريخ. ولأول مرة السابقة في معركة 13 يوما استخدمت صواريخ مداها 2000 كيلومتر، ماذا لو استخدمتها باتجاه المنطقة؟ اليوم تتحدث بأنها ستستخدمها ضد أي مصالح أمريكية في المنطقة، وبالتالي ربما قد تستهدف المصالح المشتركة. وهنالك قواعد أمريكية منتشرة في المملكة العربية السعودية كقواعد تدريبية مشتركة، صيانة للطائرات إلى غير ذلك. وبالتالي هذه ضمن مرمى النيران الإيرانية، ولكن كيف سيتم التعامل معها؟ أعتقد بأنه بناء على قراءة لطبيعة الأهداف التي تحددها الولايات المتحدة كأهداف ثابتة وأهداف متحركة. الأهداف الثابتة عبر الأقمار الصناعية، الأهداف المتحركة عبر طائرات الاستطلاع من طراز MQ-9 MQ-4C إضافة إلى RQ-4 Global Hawk التي تجري عمليات سطع جوي على مدار الساعة من أجل تحديد تلك الأهداف والتعامل معها عبر عمليات استباقية، وفي بعض الأحيان تصل إلى مستوى الوقائية لمنع أي تهديد. وفيما لو أقدمت إيران على إطلاق أول صاروخ، أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة ستقوم بالرد عبر عمليات انتقامية ليست فقط وقائية، بمعنى أنها ستقوم بتدمير البنى التحتية. في السابق لاحظنا عملية قطع أوصال سلاسل التزود بالسلاح الإيرانية من قبل الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة تحضر لهذا السيناريو على كافة الجبهات. الجبهة الإيرانية تقودها من خلال عملية استخبارية، على الجبهة اليمنية من خلال عملية لوجستية، على الجبهة العراقية من خلال عملية سياسية عبر ما يقوم به رئيس الوزراء علي الزيدي من عملية نزع السلاح المجموعات ما دون الدولة. ولكن ربما هذا المسار يحتاج إلى فترة زمنية أطول. على الساحة اللبنانية نلاحظ حالة الاحتقان الكبيرة التي تجري من خلال عدم قبول حزب الله تسليم سلاحه بشكل أو بآخر، تقوية الجيش اللبناني على حساب انحسار الدعم للميليشيات ميليشيا حزب الله، كلها تفاعلات مرتبطة مع بعضها البعض في المعركة الدائرة ما بين واشنطن وطهران.
1: طيب، في ظل هذه الأجواء المتوترة في المنطقة هل ندرك أو سندرك مفاعيل الشراكة؟

ضمن المحافل الدولية كقوات حفظ أمن وسلام أسوة بما تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية وباقي الدول الفاعلة والوازنة أيضا ضمنها تلك التحالفات. أتحدث كمشروع دولي ومظلة دولية على مستوى العلاقات مع المنطقة العربية. لاحظنا طبيعة التفاعل العربي مع القضية السورية ومع حقوق الشعب السوري وبناء الشراكات وعملية دعم مؤسسات الدولة السيادية واستقرار في سوريا. أعتقد بأنها كلها يعني من الممكن بناء عليها كبوابات في المستقبل القريب لبناء شراكات استراتيجية مع المنطقة. والمملكة العربية السعودية أبدت استعدادها الكامل لدعم المتغير السوري على أعلى المستويات، وهنالك تفاعل أيضا

0: ذكرت منذ قليل سيد مصطفى أن سوريا تمسك بالعصا من المنتصف حتى لا تنزلق أو تنجر ضمن هذه الصراعات الإقليمية. كيف يمكن لسوريا الحفاظ على هذه القبضة وما الدوافع التي ربما تجر سوريا رغما عنها في هذه الاضطرابات التي تجري؟
1: دون أدنى شك أن يعني آلية الإدارة السورية في طبيعة الأزمات التي تهدد أيضا سوريا كأزمة الأمن، ولاحظنا ذلك من خلال التعاطي مع العمليات العسكرية لنقل السلاح ما بين العراق وما بين سوريا، وعملية التفكيك ومخاطبة الدولة العراقية وأيضا متابعة الدولة العراقية، نتحدث كدولة رسمية عبر حكومة الزيدي كانت واضحة في التعاطي مع هذه المجموعات ما دون الدولة. أتحدث اليوم عن هذه المجموعات وتفكيكها وأيضا ملاحقة سلاسل الإرهاب داخل العراق. لم تقدم الدولة السورية على استهداف داخل الأراضي العراقية أو غير ذلك، وبالعكس أدانت أي استهدافات عبر المسيرات التي كانت تمر عبر الأراضي السورية، وبناء هذه الشراكات كان واضحا من قبل الدولة السورية، وهذا أعتقد أوصل رسائل إيجابية للجانب العراقي. ولاحظنا عملية تخفيض التصعيد حتى على مستوى السياسي، على مستوى الدبلوماسي، على مستوى الإعلامي، على مستوى العسكري الأمني إلى غير ذلك داخل الأراضي العراقية، بالرغم من أنه كان هنالك تصعيدا سابقا تقوده إيران. اليوم العراق يمتص غضبه، وبالتالي انعكاسات ذلك على إعادة هيكلية العلاقات العربية المشتركة وأهمية الأمن الوطني العربي المشترك هو أولوية للجمهورية العربية السورية.
0: طيب، سوريا رغم كل هذه العقبات استعادت دورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة. كيف يمكن لسوريا أن تساهم اليوم في رسم دراماتيكية الأحداث في ظل هذه التوترات والساحة المشتعلة؟
1: مبدأ الحياد الإيجابي التي تستخدمه القيادة السورية في التعاطي مع تلك الأزمات بحزب الله، بالحشد الشعبي، التفاعل مع يعني التصريحات الرسمية على مستوى الإعلام الرسمي الحكومي الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة. لاحظنا حديث ترامب الذي تحدث بشكل واضح بأن سوريا ستقوم بنزع سلاح حزب الله، وبالتالي حصل هنالك اشتباك وتفعيل للساحات وتهديدات مشتركة، إلا أن الجانب السوري كان مرنا في عملية التعاطي مع تلك الأزمة مخاطبة الدول وليس مخاطبة الوكلاء. ومخاطبة تلك الدول نزع فتيل تلك الأزمة، وأكد أيضا بأن هنالك أولويات لدى القيادة السورية هي بناء العلاقات الداخلية السورية وتحصين الدولة السورية كأولوية، وأن سوريا لن تنخرط في مواجهة أي جهة أو قوى خارجية. اليوم ليس من أولوياتها وليس من أبجدياتها التعاطي مع تلك الأزمات، وبالتالي حافظت على مسك العصا من المنتصف ولم تنزلق في رغبات فيما يطلب أو فيما المطالب الأمريكية أو الرغبات الأمريكية. وبالرغم من أن هنالك أيضا يعني تحشيد في الساحة اليمنية، ولاحظنا ذلك من خلال التصريحات وتداعيات تلك التصريحات وارتدادها أيضا، لكن الدور الدبلوماسي السوري المرن الذي كان يتعاطى مع تلك الأزمات بالنفي المباشر والتعامل مع تلك الأزمات في المناخ الدولي كان إيجابيا. وأعتقد بأن سوريا اليوم يعني من يقود سدة السلطة اليوم على مستوى الدبلوماسية، على مستوى أيضا القيادة السورية كفخامة الرئيس السوري السيد أحمد الشرع من خلال لقاءاته الأممية وحضوره أيضا فعاليات على مستوى مجلس الأمن في نيويورك، كذلك أيضا زيارات متعاقبة إلى المنطقة العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، تؤكد على أن سوريا لن تشارك في تلك الأزمات. ولكن هذا لا يعني بأن سوريا مستباحة. بنفس التوقيت يبحثون على تعضيد وبناء قوة عسكرية وبناء قوة أمنية وبناء قوة استخبارية للتعامل مع هذه الأزمات وتحييد الساحة السورية عن هذه الأزمات.
0: طيب أستاذ مصطفى، نود قراءة تحليلية منكم لما يجري أو سيجري في الأيام القادمة بناء على ما تحدثنا به وبناء على ما يجري الآن في الساحة، سواء بعد الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية أو ما يجري الآن وهذه الاستهدافات من الحوثي وما إلى ذلك.
1: هناك سيناريوهات محتملة. لو حددنا تلك السيناريوهات وبناء ونقوم ببناء على تلك السيناريوهات، سيناريو عدم التصعيد الاحتواء، لاحظنا بأن إيران بدأت تخفف من مستوى التصعيد العسكري والتصريحات الإعلامية والسياسية والدبلوماسية إلى غير ذلك، في دلالة واضحة على أن إيران تدرك تماما بأنها أصبحت ضمن حافة الهاوية ولم تستطع العودة إلى مكانها عليه سابقا. واستخدام الساحات، ما يسمى مشروع وحدة الساحات، وآلية تعاطي المنظومة الدولية معها في تفكيك تلك الساحات من خلال المناخ الحالي، التعامل مع ميليشيا حزب الله، التعامل مع ميليشيا أنصار الله الحوثية، التعامل مع ميليشيا هيئة الحشد الشعبي، وطبيعة هذه التفاعلات وتسليم السلاح بيد الدولة وإنهاء دور الوكلاء كمشروع، أتحدث كمشروع عام، كلها تؤكد على أن هنالك مشروعا دوليا لإنهاء جماعات الوكلاء ومجموعات

0: ما دون الدولة. فاليوم السيناريو القادم أنا أعتقد بأنه إن حصل هنالك تصعيدا عسكريا من قبل هذه الميليشيات فسيتم التعامل معهم يعني بطريقة قاسية جدا، نظرا لأن هنالك أيضا استهدافات، هنالك ضحايا مدنيين، هنالك أيضا إصابات، نتحدث عن 300 إصابة في مطار في ضربة واحدة لميليشيا أنصار الله الحوثية عبر استخدام صاروخ باليستي. وبالتالي إنهاء تلك التهديدات لا يتطلب فقط الجنوح للمسار التفاوضي والمسار الدبلوماسي، وإنما التعاطي مع تلك التهديدات من منطلق حماية الأمن الوطني العربي. وأعتقد هذه المشتركات التي تجمع أو المظلة التي تجمع المنظومة العربية ومنظومة شرق أوسط ومنظومة دولية من شأنها أن أيضا تبدد كل تلك التهديدات من خلال بناء الدول وبناء الاستقرار لتلك الدول ومن ثم انعكاساته على أمن الطاقة والأمن الدولي.
1: طيب أستاذ مصطفى قبل الختام، هل من كلمة تريد أن نختم بها؟
0: نعم، أنا أعتقد بأن المرحلة القادمة سنشهد مزيد من التحالفات في منطقة الشرق الأوسط. مسار مكة قد بدأ والكثير سيلتحق بهذا المسار، وأعتقد هو المسار البديل في ظل وجود تحالفات سابقة على مستوى يعني تحالف الناتو وطبيعة تفكيك تحالف الناتو والمعركة الروسية الأوكرانية وارتداداتها. يتطلب اليوم إيجاد تحالفات جديدة بالتزامن مع تفكك تلك التحالفات، وهذا ما أشار إليه الرئيس الأمريكي بشكل مباشر في آخر اجتماع في أنقرة، تحدث أن حلف الناتو ترهل وأنه لابد من إيجاد مشاريع بديلة، وأعتقد حلف مكة هو الحلف البديل كمنطقة عمليات شرق أوسط أتحدث، وحماية أمن منطقة الشرق الأوسط كسلاسل توريد للطاقة هو أولوية دولية، وبالتالي تقاطع تلك المصالح المشتركة وأهمية موقع المنطقة العربية كجيوسياسي أتحدث، أعتقد بأنه سينعكس إيجابا على المنطقة كافة، وبالتالي لابد من بناء شراكات داخل المجتمعات وتحييد لغة السلاح وتحييد عملية الاستخدام من قبل الوكلاء. اليوم نتحدث عن أهمية استعادة المقاتل الذي يتواجد ضمن ميليشيا أنصار الحوثية، الأطفال مغرر بهم، لابد من أن تكون المعركة على كافة المستويات. بدءا بعملية تحييد المقاتلين عبر مخاطبة هؤلاء وذويهم بضرورة سحب أبنائهم الذين يقاتلون ضمن كنف ميليشيا أنصار الحوثية، وليس انتهاء بإدارة المناطق التي تقوم بتحريرها من قبل القوات الشرعية. وبالتالي اليوم نتحدث عن أن مشروع إعادة الاستقرار الشامل إلى المنطقة قد بدأ، وبالتالي ينبغي على المواطنين العربيين أن يكون العرب بشكل عام أن يكونوا جزءا من هذا الاستقرار.
1: إذن مستمعينا الكرام إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج في الميزان، أتوجه بجزيل الشكر لضيفنا الذي رافقنا في الحوار في الاستوديو الأستاذ مصطفى النعيمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيفا شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يصل العاصمة الدوحة لإجراء مباحثات مع مسؤولين قطريين. إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين تعقد اجتماعا مع مدير المنظمة الدولية للهجرة آش كارل لبحث آلية التنسيق، تنسيق المشاريع ووضع آلية للتعاون وبحث فرص التمويل. سوريا ممثلة بوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تشارك في أعمال الاجتماع 12 للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث في العاصمة التونسية. انطلاق الملتقى الأول لخبراء سوريا للطاقة النووية برئاسة مضر العقلة ومشاركة نخبة من العلماء والخبراء، والذي يهدف لبناء شبكة وطنية للكفاءات لخدمة القطاعات الوطنية. وزير التعليم العالي يفتتح شعبة طب نفس الأطفال واليافعين في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق. وفي خبرنا الأخير، الأمن الداخلي في طرطوس يعثر على مخبأ للأسلحة والذخائر في إحدى مناطق القدموس من مخلفات النظام البائد. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
2: تزخر كتب الأدب بالعديد من طرائف الشعراء والأدباء التي تعكس ذكاءهم وسرعة بديهتهم وحسهم الفكاهي في الرد. وتتنوع بين مواقف ذكية ونوادر طريفة نسمعها ونبتسم معها. ابتسم مع الشعراء كل اثنين الثامن مساء عبر أثير إذاعة دمشق.

0: خفايا الأيام الصعبة،
1: خفايا الأيام الصعبة.
2: المظلوم بده العدالة وما بيقبل بتأجيل العدالة.
3: معه حق، نحن انظلمنا كتير ومنعرف شو يعني يتحاسب الظالم.

0: يا حبيبي مو معقول الحكي، معك مليونين ليرة وبدك تشتري سيارة، شو هالسيارة هاي؟ والله ضحكتني، شي ما بتصدق، يعني الطنبر هالأيام صار حقه مليونين.
1: أخي أبو طاهر صدقني السيارة ممتازة وجربتها، بعدين مو حقه مليونين، المليونين أول دفعة وبيزد له معي 6 ملايين ليرة، 4 تقسيط و2 عند فراغ السيارة.
0: ها يعني 8 ملايين ومع هالشي ما مصدق، لا تكون السيارة مقصوصة، انت فحصت شي؟
1: ايه فحصتها، ايه مالها مقصوصة.
0: دخلك وقديش القسط اللي بدك تدفعه كل شهر؟
1: كل شهر 1,000,000 وبالشهر الرابع بكمل له على الباقي وبيفرغ لي السيارة، ويا دار ما دخلك شر.
0: بتعرف بدك صراحة ولا بنت عمّا؟
1: لا بدي الصراحة أخي،
0: هالشروة ما لا عاجبتني وفيها إنا، لأنه السيارة بتسوى 10 ملايين إذا مضروبة.
1: آخ لو كنت معي يا أخي وشفت كيف نتفتن تنتيف.
0: ها
1: خيو شو 10؟ لا أنا ماني بهالوارد، 8 أو خليني أمشي وروح على بيتي.
2: لا أخي خليك قاعد مطرحك، أنا اللي رايح على بيتي.
3: لا لا لا لا لا، هدوا شوي شباب، هدوا شوي، شو بكون صار لكم ساعتين وما اتفقتوا؟ بعدين شو هي رايح على بيتي؟ سيارة لقطة، طلع فيها مرة تانية إذا بدك، بعدين فحصناها أنا وياك وقلت لك هي مالة مقصوصة.
2: لك شباك يا معلم، مالك شايفه؟ مفكر إنه ما في زبونات غيره بالسوق من شان الله حدا يحكي شي؟ والله والله لو مالي مضطر بخليها عندي، ما ببيعها بحرقها وما بقسط على السيارة.
3: روي أبو بكر، روي روي روي، هديلي حالك شوي بسيطة.
2: خلاص أخي أنا حكيت اللي عندي، أنا ما عاد افتح تمي واحكي.
3: هلا آخر كلمة 8 ملايين بنور الله.
1: أنا موافق بس بالشرط إذا ما انفرغت السيارة ما بعطيك القسط الرابع، يعني وقت فروغ السيارة بدفع 4 ملايين.
2: خلصنا أخي تتهنى، أنا موافق، خلاص طوشت راسي، خلاص من شان الله، بس الله يخلي لي إياك. آخر كل شهر بدك تتك 1,000,000 بوقته، لا تلبكني الله يرضى عليك. ها
1: أول ولا يهمك ولا يهمك أخي أبو بكري، هاي قدام الشباب اللي بالمكتب كل آخر شهر بيكون عندك 1,000,000 ليرة.
3: حلو كتير، سجلوا العقد وهي شهود موجودين. بعدين وينك؟ بدنا حلوان البيعة من أبو فراس، ها وكوميسيون من أبو بكري.
2: تكرم عينك، خلاص تكرم.
1: أحلى حلوان عمي للشباب، 3 كيلو نابلسية لكل الشباب اللي قاعدين،
3: وكيليين البيت. ها
1: تكرم عيونك، وكيليين نابلسية سخنين بيوصلوا
3: عليك. يا عليك.

0: يا سلام، ها للأمانة صوت الموتور مو قايل شي، ماشي حاله يعني. مشيت فيها من برزي للعدوي ورجعت الحمد لله كله تمام. خلص خيو، الله كاتب لك هالسيارة وإن شاء الله تسدد حقها وإنت مرتاح.
1: بدنا نطلع فيها فتلة ونتغدى بشي مطعم أنا وفراس وليس.
2: تكرمي ولو، ومناخد أخي أبو ظاهر ومرته أم ظاهر.
0: إيه أخي العزيمة علي، في مطاعم منيحة على مفرق الزبداني ولقمتهم طيبة، الجمعة الجاية منشد لهنيك.
1: لا والله على أبو فراس العزيمة.
2: لك أنت معي ولا علي فراس؟

0: ليكي يا مبكري، يعني حلوة وقفتي على الباب كل يوم والتاني؟ الله يخليكي، ماني حابب أعمل مشاكل وعيطة. خبري لي أبو بكري إذا ما بده السيارة أي رجعها، وأنا موافق، برجع له مصرياته، برجع لي السيارة وبنشق العقد. صار له شهرين ما دفع لي القسط اللي عليه.
1: قديش باقي لك معه؟
0: قديش باقي لي معه؟ قولي قديش دفع لي. والله يا أم بكري مالك علي يمين الندماعة هالبيعة كلياتها. لك دفع مليون وبعدين دفع نص مليون وما عاد بيان، يعني باقي لي معه 6 ملايين.
1: معليش طول بالك عليه، هو مسافر هلأ، وبس يجي دغري ببعته لعندك واصطفل منك إله.
0: الله يستر عليك، خبريه إني مضطر على المصاري كتير يا أختي.
1: ماشي، بس يجي بخبره.

0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
1: خير اخي شباك شو صار؟
0: الفريمات ضعيفه يا لطيف، بدها دعستين ثلاثه لحتى تهدي السياره.
1: لا تقولها،
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: يا رب تلطف.
0: شو هاد؟ شو اللي صار؟
2: عمتي لسه ما تهنينا فيها، ما حلت عطار.
3: نزلنا ابو فراس، نزلنا نزل نزل بالمكوى، نزلنا.
1: هدي هدي اخي، هدي هدي. يعني تغدينا وبسطنا وما بدنا نخرب المشوار. ايوه هدي هدي.
0: يلا يلا
1: واقف على اليمين، على اليمين على اليمين. ايوه خلينا نشوف شو القصه.

أنا من أول البيعة متخوش من هالزلمة. لك شو اللي عمها قلبي ما نعرفها. منين طلع لي هذا أبو بكري؟ نزلت له بالسعر وقبلت قصتها، دفع مبلغ بسيط وشد فيها. ما أقول شو سويت بحالي أنا. هاي صار له 4 شهور وما دفع غير 1.5 مليون. يا ربي دخيلك.

0: أخي أبو فراس، ها ليكا، تعال شوف بعينك الكوليات على الآخر والفريمات على الديسكات. وقت حميت الديسكات راحت الفريمات، حتى الديسكات متأكلة. يعني بدك خراطة، إيه الله لطف، لازم تبدل الكوليات وتاخذ الديسكات على المخرج.
1: ما لازم ننتبه من الأول إنه مو خرج سفر. وهلا شو بدنا نعمل؟
0: بدك تستناها لتبرد ومنمشي على الديسكات، بس على مهلنا. ما في غير الحل، يا أما بدنا نجيب سطحة ونحملها على الشام.
2: لا أبو ظاهر لا، خلينا نرجع على الشام بالمكرة إحنا والولاد، وإنتوا دبروا حالكم.
3: هدي شوي أم ظاهر، هدي شوي شبك. عم يقول جوزك إنه إذا بردت بيمشي الحال ومنمشي على مهلنا.
2: لك إيه الله لطف اللي ما فلتت الفريمات بنزلت الزبداني ونحنا جايين.
3: إيه والله
2: رحنا نحنا والولاد، الحمد لله انكشفت. الحمد لله.
0: لا تنقي أم ظاهر يلي كاتبه الله يا محلا. لك سدي بوزك ام طاهر، رح وقف لكم مترو وانزلوا انت والولاد وام فراس وانا بضل مع اخي.
3: طيب
0: ها اجا مترو. هوب هوب هوب.
4: ما معي غير محلين اخي. ها
5: مو مشكلة اخي، مو مشكلة، بس يركبوا الحريم والولاد بحضنهم.
4: اذا هيك يلا طالعوا وطلعوا يلا.
2: لا تركبوا فيها، هالسيارة منحوسة.
3: وكلي الله أم ظاهر شبنا.
4: يلا يلا طلعوا طلعوا طلعوا، ديروا بالكم على الأولاد، طلعوا خلصوني.

0: اطلع اخي انت سوقه، والله جسمي عم ينتفض نفض، بس خليك ماشي على الثاني ها، ووقت الضروره حط اول معليش، وخليك على اليمين.
1: خلاص اتكل على الله.

0: يعني هلا بدنا طام كوليات، ولازم نفحص الديسكات اذا بدهم خراطه قبل ما نركب الكوليات الجديده.
1: قلت لك الديسكات متاكدين لك اخي، يعني اكيد بدهم مخرطه، هذا اذا ما بدهم تبديل.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. ليش وقفت لك اخي؟ السياره ماشيه على الهدى.
1: لازم نبرد الديسكات شوي.
0: مظبوط مظبوط اخي، معك حق، خليها تبرد.

0: أهلك يا أخي، هدي طاير مثل الصاروخ يا أخي. مع الرواح
1: يا أخي، معنا أولاد بدك وإحنا يعني
2: وكل يا الله أنضاحي. خلصنا بقى
1: وكلي، نحن نزلنا بسيارتنا لأنه بدنا نصل بالسلامة.
2: شولي بالي
3: بسرعة يا أخي، سوء على مهلا.
4: لا عم يدوبني، عم يدوبني من الحرام. يعني
1: بفرجيك بيتك، أنا إيش بدي أقول لك؟
3: تروح لك
1: تروح لك تروح لك.

0: أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً. لو تأخرنا ساعة أحسن ما نوقع بمشكلة وتروحنا.
1: أشبك أخي، كمان أنت مثل أم ظاهر خوي.
0: لك أخي أبو فراس، لا ما عجبت منك هاي.
1: ما قصدي شي، يعني الاتكال على الله والهداوة إنن الحل.
0: ونعم بالله.
1: تعرف أخي، والله كان معك حق إنه هالسيارة فيها إنا.
0: قلت لك هالسعر وبالتقسيط خلاني اتوغوش.
1: الله يجيرنا، شو هذا اللي قدامنا؟
0: يا لطيف، هذا حادث بين مكرين. الله يجيرنا.
1: هو وقف وقف وقف على اليمين، بلكي النسوان والولاد بالميكرو اللي قالب على جنبه. وقف لنطمن.
0: شو هالحكي هاد؟ كش برا وبعيد. رح وقف، بس دغري خوفتنا على الولاد والنسوان.
1: هدي اخي هدي، بعدين منختلف.
0: يا الله وقفت. لك رجعت الفريمات اشتغلت، وقفت مثل الصلاة على النبي.
1: يا لطيف على هالحادث، الميكروين معجونين عجن.
0: يا لطيف،
1: امشي امشي اخي لنشوف.

0: اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك بس بدي أفهم أبو بكري ليش ما عاد بيان؟ لا مو هيك، دفع 20,000 ليرة من الكوميسيون وقال لي بكمل لك بعد يومين، لأنه هلأ عنده دفع ضروري. هجرب شوف كان في مركبة على معهم. لك بس بدي أفهم ليش عم يقطع خط أبو بكري؟ إشو هالشبكات هي؟ يا أما خارج التغطية يا أما بيقطع الخط ونحن عم نحكي معه. ها لقط.
1: ألو
0: ألو ألو، مساء الخير أبو بكري.
1: الله يسعد لي مساك.
0: لك هيك سويت على أساس ترجع مبارح؟ وين صرت؟
1: من شان الله لا تأخذني، أنا اضطريت سافر على حمص، يعني شغلت يوم بكرة جاي إن شاء الله. أخي لا تشيل هم، حقك بيوصلك على دوس بارا إن شاء الله.
0: أبو بكري لا تماطل، باقي لي 180,000 ليرة. الله يخليك، البيع عم مشي حالة، وبكلمة مني كانت فقست.
1: لا لا بزعل منك. ها معقول أنا آكل عليك مصاري؟ أخي هاد حقك، خلاص بس ارجع الشام بيكونوا عندك المصاري إن شاء الله.
0: وإمتى راجع؟
1: يعني حتى يسير، لازم بكرة بعد بكرة بس نخلص شغلي.
0: طيب ماشي الحال، أنا بانتظارك. الله معك.
1: الله معك، مع السلامة.
0: الحق الكذاب لورا الباب.

0: يا أخ قولي شق راسي بالنص.
1: لك شوفي الأولاد يا أم ظاهر، الناس فوق بعضها تخبصوا.
2: دخيلك
1: يا ربي على هالاستفادة، دخيلك يا ربي.
0: طولوا بالكم يا جماعة، ما صار شي حديد بحديد.
2: دخيلكم أنا أموت.
1: دخيلك شو حديد ما حديد، في ناس غميانة. لك أخي نزل طالع الناس على الآن فوق بعضها.
0: الزلمة اللي قدامي عم ينازع يا جماعة، عم ينازع.
1: لك يا عالم ياهو، ساعدونا مشان الله.
3: صوت انفراس،
1: ساعدونا مشان
3: يا لطيف على الحالة. انفراس وينكم وينكم؟ الأولاد صار لهم شيء؟
1: لا لا لا كلهم بخير، بس أم ظاهر على الآن ورا الكرسي. ساعدونا
0: يا لطيف يا لطيف.
4: طولي بالك يا أم ظاهر، رح طارعك.
0: كان روحنا الواطي الله لا يوفقه.
2: تضربوا لي سيارة إسحاف، رجلي تشقفت تشقيف. دخيلك أنا حولي عم أنزل.
4: طولي بالك، نحن معك. ها في سيارات كثيرة وقفت للمساعدة. هلا بوصلك على المواساة بشي سيارة، لا تخافي، بس شدي على الجرح شدي.
5: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لطف، كنا روحنا الأولاد والنسوان، يضرب هالسيران.
4: يوكل الله يا أخي، يوكل الله.

0: ايه وشو قال لك مهدي يا ام بكري؟
1: وقف على الباب وصار يتزلل. ليش مانك عاطي القصص؟
0: وانت شو دخلك؟ بتعرفي انه الحالة يعني بسكرة من كل الجهات، شو اعمل؟
1: ايه بس انت بعتي السيارة، ايه عطي حقه للزلمة.
0: لك خرسي حاجتني بقى، رح اعطيه، ما رح اكل مصاري على حدا. والله لو كنتي صاحبة السيارة ما كنتي عم تنقي غير هيك. خلاص لا تتدخلي في ما بخصك، سكتي خرسي.
1: ماشي وهي سكتنا.

0: عليك؟
1: الحمد لله على السلامة. الأولاد ما فيهم شيء، وهون المدام ما فيها شيء، كمان شوية ردود. بس المدام الثانية أم الإشار بالخمري في كسر برجلها اليمين، بس كسر بسيطها.
0: بسيط؟ لك شو بسيط؟ والله حسيت خلعت خلعت.
2: لك أخ دخيلكم.
0: أنا موت معي يا دكتور.
1: مدي الله يا خانم، في راكبين ماتوا.
3: الحمد والشكر لك يا ربي.
4: اي والله الله لطف بالولاد.
0: اخ يا ربي اخ يا ربي.
3: وقف لي الله يا مرا، وقف لي الله.
0: طولي بالك.

0: خير ان شاء الله. هذا رقم ابو بكري اللي اشترينا منه السياره، شو بده؟ اهلين ابو بكري.
1: شلونك اخي ابو فراس؟ يعطيك العافيه اخي. بعد امرك حبيت ذكرك انه بعد 3 ايام بحل اخر الشهر، من شان القصة تبع السيارة، من شان الله ما تأخذني. بس أنا حبيت ذكرك.
0: لك شو بك أبو بكري، ما حلك، صار لي 18 يوم أخذ السيارة وطلع لا فيها كليات ومعنك مغير لزيت، والديسكات عملناه لون خراطة.
1: أخي الله يخليك يا أبو فراس، لا تعمل لي إن ولكن وكان وماني. هي آخر الشهر وصار وقت الدفع، والمكتب قالوا لي إنك رجال قد كلمتك. بعدين حضرتك جربت

0: خير إن شاء الله. مين جاي عند هالصبح؟
1: صباح الخير أخي.
0: صباح الخيرات. تفضل تفضل فوت أخي.
1: معلش أخي بعدين بيجي، بس أختك مظاهر عم تتوجع من الرجل اللي انكسرت وقت الحادث، وحالتها حالة، وأخذتها على الدكتور قال بدها تصوير مرة تانية.
0: خير إن شاء الله خير.
1: دخيل عينك، أعطيني 300 ألف لصورها، بتعرف وضعي على الآخر، عالجنط يعني.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله.

0: وهي خالصين. اخي ابو فراس السياره شغاله فيك تاخذها.
1: الحمد لله
0: الحمد لله. بس بنصحها تركب لها دولابين جداد، بس ركبوا من وراها احسن ما تقطعها. حاكم الاربعة على الاشري، وبس يتوفر معك مصاري ركب اثنين قدام.
2: ماشي ماشي، الله بيعين الله بيعين. شو طلع لك معنا اخي؟
0: 600,000 ليرة ومن شانك 550.
2: ما حول ولا قوة الا بالله. تكرم عينك معلم، تكرم.
0: تسلم.

0: لك يا أختي يا أم بكري، هي ثالث مرة بيجي وأبو بكري ما دفع لي شيء. يعني حلو عيط على باب البيت كل مرة؟ لك شو صار معه؟
1: معلش أخي تحملنا شوي، يعني الدنيا فيها عسر ويسر.
0: إيه بس لحنا متفقين يا أختي، وجوزك ما عاد بيان، وبزق له يا أما ما بيرد يا أما بيقول لي إنه مسافر.
1: إيه والله طلع على حمص مبارح.
0: لا إله إلا الله.

0: ايه اخي يا بكري، وهي القسط الثالث.
1: يسلم ايديك،
0: بس يكون بعلمك ما رح اعطيك الباقي الا على الفراغ، لانه يعني حضرتها سيد المعلمين ما بدنا نتخانق وصير اركض وراك، بدفع لك على الفراغ.
1: لح يا فراس، هلا هالحكي بيناتنا. لك اخي، حتى لو ما كنت دافع لي الباقي، انا بفرغ لك السياره، ما رح نوقف عن شغلات صغيره. فراس شبك؟
0: لا يا اخي، بدي وقف، خلينا على الاصول واترك لي الطيبه على جنب. بقصد انه الاصول نتصافى وقت الفراغ، وكل واحد بياخذ حقه، ويا دار ما دخلك شر، وصلى الله وبارك.
1: طيب فراس، اعطيني القسط الرابع وقت الفراغ بتكفي.
0: ابدا، خلاص كله على الفراغ.
1: استغفر الله العظيم.

0: وهي لقطك يا ابو بكرين.
1: اهلين اهلين.
0: اربع شهور وما بتبين لك. زورني بس على القليل اسال، بركي ما معي حق دواء. بتعرف يا ابو بكري اني بعتك السياره بالتقسيط مشان عالج مرتي انا، وانت رحت وما عاد بينت لك. انا روح اجي على بيتك من الشحات بجوز من الله.
1: هو سيدك لا تاخذني، والله حقك على راسي من فوق. لك قد ما بدك سبني عيط اضربني اذا بدك، ما فيني اقول.

0: غير الحق معك والله.
1: لك حتى اتصال ما اتصلت فيه.
0: خلاص أخي هلأ. ليك ليك مهدي راح أعطيك هلأ 600,000 وبآخر الشهر إن شاء الله بسدد لك كل شيء على دوس بارة. بس يعني بدي اياك ما تزعل مني والله ظروفي صعبة. بدي اياك تكون رضيان.
1: لك شو عم تحكي انت 600,000؟ عم تضحك علي أو بكري؟
0: لو بدي اضحك عليك ما عطيتك 600,000. كنت قلت لك لآخر الشهر. بس أنا هلأ عم طيب خاطرك باللي معي. بآخر الشهر جايتني دفعة مهبرة.
1: طيب العائل كذاب لورا الباب.
0: مهدي سيد مهدي إذا بتريد ها إذا بتريد لا تغلط. ما حبيتها منك بنوب.
1: بتستاهلها.
0: حقك على رأسي.

0: شو صار بفراغ السيارة أخي أبو فراس؟
1: والله يا أخي خبرته لأب بكري، أنا ما عدت أعطيه مصاري ليفرغ لي السيارة بالمواصلات وآخذ وراء الميكانيك باسمي.
0: ممتاز، هيك بتضمن حقك.

0: والله يا أختي والله ما لي عرفان شو بدي قلك. عالقان بورطة ما بيحل غيرك، لأن المواصلات أهم شي بالبيع والشراء، وانتي حضرتك يعني انتي مثل أختي أحسن موظفة بكل هالدائرة الحكومية.
1: تفضل أخي خير، شو فيني أخدمك؟
0: يعني حضرتك انتي إيدك للخير وما بتقصري إن شاء الله، وحقك بيوصل لعندك شندي.
1: يعني يا أخي أنا موظفة وشغلتي زبط ملكية السيارات بين البائع والشاري، شو دخل الخير والشر؟
0: يعني الشغلة بيع شروة وحصتك من رأس الكوم، والقرار بإيدك. يا أما بتنشليني يا أما بتتركيني للأيام الصعبة.
1: والله ما فهمت عليك، يعني اللي عم تحكيه مو مفهوم. إن إحنا مرق علينا 100 قصة وقصتك أنت ما فهمتها، هلأ فهمني شو بدك.
0: ستنا بدي أعطيكي 100,000.
1: إف هيك لله يا محسنين.
0: خيتو 200,000.
1: مزاد يعني. روح عمي روح، روح من هون حاجة جدبي.
0: 300,000 وما عاد زيد قرش.
1: وافقت، بس قلي هلأ شو بدك.
0: إن شاء الله وطي صوتك. والله انتي ما في منك. هلأ فهمك. وبقلك شو لازم يصير، وكل شي إن شاء الله بيصير على الأصول.
1: أخي تفضل احكي، خلصني عندي شغل.
0: لا تخافي، ما في شي بخالف القانون أعوذ بالله. يعني رح اجي أنا وواحد ونسأل عن سيارتي يلي رح أعطيكي رقمها هلأ.
1: ايه
0: عملي حالك عم تساوي المعاملة وبتكون 300,000 معك، ولا في مخالفة ولا شيء، انتي بسليم لا تخافي. وقت الجد انتي مالك علاقة، يعني خربطة بالرقم بتصير.
1: مشان تقبض لك مالي وتشد.
0: الله يسامحك، شو هالحكي، أعوذ بالله. القصة إنه بدي أعمل عملية لمرتي وهيك بتنحل المشكلة، والله من فوق بيساعد يلي بيساعد الناس. بعدين لك ستي أنا ما رح أكل شي على الزلمة، بعدين بعطي حقه.
1: بكيتني والله على مرتك. ليك عمي بالمختصر بدي 500,000 ليرة شندي، ليرة تنطح ليرة. ايوه
0: وأنا موافق.

0: سيدي صار هلا موعد القسط الاخراني
1: ومصرياتك جاهزين عمي، بس تفرغ لي اياها بيكونوا عندك.
0: ما في مانع، منروح على المواصلات ومنفرغ لك السياره.
1: نفرغ لك كيف يعني؟ السياره مالها باسمك؟
0: لك اخي انت شو دخلك باسمي ولا مو باسمي؟ المهم افرغ لك السياره وتصير باسمك.
1: اذا هيك اتفقنا.
0: طيب امتى بتحب نلتقى بالمواصلات؟
1: الاحد الصبح.
0: اتكلنا على الله.

0: أبو فراس لا تروح لحالك، خود معك أخوك أبو ظاهر، لأنه أولاد الحرام كتار، وإنت وياه سوا تنتبهوا وبتنهوا هالقصة على خير.
1: إيه طبعا طبعا، ماني رايح لحالي، معي أبو ظاهر، وهاي المصريات ليكن كيس النايلو.
0: إيه أحسن أحسن، ولا لقلك حطهم بشنتاية كمان.
1: إيه طبعا، بالكيس وبالشنطة.
0: إيه نحك.

0: أهلين بالشباب.
1: إن شاء الله ما تأخرنا عليك.
0: لا نهائي، أنا من 5 دقايق وصلت.
2: لكان قبل ما تشد الزحمة خلينا ننهي الموضوع.
0: شو عليه؟ هاي المدام جاهزة من شان نخلص بسرعة. بس يا جماعة بدنا نكشكشها هيك بشي حق كيلو لحمة.
2: ليش عم تكتر علينا أبو بكري؟ فروج بكفي.
1: نص فروج كتير عليها.
0: أخي أعطوني نسخة من العقد تبعكم. مالك مالي، لخلي الموظفة تعمل الفراغ.
1: خود خود. شوفوا أخي أبو ظاهر، صباح الخير يا أختي.
3: صباح الخير.
1: هاي رقم السيارة مكتوب على الورقة، وهي العقد، وقدامك رح أعطيك كمالة حق السيارة، وهدول حق فروج، ما في شي من واجبك.
3: لا يا أخي ما في داعي، هاي رشوة، عيب عليك.
1: أعوذ بالله أعوذ بالله، ولو نحن ما خرج هالشغلات لك أختي، هدول حلوان في فراغ السيارة.
3: ماشي ماشي، خليهم معك.
1: بأمرك، خلص بأمرك.
0: أختي الله يرضى عليكي، من شان الله هيك يعني استعجل شوي، خلصينا. خليني أخذ مصرياتي وامشي، حاكم عندي شيال في شغلة، ومرتي هيك شوي تعبانة.
3: ماشي.

0: شوفي اختي ام بكري، انا فقعت معها صار له 4 شهور ما دفع لي من حق السياره غير 3 ملايين. يعني هذا بيرضي الله هيك؟ ستي انا ما عاد بدي بيعها للسياره، خلاص خبري ابو بكري اني رح بلغ الشرطه انه السياره ضايعه وبس يلقطوه الى 1000 حلال.
1: وانت ليش عم تعيط هيك؟ طول بالك يا اخي، انا حكيت وعصبت عليه بس هو قال دفع لك 600,000.
0: لك رح يجنني يا اختي، رح يجنني. لازم يدفع حق السياره بجمعه، هيك اتفقنا. باقي لي 6 ملايين انا، وانا هو هلا
1: نزل على المواصلات
0: شه على 7.

0: قلت لي هونيك ابو الفروج.
1: طب يا اخي ابو فراس عم تحكي معك الموظفه.
2: ايه اختي.
3: اخي الله يخليك يا ابو فراس، اخي انت بتكمل معاملتك، انا خليني امشي والله مشغول، مرتي مريضه.
0: هات هويتك.
3: ايه تفضلي مشيلنا يا بسرعه الله يوفقك.
0: كمان هات العقد.
3: تفضلي. ها
0: ايه تمام، المعلومات مثل العقد، خد هويتك.
3: يسلم ايديكي.
0: وبين ما قبضك بيكون كل شيء خلاص.
2: طيب طيب تفضل اخي، وهي 4 ملايين معدودين.
3: الله يهنيك، الله يحميك، الله يكفيك شرا، ان شاء الله آية الرزق.
0: يلا لخلص اللي بايدي.
3: يسلموا دياتك اختي. بالسلامه فراس، بالسلامه ابو ظاهر. شكرا اختي، السلام عليكم.
2: الله.

0: وينك يا أخي؟
1: نعم أختي.
2: وينو الزلم اللي كان معكم؟ روح بسرعة ناديله، خربطت بالرقم. ناديله أوام، السيارة طلعت مو باسمه وعليها إشارة كمان.
1: نعم، شو عم تقولي؟
2: ما فيني أفرغ لك لأنه السيارة مو إلو. هاي السيارة باسم مهدي أحمد الخياط.
1: لكي هلأ من شوي شفتي هويته ورجعتي له إياها.
2: أخي خلصني الشغل لفوق راسي، لا تطوشني. ناديله أوام، روح حاج ضيع وقت.
3: شوفي أبو فراس شباك،
1: اركض أخي اركض. شف لي أبو بكري وين صار، طلعت السيارة مو إلو.
3: شو؟ شو عم تقول؟ أبو بكري
4: أبو بكري
5: أبو بكري
4: أبو بكري.

0: هقول لك شو بدنا نعمل اخي ابو ظاهر؟ ما خلينا طريقه بالمواصلات ما مش الحال. والموظفه نكرت ولما فتنا لعند المدير قال هاد جهل منا. معقول يروحوا علينا المصريات؟
1: انا بقول بدها محامي فورا مشان يلاقي لنا حل.
0: بتعرف لك شي محامي نروح لعنده؟
1: ايه بعرف.
0: يلا اتكلنا على الله. الله لا يوفقك يا ابو بكري.

0: ما بيصير يا أخي أبو فراس، ما بيصير. هذا جهل منك ومن أخوك. كيف بتدفع المصاري قبل ما تصير المعاملة الفراغ؟ أصلاً معاملة الفراغ بدها توقيع من الطرفين.
1: ضحك علينا وشلشنا، هيك صار.
0: طيب إذا حطينا موظفة المواصلات شاهد بتشهد معكم؟
2: والله يا أستاذ رحنا لعنده مرة تانية أنا وأخي، لقيناها انتقلت.
0: أيوة.
2: وقت عرفنا محلها الجديد قلنا له أنه رح نشتكي للشرطة. نكرت القصة وقالت أنه هي ما بتتذكر هيك حادث بنوب.
0: شفت يا أبو فراس، دائما المواطن بيوقع بهيك خديعة وبيضيع ماله، ووقتها بيصير يضرب كف بكف. وخليني قلكن، خليني قلكن شغلي.
1: ايه؟
0: انه الموظفة ما رح تشهد لانه هي اكيد متورطة باللعبة. وانا بنصح كل مواطن انه ينتبه لامثال ابو بكري، وهدول موجودين بكل محل ولازم ما يثق فيهم. ومعليش اذا اخذ معه محامي ليحفظ حقوقه. لازم يكون المواطن واعي يا جماعة، ولازم أصلاً يبعد عن أي فخ من فخاخ النصابين.
1: القصة أنه المواطن ما بيوعى إلا ما يأكله.
2: هذا اللي صار أخي.
0: وعي المواطن ضروري جداً يا جماعة، وإذا ما بيعرف لازم يستعين بالمحامي ومن الأول.
3: كنتم مع
4: خفايا الأيام الصعبة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: أيها السيدات والسادة، نحييكم ونقدم لكم النشرة الرئيسية، وهذه أبرز عناوينها.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مباحثات مع مسؤولين قطريين.
0: وزير الإعلام خالد زعرور يشارك في اليوم الختامي لجلسة وزراء وقادة الإعلام يستشرفون المستقبل في العاصمة الأردنية عمان.
1: الأمن الداخلي يعثر في طرطوس يعثر على مخبأ أسلحة من مخلفات النظام البائد في ريف القدموس.
0: وفي نشرتنا أيضا، الجيش اليمني يضيق الخناق على الميليشيات الحوثية وينفذ غارات على مواقعهم ومخازن أسلحتهم في تعز وصنعاء وإب. هذه بداية نشرتنا الرئيسية، يقرأها عليكم محمد سطيلة وأنا يسرى السيد عيسى، وفي الإخراج أروى حامد.
1: التقى وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني خلال زيارته التي بدأها اليوم إلى دولة قطر رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية في قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدين أهمية زيادة التنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان الوزير الشيباني قد التقى خلال زيارته أمس إلى ليبيا نائب قائد الجيش الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر في مدينة بنغازي الليبية برفقة رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. تفاصيل أكثر يرصدها التقرير التالي.
2: تتحرك الدبلوماسية السورية لتثبت رؤية سوريا الجديدة، استعادة الحضور في العالم العربي والإقليمي شرقا وغربا الذي كانت أغلقته أسلاك شائكة سيجها النظام البائد وأغلقتها المصالح الضيقة. واليوم تنجح مسارات الدبلوماسية السورية في إعادة تعبيد من قطع من طرق عربية. وليبيا في دائرة الاهتمام السوري، حيث تتمثل المقاربة السورية في عدم حصر العلاقات مع ليبيا في محور واحد وبعيداً عن الاصطفاف لجهة دون أخرى. وترسم زيارة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني أمس مساراً في تأطير العلاقة مع ليبيا والتعامل مع الواقع المركب فيها من دون انحياز لا مصلحة سورية في دخوله، حيث تضمنت أجندة الزيارة الرسمية عقد لقاءات مع مسؤولين ليبيين، حيث التقى الوزير الشيباني نائب قائد الجيش الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر في مدينة بنغازي الليبية برفقة رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما افتتاح القنصلية العامة لسوريا في مدينة بنغازي وعدد من الملفات الأمنية المشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى متابعة أوضاع المواطنين السوريين في ليبيا لا سيما ملفات المحتجزين والمفقودين والإقامة والترحيل والخدمات القنصلية. بالتأكيد أهمية ليبيا لدمشق الجديدة تبدأ من آلاف السوريين الموجودين في الشرق الليبي وليست محصورة في العلاقات الرسمية، فالقنصلية التي أعيد افتتاحها بعد 14 عاماً من الإغلاق تعمل على وصل من قطع من اتصال وتحمي مجدداً الوثائق وتسهل إجراءات الجالية السورية هناك، في وقت تتوجه فيه جهود الدبلوماسية السورية نحو تعزيز العلاقات وتوسيع مجال التعاون المشترك من دون الاستقطاب.
1: وللحديث أكثر حول هذه الزيارة وأهميتها ينضم لنا المحلل السياسي الدكتور عامر نمر. مساء الخير دكتور عامر.
3: مساء النور، مساء السرور،
1: حيا
3: طيبة لك ولفريق.
1: أهلا وسهلا بكم.
3: المتابعين وأيضا المستمعين الكرام.
1: حياكم الله دكتور. دكتور، هذه الزيارة في ظل هذه الظروف الراهنة والمتوترة في المنطقة ككل، ما هي الرسائل من أو الهدف من هذه الزيارة التي قام بها السيد الوزير أسعد الشيباني لمدينة بنغازي الليبية؟
3: طبعا الهدف المعلن هو افتتاح القنصلية السورية هناك في بنغازي.
1: نعم.
3: لا ننسى أيضا هناك جالية سورية واسعة في هذه المهمة، وبالتالي هناك أيضا ملفات على المستوى الأمني ليس فقط على المستوى الدبلوماسي.
1: نعم.
3: فكما تعلم أنه في يعني في ليبيا البلد الجار يعني بحريا، يعني من الحدود البحرية، فمن الضروري التنسيق مع كل الجهات بغض النظر إن كان هناك خلافات داخل في ليبيا.
1: نعم.
3: فنحن نتواصل مع الجميع، نعمل بسياسة تصفير المشاكل مع الجميع، مع كل دول.
1: نعم.
3: الجوار، إن كانت الجوار البري أو الجوار البحري.
1: نعم.
3: فلا بد من الجميع إن كان يعني مع الغرب الليبي وكذلك مع الشرق الليبي.
1: طيب، هذه الزيارة إذا ما تحدثنا عنها وهذا الحراك الدبلوماسي وخاصة مثل ما تفضلت إعادة افتتاح القنصلية، كيف ستساعد في حماية مصالح وحقوق السوريين خاصة المغتربين في ليبيا؟
3: نعم، يعني بالنسبة للسؤال، طبعا أن القنصلية بحد ذاتها ما زالت موضوع البحث، يعني هي لم تفتتح في هذه الزيارة، وإنما هي يعني يتم الحديث عن
1: إعادة افتتاحها
3: هناك للتواصل مع السوري، تكون جسر ما بين الجالية السورية وما بين الحكومة السورية وما بين الدولة السورية. طبعا يعني افتتحوا القنصلية في طرابلس سابقا، هذه أيضا إذا تم افتتاح السفارة في طرابلس، إذا تم افتتاح القنصلية هنا إذن سوريا تستمر في يعني خلينا نقول المسيرة التي التواصل الدبلوماسي مع الجميع في كل المناطق، وخاصة يعني تكون له هناك ممثلية لدولته يمكن التواصل معها.
1: المختص في شؤون الشرق الأوسط المحلل السياسي دكتور عامر نمر، شكرا جزيلا لك.
3: تحية طيبة.
0: أهلا بكم من جديد. شارك وزير الإعلام خالد زعرور في جلسة بعنوان وزراء وقادة الإعلام يستشرفون المستقبل التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الختامي لملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في العاصمة الأردنية عمان. وناقشت الجلسة التي شارك بها عدد من وزراء الإعلام وقادة المؤسسات الإعلامية العربية مستقبل الإعلام العربي والتحديات التي تواجهه وسبل تعزيز التعاون الإعلامي ومواكبة التحولات الرقمية.
1: في أخبارنا الأمنية، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس العثور خلال عمليات البحث والتمشيط في منطقة القدموس على مخبأ للأسلحة والذخائر في إحدى المناطق الجبلية، وشملت المضبوطات رشاشا عيار 12.7 إضافة إلى كميات من الذخائر المتنوعة وبدلات عسكرية من مخلفات النظام البائد. في خبر أمني آخر، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في منطقة وادي الرقاد بريف درعا وأطلقت النار باتجاه الأراضي الزراعية قبل انسحابها من المنطقة.
0: أقامت هيئة الطاقة الذرية الملتقى الأول لخبراء سوريا للطاقة النووية برئاسة مضر العقلة ومشاركة نخبة من العلماء والخبراء لتعزيز التعاون العلمي في التطبيقات السلمية للطاقة الذرية. ويهدف الملتقى إلى بناء شبكة وطنية للكفاءات المتخصصة في مجالات متعددة لدعم الابتكار والبدء بمشاريع جديدة لخدمة القطاعات الوطنية.
1: افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي اليوم شعبة طب نفس للأطفال واليافعين في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق، وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية الألمانية للصحة النفسية بلسم ومؤسسة التعاون الخيرية وجمعية خذ بيدي وبتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ. وأوضح الوزير الحلبي أن الهدف من افتتاح الشعبة هو أن تكون مركزا متكاملا للتشخيص والعلاج والتأهيل والبحث والتدريب، مؤكدا أن سوريا التي تعيد بناء نفسها لا تحتاج إلى إعادة الحجر فقط، بل إعادة إعمار الإنسان وحماية طفولته ومداواة جروحه غير المرئية وإعادة الثقة إلى نفسه ومستقبله. والطفل الذي نحمي صحته النفسية اليوم هو الطالب والطبيب والمهندس والعالم والمواطن الذي سيحمل سوريا غدا.
0: وفي خبرنا الأخير حول التطورات العسكرية في اليمن، فقد شن الطيران الحربي في اليمن سلسلة غارات استهدفت مواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في محافظات تعز وصنعاء وإب. بالمقابل أفادت وكالة أنباء عن تسلل ميليشيا الحوثي إلى مدينة المسراخ جنوب تعز وسيطرتها على منطقة نجد قسيم التي تضم طريقا رئيسيا يربط المدينة بعدد من مديريات ريف المحافظة وسط اشتباكات عنيفة مع قوات المقاومة اليمنية. إلى ذلك دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والمنظمات المعنية بالطيران المدني إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين عن هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض والجهات المتورطة في دعمها ومنع تكرارها.
1: بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مباحثات مع مسؤولين قطريين. وزير الإعلام خالد زعرور يشارك في اليوم الختامي لجلسة وزراء وقادة الإعلام يستشرفون المستقبل في العاصمة الأردنية عمان. الأمن الداخلي في طرطوس يعثر على مخبأ أسلحة من مخلفات النظام البائد في ريف القدموس. وكان أيضا في هذه النشرة الجيش اليمني يضيق الخناق على الميليشيات الحوثية وينفذ غارات مواقع على مواقعهم ومخازن الأسلحة في تعز وصنعاء وإب.
0: هذا ختام نشرتنا الرئيسية، لكم تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار. وفي التقديم محمد الصيلة ويسرى السيد عيسى. وفي الإخراج أروى حامد. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: المفقود ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
0: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيداً عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومشاهدينا على أثير وشاشة إذاعة دمشق، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج تقويم، وحلقة اليوم عن موضوع الوقت. الوقت الذي هو حقيقة وفعلا أثمن ما لدى الإنسان. يسرنا في هذه الحلقة أن يكون ضيفنا الدكتور عمر جبهجي، مدير البرامج الدينية في إذاعة دمشق وإذاعة القرآن الكريم في دمشق. مرحبا بكم دكتور عمر.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبالسادة المتابعين والمتابعات لإذاعتنا الحبيبة،
0: حياكم الله. حقيقة عندما نتحدث عن الوقت نحن نتحدث عن يعني أغلى ما يملكه الإنسان، وأكثر ما قد يفرط به الإنسان في ذات الوقت. معادلة غريبة في الوقت، هو ثمين جدا وفي نظر كثيرين بخس.
1: هو كما يقال الإنسان هو الوقت، ويقاس الإنسان بوقته، فكلما ذهبت ساعة من الوقت ذهب جزء من الإنسان. فإذا نحن كمعادلة اعتبرنا الإنسان عمره 60 سنة، كل ما مضت ساعة من هذه 60 سنة هو نقص جزء منه. فأنت أيها الإنسان، أنت عمرك كلما ضيعت ساعة ضيعت جزءا منك، فالإنسان لا ينتبه لذلك.
0: نعم. أنا كنت أريد أن يعني ندخل مباشرة إلى نظرة الإسلام ونظرة الشارع الإسلامي إلى مسألة الوقت، لكن يعني بما أننا دخلنا بهذا التعقيب في البداية، برأيك دكتور لماذا بمقابل أن الوقت هو أنفاس الإنسان وهو عمره الذي يقضيه، لكن هناك أناس لا يشعرون، وهم كثر لا يشعرون به، لا يشعرون بقيمته؟
1: المشكلة أن الإنسان الذي ليس له هدف في هذه الدنيا تمضي عليه الليالي والأيام ولا يشعر بها، لأنه ليس له هدف، لا يعلم الحقيقة التي من أجلها جاء إلى هذه الدنيا. فهو يعيش كما يقول الشاعر: جئت لا أدري من أين، ولكني أتيت ووجدت قدامي طريقا فمشيت، إلى أين لست أدري، لست أدري، لست أدري. هذول الجماعة اللي بيسموهم اللا أدرية، هو جاء إلى هذه الدنيا لا يدري لماذا، وبالتالي يضيع حياته ولا من غير هدف ولا وهذا الإنسان يعني تجد عندهم الأمراض النفسية، تجد عندهم المشاكل الأسرية، إن كان زوجا أو يكون إن كان طالبا تجده فاشلا في دراسته، لأن لا يوجد لديه قيمة للوقت ولا اهتمام بالوقت، لذلك فيا ضيعة الأيام تمضي سبهللة كما يقول الشاطبي.
0: نعم. الشارع الإسلامي، الدين، كيف ينظر إلى الوقت؟
1: إذا عندما نقول الشارع الإسلامي، عندما نقول الإسلام، فندخل إلى مصدر الإسلام الأول، القرآن الكريم. لا يوجد سورة من سور القرآن إلا وفيها ذكر الوقت والزمان. حتى إذا أخذنا مثلا نفتح فهرس القرآن الكريم في الأخير، أسماء السور تجد أسماء عجيبة غريبة كلها تدل على الوقت: سورة العصر، سورة الفجر، سورة الضحى، سورة الليل، سورة كما أن القرآن الكريم يقسم بالوقت: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والفجر وليال عشر، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. حتى في سورة العصر، هي سورة كل واحد منا من السادة المستمعين والمستمعات يحفظون هذه السورة، وهذه السورة بحد ذاتها تضع دستورا لحياة الإنسان. يبدأ فيها الله عز وجل بقوله: والعصر، يعني أقسم بالعصر، إن الإنسان لفي خسر. الإنسان الله عز وجل قال في خسر، والفي يعني تسمى هذه الفي الظرفية، كأنما الإنسان منغمس في الخسران، فالخسران يحيط به من كل جانب. فالله عز وجل يقسم بالعصر إن الإنسان مغموس في الخسران إلا للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء الذين استغلوا العصر الذي هو الزمان، استغلوا وقتهم خير استغلال، عاشوا حياتهم لله عز وجل، عملوا الصالحات، آمنوا بالله، كانوا إيجابيين في مجتمعهم، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء الذين يستحقون النجاة من الخسران. فشوف السورة كلها تحكي عن الزمان، عن الوقت، يعني ويقسم الله بها.
0: نعم دكتور، لو انطلقنا يعني من بدايتها، من بداية القسم، والله العظيم لا يقسم إلا
1: شيء عظيم. أيضا والفجر أقسم بالفجر، وفيه أيضا إشارة إلى أن يستغل الإنسان وقت الفجر، لأن وقت الفجر وقت مبارك، وفيه تتنزل الرحمات وفيه البركات.
0: نعم.
1: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: قومي اشهدي رزق ربك. كما تعلمنا في القرآن والسنة ونهج السلف الصالح أن الرزق يقسم فجرا، يعني واحد راح صلى الفجر في المسجد وعاد إلى بيته أخذ رزقه، الذي ينام حتى تطلع عليه الشمس ضيع الرزق الذي قسم له.
0: نعم. إذن يعني من خلال ما ذكرته دكتور وما قلت عنه، هذه السورة تلخص دستورا عظيما في حياة يعني في حياتنا. لو أخذنا من ملامح من استثناهم الله عز وجل،
1: جميل،
0: وهو يقسم بهذا الزمن وبهذا الوقت العظيم والعصر،
1: فلنبدأ. قال: إلا الذين آمنوا. الأمر الأول الإيمان، فهذا الإيمان يتضمن أنه يؤمن بخالقه الذي أوجده، ويؤمن بأنه وجد في هذا الكون لمهمة ووظيفة، لم يأتي إلى هذه الدنيا ليقضيها بلا فائدة، فلا بد أن يكون له هدف يسعى إليه. ويؤمن أيضا من الإيمان، يؤمن باليوم الآخر، أن هذه الدنيا ما هي إلا دار عمل. وكما يقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهو يؤمن أن هذه الدنيا هي ممر والآخرة هي مقر، وبالتالي يسعى ليجعل عمره كله لله عز وجل. فهذا الإيمان للذين آمنوا، فهو يؤمن بالله، يؤمن أنه منظور إليه من قبل الله عز وجل، يؤمن أنه جاء بمهمة لهذه الدنيا، وأن عمره قصير وسيعود إلى الله عز وجل ليلقى عمله. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهذا الملمح الأول أو الصفة الأولى للناجين من الخسران، وهو الذين آمنوا. الملمح الثاني أو الصفة الثانية للناجين من الخسران، قال: عملوا الصالحات. وعمل الصالحات يعني البعض يقصرها بالعبادات الشعائرية، وهي لا شك هي عبادات يتقرب بها الله الإنسان إلى الله، الصلاة والصيام والحج وترك الموبقات، هذه كلها عبادات شعائرية. ولكن في الإسلام كل الأعمال ينبغي أن تكون لله عز وجل. كيف يكون ذلك؟ الله عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كله، الصلاة، النسك، الحياة، حياتي كلها لله، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فأنا مأمور أن أسخر ذلك كله لله عز وجل. تقول لي: كيف تكون حياتي لله؟ بأن أنوي بكل عمل أقوم به طاعة الله عز وجل، حتى في الطعام. قال: أجعل في نيتي. الإمام الغزالي يقول: الأكل من الدين. قال: كيف يكون الأكل من الدين؟ قال: عندما أنوي بهذا الطعام التقوي على طاعة الله أصبح الأكل من الدين. النبي قال: في بضع أحدكم صدقة. قال: أيأت أحدنا شهوته ولا هو أجر؟ قال: إن وضعها في الحرام فعليه وزر، كذلك إن وضعها في الحلال. فكل أعمالي، حياتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، شوف نعم نحكي نحن قضية الوقت، حياتي كلها لله رب العالمين. طيب الممات كيف يكون لله رب العالمين والموت بيده سبحانه وتعالى؟ أي عندما أجعل كل حياتي مسخرة لله عز وجل يأتي الممات كما يريد الله عز وجل. أما الذي يأتيه الملك ويقول له شرف خلصت مهمتك، يقول إلى أين، إلى أين أذهب؟ أعطوني ساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. كمل حكينا آمنوا عملوا الصالحات فهم إيجابيون،
0: نعم،
1: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ليسوا بأنانيين. فالمسلم هو إنسان اجتماعي، حياته كلها فيها خير للناس، يفيد ويستفيد. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا على أمرين: الحق الالتزام بالحق الذي الالتزام بالدين، والصبر الصبر في طريق الحق. فقد يقع أمام الإنسان معوقات تمنعه عن الاستمرار في طريق الحق، فهنا تأتي الصبر والمصابرة في الثبات على طريق الحق.
0: جميل.
1: والتواصي بذلك. فالإنسان المسلم ينبغي يكون إنسان اجتماعي.

0: أبوها الله عز وجل للإنسان الشاب صغير العمر، الصحة والشباب والعمر الحياة والوقت. والوقت يعني واضح جدا يكون في السن المبكرة للشباب، واضح من حيث أن هناك سعة في الوقت وقلة في المسؤوليات والعباء والالتزامات. الشاب لا يشعر يعني بقيمة هذا الوقت. إلى ماذا نعزو ذلك وكيف نعزز هذه القيمة في نفسه؟
1: بداية نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فذكر العمر بشكل لوحده، وذكر وخص من العمر الشباب، لأن الشباب قال وشباب وعن شبابه فيما أفناه. الشباب هو مرحلة الطاقة، مرحلة العمل. إذا كنت قبل شوي قبل الهوى كنت عم أقرأ في كتاب في علم النفس التربوي، أنا بحب كتير أقرأ في القضايا النفسية. فما يقول يصل النضج الدماغي للإنسان في إلى مستواه، أعلى مستوى له في مرحلة الشباب، ويستمر حتى فترة حتى الأربعين، ثم بعد ذلك يصبح ينتقل إلى مرحلة الضعف. فعندك من سن 18 لسن الأربعين هي مرحلة يعني النضج الدماغي، يكون الإنسان في
0: تكامل،
1: في تكامل عقلي نفسي جسدي. فلذلك جاء وعن شبابه فيما أفناه. هذا الشباب هو الفرصة الثمينة الذهبية للإنسان، يعني أنت قوتك وطاقتك كلها في هذه الفترة، لماذا نضيعها؟ يعني نضيعها مثلا بعض أبنائنا في الألعاب الإلكترونية، في السهرات اللي ما فيها فائدة، في ممكن تكون يعني سبحان الله الآن يعني أرثي للشباب، يعني مساء مثلا تجد الشباب كلهم مجتمعين، أما عم يلعبوا هاي هذا الداء المنتشر، يلعبوا الورق وبسموه الشدة أو على الأرجيلة، عم ضيع الشباب. طيب أنت شو استفدت يعني؟ يعني تمضي كل حياتك على لعب ورق وشدة وتنام بعدين للظهر، طيب وين روحت أفضل فترة حياتك؟ فترة الشباب. طبعا نحن موجه دائما لأبنائنا الشباب أنه هذه أثمن ما تملك، يعني أنت بين 18 للأربعين هي فترة القوة. بعدين
0: نحن تحدثنا يعني هي كما تحدثنا في البداية، يعني العمر هو أثمن ما لدى الإنسان، وأثمن ما فيه هو هذه الفترة، فترة تماماً. الشباب. لكن الشاب لا يشعر بهذه القيمة، هل هناك ما يمكن أن يساعده في استشعارها؟ يعني غالبا الشخص صاحب المسؤوليات العالية تراه دقيق جدا في وقته، تجلس مع رجل أعمال يحسب لك الدقيقة، يقول لك أرجوك يعني وقتي ضيق، تجلس مع طبيب أيضا يعني يقول لك يعني نناقش هذا الأمر لكن على عجالة. الشاب معه لديه سعة من الوقت، هل ربما زيادة أعبائه ومسؤولياته هي السر، أما أن هناك يعني ملامح أخرى يمكن
1: أول شيء أول شيء لابد من تحميل الشاب المسؤولية،
0: تحميله.
1: نعم يعني أنا دائما أقول لأبنائي ولطلابي أنه أنت مسؤول وعندك مهمة، إذا لم تأتي إلى هذه الدنيا هملا، أنت إما أن تكون أو لا تكون، إما أن تترك بصمة لك في هذه الدنيا أو تمضي مع من مضوا.
0: أنا أدرس دروسي وأنهيها ولربما أنا متفوق، ماذا علي أيضا؟ حاجة كفاية.
1: جميل جدا. هو أهم شيء الواحد يعني أنا أقول لأبنائي ضع لنفسك برنامجا، فانظر مثلا ما هي الأمور التي أنجزتها. أنجزت دروسي في وقت معين، التفت إلى قراءة القرآن، حفظ القرآن الكريم، تعلم مهارة جديدة. الآن المهارة يعني تعلم

لغة جديدة. يعني أنا بزعل كتير. أنا جيت على سوريا بعد 20 سنة من الاغتراب، ما حدا بيعرف لغة إنجليزية إلا قليل. بضحك وليش؟ طيب اللغة الإنجليزية الآن هي لغة العلم، هي لغة العلم. من تعلم لغة قوم أمين مكرم، لازم الشباب كلها تتعلم اللغة الإنجليزية مثلا. كل شبابنا لازم يتعلموا مهارات الحاسب الآلي، على الكمبيوتر، يتعلموا برمجيات، برامج متطورة، الذكاء الصناعي، مجالات كثيرة لازم الشباب

0: المستمع وبنتي المستمعة لا تكون إنسانا فارغا، تأتي إلى هذه الدنيا وتمضي ولم تفعل شيئا ولم تقدم شيئا ولم تثبت نفسك. من الحاجات على فكرة، الحاجات النفسية الضرورية حاجة إثبات النفس. ورب العالمين، وهذا مو غلط بالشريعة، بالعكس الشريعة الإسلامية تدعونا، تدعو الإنسان ليثبت نفسه. ابني أنت كلما كنت متعلما أكثر وكلما قدمت لنفسك ولأهلك ولبلدك أكثر ارتفعت قيمتك في نفسك، في عين نفسك وعين أهلك وعين مجتمعك. فلا تكن يعني هكذا إنسانا عاديا، لا ترضى لنفسك الدون، لا ترضى لنفسك الدون. ضع في نفسك أنا أريد أن أكون متميزا، متميزا باللغة، متميزا في الدين، في حفظ القرآن الكريم، متميزا في التكنولوجيا.
1: وهذا كله ممكن باستثمار الوقت
0: تماما. ضع جدولا، ضع جدولا وبرمج أمورك. يعني بحكي لك أنا عن تجربتي الشخصية، أنا ما كتير بحب أحكي عن نفسي، بس يعني خذوا تجربة هذا الرجال الكبير الذي تجاوز 60، رئيس 60-40 هلا يضحكوا، الذي تجاوز 40،
1: يعني القلب شباب لكن.
0: نعم يعني
1: والهمة شباب.
0: لما كنا في 18 سنة حفظنا القرآن الكريم، ثم سجلت في جامعتين في وقت واحد، فأذهب من الفجر لا أعود للساعة 8 ليلا، في الصباح مهندس إلى العصر، وبعد العصر حتى العشاء في أدرس الشريعة والدراسات العربية. وحتى يعني من الأشياء كنت يعني أنا أحتاج من بيتي إلى جامعتي أحتاج الركوب في حافلتين، في سيرفيسين. هذا الوقت حرام يضيع، لازم يكون معي كتاب. أم أقرأ فيه، أي ما كان في جوالات لسه، نعم. 97 98 2000 ما كان في جوالات، فأنا حاطط كتاب، كتب صغيرة عبي شنتايتي فيهم. نعم. فلازم أنا يمكن أكثر ما بقدر أحصيهم 300 كتاب أو أكثر خلال فترة الجامعة قرأتهم في السيرفيس. وأنا كل ما أقرأ شيء جديد كل ما حسيت حالي تطورت، تقدمت، وبشعر بنفسي انه يعني كلما ازددت علما كلما ازددت يعني تقدما، كلما توسعت مداركك، كلما فهمت الدنيا اكثر، فهمت نفسك اكثر، فتحت على العلوم ونوع في العلوم. يعني انا في عندي شغله كمان، عندي بسموها باللغه الانجليزيه كيوريوسيتي، هي لازم تكون عند كل شاب فينا، كل واحد يا ابني ويا بنتي اللي تسمعونا لازم يكون عندك كيوريوسيتي. كيوريوسيتي يعني فضول، فضول للتطوير، فضول للمعرفة، فضول للعلم. أنا ما برضى أكون بنفس المكان نفس الفترة طويلة، لازم أنا اليوم معرفتي هيك هذا المستوى، لازم بكرة يكون هذا المستوى، بعده هذا المستوى، ما أرضى بمرحلة معينة ونام عليها.
1: هناك بعض الناس قد يكون شغفه بالتعلم ربما قليل، هل يمكن أن ننصحه بطريق العمل؟
0: تمام تمام.
1: يعني لكن هناك البعض، ونحن ما زلنا نتحدث عن موضوع الوقت، يقول لك أنا على افتراض سواء بقي في مجال الدراسة ويتعلم ويعمل، أو هو انتقل فعليا إلى التفرغ للعمل، يقول لك أنا حتى أكتسب هذه المهنة أحتاج إلى 15 عاما.
0: نعم.
1: على أرض الواقع إذا ما تحدثنا وبشكل بالممكن، ونحن نتحدث عن استثمار الوقت، هل يمكن بداية أن أجمع بين العمل وطلب العلم والدراسة؟
0: طبعا.
1: وهل يمكن أن أكتسب مهنة وعملا في وقت قصير؟
0: طبعا.
1: عام أو أقل أو عامين أو
0: طبعا يعني، وبالعكس يعني هلأ الآن إذا بدنا نحكي بالمجال العلمي، يعني الآن في عندك الدورات المكثفة، الكورسات متوفرة، سواء كورسات الحضورية فيس تو فيس أو الدورات الإلكترونية، تأخذ مكثفات في فترة معينة 3 شهور أنت أتقنت كورسا معين.
1: بعضهم يتحدث عن أنك تحتاج فقط إلى 20 ساعة حتى يعني تلم بعلم معين،
0: حسب نوعه، حسب يعني بيختلف، ممكن مهارة معينة، ممكن 20 ساعة مع علم يحتاج إلى وقت أطول من ذلك. ففي مثلا مهارات معينة ممكن تتعلمها عن طريق الشبكة العنكبوتية،

0: في كورسات معينة ممكن تتعلم، مثلا أقول من الأمثلة التمريض، في دورات الإنسان شهر شهرين بتعلم تمريض، ونحن احتجنا لقضية التمريض خلال الثورة السورية خاصة في المناطق المحاصرة، كل شبابنا وبناتنا تعلموا التمريض، كنا محتاجين لهذا الأمر. شوف أنت شو الزمان الآن، نحن بنحكي عن الزمان، ماذا يحتاج الزمان الآن؟ يحتاج إلى التكنولوجيا، روح تعلم تكنولوجيا، تعلم برامج جديدة، تعلم برمجة. بيحتاج مثلا الإعلام، خلينا نحكي مجالنا مجال الإعلام، يعني تعلم إعلام، ما في كل واحد حط ميكروفون صار إعلامي.
1: صحيح،
0: هذا في احترافية، في كورسات معينة، حابب إعلام روح تعلمه، تخصص فيه، أبدع، كون مؤثر، ما في مشكلة. سبحان الله، بحكي لك هيك وبحكي لإخواننا، أنا أشياء هيك أبثكم فيها، ما يعني أشياء في نفسي. تعرف يا أخ عبد الكريم، دائما بقول يا إلهي لو تعلمت هاي، لو تعلمت هاي من زمان، هل حتى تعلمتها؟ يا ريت رجع فيني الزمان وتعلمت الشغلة الفلانية أو الشغلة الفلانية أو الشغلة الفلانية. فابني وبنتي أنتوا الآن في عهد الشباب، لا تضيعوا الوقت حتى تندموا، قول يا ريت ويا ريت، الآن هاي فرصتكم الذهبية.
1: من أين يأتيه هذا الشغف؟
0: الشغف من مجالسة الشغوفين، يعني لازم تسمع لمن ينهضك حاله، بيقول ابن عطاء الله السكندري لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله.
1: جميل.
0: فيكون لديك من ينهضك، يعني عندما ينهضك حاله، يعني صاحب الناس النشيطين، أصحاب الطموح، أصحاب الشغف، حتى تكون بينك وبينهم منافسة، بعد عن الكسولين، عن جماعة الأنجلة والمسخرة ومضيعة الوقت، بعد عنهم، جالس من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله.
1: وأيضا في البداية تحدثنا عن تحميل هؤلاء الأبناء وهؤلاء الشباب للمسؤولية، فكأن النفس يمكن أن تروض وتربى على حسن إدارة الوقت.
0: تمام.
1: يعني هناك ملمح أستذكره في قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
0: نعم.
1: انطلاق الإنسان في تعلم وفي حفظ القرآن في البداية يكون صعبا، ثم ييسر هذا الأمر. يعني
0: بيقول النفس راغبة إذا رغبتها، وبيقول البوصيري ونفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطمي. فأنت نفسك وما عودتها، عود نفسك على الهمة، على النشاط، صاحب أصحاب الهمم، صاحب الذين لديهم هدف في هذه الحياة، اسمع لمن يوجهك ويرشدك، لا تعطي سمعك لمن يريد أن يضيعك ويضيع حياتك ويضيع عمرك فيما، ويكون لك هدف في هذه الدنيا. أريد أن أخرج من هذه الدنيا وقد تركت بصماتي، لا أريد أن أكون من الملايين الذين مروا ولم يذكرهم التاريخ. لماذا لا أكون صلاح الدين؟ لماذا لا أكون محمد الفاتح؟ لماذا لا أكون ابن سينا أو ليس ابن سينا؟ لماذا لا أكون الغزالي أو شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وأقول إن الأمة لم تعقم عن إخراج أمثال هؤلاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي كالمطر لا تدري أوله خير أم آخره. فأنا لا أؤمن بفكرة الانهيار الحضاري كما يزعم البعض، أنه كنا في القمة ونزلنا، لا، نحن الأمة الإسلامية تنهض وتكبو. فممكن الأمة الإسلامية تنتج ليس صلاحات وغزاليين وأبناء تيمية وليس شافعي واحد، شوافعة ممكن تقول،
1: وكل في مجاله،
0: وكل في مجاله
1: وفي تخصصه. يعني يحضرني هنا تساؤل دكتور، قد يسمعنا شاب وهو شاب متحمس، ربما قصر في موضوع إدارة الوقت، فاته الكثير، يعني هذا شعوره الداخلي، وقرر أن يبدأ ينظم وقت، ينظم برنامجا، يضع ورقة كبيرة، يضع بالتفصيل في الساعة الفلانية الدقيقة الفلانية إلى الدقيقة الفلانية، وبعد يعني أن يكتب هذه الورقة الكبيرة يتعب، يشعر بتعب ويقول سأبدأ الأسبوع القادم. التسويف يعني
0: نعم
1: واحدة.
0: نقول أقول له شغلة بالنسبة للبرامج، حطينا كتير برامج، ضع برنامجا منطقيا ويكون في flexibility، يكون في مرونة. يعني أنا مثلا ممكن حط يعني بقول تارجت عالي وتارجت منخفض. التارجت العالي بدي حقق 1-2-3-4 في جدولي، التارجت الواطي 1-2-3. إذا حققت الوسط خلاص حققت، أنا أنجزت هذا اليوم، ما تلوم نفسك زيادة. وبعدين البرنامج بشتغله أسبوع ما زبط، ما هو كتاب منزل، الورقة أرميها بالسلة وجيب أعمل برنامج تاني. شوف نفسك وين ماشي، أي برنامج أكتر شيء اشتغل معك، أنه وين شفت نفسك، وين شفت نفسك أكتر. فالأمر هذا أنت شفت نفسك فيه تفرغ له وأعطيه من نفسك وطور حالك فيه.
1: كيف أدير يعني في الدقائق القليلة المتبقية، يعني شاب كيف يدير ما لديه في يومه؟ أنا لا أتحدث عن تنظيم فقط برنامج دقيق، وإنما أتحدث عن يعني لديه هو مسؤوليته، لنقل المباشرة، الدراسة، هناك مسؤوليات في العائلة، هناك مسؤوليته الذاتية، دينه، قرآنه، هناك ما يطور به نفسه، هناك الترفيه، هناك اللقاء بالأصدقاء، يعني تشعبات كثيرة ربما يضيع فيها الشاب. نريد هيك تبسيط الأمر،
0: أبسط لك إياها على الأخير. رب العالمين حط لك جدول، هذا الجدول بينظم لك يومك كله، اللي هو الصلوات الخمس.
1: جميل.
0: الشاب إذا ربط منبهه أو موبايله على صلاة الفجر، صلى الفجر في جماعة وعاد إلى يومه، افتتح وقرأ ورده وقرأ شيئا من القرآن الكريم وبدأ دراسته، بلش وقتك تنظم، عندك الظهر، العصر، المغرب، العشاء، نظم أوقاتك على الصلوات الخمس، نهارك كله بتنظم. جميل. دراستك تتنظم، عملك بتنظم. أما مجرد أنت ما روحت واحدة من الصلوات برنامجك كله تلخبط. فأنا دائما أنصح أبنائي نظم برنامجك على الصلوات الخمس. نظمته على الصلوات الخمس وجاهد نفسك على ذلك، يعني قصرت اليوم حاول اليوم الثاني تغير تعدل. مجرد ما فقت أنت على صلاة الفجر وصليت في جماعة، والله العظيم كل نهارك تنظم وأصبحت في ذمة الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. فأنت في ذمة الله، شوف أنت إذا أشياء بدك تدرسها، إذا طالب مثلا، إخواننا الطلاب الجامعة والبكالوريا والصف التاسع، خلي كل موادك الحفظية الصبح ما بتنساها. أنا للآن قصائد البكالوريا والتاسع لا حافظهم، كنت أحفظهم عند الفجر ما بتنساهم. سور القرآن اللي بيحفظ قرآن هل تحفظ الصبح؟ ما بتنسى. خلي الرياضيات للمساء قبل ما تنام، حل مسائل الرياضيات المساء، الصبحيات، المواد الحفظية. يعني ربط، كما قلت لك، ربط هذه يعني حتى مثلا كورسات خليها في الوقت الصباحي، إذا كانت كورسات عملية خليها المساء، الكورس النظري مساء ما راح تقدر تستوعبه، خليه صباحي. أما إذا كان كورس عملي، برمجيات أو مثلا شيء عملي، خليه المساويات.
1: يعني وكأنها مواقيت الصلاة يعني
0: تضبط لك برنامجك،
1: تضبط لي اليومي بحيث أنظم ما بينها.
0: تمام.
1: في ما لدي من مسؤوليات ومهام وأمور في حياتي. كلمة أخيرة قبل أن نختم، وأعتقد يعني لم يتبقى يعني من الوقت الكثير، لكن كلمة أخيرة مختصرة قبل أن نودع
0: النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرج. ويقول
1: صدق رسول الله
0: ابن مسعود، نختم به: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه ونقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي.
1: نعم.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: شكرا لك دكتور عمر جباهجي، دكتوراه في الشريعة ومدير البرامج الدينية في إذاعة دمشق وإذاعة القرآن الكريم، وشكر موصول لكم متابعينا الأكارم. نلتقي بحلقة قادمة من برنامجكم تقويم. كنت معكم في التقديم عبد الكريم البوشي، وفي الإخراج ميرفت العبد الله. شكرا لمتابعتكم.
0: بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: قادة وأبناء. أردوغان الذي غير وجه تركيا. نشأ في حي قاسم باشا الشعبي على ضفاف مضيق البوسفور في اسطنبول، حيث اكتسب من بيئته الاجتماعية مفاهيم التضامن الشعبي والانضباط الصارم. منذ شبابه كان يعتمد على نفسه، فكان يبيع الكعك في الشوارع لتمويل دراسته، وفي الوقت نفسه برز كلاعب كرة قدم ماهر في أندية محلية كادت تنقله إلى الاحتراف، قبل أن يقرر والده توجيهه للتركيز كاملا على مساره الأكاديمي. درس في مدارس إمام خطيب، ثم تخرج من كلية العلوم الاقتصادية والتجارية بجامعة مرمرة، وانخرط مبكرا في العمل السياسي عبر الحركات الشبابية ليتدرج في المناصب ممهدا الطريق لرحلة استثنائية غيرت وجه البلاد. رجب طيب أردوغان الذي أصبح أبرز زعيم في تاريخ تركيا الحديث منذ تأسيس الجمهورية، وأطول من شغل منصبي رئاسة الوزراء ثم الرئاسة لأكثر من عقدين من الزمان. ولد عام 1954 لأسرة بسيطة يعود أصلها إلى ولاية ريزة على البحر الأسود، وكان لوالده أثر كبير في غرس قيم الالتزام في شخصيته. عام 1978 تزوج من أمينة جولبران التي أصبحت شريكة مسيرته وركنا ثابتا في حياته السياسية والاجتماعية، وأنجب 4 أبناء هم براق وبلال وإسراء وسمية. تفتحت موهبة أردوغان السياسية بوضوح عندما انتخب رئيسا لبلدية اسطنبول عام 1994، حيث أحدث ثورة خدمية حقيقية في المدينة عندما حل أزمات المياه والمجاري والتلوث. لكن مسيرته واجهت اختبارا قاسيا عام 1998 عندما ألقى قصيدة شعرية خلال خطاب جماهيري لم تعجب السلطات آنذاك، فحكم عليه بالسجن 4 أشهر وحذر من العمل السياسي، لتتحول هذه التجربة إلى نقطة انطلاق شعبية كبرى أكسبته تعاطف الجماهير. أسس أردوغان عام 2001 حزب العدالة والتنمية، وقاده لفوز تاريخي في انتخابات 2002، ثم تولى رئاسة الوزراء عام 2003 ليبدأ مرحلة نهضة اقتصادية شاملة، حيث انتشل البلاد من أزماتها الاقتصادية الخانقة، ونفذ مشاريع بنية تحتية عملاقة من أنفاق وجسور ومطارات، ووجه البلاد نحو الاستقلالية في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتطورة، وقاد البلاد للتحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي عام 2018 عبر استفتاء شعبي. ولم تخلو مسيرته من مواقف حازمة وأزمات عاصفة، ففي السياسة الخارجية تجلى موقفه الشهير في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس عام 2009 عندما انسحب غاضبا من الجلسة بعد مواجهة علنية مع رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي شيمون بيريز، واحتجاجا على منعه من قبل مدير الجلسة من إكمال رده على الحرب الإسرائيلية على غزة، قائلا عبارته الشهيرة: دقيقة واحدة. وتجلت شجاعته وصموده بوضوح في ليلة 15 من تموز عام 2016 عندما واجه محاولة انقلاب عسكري فاشلة، حيث أطل عبر تطبيق تلفزيوني دعا فيه الشعب للنزول إلى الشوارع والميادين لحماية الديمقراطية ليستعيد السيطرة ويحبط الانقلاب. ورغم التحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة والصراعات الإقليمية والدولية المتلاحقة، استمر أردوغان في قيادة البلاد وتحقيق الانتصارات الانتخابية المتتالية، وقاد مبادرات ووساطات دبلوماسية كبرى على الساحة الدولية، فارضا حضور تركيا كقوة إقليمية ودولية مؤثرة، ومخلدا اسمه كواحد من أكثر القادة تأثيرا في تاريخ تركيا المعاصر. قادة وأبناء.
1: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط
2: قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
3: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.

0: برنامج أجيال. أجيال عبر أثير إذاعة دمشق. أهلا ومرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من أجيال من إعداد هبة طراف، ومعكم في الحوار إيمان شكري. أجيال من إخراج أروى حامد. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن المرسوم رقم 183 لعام 2026 والصادر عن سيادة الرئيس أحمد الشرع بما يخص إحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة. إذن ربط التعليم بإنتاج التكنولوجيا وتطويرها مسار جديد في التعليم السوري في ظل تزايد أهمية دور المعرفة والابتكار في تعزيز الإنتاجية والتنافسية وخلق فرص العمل، وبموجب ذلك وقبل أيام قليلة أصدر السيد الرئيس المرسوم رقم 183 لعام 2026 والقاضي بإحداث المسار الوطني للتكنولوجيا المتقدمة بإشراف وزارتي التربية والتعليم العالي وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الصلة. فما هو المسار التكنولوجي السوري الجديد؟ المراحل الدراسية، التقدم وآلية العمل وآلية التطبيق وتوفر المستلزمات التعليمية والبحثية بموجب هذا المرسوم، أسئلة سنتعرف على أجوبتها من ضيفنا الكريم الدكتور أيمن رمضان مدير التعليم المهني في وزارة التربية. أهلا ومرحبا بك دكتور أيمن عبر أثير إذاعة دمشق. أهلا بك. إذن اليوم الشغل الشاغل الحديث عن المسار الجديد، مسار التكنولوجيا التقدمية يعني في سوريا. هذا المسار يعني ربما يطرح العديد من الأسئلة، لذلك في البداية دعنا نتعرف أكثر عن هذا المسار الجديد في إطار التعليم السوري وأيضا الهدف منه، الفائدة والهدف بنفس الوقت.
1: في المسار البكالوريا السورية عندنا المسار التعليم، في مسار البكالوريا السورية لدينا ثلاث أنواع من المسارات: التعليم العام والتعليم الشرعي والتعليم المهني.
0: صحيح.
1: أتى هذا المرسوم إضافة أن هناك نوع من الدراسة أو بكالوريا جديدة تسمى التكنولوجيا المتقدمة، وبين قوسين ممكن أن يتخصص فيها رقمية أو يتخصص فيها صناعية. طبعا المرسوم أحدث ضجة وأتى في وقته في هذه المرحلة من مراحل سوريا. نحن بحاجة إلى تطوير هذا القطاع بشكل كبير جدا، متسارع في العالم، في كل دول العالم هو قطاع متسارع.
0: صحيح.
1: نحتاج إلى أن نواكب هذا التسارع وأن نعطي للجيل الفرصة الكافية لأخذ هذه التكنولوجيا وأن لا يكون مستهلكا لها بل يكون مصدرا لها.
0: سنتحدث عن الفارق بيننا وبين المنطقة يعني المحيطة بنا، ليس العالم فقط، لكن كيف أيضا سنحاول تخطي هذه الفروقات أيضا. لكن يعني ذكرت في بداية الحديث دكتور أيمن نوع البكالوريات. نعم. الثانويات الموجودة في سوريا، بالتالي التكنولوجيا أو البكالوريا التكنولوجية، ما هو الفارق الجوهري بين المسار الوطني للتكنولوجيا والمسارات التعليمية المهنية الموجودة سابقا في سوريا؟
1: المسارات المهنية هي مسارات موجودة سلفا.
0: صحيح.
1: وباختصاصات تقليدية. نحاول أيضا بهذا المسار أن نعيد بناء وأحياء هذه المهن بجانب أخرى. يعني المجتمع يحتاج من جهة إلى المهني الماهر الذي يواكب التطلعات، ولكن من جهة أخرى نحتاج إلى التقني المعاصر لتطورات العصر من الذكاء الصناعي والروبوتات والميكاترونيكس وهذه التخصصات النادرة جدا بالنسبة لسوريا، ولكنها سوف تكون متاحة في سوريا بوجود هذا المرسوم.
0: يعني هل سيكون العمل بالتوازي ما بين المسارين إذا استطعنا القول، تطوير التعليم المهني أيضا التطبيقي إلى جانب التكنولوجيا؟
1: هما مساران منفصلان، يعني لا نقول أن هذا المسار له علاقة بهذا المسار. هذا الخريج له مجالات وعمل واتجاهات مختلفة، منها البكالوريا الصناعية بالاختصاصات المختلفة اللي معروفة، بعدها يمكن أن يدرس معهد، ممكن أن يدخل الجامعة، الجامعات التقليدية. ولكن في هذا المسار عندما يتخرج لدينا الطالب يمكنه في مسار التكنولوجيا المتقدمة يمكنه أن يذهب إلى سوق العمل إذا أن أراد، يعني لا يتابع الدراسة. إن أراد متابعة الدراسة يمكن أن يدرس 3 سنوات فيحصل على إجازة في التكنولوجيا المتقدمة الرقمية أو الصناعية. إذا أتم دراسة أخرى سنة أخرى يعني 4 سنوات فإنه يحصل على إجازة في الهندسة، له كل الحقوق وله كل الواجبات التي تمنح لهذه النوع من الشهادات.
0: يعني هو خريج تكنولوجيا في حال أتم 3 سنوات، نعم. في حال يعني عمل السنة الرابعة هي دبلومة تأهيل نستطيع
1: نعم.
0: القول
1: نعم.
0: يعني يستحق الإجازة في الهندسة،
1: في الهندسة نعم.
0: التكنولوجيا بي بي بالاختصاص الذي
1: اختاره، بالاختصاص اللي هو التكنولوجيا المتقدمة الرقمية أو التكنولوجيا المتقدمة الصناعية.
0: أنا كنت يعني أردت بسؤالي بأنه بتأكيد المسارين مختلفين كما نعم. ذكرت التعليم المهني السابق، لكن هل يعني ذلك إهمال الجانب المهني الموجود في العمليات التعليمية في سوريا؟ وكان يعني منا أيضا قسم المعلوماتية أو صحيح. اختصاص المعلوماتية اللي كانوا يدخلوا أيضا الطلاب ما بعد شهادة التاسع.
1: هو ليس مسارا منافسا أبدا، هو مسارا
0: مستقلا
1: عن المسار الأول. لدينا طلاب في الطرف الأول، وهؤلاء الطلاب يتمتعون بنوع من الحرية والتقديم لمهارات مختلفة، تبريد وتكييف، تدفئة، حدادة، تصنيع ميكانيكي، ميكاترونيكس، مثل ما تفضلتي حاسوب، تقنيات الحاسوب، تقنيات إلكترونية. إذن هذه المسارات مسارات تخصصية دقيقة في كل حالة من الحالات. هذا المسار، المسار التكنولوجي، هذا المسار قد يدمج في طرفه الأول جزءا من هذه مجموعة من هذه المهن التي ذكرتها سابقا، وفي مساره الآخر اللي هو الصناعي يدمج مهن أخرى. فإذا هو ناتج عن هذه المسارات ولكنه ليس منافسا لها. سنبقي على طلابنا ونطور هذا القطاع، ونطور هذا القطاع بشكل متسارع جدا. اليوم كان لدينا ورشة، وهذه الورشة أتممناها بغرف صناعة وغرف تجارة، واجتمعت وزارة الصناعة معنا. هناك نسيج متنوع يهتم بالتعليم المهني في سوريا، ونحافظ على مدارسنا، نحافظ على التقنيات الموجودة فيها، نطور من مناهجنا، نطور من أداء معلمينا في هذا الاتجاه. أما المسار الآخر فيمكن التعاقد مع خبرات خارجية، ممكن تعاقد مع خبرات داخلية خارج عن نطاق وزارة التربية، ممكن الاعتماد على معلمينا. كل المجالات مفتوحة.
0: سنتابع الحديث معك دكتور أيمن رمضان مدير التعليم المهني في وزارة التربية عن موضوع المرسوم، لكن اسمح لنا أن ننتقل مباشرة إلى رفع أذان العصر من إذاعة دمشق. إذن نستمع وإياكم إلى رفع أذان العصر.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: ونعود لمتابعة برنامج أجيال معكم متابعينا الكرام، وأرحب بضيفي الكريم هنا في الاستوديو الدكتور أيمن رمضان، مدير التعليم المهني في وزارة التربية. مرحبا بك مجددا. كنا نتحدث قبل الأذان دكتور أيمن عن موضوع يعني آلية التعليم التي ستكون في البكالوريا التكنولوجية، الاعتماد على الخبرات الوطنية أم خبرات يعني خارجية إذا استطعنا القول، كيف سيتم العمل على تأمين الكادر التعليمي إذا استطعنا القول؟
1: بالنسبة لموضوع الكادر التعليمي، يمكن الاعتماد في المراحل الأولى على الخبرات الوطنية الموجودة في وزارة التربية من مهندسين والمعلمين. يمكن مفتوح أمامنا التعاقد مع المجتمع المحلي أو السوق المحلي من يحمل الخبرة، ويمكن أن نتعاقد مع وزارة التعليم العالي أيضا للتدريس في مدارسنا والخبرات الخارجية. هذا المجال مفتوح. تصوري أن السيد الرئيس يريد أن يزوج كل الطاقات وكل المواهب في خدمة هذا النوع من المسار،
0: وكان باستقبال الطاقات هذه بالأمس يعني
1: البارحة.
0: صحيح. أيضا كنا نتحدث عن موضوع الشراكة، يعني ذكرت بالتعليم التطبيقي المهني السابق يعني أو القديم إذا بدنا نقدر نقول، كان في عمل وهو مستمر كما قلت، في كان في ورشة اليوم للتعاقد والتعامل مع المصانع مع المؤسسات مع الغرف التعليم المزدوج. اليوم قديش أيضا ينطبق ذلك مع البكالوريا التكنولوجية؟ يعني بالمرسوم هناك شراكة ما بين وزارة التربية والتعليم العالي، وأيضا مفروض يكون أيضا هناك وزارات أخرى، الاتصالات والاقتصاد أيضا. أهمية هذا الموضوع،
1: التشابك مع الجهات الأخرى وخصوصا وزارة الاتصالات مهم جدا لأخذ المنحة الرقمي للمشروع. المنحة الرقمي يعني قدمت وزارة الاتصالات الكثير من التسهيلات والكثير من الخبرات التي يمكن أن تدعم هذا المشروع بشكل كبير جدا.
0: بالحديث عن دور وزارة الاتصالات، أنا بدي من أطلب منك تقرب أو شوي على المايك لحتى يكون الصوت واضح أكثر. يعني دور الاتصالات هنا مهم جدا حتى بالتعامل إذا بنقدر نقول كبنية مجتمعية يعني ومدرسية أيضا، فهنا قديش بيكون الدور على تطوير البنية الرقمية السورية إذا بنقدر نقول مهم جدا، ويكون التنسيق
1: يعني مباشرة عالي. عندما طلبنا الانترنت العالي والسريع جدا لهذه المدارس فتم التلبية، يعني هذه واحدة من الحالات اللوجستية التي نحتاجها في هذه المدارس. تصوري أن هناك مخابر يجب أن نتصل فيها عبر اتصالات سريعة جدا وبلحظة، أو خبراء من الخارج يقدمون مهارات وتدريبات ومحاضرات للموجودين. هذه الإحداثات التي تمت في محافظات حلب وحمص ودمشق،
0: المحافظات التي ستبدأ بها العملية المسار،
1: طبعا بمقدار أو بسعة استيعابية 100 طالب لكل مدرسة من المدارس، فلدينا خبرات جيدة يتم الانتقاء لهذه الخبرات. أنا أعتقد سوف يتم التقديم إليها بكثافة. فلذلك وضعنا معيارين، المعيار الأول هو 85% أو يعني ما يعادله من الشهادات الخارجية، حتى لا نبخس حق أحد في أنه يدخل إلى هذا المسار، وخصوصي اللي قدم من الخارج ولديه شهادة، زائد أن ينجح في الاختبار الذي سوف تضعه وزارة التربية لهذا النوع من المسار.
0: طبعا التقديم سيكون يعني أو بداية المسار للعمل في يعني عام الدراسي يكون من شهر تشرين الثاني القادم
1: إن شاء الله، بواحد 11
0: انطلاق العمل. بالتالي المدارس هي جاهزة، الكليات رح تكون المفروض يعني هي مرحلة قادمة، يعني لسه قدامنا 3 سنين إذا بنقدر نقول.
1: صحيح.
0: لكن المدارس هون بمحافظات دمشق وحمص وحلب جاهزة إذا بنقدر نقول بكل اللوجستيات المختصة بموضوع التكنولوجيا والتدريس.
1: أولاً المخابر، الحمد لله تم تجهيز هذه المدارس من المخابر بالغرف الصوتية من أجل اللغة الإنجليزية، بتجهيزات مخبرية تضم صناعية، تضم دارات رقمية، تضم الميكاترونيكس اللي هي البنيوماتيك والهيدروليك، مخارج CNC موجودة في كل مركز من مركز، يعني عملنا فوتوكوبي للتجهيزات الموجودة في الأماكن الثلاث. هذا الإحداث لهذا العام هو أحداث لن أقول عنه خجل، وإنما هو بذرة لحتى نقيم هذه البذرة ونشوف نتائجها على أرض الواقع، ونصحح بعض المسارات إذا كان هناك تحتاج تصحيح، ودعم المسارات المتقدمة بشكل أكبر. سوف يتم الانتشار الأفقي على مساحة الجغرافيا السورية إن شاء الله
0: تدريجياً. في خطة زمنية
1: طبعاً أكيد، يعني السنة القادمة رح تشوفي أكثر محافظات أخرى انضمت إلى هذا المسار. زائداً التمدد العمودي، كلمة التمدد العمودي أن نضيف لهذه التكنولوجيا أنواع جديدة قد تظهر معنا. فالمنهاج مرن جدا. لن يكون هناك منهج صارم، منهج يعني ثابت، وإنما دائما يتحول حسب متطلبات الموجودة في السوق وحسب التطور اللي حنسمعه في العالم بهذه الاتجاهات.
0: إذا كل طالب السنة نجح من التاسع،
1: نعم،
0: هو بإمكانه أن يتقدم حصرا. الناجح من التاسع من هذه السنة
1: هذا العام نعم،
0: في إمكانه التقدم اليوم إلى ثانوية تكنولوجية،
1: حتى لو كان مسجل في أماكن أخرى بالتعليم العام أو التعليم المهني أو التعليم الشرعي. يعني هذا مفتوح للجميع.
0: يعني هلأ إن كانوا ملتحقين بمدارسهم ففي بإمكانهم يتقدموا من جديد.
1: نعم.
0: بحال كان مجموعهم أو حصيلتهم المئوية 85%
1: أو ما يعادلها.
0: كيف يعني؟
1: يعني إذا جاي حدا من تركيا
0: صحيح ذكرت هذه النقطة. ما يعادلها من الشهادات الأخرى من الدول الأخرى، بما الأطفال اللي هن أو اليافعين اللي كانوا خارج البلاد وعادوا إلى الوطن. وبالمقابل في الاختبار، اختبار القبول الوطني. يعني هون الحساسية الكبيرة، هون يعني الطالب اللي بده يأكل هم هلأ،
1: والأهل يعني ما نوع عارفانين لسه وين رايحين بهذا.
0: يعني نحن بنعرف قديش الاختبار المدارس المتفوقين أو المتميزين بيكون صعب، يعني بيستهلك جهد منه للطلاب. فكيف رح يكون تكون آلية الاختبار؟
1: أولا لن يكون هناك صعوبة، أنا أطمئن الجميع بأن الأشخاص الذين سوف يقومون بعملية الإخراج وبعملية الوضع للمسات الأخيرة يجب أن تكون اللغة واضحة وبسيطة جدا. يعني لغة السؤال بسيطة جدا، اختيارات متعددة ترسم قدرات الحالة البصرية، قدرات الحالة التحليلية، وقدرات الحالة خلينا نقول المهنية اللي لها علاقة بالمسارات التكنولوجية.
0: قلت انه راح انه يعني الامل بانه راح يكون في اعداد كبيره متقدمه.
1: طبعاً.
0: بس يا ترى قديش راح نقدر نحصل يعني عدد من الناجحين بهذا الاختبار ليكونوا 100 طالب بكل مدرسه؟ يعني
1: طبعا راح يتقدم كثير، مثلا تقدم 500 طالب راح تطلع النتائج في تثقيل للكتله اللي هي 85%، والنتيجه تبعت الطالب نتيجه الامتحان، وتعلن النتائج بشكل واضح وصريح وعلى الملأ. ويتم اختيار اول 100. قد يكون طالب يقول أنا نجحت ولكن غير قادر على أنه استمر، فمناخد مباشرة الأدنى وهكذا.
0: هذا جزء من إذا بنقدر نقول التعليمات اللي رح تكون صادرة فيما بعد.
1: يكون عندنا تعليمات تنفيذية نسميها إن شاء الله.
0: إن شاء الله الأسبوع القادم. حتى يكونوا
1: نحن متحمسين جدا على فكرة على أنه ندخل لهي المدارس وندخل الطلاب ويبدأ هذا النوع من التعليم بالانتشار، لأنه رح يكون في نقلة نوعية حقيقية.
0: يعني هذا النوع من يعني هو سميته مسار، يعني فهو بالتالي مرتبط ببيئة المجتمع. صحيح. السوري، ببيئة الاقتصاد السوري، ببيئة التعليم السوري أيضا والعلم والابتكارات. فيعني هي عملية متكاملة بحاجة إلى تهيئة المجتمع ككل. أكيد في كتير في جزء من الأهالي كتير مهتم بتطوير أطفاله يعني وأبنائه بهذا الموضوع. فهون قدي رح تكون الثانوية تكنولوجية داعمة للأهل، وكمان شو المطلوب من الأهل لحتى الأطفال اللي يمكن هن اليوم صف ثامن يكون في نظرهم وبمستقبلهم أنه رح يسجلوا
1: بالثانوية التكنولوجية؟ طبعا الأهالي دائما شو هم أنه يطلع ابنه يدخل كلية، يدرس ماجستير، يدرس دكتوراه بهذا الاتجاهات. هذا النوع من التعليم هو رسم مسار حياته المستقبليه. تصوري من الصف التاسع، مساره الحياتي خلص واضح بالنسبه له، بينما بالنسبه للبكالوريا العامه لا ياخذ بكالوريا لا يروح الى مسار وبعدها بيتخصص وبعدها. فاذا الان كلما بدانا بالبذره مبكرا كلما كانت اعتقد النتيجه سوف تكون افضل.
0: ذكرت انه المدارس بدمشق، بحلب وبحمص، في عدد مدارس بكل محافظه، هي مدرسة واحدة
1: بيكون.
0: وكمان العدد سيزداد فيما بعد، او رح تكون هي المدرسه الاساسيه النموذجيه؟
1: ان شاء الله رح نشوف في الشام اكثر من مدرسه، رح نشوف في حمص اكثر من مدرسه، ورح نشوف بحماه وباللاذقيه
0: بقيت المحافظات إن شاء الله. الجيان بشكل إن شاء تدريجي الله. وسريع إن شاء الله. يعني التكنولوجيا سريعة
1: أكيد.
0: فنحن بحاجة إلى حتى يكون هذا المسار متطور بشكل صحيح. سريع. وهون بدي أرجع لسؤالنا اللي هو يعني قديش فينا فعلا سير في هذا المسار يعني نخرق الفجوات اللي ما بيننا وما بين التطور التكنولوجي في المنطقة أو في العالم.
1: صحيح. نحن جزء من هذا المسار سوف يكون تدريب ضمن مصانع ومؤسسات وشركات، ولدينا شريك واضح بالنسبة لهذا الموضوع. وزارة التعليم العالي لن تترك هذا الموضوع إلى أن تحصل على مخرج في الصف الثالث ثانوي، مخرج يوائم الكلية التكنولوجيا المتقدمة بعدها لهذا الطالب. إذن لدينا مخرجات سوف تستلمها وزارة التعليم العالي فيما بعد. إذا كان الطالب لا يريد أن يكمل فيستطيع أن يذهب إلى سوق بخبراته التي اكتسبها في المرحلة الثانوية، ليس هناك شرطا أن يتابع، فهذا خيار تركنا المرونة للطالب حتى يلاقي يعني نفسه وين بيوجد حاله.
0: يعني بتقصد الأبحاث أو المشاريع التخرج اللي بيكون الطالب
1: حصل
0: يعني
1: عليها.
0: حصل عليها، فوزارة التعليم بتكون يعني متكفلة بأنه تأمن له فرصة عمل أو فرصة تطوير لهذه الأبحاث.
1: صحيح.
0: وفي حال هو أراد أنه ينطلق بشكل حر فهو يعني
1: بإمكانه، الباب مفتوح أمامه،
0: وبالمقابل بإمكانه أنه يكمل دراسات عليا. كمان يعني قديش رح يكون التطور سريع ما بين أنه يحصل على دبلوم في دراسات في دكتوراه.
1: رح أسألك سؤال، قديش عدد سنوات الدراسة في الهندسة؟
0: أربع سنوات. لا بقصد أنه رح يكون في دكتوراه كمان بهذا المجال،
1: بهذا الاتجاه. أكيد رح يحصل. والخريجين أو الطلاب سوف يحصلون على بعثات سواء داخلية أو سواء خارجية بهذه التخصصات التي يعملون بها. قد نأتي بخبراء من الخارج ليبقوا معهم. إذن لا نحصل عملنا بالمنهج وبالكتاب وبالأستاذ الموجود، لا، سوف نخرج إلى المحيط الخارجي حتى تكون بيئة واضحة بالنسبة له فيما بعد بأي اتجاه هو يجب أن يسير.
0: يعني هو يقوم بدراسة الاختصاص، هو يعني أيضا لديه نظرة ورؤية على واقع العمل في الخارج. إذا بدي أرجع للي بدي نسجله هلأ، يعني هنا اللي بدي نقول الانطلاقة الأولى.
1: صحيح.
0: طلاب التاسع اليوم يمكن يسألوا طيب شو بدي أدرس يعني، أو شو الاختصاصات اللي حتكون، ونعرف أنه يعني مثل ما قلت هاي العملية رح تكون سريعة التطور بإدخال اختصاصات أو يعني
1: صحيح.
0: مواد جديدة في العمل.
1: صحيح.
0: فيعني ذكرتهم بأنه رح تكون بالثانوية رح تكون هناك مجال تكنولوجي رقمي ومجال تكنولوجي الصناعي. فشو هي التفاصيل
1: طيب.
0: بكل مجال؟
1: وحدة أول شيء خلينا نضل عند العاشر. العاشر هو عبارة عن جزء مشترك، ما رح يكون في عنده ضغط كتير كبير. هو يتعرف على هذا النوع. ما رح نكون ضغطين. الحادي عشر
0: عام يعني.
1: أيوة. الحادي عشر البكالوريوس رح يكون هناك تخصصات. إذا ذهبنا إلى الرقمي، الذكاء الصناعي

0: الخاصة بالتكنولوجيا هي شهادتها أو شهادة ثانوية بالبداية. شهادة ثانوية هي تعادل شهادة الثانوية العامة.
1: تمام.
0: لها نفس كل الميزات.
1: أبدا.
0: طب إذا كان الحاصل على شهادة الثانوية التكنولوجية يريد يعني التعلم باختصاصات أخرى، هل هذا بالإمكان؟
1: الاختصاصات الثانية يعني يذهب إلى الحاسوب، هو لا يريد، هو يريد أن يطور مهاراته التي اكتسبها في المرحلة الأولى. فنكون قد أجحفنا إذا ترك مساره وذهب إلى مساره آخر مختلف. نحن نحتاج أن نطور قدرات هذا الخريج أكبر في نفس الاتجاه.
0: نعم، يعني كمان هذا الشيء ما بيختلف عن مسار تعليم التكنولوجيا بأي اختصاص ثاني، يعني البحث العلمي أو هندسة الطيران
1: أبداً.
0: أو المعلوماتية،
1: هذولك مسارات
0: مختلفة. يعني لحالة
1: إذا أردنا أن نقول لماذا لا يأتي خريج التعليم العام إلى هذا المسار،
0: كمان بدي أسأل نفسي طبعاً.
1: فنقول نحن أن لدينا 3 سنوات قد أهدرت على هذا الطالب الذي لا يتعلم شيء، فكيف يستطيع أن يوائم نفسه مع متطلبات الجامعة في مسارات متقدمة جدا عن 3 سنوات؟ يعني هو أخذ الأساسيات والمبادئ وإلى آخره، فكيف علينا أن نأتي بشخص لا يعرف أي شيء ونقول ندخل إلى المسار؟ لا، أكيد لا.
0: إذا المسار مختص من التاسع إلى التخرج من الجامعة مسار واحد.
1: نعم.
0: لا يمكن الدخول عليه أو الخروج منه إلى اختصاصات تانية.
1: يعني تصوري 3 سنوات وأربع سنوات صار مجموع 7 سنوات، فهذا خبير أصبح
0: صحيح
1: واستشاري ويمكن الاعتماد عليه.
0: صحيح. ويمكن أهم الشيء الآن سوق العمل، يعني
1: صحيح.
0: أكيد يعني الكل بيطلب هذا الموضوع، يكون أنه لما بيختار الاختصاص بده يشوف سوق العمل.
1: أكيد هدول الخريجين أكيد هدول الخريجين نحن نستقطبهم أول شيء من أجل التدريس معنا. يعني يكونوا موجودين في المدارس ويفهموا هاي المصلحة.
0: منيح كل أنت عطيتهم هلأ الفرصة الأولى للعمل.
1: فنحن أولى فيهم يعني في البداية أنه نستقطبهم لصالحنا ونبدأ البناء عليهم.
0: بده يكون في شروط لهذا الموضوع؟
1: مفتوحة الشروط، والله ما في شروط. يعني أنا بعرف أنه تفكير السيد الرئيس هو تفكير يعني خارج الصندوق تماما بهذه المواضيع، لذلك هو فاجأنا جميعا بهذا المرسوم.
0: يمكن موضوع الجامعة ب3 سنوات يعني كمان أثار العديد من الأسئلة. أنه يعني اللي حاصلين مثلا على شهادات مماثلة بدول مجاورة،
1: أحسنتي،
0: هل بيتم الاعتراف بشهاداتهم بسوريا اليوم، أو ممكن نشوف أيضا اختصاصات أخرى أيضا يتم تقليص عدد السنوات الاختصاص؟
1: أكيد وزارة التعليم العالي لن تألو جهد في أن ما تترك أي خبرة أو شهادة موجودة من الخارج وأن ترجع تستقطبها وتخليها ضمن الأطر القانونية. أكيد أنا واثق تماما من هذا الكلام.
0: إن شاء الله. إذن التعليمات التنفيذية الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: بالتالي الاختبار رح يكون مباشرة
1: الأسبوع الباقي،
0: يعني لأنه إذا 1 تشرين الثاني بدأ يبدأ الدوام الدراسي، فيعني المرحلة سريعة. فكله رح يكون متتابع.
1: نعم.
0: في حال اللي كانوا عم يسمعونا من الأهالي من الطلاب اللي حابين يسجلوا اليوم بالاختبار الوطني،
1: رح تفتح منصة وهي المنصة يمكن تحميل عليها الاسم والشهادة، صورة عن الشهادة يمكن يتحملها. ويمكن المنصة هلأ فتحت هلأ ونحن عم نحكي، يمكن صارت موجودة. وزارة التربية لا تنام، تتابع كل تفصيلة من تفصيلات تحقيق هذا المرسوم. اجتماعات متكررة حتى ساعات متأخرة من الليل، كل شيء حتى يكون الجميع مرتاح ويفهم أين يذهب. إذا شخص لا يستطيع أن يوائم هذا النوع من التخصص فليذهب إلى تخصص آخر، التعليم العام،
0: التعليم العام.
1: أما هو يحتاج الآن أن يعرف أن هذا التخصص، أنا لو كان عندي ولد بهذا السن بهي المرحلة فلن أألو جهدا أن أدخله هذا النوع من التخصص.
0: هلا يمكن الأهل أكيد بتمنوا هذا الشيء لأطفالهم يكونوا متميزين ومتفوقين ويختاروا اختصاصات تناسب العصر، لكن هنا يمكن يبذلوا الجهد قدر المستطاع. هون وزارة التربية كيف رح يكون لإلى أيضا الجهد اللي ممكن تبذله على تطوير العملية التكنولوجية يعني التعليمية خلال المراحل التي تسبق التاسع، يعني كان مرحلة التعليم الابتدائي أو الإعدادية، لحتى يكونوا جاهزين لحتى يدخلوا هذا المسار؟
1: أحسنت هذا السؤال في مكانه. على وزارة التربية وعلينا جميعا، يعني لا نقول نحن خارج وزارة، نحن جزء من هذه الوزارة، أن نضع في حسباننا أن هناك فئة من هؤلاء الطلاب يجب أن تجهز منهجيا لهذا النوع من المسارات عبر المناهج التي توضع إن شاء الله في مناهجنا. وتعرفي أنت مناهجنا دائما في حالة تطور، في حالة تغيير، حتى نصل إلى الحالة الأمثل بالنسبة لموضوع المنهج للمرحلة قبل التاسع، يعني 8 7. فيجب أن يجهز

0: بمجموعة من المهارات فعلا التي تؤدي أن يقتنع بهذا المسار ويقول سوف أذهب بهذا المسار.
1: إن شاء الله. بختام حديثنا اليوم شو بتوجه يعني كلام للأهل، النصائح أو توجيهات يعني بدخول أبنائهم لهذا المسار؟
0: أولا التعليم أصبح لدينا مفتوح على مصراعيه، الحق للجميع بأن يذهب بأي اتجاه، ولكن قد أكون متحيزا بأن أنصح الجميع أن يدخلوا هذا النوع من المسارات. هو مسار جيد، هو مسار تقني، هو مسار يطمئن الأهل به على أولادهم فيما بعد، سواء عملوا في السوق أو تابعوا دراساتهم الأكاديمية وتابعوا تحصيلهم العلمي، لأنه الجامعة تحتاج إلى هذه الخبرات والمعاهد والثانويات تحتاج إلى هذه الخبرات في عندما تخرجت بعد 7 سنوات. فنحن بحاجة للجميع، ولن نترك جهد واحد في أنه نحضر كل الكوادر لتطوير هذا النوع من المسارات.
1: صحيح، يعني نحن بحاجة إلى عمل جماعي كبير إن كان بما يخص حتى بيئات العمل، يعني هي ربما يعني تكون كمان بحاجة إلى تطوير وتسارع في التطوير أيضا لحتى تكون مواكبة لمجال التكنولوجيا ويعني تطوره السريع. نتمنى توفيق للجميع، أيضا توفيق لكم في العمل ضمن هذا المسار، وبالمزيد من المعلومات أكيد رح نحصل عليها كمان من المنصة للأهل اللي حابين يسجلوا، وعبر وجودكم معنا دائما عبر الإعلام كمان إن دوري يمكن لحتى
0: أكيد نسلط لازم يكون في لقاءات على الأرض، لقاءات مع الناس، سمعتوا المرسوم ما سمعتوا المرسوم، شو رأيكم فيه كذا إلى آخره، نسمع آراء صدى الشارع كتير مهم.
1: أكيد إن شاء الله بيكون يعني بالبرامج أيضا التي تختص بهذه المواضيع. شكرا دكتور أيمن رمضان، مدير التعليم المهني في وزارة التربية، شرفنا، أهلا ومرحبا بك.
0: شكرا.
1: وكل الشكر لكم متابعينا ومتابعينا الكرام، كنا معكم في برنامج أجيال. الختام تحية لكم من فريق العمل في الإعداد هبة طراف، كنت معكم من وراء المايك في الحوار إيمان شكري، وفي الإخراج أروى حامد. شكرا لمتابعتكم، أنتم تستمعون لإذاعة دمشق.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يبحث في الدوحة مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين. وزير التعليم العالي يفتتح شعبة طب نفس للأطفال واليافعين في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق. سوريا تشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك. انطلاق أعمال الملتقى السوري الألماني الأول للهندسة الطبية في جامعة دمشق بهدف الاستفادة من الخبرات السورية في الخارج والتكنولوجيا الألمانية المتطورة. الجيش اللبناني يعلن عن ضبط وحداته نحو 200 كيلو غرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر الهرمل معدة للتهريب عبر أكياس من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. الخبر الأخير، وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تطلق إرشادات لمواجهة آثار الظروف الجوية السديمية السائدة في المنطقة الشرقية. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والاستماع. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
2: هناك كتب لا نقرأها فقط، بل ندخل إليها، نمشي بين صفحاتها، نلتقي بأفكار أصحابها، ونكتشف حكايات تركت أثرا في الإنسان والعالم. من الأدب إلى الفلسفة، ومن الاقتصاد إلى الفكر، كل كتاب يفتح أمامنا طريقاً جديداً. في رحلة في كتاب، لا نلخص الكتاب، بل نعيش الرحلة من داخله. نقرأ، نكتشف، نتأمل، وربما نخرج من الصفحة الأخيرة ونحن نرى العالم بطريقة مختلفة. رحلة في كتاب، كل اثنين 9 مساء على إذاعة دمشق. رحلة في كتاب، كل كتاب رحلة. كل كتاب رحلة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: عنوان الحلقة: حين نرى بقلوبنا وتجمعنا المحبة.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: شاهدين نبدأ؟ واحد، اثنان، إذاعة.
4: أهلاً، دوري أحكي.
5: هنا دمشق
6: على 95،
7: بداية حلمك
8: ماما.

0: يمكن أن تكون مذيع الغد.
1: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
3: مذيع صغير.
0: أنا المذيع الصغيرة.

0: مرحبا بكم أصدقائي الأطفال برحلة جديدة مع برنامج المذيع الصغير.
1: أهلا أصدقائي، تابعونا كل يوم اثنين الساعة 4:30 العصر لتسافروا معنا لعالم مليان مغامرات ومعرفة ولعب وتحدي. المذيع الصغير بيفتح المايك لأصواتكم لتحكوا تعبروا وتكونوا نجوم الإذاعة.
0: أيه، وفيكم تبعتوا لنا تسجيلاتكم الحلوة على الرقم. لا ما بيزبط هيك، متسمعين الرقم ولا نقوله نحنا؟
2: 0936005482
0: أو تطلبوا تشاركوا معنا بهالتجربة المميزة.

0: بحلقة اليوم رح نرافق سيف لنتعرف على معلومات جديدة بعالم التقني الصغير.
1: وندى محضرت لنا فقرة كل قلوب صغار عم بيطيروا بالهواء برحلة خيال كتير حلوة.
2: ورح نسمع مشاركة مميزة من صديقة جديدة للبرنامج وحابين تكون ضيفتنا بالاستديو.
0: معكم ماري وسيف وندى بالإعداد والتقديم وصديقتنا الرائعة ميرفت العبدالله بالإخراج.
3: متحمسين؟ خليكم معنا.
4: متحمسين؟ خليكم معنا.
1: خليكم.

0: أنا مارو فضحك ولي مارو. أنسى عندك
1: محزنة. هي أحلى من الجديدة.
0: هي أحلى من الجديدة صح. وعلى فكرة
1: ما بعرف ليش العالم كتير بيحبوا الجديدة أكتر من القديمة.
0: هي أحلى كلماتها أحلى صح ندوشة.
1: أنا
0: ما كنا حافظينها كتير مشان هيك ما عطتنا الهواء ميرفت لحتى نأبدع بمواهبنا الفذة. طبعا أنتوا أصواتكم حلوة بس أنا يعني بس عن جد أنا بآخر مقطع اللي هي أنسى عندكم أحزاني فعلا أنا لما بجتمع فيكم أكلت الأحرف انتبهنا بنسى عندكم أحزاني أنتوا بتفرحوا لي قلبي. شكرا.
1: عفوا.
0: يلا سيف.
1: وهلأ أصدقائي راح نسافر مع ندى الشام بفقرة مليانة حب. العنوان بوصلتنا إلى الحب. هل جربتم الوقوف في وجه الريح؟ أنا جربت. هل تبللتم بماء المطر وشعرتم بالبرد؟ أنا جربت. هل شعرتم يوما بالخوف بالجوع بالحر؟ أنا شعرت. لكن الله سخر لي من يحميني، سخر لي من ينقذني لأنني صغيرة. هل اختبرتم شعور أن يحتضنكم العالم بأسره فقط بيدين؟ هل جربتم أن يحتضنكم من هو بحجم الوطن؟ هل جربتم؟

0: أسألكم الآن وسألتكم لتعلموا أن من أحدثكم عنه هو جدي وجدكم، جدتي وجدتكم. وهل تذكرتم اليوم أن ترتدوا ثيابكم لتزوروهم، أو تمسكوا الهاتف الآن لتتصلوا بهم وتطمئنوا عليهم؟ هل حاولتم ذلك اليوم؟ أنا لم أجرب ولم أحاول بالحقيقة. سألتكم الآن لأنني تركت التجربة وقررت العيش معهم. لا تستغربوا. فأنا لا حمل لي عن الابتعاد عن جدي، وكنت أتمنى لو التقيت بجدتي رحمها الله، لأن الجميع قالوا لي لو أنها عرفتك لكنت حفيدتها المدللة، لكن هذا قضاء الله وقدره. في كل يوم أستيقظ باكرا على صوت جدي يناديني: يا صغيرتي، حان وقت المدرسة. فأتوجه إليه وأنا أحاول فتح عيني لألقي عليه تحية الصباح، وأقول له: صباح الخير يا جدي، وبونجور بالفرنسية، لأنني كما تعلمون أصبحت في الصف الثاني الابتدائي، وأحاول أن أتقن عدة لغات لأستطيع أن أفهم كل ما يجري حولي. ولأن جدي يدعي أنه لا يعرف اللغات ليختبرني، ويطلب مني باستمرار أن أكون معلمته، فجعلته صديقي الرائع المرافق لي في أصعب الأوقات. فيوميا أعود للمنزل راكدة فرحة بلقائه، وأقبل يديه ويقبل يدي الصغيرتين، وأخبره بما حدث معي وماذا تعلمت. فتحمس جدي كثيرا وطلب مني أن أصطحبه معي للصف بشكل يومي ليستمتع بالدروس، ووافقت. فأصبحت أجهز نفسي وأخبئ جدي في قلبي، وأنا أطلب منه أن يختبئ بحقيبتي بعد أن ألبسه قبعة الإخفاء، وأحمل حقيبتي على ظهري ممازحة جدي بأن وزنه ازداد، وأحذره من فتح الحقيبة لوحده حتى لا يكشف سر وجوده معي. وبعودتي للمنزل أتحدث إليه وأؤكد على ما حدث معي وأنه حفظ كل ما تعلمت ليساعدني، وأنه شاهدني كيف كنت ألعب مع صديقاتي. فجدي يا أصدقائي هو حارسي وملهمي وكنز معلوماتي، فكلما افتعلت المشاكل أختبئ وراءه، فلا أحد يجرؤ على الاقتراب مني، وإن تجاوز أحد الخط الأحمر منعه وخبأني، وأنا معانقة جدي وأخفض.
1: نأخذ نفس بهدوء. وأنا معانقة جدي أرفع حاجب وأخفض الآخر. يلا بسم الله.
0: يلا. وبمعانقتي لجدي أحتضن العالم وأجمع كل ما فيه من قوة لأقف على قدمي وأواجه الحياة. ونسيت أن أخبركم أنني لا أسمح أن يمر يوم دون أن أضع يدي بيد جدي لأخبره بأنني قد كبرت، ودائما مقياسي للطول هو سرير جدي، فكلما صعدت على سريره وقفت بجانبه وصرخت بأعلى صوتي: أصبحت طويلة يا جدي. وأحتضنه بسرعة وأقبله قبلة عاصفة بحجم حبي له. ومهما كتبت ومهما حدثتكم عن اللحظات الجميلة التي أعيشها، لن تشعروا بها حتى تعيشوا معهم وتشاركوهم هذه اللحظات. فلا تفوتوا أي لحظة جميلة وأي حضن دافئ وأي قبلة على الرأس والجبين، لأنها لا تنسى ولا تتكرر، وصدقوني لن تجدوا حبا يشبه حب أجدادنا لنا حتى وإن لم يظهروه، لأن لكل جد طريقة بالتعبير عن حبه لنا. فهيا يا أصدقائي، احزموا حقائبهم أو حقائبكم، ولا تدعوا الأيام تمضي دون بقاء بقربهم، ولتعلموا الكثير عن الحياة، واكتسبوا الكثير من الخبرات، وتعلموا منهم الكثير من الأبيات، فأجدادنا هم بوصلتنا في هذه الحياة، فتمسكوا جيدا بأيديهم، وكونوا أعينهم وكونوا عكازهم إن جارت الأيام. وحفظ الله أجدادنا وجداتنا، وليبارك الله لنا في أعمارهم، والرحمة لمن تركونا منهم، وتذكروا أنكم ستكونون أجدادا في المستقبل، فأحسنوا لمن تحبون. صديقتكم حبيبة جدها ندى الشام حقي.
1: حبيبة جدها. يا حبيبة جده أنتي. كتير حلو الفقرة.
2: كتير حلوة.
1: عيشتينا هيك، يعني أنا أجدادي الله يرحمهم، عيشتينا هيك شعور حلو، خلتينا نستذكر ذكريات جميلة. أنا كنت دايما مفكر حالي هايدي، اطلع أقعد عن جدي واترك أبي وأمي وفكر حالي هايدي.
2: مين هايدي كانت؟
1: هايدي هي قصتها حزينة شوي، بس ولكن قصتها
2: كرتون سبيستون كانت؟
1: لا، قبل سبيستون، بس رجعوا عملوها سبيستون. هايدي كانت طفلة صار عندها مشاكل بالحياة، فبعدين انبعتت لعن جدها على القرية وعاشت معه. فكان أول شيء هيك جدة كتير هيك ما أنا متعود كيف بده يعيش مع طفلة صغيرة، بس بعدين صارت بيناتهم علاقة كتير حلوة. طبعا بيصير في انفصال بيناتهم، بعدين بترجع هايدي لعن جدة. هي فيها شوية زعل قصة، بس بقلب القصة في مغامرات جميلة جدا بين هايدي وجدة، وهايدي لحالة مع رفيقة نسيت شو كان اسمه، يمكن بيتر، ما بعرف نسيانة شو كان
2: بيتر.
1: اسمه بيتر كان اسمه. أي منيح، ذاكرة شغالة شوي لساتها. شو رأيك بفقرة ندى؟
2: كتير حلوة.
1: طيب شو عندك هيك ملحوظة بدك تعلق عليها بالفقرة؟
2: ما عندي ملحوظة تعلق عليها بالفقرة.
1: ما عندك؟
2: هو أنا بصراحة بالعادة بقرأ فقرات ندى، بس ما قريتها هالمرة، لحالي مفاجأة تطلع حلوة.
1: انتو اتنين شو رأيكم اليوم ما تقربوا على المايك كتير، عم يطلع صوتكم كتير قوي.
2: ما بعرف.
1: السبب الشوكولا قبل الحلقة، ولكن طيب الشوكولا.
2: ايه
1: احكي لكم شغله عن الاجداد سريعا سريعا قبل ما ناخذ هال شو اسمه الغنيه.
2: أوكي.
1: بتعرفوا ليش الاجداد بيصيروا كتير في قرب بينهم وبين اولاد اولادهم؟ لانه لما بيكونوا عم بيربوا اولادهم. اي يلا جاوب يلا.
2: لا، لانه هن ما عاد عندهم حدا، ما عاد يعيشوا طفولتهم اللي كانوا عليها.
1: قربت انت، بس مو هي بالضبط. شوف، لما كان هدول الاجداد لما كانوا اب وام ما كانوا كتير فاضيين يعيشوا هاي المرحله الحلوه مع اطفالهم، اللي يشوفون هن عم يكبروا بكل شيء، الام مشغوله بالبيت وبالترتيب وبالتنظيف، ويمكن كان عندها شغل خارجي، والاب نفس الشيء. بس لما يصيروا اجداد ويبطل عندهم مساحه هاي العمل اللي برا البيت، تمام، بيكون عندهم وقت فراغ اطول، فبيحبوا يشاركوا الاطفال هاي المشاعر اللي ما قدروا يعيشوها مع اولادهم. يعني هن ما قدروا يعيشوها مع أبوكم وأمكم، فبيحبوا يعيشوها معكم، عرفتوا؟ فهن بيعتبروكم أبنائهم، ولا مو أبناء أبنائهم.
2: ها؟
1: إيه، بس أبنائهم وصغار، يعني هن عم يرجعوا يعيشوا، هن أهدى وأروى وما عادوا عصبيين مثل ما كانوا صغار، وما عاد عندهم هذا الركض اللي هو والوقت عم يمرق بسرعة، فبيعيشوا هاي الحالة معكم. فانتبهوا لهذا الموضوع. أوكي. تمام.
0: بس أنا فيني وجه تحية لثلاث أشخاص بحبهم.
1: طبعاً وجهي. يلا.
2: أكيد.
0: لبابا لوجين وعمو وجدو عصام وجدو عبدو.
1: نحن بنوجه لهم تحية كمان.
2: كمان. أي عن جد.
1: شو رأيكم نسمع أغنية حلوة هلأ؟
2: أكيد.
1: جاهزين؟ يلا.

0: ولجلستك
1: محبتك غنى الورد.
0: غنى الورد، شو حلوة الكلمات يا ندى.
2: عن جد
0: غني، مو حافظينه؟
2: لا والله
0: مو كتير.
2: مو كتير؟ لا.
0: جدو يا جدو، هاي تهديها لجدك؟
2: ايه.
0: ونحن بنهديها لكل أجدادنا، ومنترحم على أجدادنا اللي توفوا وراحوا فارقونا للأسف. يعني أنا كتير بحب هذا المصدر من الحب، أنا عاشق الأجداد.
2: وأنا كمان.
0: وانت خيلكم أنتوا لما تكونوا جدو وتيتا شو بتكون تكونوا؟
2: على عكازة.
0: لا مو ضروري على عكازة، أنت ممكن تكون جدو نزق شوي هيك، ما يعجبك العجب ولا صيام برجب. وانت تكوني هيك تيتا رايقة؟ رح تكوني تيتا رايقة؟
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شو رأيك تسمعين الرقم بصوت ميشو بعدين نفوت بفقرة سيف؟
3: 09-3-6-0-0-5-4-8-2.
0: شكرا ميشو انك عم تقولي لنا الرقم كل مره وعم تعلمينا.
2: يعني صحتي ما عم تحضرينا، بس يعني نحن معك دائما وابدا.
0: حلو اليوم حلقه التحيات على الهواء. يلا ندوش دورك.
2: شو رايكم نرافق سيف بفقره التقني الصغير؟ ليتس جو.
4: التكنولوجيا معلمنا الذكي.
0: هاي طالعة يلا، مو حلوة حلوة
2: ظريفة،
0: حلوة حلوة. التكنولوجيا معلمنا الذكي.
2: هاي لسه أول
0: وحدة حلقة، لك هي اللي فزنا فيها بالجائزة. هي
2: نزلت وقتها.
0: ايه بس كتير حلو انه تكون طالعة معنا،
2: والله حلوة.
0: ايه بس احنا صوتنا كتير عم تطلع عالية يا جماعة، ممكن اني انا موطيت لكم الصوت هون من السماعات. تعال فرجيكم قديش انتم عم تصرخوا الا شوي.
2: اوكي.
0: يلا جاهز تبدأ؟
2: يلا جاهز.
0: ابدأ لبين ما تكون الموسيقى جاهزة، تفضل.
4: يا ترى شو يعني عصبي ضوء؟ وشو علاقتها بالتكنولوجيا؟ وكيف ممكن شخص يعرف شو موجود قدامه من دون ما يشوفه بعيونه؟ أسئلة غريبة صح؟ مرحبا يا أصدقائي، أنا سيف الدين صديقكم التقني، واليوم رح أخذكم برحلة لنلاقي سوا أجوبة لهي الأسئلة ونتعرف على عالم نلتقي فيه التكنولوجيا مع حواسنا. Let's go.
0: Let's go. سيب المثلث في حاله وركز في الفقرة.
2: هو بعيد، أنا بدي أقرب لعنده، ما يقدر أقرب لعنده.
0: هو لا تقرب لعنده، هو صوتك كتير طالع حلو وأمور وبجنن والله، بس إنه عم يطلع صوت عالي. أنت وندى ما في غير عم بحيد بالمايك أنا. يا الله شو مهضوم اليوم الحلقة، تفضلوا.
4: خلوني أول شيء عرفكم على العصا البيضاء. من زمان بعيد يا أصدقائي كان الأشخاص المكفوفين يستخدموا عصي مختلفة ليساعدوهم على التنقل بأمان واكتشاف العوائق بطريقهم، بس مع الوقت وتحديدا بالقرن 20 اتطورت هالأداة وبلشت تنتشر العصا البيضاء كعلامة معروفة بتدل على انه هذا الشخص عنده ضعف في البصر او كفيف، لحتى ينتبه له الناس ويعطوا مساحة للحركة او يساعدوه اذا احتاج. وبعام 1944 طور المختص بالتأهيل ريتشارد هوفر باسلوب استخدام العصا الطويلة، وساعد على تدريب الاشخاص يلي فقدوا بصرهم خلال الحرب العالمية الثانية على استخدامه للتنقل باستقلالية أكبر. وبعدها صارت العصا البيضاء أداة مهمة بحياة كتير من الأشخاص المكفوفين. طيب تعرف يا صديقي الغالي إنه في يوم خاص للعصا البيضاء؟ يس، في عام 1964 أقر الكونغرس الأمريكي قرار بتخصيص يوم 15 تشرين الأول من كل سنة للعصا البيضاء، وأعلن الرئيس الأمريكي ليندن جونسون هاليوم لأول مرة، فكان يوم سلامة العصا البيضاء أو White Cane Safety Day لزيادة الوعي بأهمية العصا البيضاء وسلامة الأشخاص المكفوفين واستقلاليتهم. طيب فكوا معي، يا ترى كيف بتساعد هالعصا المكفوفين؟ الجواب باختصار، لما الشخص الكفيف بيحرك العصا وهو عم يمشي بيقدر يكتشف العوائق يلي بيطيقه عن طريق اللمس، مثل حواف الأرصفة، بعض الحفر، الدرج، الأشياء الموجودة بطريقه وكتير تفاصيل تانية يمكن ما تخطر ببالنا. يعني العصا بتساعده يجمع معلومات عن المكان حوله ليقدر يتنقل بوعي وأمان أكبر. أوكي أوكي، سؤالنا القديم المتشدد بيقول يا سيف، شو علاقة العصا بالتكنولوجيا؟
0: شو علاقتها؟ تفضل جاوبنا.
4: هخبركم بس ركزوا معي بليز بور فابور لو سمحتوا.
0: ماشي.
4: التكنولوجيا يا أصدقائي دخلت بقوة على الخط وصار عنا شيء اسمه العصا البيضاء الذكية.
0: حلو.
4: هي العصا فيها حساسات إلكترونية تستخدم تقنية اسمها Ultrasonic Sensors أو الحساسات الفوق الصوتية. طيب لحظة قبل ما تسألوني حجاول، شو يعني فوق صوتية؟
0: صحيح، شو يعني؟
4: يعني موجات صوتية بتردد أعلى من التردد يلي إذن الإنسان تقدر تسمعه. الحساس بيبعت هالموجات باتجاه المكان اللي قدامنا، ولما تصطدم بجسم بيرجع جسم منه للحساس على شكل صدى، وبعد النظام بيقيس الوقت يلي أخذته الموجة لتروح وترجع. بهالمعلومة بيقدر يحدد المسافة بين العصا والعائق يلي قدامه. يعني باختصار يا صديقي، العصا صارت تقدر تكتشف العوائق يلي بطريق الكفيف قبل ما توصل لعنده. بس لحظة، كيف تقدر العصا تخبر الشخص الكفيف إنه في عائق قريب؟
0: عن جد سؤال مهم.
4: هون بيجي دور تقنية اسمها haptic feedback، يعني التنبيه عن طريق اللمس. مثلا ممكن مقبض العصا يهتز أو يصدر تنبيه صوتي حسب نوع الجهاز. بهالطريقة ما عادت العصا مجرد أداة للمس، صار في ببعض أنواع نظام إلكتروني بيكتشف العوائق وبيوصل المعلومات للمستخدم بطريقة مناسبة له. بس في سؤال أهم بكثير،
0: يا ترى شو هو؟
4: إذا العصا اكتشفت وجود جسم قدامنا، كيف ممكن نعرف شو هو الجسم؟ هون بيجي دور الكمبيوتر فيجن أو الرؤية الحاسوبية، وهي تقنية بتساعد الكمبيوتر يحلل الصور ويتعرف على الأشياء الموجودة فيها. فلما بتكون بعض الأجهزة مزودة بكاميرا وبرمجيات مناسبة، ممكن تتعرف على أشياء مثل الأبواب والكراسي وتحول هالمعلومات لوصف صوتي بيسمعه المستخدم. يعني بهالتقنية مو بس بيعرف الكفيف إنه في شيء قدامه، كمان ممكن يعرف شو هو. بس طبعا هالميزة مو موجودة بكل عصا ذكية. وتخيلوا كمان إنه في بعض أنواع من العصا الذكية ممكن تتصل بالموبايل وتستفيد من تطبيقات الملاحة. هي التطبيقات تستخدم نظام GPS لتحديد موقع الشخص ومساعدته يعرف الاتجاهات ويوصل للمكان اللي بده اياه، وكله عن طريق إرشادات صوتية. يعني كل تقنية إلى دورة، وكل هالتقنيات هدفها تسهيل التنقل والحياة اليومية. بس أكيد بدون استخدام العصا البيضاء والتدريب عليها مهم كتير. وهلأ سؤالي إلكم يا أصدقائي،
0: تفضل،
4: لو كنتوا عم تصمموا عصا بيضاء ذكية، شو الميزة اللي ممكن نضيفوها لتسهل حياتنا؟

0: لأنه بالعصا تكون تخبره على العملة، وخصوصا هو عم بده يطلع بالمواصلات أو شيء، بفكر بهالقصة صراحة. طيب. أنت شو فكرت؟ عندك فكرة؟
1: لا للأسف.
0: أنت فكرتي بشي شغلة ممكن نضيفها على العصا تبع المكفوفين؟
1: لا والله
0: ما في هيك فكرة قصة شغلة عملة.
1: خلاص الحلقة الجاية أي حدا بيطلع له فكرة نكتبها على ورقة ومنقراها.
0: لا ويخبرونا كمان أصدقائنا الأطفال يكتبونا بالتعليقات،
1: يبعتونا
0: على رقم المذيع الصغير ويخبرونا شو الأفكار اللي تطلع براسهم وشو عندهم أفكار أو مواضيع حلوة حابين نحن نحكي عنها ونحكي عنها. يلا
1: كمل.
0: ايه
1: وتذكروا إن مساعدتنا للآخرين تبدأ باحترام خصوصيتهم واستقلاليتهم، وأهم شيء إذا شفنا شخص عم يستخدم العصا البيضاء نسأله إذا كان بحاجة للمساعدة قبل ما نتدخل، لأنه كل شخص له طريقته بالتنقل والعيش، ومن واجبنا نحترمها وندعمها. أنا سيف الدين صديقكم التقني، بإلكم مهمة التكنولوجيا الأساسية هي مساعدتنا لنعيش بعالم فيه فرص أكثر وحياة أسهل، لهيك كونوا جزء من هالعالم التقني وانتظروني بفقرات جديدة لنتعلم كيف نستخدم التكنولوجيا صح. إلى اللقاء.
0: شكرا كثير على الفقرة الرائعة. شو منقول له؟ شكراً. فقراتكم اليوم كتير حلوة، حبيت الفقرة. وعلى فكرة كتير مهم إنه نحنا ندير بالنا على أصدقائنا وأهلنا اللي عندهم صعوبة بالنظر أو مكفوفين، لأنه في ناس يعني بحكم المكفوفين وليسوا مكفوفين وعندهم صعوبة بالبصر وبإنه نشوفوا، فنحنا لازم ندير بالنا عليهم ونساعدهم. صح؟
1: صح.
0: شو عندك فكرة قولي لي؟
1: هلا أنا شايفة ناس كفيفين بيحطوا جهاز هون أنه مثلا بيقول لهم هون في حفرة هون في كذا ببعده، بس بدي أسأل سيف سؤال.
0: فضل.
1: إذا الأشخاص كفيفين وما كانوا بيسمعوا، كيف يعني بده حدا يدله على الطريق أو شيء؟
2: ها هلا صارت هي موضوع تاني كتير كبير، بعدين نشرح لكم اياه.
0: صح. هلا فينا نحن نحكي انه في بعض البلدان اكتشفوا طريقه اللي هي كلب المساعد، بس هلا مو موجوده بدولنا العربيه.
2: صح موجوده.
0: في الكلب المساعد مبدئيا بيساعد الاطفال، بيساعد ان كان اطفال ولا كبار عندهم مشاكل بالسمع او البصر او عندهم مشاكل بشكل عام، حتى الناس اللي عندهم مثلا بينخفض ضغطهم بسرعه، عندهم بتيجيهم نوبات سكر، او مثلا في منهم بيصيبهم حالات مرضيه معينه ما بدنا نحكي عنها هلا، فهذا بيكون اسمه الكلب المساعد، بيكون مدرب لحتى يدير باله على صاحبه بطريقه معينه.
1: هلا سؤال على الكلب المدرب، هلا انت بتدربيه ولا هو بيجيك يدرب خالص؟
0: لا، هن في مختصين بيدربوه، لانه انت بجوز ما تكون قادر على تدريبه، في مختصين بيدربوه بالملي على كل شيء بيعمله، بضلوا قاعد تقريبا عندهم شيء 6 شهور، اول 6 شهور من حياته هي اهم 6 شهور لتدريبه، وفي انواع معينه. انا اللي شفته واللي شاهدته خلال الفيديوهات من افضل الانواع هي الجولدن، لانه أوكي. عائليه كثير هي الكلاب، يعني هي اللي بتيجي كلها ذهبية.
1: ايه خلاص فهمت عليك.
0: كتير حلو، هو أمورة أصلا بيطلع بأغلبية الأفلام.
1: ما نسمع أغنية؟
0: لا قبل ما اسمع الأغنية شو رأيك أنت؟ عنا مهمة كتير مهمة بدك تعملنا يا هلا.
1: عفوا أنا نسيت.
0: عنا هلا تحية كتير مميزة من ندى ومارو سيف، رح يقلنا ياها سيف على الهواء مباشرة، خلونا نسمع صديقنا سيف.
1: أصدقائي الأطفال، تعرفوا انه في روبوت قدر يرفع اسم سوريا بين مئات الدول؟ فريق سايبوتس السوري شارك ببطولة العالم للروبوتات First Global Challenge يلي اقلمت بكوريا الجنوبية، كانت فكرتها السنة اشعال الابتكار وكيف ممكن التكنولوجيا تساعدنا نواجه مخاطر الحرائق ونحمي بيئتنا. أعضاء الفريق صمموا وبرمجوا روبوت تنافسي متكامل، وخاضوا فيه تحديات تقنية واستراتيجية، وقدروا يحققوا المركز الثاني عالميا، ويحصدوا الميدالية الفضية بجائزة الشجاعة والإنجاز الاستثنائي. أنا سيف الدين صديقكم التقني من برنامج المذيع الصغير، بحب بارك لكل أعضاء فريق سايبوتس على هذا الإنجاز الرائع، قولن ألف ألف ألف ألف ألف مبروك مبروك. نحن فخورين بإنجازكم، وإن شاء الله منشوفكم دائما على منصات التدويج حاملين أحلامكم ورافعين اسم بلدنا.
0: عن جد كتير حلو، شو منقول له الندوشة؟
1: مبروك
0: مبروك مبروك لأحلى فريق. وأنا انتبهت إنه الفريق تقريبا

0: ناشئة، شباب وصبايا صغار ما نون كبار.
1: أنا حتى شفت فيديو أنا عم يسأل عالم عم يسألون إنه أنتوا كيف طلعت الفكرة؟ قالوا لنا أول شيء إنه هاي الفكرة ما كانت، كان ممنوع نطورها وقت النظام البارد.
0: يا إلهي شوف قديش هلأ في أفكار حلوة عم تطلع على العلن بعد ما نحنا تحررنا. صح. أنا صراحة كتير كتير مبسوطة بهالفقرات الحلوة، وبرجع ببارك لفريق سايبوت وبقول لهم شكراً إنكم كنتوا فريق رائع وإنكم قدرتوا تقدموا شيء كتير متميز، ونحن كمان فزنا بالمرتبة الثاني، بس إن شاء الله نحن وياكم منفوز بالمرتبة الأول بقادم الأيام.
1: المرتبة
0: الأولى سريع يلا
1: نلحق. نحن انتو بدكم تطوروا بلادنا ونحن نطور بلادنا بطريقة انه نقدر نرفع اسم بلادنا بالعالي
0: ان شاء الله ان شاء الله، وانتو يعني امل المستقبل، وانتو اللي حتصنعوا مستقبل سوريا بإذن الله. شو رأيكم نسمع هالأغنية الحلوة؟ جاهزين؟
1: جاهزين.

0: العالم محتاج لي ايه؟
1: لينا.
0: لينا؟
1: للحب.
0: للحب. ايش حصرخوا اليوم؟
1: كمان احنا يعني هو العالم محتاجنا احنا كمان.
0: ايه وانتو حب اساسا. صح؟
1: هلا شو عنا؟
0: هلا عنا انه تسيبوا المثلث في حاله وتبعدوا عن المويه كل يوم.
1: طيب حاش بعدواني انا يعني انا
0: صوتك طالع اليوم. صوتك طالع والله صوتك كتير حلو طالع صح؟
1: بس اليوم كلنا متحمسين.
0: ايه صح متحمسين.
1: ناكلنا شوكولاتاي.
0: لحالك وانا ما اكلت بس عطيتوني طاقه كتير حلوه فايبس كتير حلوه.
1: انت قلت لي ناكل شوكولاتاي.
0: هو دائما الحق علي انا بعرف.
1: لا مو الحق عليكي بس نحن الحق علينا ان نحن اكلنا شوكولاتاي. نحن
0: نسيانين
1: ان المره الماضيه ما انا وزينه طلعنا اكلنا شوكولاتاي جنينه مثل هالمره.
0: يا الله ما ألسكن. يلا ندوش دورك هلا هون شو بدك تقولي؟
2: عم تسمعونا وتشوفونا على إذاعة دمشق على 95.1 والناسات كمان.
0: وطبعا نحن معكم على الهواء مباشرة ببرنامج المذيع الصغير. وهلا أصدقائي رح نسمع مشاركة صديقتنا سيلة علي حسين صديقة برنامج المذيع الصغير. خلونا نسمع المشاركة الأولى من سيلة. يلا

0: أدي حلو؟
1: كتير حلوة.
0: تحية لسيلة علي حسين صديقة برنامج المذيع الصغير، تحية كتير كبيرة إلك يا سيلة. غنائك كتير حلو، ومنتشكر والدك اللي مرافقك بالعود. أنا كتير بحب العود صراحة، بتمنى أتعلم عليك. يعني الآلات الوترية كتير بحبها صراحة، عود، بيانو، جيتار.
1: ايه أنا بحب أكتر شيء البيانو بصراحة.
0: أي بيانو كتير حلو، وآلة وترية أساسا البيانو. يلا إن شاء الله في قادم الأيام سنتعلم ذلك معا. أنا يعني كتير حبيت صراحة مشاركة سيلة، بوجه لها تحية وبقول لها دائما أنت بعتي لنا أشياء كتير حلو ومفيدة،
1: لأنه مثل ما كانت تبعت معنا هلأ صارت فيها تبعت معنا.
0: أيوة، ونتمنى صراحة وحابين أنه نحن شو نستقبلها معنا بالبرنامج. صح
1: صح.
0: يلا نسمع أغنية ونرجع نكفي آخر فقرة من فقرات برنامج المذيع الصغيرة.

0: سيف خايفة على مستقبل بفقرة أغنية الأسبوع مش ما تطلع الأغنية كلمتين كلمتين من كل أغنية صح؟
1: صح.
0: هو لأنه أنت كونه نحن رح نبدأ من عندك ونسألك أنت شو أغنيتك لهالأسبوع، فمشان هيك متحمس صح؟
1: صح.
0: طيب تفضل شو أغنيتك لهالأسبوع مسيو سيف؟
1: أنا اخترت أغنية خيرون وأبقى، يلا نسمعها سوا.
0: يلا اسمعها سوا، حافظه؟ يلا تفضل.
1: أردت بأن تبدأ يومك بسعادة أن يصبح

0: إذا بتسمعها ما تذكرت منها.
1: بس خلينا نسمعها.
0: ما رح حفظها.
1: ما حدا حفظها يعني، بس هي الغنية كتير حلوة، فنسمعها شوي ونكمل بعدين.

0: حلوه كثير غنيتك سيف صراحه. انا عم غير منكم صراحه، عم تعنق عم بتنقوا اغاني حلوه. انت شو بك هون عم تسوي اغاني؟
1: منك
0: تغير مني لانك ما بتعرف غنيتي صح؟
1: ايه قلت لنا غنيتك كم مره وحده قلت
0: لنا. تعرف ان انا نسيانه غنيتي؟ لي عند ميرفت تعرفها، بس انا نسيانه شو الغنيه اللي نقيتها. بس
1: ميرفت بتعرف كل شيء، انت حتى ميرفت اللي ما بتعرف
0: ما في عندك غير معناته انت تتواصل مع ميرفت وتعرف من تحت لتحت.
1: خلص ماشي، من تحت لتحت.
0: يا الله. طيب هلا بدنا نعرف ندى شو محضرت لنا اغنيه، شو محضرتي لنا؟
1: أنا اخترت اليوم أغنية أنا وأختي.
0: عفستي حابة تغني معها؟
1: بس أولها يعني.
0: بس أولها بدها تغني، بعدين بنسمعها بدون ما نغني. ماشي جاهزين يلا.

0: يا عمري انت
1: حفظت اكتر مني. حافظه بس حفظت اكتر مني.
0: وهي ضمي على الهواء استثناء، وهي ضمي على الهواء ماشي. على فكرة يعني كل غنية من الأغاني اللي أنتوا عم بتنقوها أنت ما في غير عم تصحط.
1: مش عم بصحط.
0: عادي عادي خلاص مو مشكلة بتصير. شو اسمه عم بتغنوا عم تطلبوا أغاني إلها معنى كتير مهم، يعني خيرون وأبقى، إنه كيف نحنا لازم نساعد اللي حوالينا ونكون مع اللي حوالينا، وكل شيء منقدمه هذا خير وأبقى بيضلوا بيننا وبين ربنا. يعني نحنا ما نقدم مساعدة لحدا بنية إنه يرد لنا هاي المساعدة، تمام؟ لأنه حلو إنه تنحط برصيدنا، في شيء ناخده بالدنيا وفي شيء بتخبالنا للآخرة، صح؟
1: هلا أنا هاي الغنية نقيتها ل في لعبة عندي، هي بحس أنه فيها روح. اسمها كارو، بس هي شغلة في اختلاف واحد.
0: شو هو؟
1: هي عبارة عن دبدوبة هيك ضخمة
0: يا عمري.
1: بس ملبستها لبس بياض الثلج ورابط لها هيك شعلات الذنبين.
0: هلا هي الأغنية إلها
1: يعني أنا وياها.
0: وأنا كمان بوجه بالمعية هيك تحية لأختي بالمعية، إنه خلاص ضميني يا أختي، ضمي كمان إلي فد زمان ما شفتها لأختي.
1: كمان لماي اللي ضميني يا أختي ضمي.
0: خلص لو جمعتي ضميني. قديش حلوين، قديش كون حلوين انتو بتجننوا. شو رأيكم هلأ مين بدنا نسمع؟
1: ميرفت.
0: لا لازم ندى تقلنا تطلب من ميرفت.
1: وهلأ بنسمع أغنية صديقتنا ميرفت الرائعة.
0: يلا

شاء الله يا رب تكون الدنيا أمان للجميع وأمان إلكم، ووقتكم بس تكبروا يكون وقت كله أمان وسلام وهدوء وراحة بال يا رب. أغنيتي هالأسبوع وهي كما عودتكم الله وعودكم دائما، نسمعها سوا.

0: بيبيرو من بيبيرو بدنا منكم تسجلوا موضوع صغير عن شي بتحبوه
1: أو قصة حلوة بصوت واضح مع تقطيع صحيح وانتبهوا للنفس والإحساس
0: وما تعلوا صوتكم كتير وانتوا عم تسجلوا
1: أو رسالة لطيفة بصوتكم لبرنامج المذيع الصغير بتقولوا فيها اسمكم وشو الموضوع يلي حابين نحكي عنه
0: وطبعا أحلى تسجيل رح نسمعه معنا بالحلقة الجاية أو يكون صاحب التسجيل ضيفنا
1: لهيك تابعوا المذيع الصغير كل يوم اثنين الساعة 4:30 العصر لأنه ممكن تسمعوا صوتكم وكمان رح تستفادوا من المعلومات يلي من المهمة يلي منقدمها
0: صح ورح نتسلى ونتعلم بنفس الوقت بعتونا على واتساب المذيع الصغير
2: 0906005482
0: بدي أوضح شغلة قبل ما نختم كمان وأنه أي طفل بيقدر أنه يبعث لنا ليشارك معنا يعني هو البرنامج هلأ ندى وسيف أساسيين بالبرنامج ولكن البرنامج مو احتكار إلهم يعني هن بيتمنوا أنه أنتوا تيجوا تكونوا ضيوفهم مرة بتكونوا ضيف سيف أو ضيف ندى فخذوا المبادرة أصدقاء الأطفال وبعتوا لنا على رقم البرنامج اليوم شاركنا سيف بمعلومات قيمة عن اليوم العالمي للمكفوفين وكيف ساعدتهم التكنولوجيا لتسهل حياتهم
1: وندى الشام عيشتنا بعالم الجدود يلي بيحمل حب من نوع مختلف
0: ايه وسمعنا مشاركة بأغنية بتجنن من صديقتنا سيلا أو أنا وسيف وندى منوجه لك دعوة لتكوني ضيفتنا بالمذيع الصغير يا سيلا
1: ما تنسوا أصدقائي تبعتولنا تسجيلاتكم لأنه ممكن أي واحد فيكم يكون ضيف المذيع الصغير بالحلقات الجاي
0: أو يكون المذيع الصغير نفسه صح؟
1: ايه صح
0: طيب شاء قلبي شو بحبكم هلأ مع بعض بس بدون صريخ جاهزين؟ يلا 1 2 3
3: كل واحد فيكم مذيع صغير إلى اللقاء
2: إلى اللقاء
4: اثنان
5: إذا أهلا نوري احكي
6: هنا دمشق
7: على 95
8: بداية حلمك
9: ماما

0: يمكن أن تكون مذيع الغد.
1: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
3: مذيع صغير.
4: أنا المذيع الصغيرة.
5: هنا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

0: بدأت الثورة.
1: أنا ابن الدير من ذاك الفرات دمي. هذا الحلم الذي تحقق له أثمان. الإعلامي الذي يعتقد بأن المعركة قد انتهت هو مخطئ. ودورنا الآن كبير لنسير بخطى ثابتة للأمام.
2: في مهنة يكون فيها السؤال أحياناً أخطر من الجواب، والكلمة قد تكون موقفاً، والصورة قد تختصر حكاية وطن كامل. يقف الصحفي أمام الحقيقة لا ليحكيها فقط، بل ليتحمل مسؤولية نقلها. سنوات من العمل الإعلامي تعني أكثر من أخبار وتقارير ومقابلات، تعني وجوهاً لا تنسى ومواقف لا تغادر الذاكرة، وقرارات كانت على الصحفي أن يتخذها في لحظات لا تحتمل التردد. في عين الحقيقة اليوم لا نريد أن نسأل الصحفي نورس العرفي فقط ماذا فعلت، بل نريد أن نقترب من السؤال الأصعب: ماذا فعلت بك الصحافة؟ وكيف غيرتك السنوات؟ وما الذي دفع ثمنه في سبيل المهنة؟ وأين وقف عندما اصطدمت الحقيقة بالخوف والمهنية بالموقف والإنسان داخل الصحفي بواجب الصحفي؟ اليوم نفتح معا صفحات من تجربة نورس العرفي، نحاول أن نرى ما وراء الخبر وما وراء الصورة وما وراء الصحفي نفسه. أهلا بكم في عين الحقيقة. عين الحقيقة. ضيفنا اليوم الأستاذ الصحفي والمدرب الإعلامي أستاذ نورس العرفي، كيف الحال؟
3: أهلا بك مرحبا، شكرا لكم على هذه الاستضافة. وفي الحقيقة من المقدمة الجميلة التي قلتيها الآن بدأت أستذكر بعض الأشخاص وبعض الشخصيات، بعض الإعلاميين الذين ضحوا بحياتهم، فأتوقع بأن هذه الحلقة ستكون ذات شجون
2: إن شاء الله. إن شاء الله يعني هيك شجون تكون، يعني الأحاسيس ما تكون يعني تنبشنا الماضي القاسي يا رب.
3: والله هو قاسي، يعني بدنا نتحدث في ربما لولا الماضي القاسي الذي مررنا به لما جلسنا هنا. نحن نجلس الآن في مكان كان حلم كنا نقف أمامه وننظر إلى هذا البناء ونقول هل نستطيع أن ندخل هذا البناء، وليس أن نعمل به وأن نصبح من إن كان الإخبارية أو الإذاعة دمشق أو هذا الحلم الذي تحقق له أثمان. ويجب أن نبقى أوفياء لتلك الأثمان ولتلك الدماء وللأشخاص والأسماء الذين أوصلونا إلى هنا.
2: أستاذ نورس، دعني من البداية أسألك، يعني أعرف المتابعين والمستمعين، من هو نورس العرفي؟
3: أنا ابن الدير من ذاك الفرات دمي. تحية للشاعر الأستاذ حسين عبد الله صاحب هذه القصيدة. أنا نورس العرفي من دير الزور، من المحافظة التي أعتز بها. وأعتز بالانتماء إليها، وبرأيي بأني كون ابن تلك المحافظة المعروفة بفصاحتها، المعروفة بمخارج حروفها السليمة، المعروفة بخامات صوتها الصحراوية، فنحن أبناء الصحراء. برأيي بأني كون ابن تلك المحافظة فكان له دور في وصولي إلى أن أجلس هنا ونتحدث عن الإعلام. الإعلام كان شغف. أذكر بأن أول خبر نزل لي في جريدة المسيرة كنت في الثانوي أول خبر، فكان الإعلام شغف. لم أدرس الإعلام لأنه كان في دمشق وحلب. أنا ابن عائلة ولله الحمد بدير الزور، عائلة معروفة بالعلم، لكن الوضع المادي كان وسط أو دون الوسط، لم أستطع أن أدرس الإعلام لهذا السبب، فدرست معهد التربية الرياضية. تابعت بخوض شغف الإعلام وغمار الإعلام، الأمر الذي خضت به الكثير من الدورات من صف العاشر. ودورات التحرير أذكر بأني أخذتها أنا صف عاشر، كنت في المدرسة الثانوية. أنا رئيس لجنة الصحفيين الشباب، أنا الذي أستلم الإذاعة المدرسية أقدم في الصباح. فالإعلام هو شغف، الحديث أمام الناس، ربما الحديث أمام الجمهور والكاميرا، الذي يعتبر من أصعب المهارات. أنا كنت أحبه منذ صغري، يعني حوربت كأي إعلامي يحاول أن يدخل هذا المجال. بدأت بالإعلام الرياضي، دخلت به بشكل احترافي بشكل نظامي عام 2005. أنهيت طبعا دراسة الشريعة والله الحمد، والحقوق أوقفت دراستها بسبب الثورة والله الحمد أيضا، كنت أدرس الحقوق والثورة جعلتني أوقف. الآن أنا بصدد تقديم رسالة الماجستير في الإعلام المهني في البورد السويدي، أي هذا لا يعتمد على شهادة الإعلام، لا يشترط أن يكون بمن يريد أن يأخذ الإعلام المهني أن يكون قد أنهى
2: دراسة الإعلام.
3: لكن أن يكون لديه خبرة بهذا المجال ويقدم الماجستير المهني، وهو جدا يهتمون به بالدول الأوروبية. أنا سأخذه إن شاء الله، سأناقش عما غريب في البورد السويدي. والسويد تهتم كثيرا في التدريب المهني، وتعتبره يوازي التدريب الأكاديمي. طبعا 2005 دخلت بالإعلام الرياضي بعد صراع مع من لا يريدون أن ندخل، وأنا شخص كنت نصير في الحزب، لست عضو عامل. نصير ينسبوننا جميع من يدخل إلى الثانوية يتم تنسيبه على أنه نصير، لست عضو عامل، من عائلة ليست مقربة من الحكم. يعني عائلة معروفة بأنها لدينا قضاة ولدينا ضباط، ولكن كعائلة لم نكن مقربين كثير من الحكم. أنهيت طبعا، لم أكن عضو عامل، قاتلت كثيرا، حاربت كثيرا لأدخل بالإعلام الرياضي عام 2005. بقيت في الإعلام الرياضي أكتب لعدة جرائد، منها الثورة، الموقف، منارة الفرات، جريدة منارة الفرات التي كنت أكتب فيها بالقسم الرياضي، وأصبحت فيما بعد مدير الموقع الرسمي لنادي الفتوى الرياضي، النادي الذي أعتز به وله منا كل التحية، ولكادره الفني وللاعبين وللقامات الكبيرة كالمدرب الكبير الأستاذ هشام خلف والكثير من، لا أريد أن أذكر بعض الأسماء وأنسى أخرى، طبعا وليد مهيدي، الحاج وليد مهيدي، قامات كثيرة لهم مني التحية. أصبحت مدير الموقع الرسمي لنادي الفتوة، ومن ثم المنسق الإعلامي بالنادي. بقيت بالإعلام الرياضي، أذكر أيضا شيء عزيز علي عندما كرمني النادي عام 2009 عندما كان بالدرجة الثانية وخرج إلى الدرجة الأولى، تم تكريم، كنت من الصحفيين الذين تم تكريمهم عام 2009، وهو تكريم عزيز على قلبي حقيقة، لأنه كان أول تكريم بمجال الإعلام. تكريم بمجال الإعلام، فأعتز به كثيرا، أعتبره من التكريم العزيز. ومن من نادي الفتوة، النادي العريق الذي يعني هو اسم بمجال الرياضة السورية، بدأت الثورة.
2: دعني أبدأ من عند كلمة بدأت الثورة. كيف اتخذت قرار الدخول إلى الإعلام الثوري؟
3: أنا بالإعلام أعمل بالإعلام الرياضي. بدأت الثورة، بدأت المظاهرات، بدأنا كأي متظاهر سلمي نحمل أغصان الزيتون ونخرج بهذه المظاهرات السلمية، والتي بدأت سلمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كنا ننسق للمظاهرات ونخرج بها، نقوم بتصوير المظاهرات، ببثها، بإرسالها للقنوات، بدير الزور، دير الزور التي كانت إحدى المحافظات التي خرجت بها المظاهرات المليونية. نذكر ذلك، جميعنا نعلم ذلك. فأنا بالإعلام، وكنت بالموقع الرسمي لنادي الفتوة، نعمل بمجال التصوير واللقاء والمقابلات، أي أن الأمر لم يكن جديدا علي. كنا نصور المباريات، نقوم بتصويرها بالفيديو بالصور، وندرج الفيديوهات والصور على الموقع الرسمي لنادي الفتوة، نعطيه للمؤسسات الإعلامية التي تريد أن تنشر. كنا نحن المصدر الرئيسي بالنسبة للإعلام الرياضي.
2: ألم تشعر بالخطر في هذه الفترة؟
3: أكيد أكيد شعرنا بالخطر، تم أطلاق الرصاص علينا، تم أكثر من مرة كنت سأقع بالاعتقال، لكن بدأت الثورة. أنا انتقلت انتقال، يعني كنت بالإعلام، انتقلت انتقال من الإعلام الرياضي إلى الإعلام الثوري. بدأنا بالمظاهرات، صورنا، نشرنا، نسقنا للمظاهرات، تم أطلاق النار علينا مرات عديدة. أريد أن أذكر، تذكرت الدكتور مهدي سلامة، له مني كل التحية، لأن مررت معه بمرحلة أيضا مرحلة مهمة كثيرا. كنا نخرج بالمظاهرات، نشارك بالمظاهرات، وبعد الانتهاء من المظاهرات نخرج أنا وهو طبيب، نخرج أنا وهو ونبدأ بعلاج المصابين الذين أصيبوا بالمظاهرات، لأنه لا يمكن أن ينقلوا إلى المشفى، معروف مظاهرة نقل المصاب إلى المشفى تم اعتقاله. ننهي المظاهرة، نركب سيارته، كان لدي سيارة لانسر قديمة، نركب السيارة نخبئ بها المعدات الطبية ونخرج لمعالجة المتظاهرين.
2: لم تكن ملتزم بالعمل الصحفي فقط
3: أبداً
2: في هذه الفترة.
3: هنا بدأنا، يعني بدأنا بتنظيم المظاهرات، الخروج من المظاهرات، تصوير المظاهرات، نشر المظاهرات. الانشغال الأكبر كان بمعالجة المصابين، أنا والدكتور مهدي سلامة كنا نعالج المصابين بعد المظاهرات. بعد ذلك حوصرت دير الزور، خرج النظام بحملة. كان هناك مرحلتان مهمتان بدير الزور، مرحلة الحواجز الأولى والحواجز الثانية. وضع أبناء دير الزور بداية حواجز قطعوا بها الطرقات، دخل النظام، دعاز كان له دور بالمفاوضات أن أزيلوا تلك الحواجز وستعود الأمور، لم نعتقل أحد، أخرجوا المعتقلين، كانت هذه مطالبنا الأساسية. هذا بعام 2012. عام 2012 وضعنا الحواجز الأولى ببداية 2012، تمت المفاوضات، أزيلوا الحواجز، أزلنا الحواجز. الحواجز الثانية هي التي كانت النهائية، عندما وضعنا الحواجز وقطعنا المدينة، حوصرنا ببقعة صغيرة كثوار، حاصرنا النظام. هنا مرح بدأ التحدي علينا.
2: يعني هنا في هذه اللحظة عندما أطبق الحصار عليكم كثوار وكصحفيين وإعلاميين وناشطين،
3: كادر طبي، نعم،
2: وكوادر طبية، كيف كنتم تحصلون على المعلومة في ظل هذا الموقف؟
3: كان هناك الكثير من الشباب الذين لم يكونوا يعملوا بالإعلام، حملوا الكاميرات وبدأوا بالتصوير والتغطية. المعلومات، كان هناك انترنت، الانترنت كان موجود، وكان هناك الانترنت الفضائي. الانترنت الفضائي الذي عملنا به بالثورة كان موجود، وكان إلى الآن شبكة سيريتيل كانت تصل لنا، وإلى الآن هناك انترنت نستطيع التواصل على الرغم من ضعفها. من هنا قبل دخول الانترنت الفضائي كان هناك انترنت عن طريق النظام، وكان الدي اس ال الضعيف جدا كان إلى الآن موصول بمناطقنا.
2: وكان في تنسيقيات؟
3: طبعا تنسيقيات ثورة، وكان هناك العديد من التنسيقيات الموجودة، إن كان الدي بي ان أو إن كان تنسيقية دير الزور، كان لها دور كبير في نقل المعلومات وإيصال الحقائق إلى كبرى القنوات، وكان هناك الكثير من الزملاء الذين يصورون وينقلون.
2: دعنا نعود إلى الماضي أيضا قليلا ونستذكر معا أصعب موقف تعرض له نورس.
3: طبعا المواقف كثيرة. هنا بعد الحصار مراح، بعد أن حوصرنا بالمدينة، قلت لك الكثير من الزملاء والشباب حملوا الكاميرات وأصبحوا يغطون.
2: نعم.
3: النقص أين أصبح عندنا؟ بالكادر الطبي. أنا ابتعدت عن الإعلام هنا وعملت بالكادر الطبي. افتتحنا ثاني مشفى ميداني، هي مشفى الشيخ ياسين، أنا وبعض الأطباء ومنهم الدكتور مهدي سلامة والدكتور بشار، بعض الأطباء، قمنا بفتح مشفى الشيخ ياسين الميداني. بدأنا هنا بعلاج المصابين، وأستذكر هنا الدكتور مصعب العلي، مصعب نزال العلي، الذي كان له دور كبير بهذه المرحلة.
2: نعم.
3: الذي شاركنا الألم، جاء وكان مع الكادر الطبي وقدم الكثير الكثير. الدكتور مصعب له مني التحية، البعض يتحدث عن وزير الصحة، وزير الصحة هو من الثوار الأوائل ومن الذين حوصروا وقدموا الكثير، وهذه شهادة أقولها عبر إذاعة دمشق للتاريخ. من يقول بأن الدكتور مصعب والبعض تلك الإشاعات هي ليست صحيحة، كان معنا ونزل باختصاصه الذي كنا بحاجة إليه كثيرا، بأخلاقه، بروحه الدمثة، كان يطفي جوا من المرح على المكان الذي يكون به، بابتسامته التي لا تفارق وجه، أذكرها للآن، ابتسام الدكتور مصعب، فكان له دور كبير. وصلنا بالمدينة، هنا بدأت المواقف الصعبة. بدأت المواقف الصعبة بالإصابات التي كانت تصل، حالات البتر، إصابات الزملاء، يعني كاسر مثلا، كاسر شميان أو أيوب، أحد القادة الذين كنا نخرج مع بعض، نجلس مع بعض، نجتمع مع بعض، جاء مصاب بصدره. حالات كانت تؤلمني كثيرا، حالات إصابات المدنيين وخاصة الأطفال والنساء. لكن العواطف كنا نضعها جانبا، لأنني لا يمكن أنا كأصبحت طبعا بالكادر الطبي وصلت أقول لهم، ربما أصبحت نصف طبيب، أصبحت أدخل حتى بالعمليات بسبب النقص كمساعد للجراحين وكإسعاف والوجود على الخطوط الأولى. أذكر الحادثة الصعبة هي عندما جاء رجل بالستين من عمره بترت قدماه الاثنتين، قدماه بترت، فكان هناك ألم يعاني منه.
2: دعني أقاطعك لو سمحت، وذكرت أنت الدكتور مصعب العلي، اذكر لي موقف لا يعرفه أحد من السوريين عن الدكتور مصعب العلي.
3: دكتور مصعب العلي رجل جاء بإيمان إلى الثورة،
2: نعم،
3: ودخل ليساعد المحتاجين. كان لا ينام في بعض الأحيان، يعني ينهي العملية يذهب، الدكتور مصعب يرتاح، تأتينا إصابة أخرى، الدكتور مصعب يأتي فورا. الشيء الجميل فيه هو دماثة الخلق، هذا هو، لم يتغير على فكرة حتى عندما أصبح وزيرا، هذا هو الدكتور مصعب، ابتسامته التي لا تفارق وجهه وخلقه الجميل. فأذكر يعني أنها عمليات متأخر، بعض الأطباء عندما يكون متعب لا يستطيع أن يقاوم، الدكتور مصعب عمله دقيق، أوعية، كنا كثير بحاجة الأوعية والأعصاب، كان يعني اختصاصه أعصاب، هو دكتور عصبية، فكان لدينا، والعصب هو عضو نبيل في الجسم، يعني إن لم يتم التدخل مباشرة قد يصل بنا الأمر إلى فقدان اليد أو القدم. فبأي وقت كنا نطلب الدكتور مصعب كان يأتي، كنا نستغرب النشاط الذي يأتي به والابتسامة التي يأتي عليها على الرغم من تعبه بالعمل. فيعني صراحة وجه له التحية على كل ما قدمه، كان هو همزة الوصل عندما يكون هناك مشاكل، تحصل بعض المشاكل في الكادر الطبي على العمل على، وهذا الأمر وارد، يكون هو همزة الوصل، هو الذي يقرب وجهات النظر، هو الذي يحاول أن لا يكون هناك أي مشكلة.
2: نعم.
3: فإنسان ثوري، إنسان قدم الكثير، له مني كل التحية بالنسبة لي الدكتور مصعب.
2: انتقلنا معك أستاذ نورس لدخولك بالعمل الإعلامي والطبي خلال فترة الثورة.
3: نعم.
2: تعرض أحد من عائلتك للأذى بسبب عملك وبسبب دخولك إلى المجال الثوري؟
3: كثير كثير من عائلتي تعرض للأذى، وخاصة على موضوع الاسم. عام 2012 عندما فتح جسر السياسية ودخل الأطباء، أنا عدت للعمل الإعلامي، فأصبحت مدير قناة دير الزور، مدير مكتب قناة دير الزور بالمدينة، وأعد وأقدم برامج بها.
2: نعم.
3: وبقيت في أعمل كمدير لقناة دير الزور، مكتب قناة دير الزور، حتى دخول تنظيم الدولة، وهنا كانت النقطة الفارقة في حياتنا، في حياة الثورة.
2: نعم.
3: في الشهر السابع عام 2014 دخل تنظيم الدولة إلى المدينة، استدعانا كإعلاميين، منعنا من العمل الإعلامي، فاجتمعنا كإعلاميين، ماذا نفعل؟ هل نخرج ونترك المدينة أم نعمل بشروطهم؟
2: انقلبت الموازين السياسية والعسكرية تماما
3: بشكل كبير. فكان التنظيم النقطة الفارقة، اتفقنا مع مجموعة من الزملاء أن إذا خرجنا نحن، من سينقل الحقيقة؟ من سينقل واقع المدينة؟ سنبقى نعمل بشروطهم، أعطانا التنظيم شروط يجب أن نلتزم بها، ونعمل كإعلاميين مستقلين بمنطقة سيطرة التنظيم. وقعنا على 14
2: بند. ضغوط.
3: ضغوط طبعا، ستعمل لكن بهذه الشروط. عملنا بشروطهم، بدأت الضغوط علي أن تعال لتبايع، نريدك معنا، كنت كوجه إعلامي معروف بالمدينة، تعال نريدك معنا، نريد أن تبايعنا.
2: نعم.
3: بدأت أماطل، بدأت هنا، وصلت إلى النقطة صفر حقيقة عندما جاءوا اعتقلوني أنا وأخي، أيضا لهم مني كل التحية، أخي حسين العرفي، أيضا من الإعلاميين الذين كانوا معنا وعملوا بالإعلام، عمل بالقناة وصور ونقل، واعتقلوني أنا وهو. بقينا في المعتقل ثلاثة أشهر، انتقلت بها من دير الزور إلى الرقة بعد 3 أشهر كنت ذاهبا إلى الموت.
2: الرقة كانت خارج سيطرة تنظيم الدولة، كانت داخل
3: كانت تنظيم الدولة. نعم. هي المعقل الأساسي كانت. نعم. تعتبر لتنظيم الدولة. اعتقلوني، حققوا معي، أنت تعطي مواقع، لا أنا أعطي بناء على البند كذا من الاتفاق، أنت كذا بناء على البند كذا من الاتفاق.
2: نعم.
3: فقالوا لي سنخلي سبيلك، هناك شبهة بسبب العقد، أنت ملتزم بالشروط، سنخلي سبيلك ولكن وقع على هذه الورقة. الورقة ممنوع مغادرة الأراضي، ممنوع العمل بالإعلام، ممنوع، وقع عليها. قال لي بالحرف الواحد، هذه الورقة التي سنقصك عليها، بالحرف الواحد. وقعته على الورقة وبدأت هنا بالبحث عن الخروج من مناطق التنظيم. خرجت من مناطق التنظيم إلى قناة الجسر الفضائية، وأيضا أوجه لهم التحية. لا أنسى الموقف الذي كان من قناة الجسر من الأستاذ ماجد الكاظم.
2: إلى أين انتقلت؟
3: أبو البراء، هنا أنا ممنوع من التواصل، لكن ذهبت إلى الزميل سعد السعد، أيضا له مني كل التحية، كان لديه نت. سعد، أريد نت، تفضل. تواصلت مع القناة، قالوا لي فورا أخرج وتعال إلى اسطنبول.
2: إلى اسطنبول،
3: مركز
2: نعم،
3: القناة
2: إلى
3: كان بإسطنبول بتركيا. وهنا كان موقف كبير من القناة،
2: لكن كان الخروج صعب.
3: الخروج صعب جدا، صعب جدا. أخرج إلى تركيا وتعال إلى اسطنبول، أنا وعائلتي. نعم. أنا أعمل بالإعلام، وأخي الأصغر مني بالإعلام، وأخوتي إياس وأحمد مقاتلين بالكتائب. فهنا كان الخروج صعب جدا، لكن أصبح لي ملاذ أن أخرج إلى إسطنبول لتعمل بالجسر. نعم. وأقول لك موقف لا أنساه، ولقناة الجسر لها مني كل التحية، وأخص الأستاذ ماجد الكاظم على موقفه، الأستاذ أحمد العمر أيضا كان له دور بالتواصل معي. خرجت أنا وعائلتي بطريقة صعبة جدا، لربما الوقت لا يسمح لي ذكرها. خرجنا إلى تركيا، إلى إسطنبول، وهنا بدأت بالعمل بقناة الجسر الفضائية كمذيع أخبار، معد ومقدم برامج، ورئيس لقسم المراسلين بالقناة، وبدأنا بالعمل الثوري، تابعنا عملنا الثوري من إسطنبول. هنا جاءت الصدمة يا مرح.
2: نعم.
3: تحدثت مع صديق لي مصطفى حاسة المعروف بستيف. قلت له أخرج، سعد السعد كان بالمدينة، مصطفى بالمدينة، تحدثت معه أخرج يا مصطفى. قال لي ومن سينقل الأنباء؟ قلت له أخرج، هذا التنظيم لا أمان له. بعد فترة فوجئنا بخبر اعتقال الزملاء، اعتقلوا مصطفى، اعتقلوا سامر، اعتقلوا 5 من أصدقائنا الذين كانوا يعملون معنا في الإعلام.
2: نعم.
3: يوم أسود عندما ظهر أزهار وحي الشيطان، هذا الأزهار الذي كان به 5 من أعز أصدقائنا قد قتلهم التنظيم بطريقة بشعة. البعض خنق، البعض ذبح، البعض فجره باللابتوب، والبعض فجره بالكاميرا. ففقدنا 5 من زملائنا الإعلاميين الذين كنا نعمل سوية، رحمهم الله وتقبلهم الله. فهنا دائما أقول أن من أوصلنا إلى هنا تلك الدماء، تلك الدماء الزكية التي قدمها الكثيرون، إن كان من إعلاميين أو مقاتلين. نعم. أو حتى المدنيين، هي التي أوصلتنا إلى هنا. مرح، عندما كنت أخرج للتصوير كنت أصور بعض المجازر، برميل نزل على بناية ويخرجون الناس من تحت الأنقاض، الأطفال، النساء. أقول هل سأصور يوما من الأيام عائلتي وهي تحت الأنقاض؟ كنا في المدينة جميعنا، أنا وأسرتي وأهلي كنا في المدينة. هل سأصور يوما عائلتي وهي تنتشل من تحت الأنقاض؟ تعرضنا للكثير من القصف، لكن الحمد لله لم أصل إلى هذه المرحلة. أما بالنسبة لعائلتي فقد عانت الكثير بسبب الكنية. يعني أنا خرجت باسمي الصريح نورس العرفي، الجميع يعرف نورس العرفي، وهو ليس اسم مستعار، نورس العرفي. فكان الكثير من أقاربي وأبناء عمي يتعرضون للمساءلة، نورس العرفي ماذا يقرب لك؟ لؤي العرفي، لؤي العرفي أيضا عمي لؤي كان من الذين وقفوا مع الثورة ومن الذين دعموا أيضا الثورة. فكان يسأل كثيرا ما نورس العرفي، لؤي العرفي. وتعرض الكثير من أقاربنا للاعتقال، ابن عمي كان بالمعتقل، كان يقول لي في المساء يخفف علينا التعذيب، يأتي يناديني تعال، يخرجني إلى غرفة الضابط، تكون أنت على قناة الجسر تقدم برنامج أو نشرة، يبدأ بضربي، هذا ابن عمك ويبدأ بضربي، وله لا يعني عائلة أخرى، لا عائلة واحدة بدير الزور هي العرفي أقاربك. فنعم تعرض الكثير من أقاربي، تعرض الكثير من من من, من أهلي للمضايقة، ولكن نعود ونقول لله الحمد، يعني الآن وصلنا إلى هنا، وصلنا إلى التحرير الذي يعني هو بكل الأحوال من قدم وضحى لم يضع ما قدمه سدى، فهو عند الله سبحانه وتعالى، ولكن أن تكون المكافأة في الدنيا والآخرة فهنا الأمر الجميل. أم الشهيد الآن تشعر بأن ابنها قدم لكي نصل إلى هنا، لكي نجلس هنا، لكي نكون نحن الإعلام الرسمي، لكي تعود سوريا لأهلها. فنحمد الله على ما وصلنا إليه، إن كان بالثورة أو بالنصر الذي تحقق أو بالخطوات التي تسير بها سوريا بخطى ثابتة نحو الأمام. وهنا علينا جهد مضاعف يا مرحبا، جهد مضاعف كإعلاميين كإعلام. الآن المعركة هي معركة الإعلام.
2: نعم، يعني ماذا تقول لكل إعلامي اليوم يسمعنا؟
3: الإعلامي الذي يعتقد بأن المعركة قد انتهت هو مخطئ. نحن الآن في معركة ربما أهم من 14 عاما التي خضناها بالثورة. لماذا؟ لأن الأداء الآن هي الإعلام، ومن يريد أن يزعزع استقرار سوريا سيزعزعه بواسطة الإعلام، ودورنا الآن كبير لنسير بخطى ثابتة للأمام. أيام الثورة كان يسمح لنا بالتراجع لأنها معركة كر وفر، أما الآن فلا يسمح لنا بالتراجع، لأن الكثير من المتربصين سينتهزون الفرصة ليقولوا انظروا لقد فشلت هذه الحكومة وفشلت الثورة، والآن العودة للوراء مرفوضة، والحرب الإعلامية هي أقوى حرب الآن سنخوضها، والإعلام ليس سلطة رابعة، الإعلام سلاح قوي، يجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نخوض هذا التحدي وأن ننجح به. فنحن الآن في معركة البناء، في ثورة البناء بعد الانتهاء من ثورة التحرير.
2: بجملة واحدة على هذه الأسئلة الثلاثة، لو عاد بك الزمن إلى أول يوم بدأت فيه العمل الصحفي، ماذا ستقول لنورس العرفي؟
3: ألا نقع بالأخطاء التي وقعنا بها ببداية الثورة عندما كنا نقلد إعلام النظام ونعتبر أن هذا الأمر صحيح.
2: نعم، ماذا تعني لك كلمة الحقيقة اليوم؟
3: هي الأمر الذي يبحث عنه كل إعلامي، الإعلامي يبحث عن الحقيقة، ويبحث عن الحقيقة ويعطيها للجمهور، فالحقيقة هي الكلمة المهمة الآن التي يجب أن تكون الشغل الشاغل لكل إعلامي يعمل عليها ليقدمها للجمهور.
2: عهدنا أنفسنا أن نكون صوت الناس وصوت الجمهور وصوت الحقيقة أيضا، إذا كان عليك أن تترك للجمهور جملة واحدة تختصر تجربتك مع الصحافة ماذا تقول؟
3: الكلمة أمانة، والكلمة مهمة، ومن يعتقد بأن هذه الكلمة هي عبارة عن كلمة تخرج من الفم لا يلقى لها بال فهو مخطئ. فعلى الصحفي أن يكون أهلا للمسؤولية، وأن يكون على قدر المسؤولية، ويعطي للكلمة حقها. هل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصاد ألسنتهم؟ فسلاحنا هو اللسان والقلم، فيجب أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نقف مع شعبنا بداية ومع حكومتنا كإعلاميين للوصول لسوريا الجديدة التي نصب إليها
2: بكل شفافية. هل نورس العرفي راض عن الأداء الإعلامي اليوم؟
3: لدينا الأفضل كإعلام بشكل عام، لدينا الأفضل. نحن نعمل بصعوبة، إلى الآن الأمور صعبة.

0: حصدتموها، ولكن أعود وأقول ننتظر منكم الكثير
1: إن شاء الله.
0: كإذاعة عريقة مثل إذاعة دمشق، ولدينا كآلام الكثير لنقدمه إن شاء الله، ويدا بيد سنصل.
1: في نهاية كل حوار قد نغلق الميكروفون، لكن بعض الأسئلة لا تنتهي بانتهاء التسجيل. الصحفي الذي وقف خلف الخبر حمل معه أشياء لا تظهر على الشاشة، خوفا أخفاه ووجعا تجاوزه، ومواقف دفع ثمنها، وذكريات بقيت شاهدة على سنوات لا يمكن اختصارها في تقرير أو برنامج أو صورة. تجربة نورس العرفي اليوم لم تكن مجرد حديث عن الصحافة، كانت محاولة للنظر إلى الإنسان خلف الصحفي، إلى ما تبقى منه بعد أن تنطفئ الكاميرا ويهدأ ضجيج الأخبار. ولأن الحقيقة ليست دائما مريحة، ولأن الوصول إليها قد يكون مكلفا، يبقى السؤال الأهم: هل نستطيع أن نمتلك شجاعة مواجهة الحقيقة حتى عندما تكون الحقيقة عن أنفسنا؟ كان هذا عين الحقيقة، حيث لا نكتفي بأن نسأل ماذا حدث، بل نحاول دائما أن نعرف لماذا حدث، ومن دفع الثمن، وماذا بقي بعده. إلى لقاء جديد مع حقيقة أخرى وشاهد آخر وحكاية لم تروى بعد. عين الحقيقة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

ربك ممسك. أنت الكريم فما لمنحك ممسك والأمر أمرك.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: السادسة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: نحيي حضرتكم في مستهل هذه الفترة المحلية ودونكم عناوينها.
1: وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث في الدوحة مع نظيره القطري التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين.
0: سوريا تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.
1: إطلاق مشروع مدينة الابتكار والتكنولوجيا الجديد في المدينة الصناعية في حسياء بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار.
0: في النشرة أيضا، الجيش اللبناني يضبط نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر الهرمل معدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. أيها الأكارم، معكم في تقديم هذه النشرة وليد يونس وأنا أحمد شحادة، وفي الإخراج مرفت العبد الله. من العناوين إلى التفاصيل،
1: أهلا بكم. نبدأ نشرتنا من الدوحة، حيث التقى وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدين أهمية زيادة التنسيق والتشاور المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
0: يشارك وفد من سوريا بدءا من اليوم في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك. ويضم الوفد وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش. ويحضر الوفد السوري عددا من الاجتماعات الرسمية، وفي مقدمتها الاجتماع الوزاري للجنة المالية والنقدية الدولية، والاجتماع الوزاري للجنة التنمية الدولية، والاجتماع الوزاري لمجموعة 24، والاجتماع الأول لمجلس محافظي منصة المقترضين المرتبطة بالأمم المتحدة. كما يشارك الوفد السوري في ورشة الطاولة المستديرة التي ينظمها البنك الدولي حول التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، حيث سيستعرض الوفد الإصلاحات الجارية والتحديات القائمة وفرص التعاون مع المجتمع الدولي، ويناقش مقترح إنشاء صندوق ائتماني لإعادة الإعمار في سوريا.
1: ثمنت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجهود المشتركة التي يبذلها مصرف سوريا المركزي ووزارة الداخلية في تعزيز الرقابة على أنشطة الصرافة والحوالات المالية وضبط المخالفات وضمان الالتزام بالتشريعات والضوابط النافذة. وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تسهم في حماية حقوق المتعاملين من مخاطر الاحتيال والتعاملات غير الآمنة، وتعزيز سلامة الحوالات والمعاملات النقدية، وترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي والنقدي، والحد من استغلال الأنشطة غير المرخصة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
0: أطلق في المدينة الصناعية بحسياء أمس مشروع مدينة الابتكار والتكنولوجيا الجديد، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 5 مليارات دولار، ويمتد على مساحة تزيد عن 15 مليون متر مربع. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
2: في مؤشر يعكس استمرار تعافي القطاع الصناعي في سوريا، تسجل المدن الصناعية نشاطا لافتا في الاستثمار الصناعي خلال النصف الأول من هذا العام 2026، وذلك غداة ارتفاع عدد طلبات الاستثمار والتوسع في إنشاء المنشآت الجديدة وتحديث خطوط الإنتاج وزيادة اهتمام المستثمرين بتوسيع القاعدة الإنتاجية ورفع القدرات التصنيعية. هذه الانطلاقة الجديدة للنمو المتزايد في المدن الصناعية تأتي ضمن خطة طموحة لوزارة الاقتصاد والصناعة لمواكبة التطور الصناعي العالمي واندماج سوريا فيه. وتشهد في هذا السياق المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص، والتي تشكل واحدة من أهم المدن الصناعية السورية بحسب ما أشار مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة أحمد كردي، خطط توسيعة استجابة للطلب المتزايد على الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين ودعم النمو الصناعي وإحداث فرص عمل جديدة. وأضاف كردي أن المذكرة التي وقعتها إدارة مدينة حسياء الصناعية مع شركة مدينة الابتكار والتكنولوجيا أمس لإطلاق مشروع مدينة الابتكار والتكنولوجيا الجديد تهدف إلى استقطاب الكفاءات السورية وغيرها ونقل المعرفة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 5 مليارات دولار على مساحة تزيد عن 15 مليون متر مربع، إضافة إلى أكثر من 100 هكتار لمركز بيانات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات. وانطلاقا من هدفه في استهداف تنشيط سوق العمل واستقطاب الكفاءات التقنية، يعول على مشروع مدينة الابتكار والتكنولوجيا في حسياء تأمين 1000 فرص العمل، حيث توقع رئيس مجلس إدارة الشركة ملهم الدروبي أن يوفر المشروع نحو 300,000 فرصة خلال مرحلة التنفيذ، و 52,000 فرصة وسكن لنحو 200,000 نسمة، مع خدمات صحية وتعليمية وترفيهية وحاضنات للشركات الناشئة. وتبقى دلالات التنوع الواسع لمشروع مدينة الابتكار والتكنولوجيا في حسياء أهميتها في جذب استثمارات محلية وأجنبية عبر مناطق متخصصة بالصناعات التكنولوجية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي، تربط الصناعة بالبحث والابتكار، وهو ما تخطو سوريا نحوه بشكل متسارع لمواكبة التطورات العالمية.
1: ثمنت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجهود المشتركة التي يبذلها مصرف سوريا المركزي ووزارة الداخلية في تعزيز الرقابة على أنشطة الصرافة والحوالات المالية. وأكدت الهيئة انطلقت اليوم أعمال الملتقى السوري الألماني الأول في الهندسة الطبية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق، وذلك بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي DAAD، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع الهندسة الطبية. ويهدف الملتقى الذي يستمر لمدة 2 يوم إلى توطين المعرفة التكنولوجية وصيانة الأجهزة الطبية وتأسيس جسر أكاديمي مستدام لرفد طلاب الدراسات العليا بالمنح والزمالات البحثية والارتقاء بواقع القطاع الطبي والهندسي، وتعزيز آفاق التعاون المشترك نحو مستقبل أفضل في الهندسة الطبية. كما يعد الملتقى منصة للحوار العلمي البناء وتبادل الخبرات وتأسيس شراكات مستقبلية تثمر مشاريع تخدم الإنسان وترتقي بالرعاية الصحية في سوريا والمنطقة.
0: تسود محافظات الرقة ودير الزور والحسكة اليوم أجواء سديمية ومغبرة مع انتشار الغبار في الجو وانخفاض مستوى الرؤية. ودعت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في السياق لاتباع العديد من الإرشادات الوقائية للحد من آثار الغبار والحفاظ على السلامة العامة. وحول الظروف الجوية السائدة في المنطقة الشرقية ولا سيما في دير الزور، معنا مراسلنا هناك معتز كماري. مرحبا بك معتز.
3: حياك الله وليد. حياك الله،
0: أهلا وسهلا بك. يعني لو تضعنا في صورة الإجراءات الموجهة للسكان في دير الزور في ضوء الأنباء عن الأجواء السديمية المترافقة بعواصف رملية، وأيضا إجراءات السلامة المرورية على الطرقات الداخلية والخارجية.
3: نعم وليد، في دير الزور حقيقة تستمر الأجواء السديمة وعاصفة رملية التي ضربت الريف الشرقي منذ الأمس وامتدت فجرا نحو الأرياف الجنوبية والغربية، واستمرت قرابة 20 ساعة قبل أن تبدأ بالانحسار عند الظهيرة. القطاع الصحي أيضا أعلن عن حالة جاهزية، وبعد أن استقبل ما يقارب 271 مراجعا في قسم الإسعاف، بينهم 63 حالة استناق وفق ما أكد رئيس الأطباء في مشفى الوطني محمد الباشا. أما عن مستوى الاستجابة الأهالي، فبعض السكان ارتدوا الكمامات لكن تبقى الاستجابة العامة محدودة، والأهالي ما زالوا يخرجون أعمالهم وفي الأسواق وأيضا الورشات وحقول رغم التحذيرات، وهذا ما يزيد أيضا الاحتمال يعني في إصابات التنفسية في ظل بقاء الغبار عادة في الهواء في الأجزاء واسعة من المدينة والريف. أما عن الجهات الخدمية والصحية، تواصل توجيه الإرشادات والضرورة إلى حد من الحركة في المناطق المكشوفة، وأيضا ارتداء الكمامات وتجنب الأعمال الخارجية، كما يعني علقت اليوم مديرية التربية الدوام في جميع المدارس في المحافظة حرصا على سلامة الطلاب وكوادرها التعليمية. وأيضا في الطرقات الداخلية وأيضا الخارجية فعلت شرطة المرور دوريات إضافية بتنبيه او ايضا قامت بتنبيه السائقين في تخفيف السرعه، وبسبب يعني ضعف الرؤيه في بعض المقاطع وفي بعض يعني مقاطع وجود عواصف محليه متقطعه في الريف الغربي وايضا الجنوبي، بينما يعني يبقى الريف الشرقي في وضع افضل بعد انجلاء العاصفه منذ ساعات قليله.
0: نعم شكرا لك معتز كماري مراسل اذاعه دمشق، كنت معنا من دير الزور.
1: بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومدير الصحة بالمحافظة سامر العرابي وبتنسيق ودعم من منظمات يونيسف وإنسان الخيرية وأطباء بلا حدود، أعلن في إدلب اليوم عن افتتاح 4 مراكز صحية في بلدات الشيخ إدريس وكفر عميم وتل الطوفان وأبو الظهور بريف إدلب. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مراسل إذاعة دمشق من إدلب خالد المرعي. خالد يسعد مساك.
4: يسعد مساك يا رب.
1: إذن خالد، ما أهمية افتتاح هذه المراكز 4 بريف إدلب، وما هي أهم الخدمات الطبية التي تقدمها لا سيما نعم. مع عودة النازحين إلى قراهم وأيضا إلى بلداتهم؟
4: نعم طبعا تم اليوم بحضور السيد محافظ إدلب السيد محمد عبد الرحمن ومدير الصحة في أيضا محافظة إدلب السيد سامر عرابي، وكما ذكرت أنه بتنسيق ودعم من منظمات اليونيسف وإنسان الخيرية وأطباء بلا حدود. طبعا أعلن اليوم عن افتتاح 4 مراكز صحية تحديدا في مناطق ريف إدلب الشرقي كبلدات مركز الصحي في بلدة الشيخ إدريس وبلدة كفر عميم وطل الطوغان ومدينة أبو الظهور بريف إدلب الشرقي. طبعا هذه الخطوة يعني هي بمثابة تخفيف لمعاناة سكان المنطقة الذين كانوا يضطرون إلى لجوء إلى مناطق بعيدة بحثا عن الخدمات الطبية خصوصا عند الحالات الإسعافية. طبعا بعد إنشاء هذه المراكز 4 إن شاء الله يعني سوف تخفف الكثير من الأعباء والمشقات التي كان يعاني منها سكان هذه المناطق، خصوصا أن هذه المراكز الصحية تعتبر في نقاط حيوية جدا في مناطق ريف إدلب الشرقي. بالتالي إن شاء الله سوف تعمل على تخديم ليست فقط القرية المتواجدة فيها أو البلدة المتواجدة فيها، بل ستعمل على تخديم العديد من القرى والمزارع المحيطة من تلك المراكز، خصوصا أن هذه المناطق هي تعتبر كانت مناطق غير مأهولة ومدمرة بسبب قصف النظام البائد عليها. طبعا شهدت في الآونة الأخيرة يعني حركة عودة من المخيمات تجاه تلك القرى، بالتالي محافظة إدلب بالتنسيق مع مديرية الصحة تعمل بشكل متواصل لتخفيف أعباء هؤلاء الناس العائدين إلى قراهم.
1: نعم شكرا لك خالد المرعي مراسل إذاعة دمشق في إدلب، شكرا لك.
0: في الأخبار الأمنية أعلن الجيش اللبناني اليوم أن وحداته ضبطت حوالي 200 كيلو جرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر الهرمل مجهزة داخل أكياس ومعدة لتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. وأشار الجيش اللبناني إلى أن المضبوطات سلمت إلى المراجع المختصة وتجري المتابعة والتنسيق لتوقيف المتورطين الذين فروا إلى داخل الأراضي السورية.
1: نختم نشرتنا من القنيطرة، حيث توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ب6 عربات عسكرية جنوب بلدة الرفيد ومنعت الأهالي من حفر أساسات بناء في المنطقة.
0: أيها السادة، تلكم كانت نشرتنا لهذه الفترة، وهذا أبرز ما جاء فيها. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث في الدوحة مع نظيره القطري التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين. سوريا تشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة التايلندية بانكوك. إطلاق مشروع مدينة الابتكار والتكنولوجيا الجديد في المدينة الصناعية بحسيا بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار. وكان في النشرة أيضا الجيش اللبناني يضبط نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة في منطقة القصر الهرمل معدة للتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية.
1: أيها السادة، في ختام هذه النشرة لكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون أحمد شحادة ووليد يونس، وتحية الإخراج من ميرفت العبدالله. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
5: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
6: قد تبدأ المخالفة بتفصيل صغير، ورقة تمر دون وجه حق، أو توقيع في غير مكانه، أو هدر لا يلاحظه إلا من كان قريبا منه، لكن الصمت يمنح الفساد فرصة للاستمرار. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
7: هناك من يحبك ويتمنى أن يراك بصحة أفضل. أقلع عن التدخين من أجلك ومن أجلك.

0: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
1: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام، فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.
1: هل فكرت يوماً أن تحت أقدامنا وفي شقوق الجدران وبين ثنايا الأرض التي نطأها كل يوم تدور أحداث عالم كامل لا نراه؟
2: عالم كامل؟
1: نعم يا علاء، مساكن وأنفاق، مخازن وحضانات، عمال وجنود، مجتمع يتحرك وفق نظام دقيق وكأن أفراده عقل واحد وجسد واحد.
2: هل تتحدث عن النمل يا صديقي؟
1: عن النمل يا علاء، فعلا ذلك الكائن الصغير الذي قد لا يتجاوز حجمه بضعة مليمترات، لكنه يعيش ضمن مجتمعات من أكثر المجتمعات تنظيما في عالم الطبيعة.
2: ولا أعجب أن هذا المخلوق لم يكن يوما هامشيا في ذاكرة الإنسان، فمنذ القدم توقف البشر أمام حركته ودأبه وتأملوا عالمه واستلهموا منه صورا ومعانيا ودروسا بقيت حاضرة في الذاكرة جيلا بعد جيل.
1: فالنمل لم يبقى مجرد كائن نراه في الأرض من حولنا، بل أصبح حاضرا في النصوص وفي الروايات وفي الحكايات والأمثال، وتحول إلى رمز للعمل والاجتهاد والتعاون والصبر.
2: لأننا حين ننظر إلى النملة للوهلة الأولى لا نرى سوى كائن ضئيل الحجم، لكن حين نتأمل حضورها في ذاكرة الإنسان نكتشف أن وراء هذا الحجم الصغير عالما واسعا من المعاني والأسئلة.
1: وفي هذه الحلقة الأولى يا صديقي علاء من سلسلتنا هذه، نبدأ من الصورة التي تركها النمل في الوعي الإنساني، كيف حضر في القرآن الكريم، وكيف جاء ذكره في السنة النبوية، وكيف انتقل بعد ذلك إلى الحكايات والأمثال والموروث الشعبي.
2: رحلة نقترب فيها من هذا الكائن الصغير لا لننظر إلى حجمه، بل إلى ما أثاره حضوره من تأمل وما حمله من معان في النص والذاكرة والحكاية. أهلا بكم في برنامجكم خلق فسوى. الواقع يا سمعان، حين نتأمل حضور هذا الكائن الصغير في القرآن الكريم تستوقفنا أولا حقيقة لافتة، فهذا المخلوق الذي قد لا نلتفت إليه تحت أقدامنا حمل اسمه عنوان سورة كاملة من سور القرآن، سورة النمل.
1: وهنا تفتح التسمية بابا للتأمل، فالنمل يحضر في السورة ضمن مشهد يجمع بين الملك والعلم والتمكين من جهة، ومخلوق بالغ الصغر من جهة أخرى. ومن خلال هذا المشهد يوجه القرآن نظر الإنسان إلى عالم من الخلق قد يبدو صغيرا في حجمه، لكنه ليس هامشيا في دلالاته.
2: ومن هنا نعود إلى المشهد القرآني الذي ارتبط باسم السورة إلى نبي الله سليمان عليه السلام الذي آتاه الله ملكا وعلما وتمكينا. يقول الله تعالى: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ثم يقول سبحانه: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.
1: نحن إذن أمام جيش عظيم من الجن والإنس والطير يسير في نظام وترتيب حتى يصل إلى موضع يسميه القرآن وادي النمل. والقرآن لا ينشغل بتحديد موقع هذا الوادي ولا يجعل معرفة مكانه هي محور القصة، بل ينقلنا مباشرة إلى المشهد نفسه، إلى جماعة من النمل تستشعر اقتراب الخطر ونملة تتولى تحذير قومها.
2: يقول الله تعالى: حتى إذا آتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
1: تبدأ النملة بنداء جماعتها: يا أيها النمل، ثم تقدم لهم توجيها واضحا: دخلوا مساكنكم، تحذير سريع ومباشر غايته حماية الجماعة من خطر يقترب منها.
2: لكن كلمة واحدة في هذا التحذير تستحق التوقف: لا يحطمنكم. فلماذا يا صديقي جاء هذا التعبير؟
1: الحطم في اللغة يا صديقي علاء هو كسر الشيء الصلب واليابس كالفخار والزجاج. وقبل أن يعرف الإنسان علم الحشرات الحديث جاء هذا اللفظ ليصف بدقة تشريحية مدهشة طبيعة جسد النملة. فالنمل لا يمتلك لحما مرنا أو عظاما داخلية، بل يغطيه درع خارجي صلب مكون من مادة الكيتين، وعند تعرضه لضغط فوق تحمله كوطأة الأقدام لا ينهرس بل يتشقق ويتحطم تماما كالأجسام الصلبة.
2: فمنذ أكثر من 14 قرنا جاء التعبير القرآني لا يحطمنكم بلفظ يرسم بصورة حسية دقيقة طبيعة الخطر الذي يتهدد هذه الكائنات الصغيرة. وهنا يلتقي جمال البيان مع ما يكشفه العلم عن طبيعة جسم النملة، فكلمة واحدة ترسم لنا أثر القوة على هيكلها الخارجي وتفتح بابا واسعا للتأمل في دقة التعبير القرآني وروعة الخلق.
1: واللافت أن القرآن لم يقل إن سليمان وجنوده أرادوا إيذاء النمل، بل جاءت العبارة في نهاية التحذير: وهم لا يشعرون، أي إن الخطر الذي تحذر منه النملة يمكن أن يقع دون قصد منهم أو إدراك لما تحت أقدامهم. وهنا تظهر دقة المشهد: تحذير من الضرر من دون اتهام بالقصد.
2: لكن المشهد لا يتوقف عند النملة، فهنا يبرز السؤال: لماذا استجاب سليمان لهذا الصوت؟ فالقرآن لا يقول إن الجيش توقف بسبب النملة، ولا يقدم تفاصيل عن حركة الموكب، وإنما يخبرنا عن استجابة سليمان حين سمع قولها فتبسم ضاحكا من قولها:
1: ثم يتحول هذا الموقف إلى دعاء وشكر. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
2: وهنا تتسع دلالة المشهد، فسليمان الذي أوتي الملك والتمكين والعلم لا يقابل هذه اللحظة بالغرور، وإنما يستحضر النعمة ويطلب من الله أن يعينه على شكرها والعمل الصالح.
1: ومن هنا يمكن أن نتأمل في الطريقة التي يصور بها القرآن عالم المخلوقات. فالنملة في هذه القصة ليست مجرد تفصيل عابر، وإنما جزء من مشهد قرآني يتحدث عن العلم والخلق والتمكين والشكر. ثم يأتي القرآن ليضع النمل ضمن صورة أوسع لعالم الكائنات في سورة الأنعام. يقول الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم.

0: إذا كان القرآن الكريم قد وضعنا أمام ذلك المشهد الخالد في وادي النمل، فإن السنة النبوية جاءت لتكشف لنا جوانب أخرى عميقة من التعامل النبوي مع هذا الكائن العجيب.
1: بالفعل يا علاء، ففي السنة النبوية يتجاوز التعامل مع النمل مجرد الملاحظة ليصبح منظومة أخلاقية ترسخ حرمة هذا المخلوق الصغير، وتنظر إليه كأمة قائمة بذاتها من أمم الخالق سبحانه وتعالى.

عن قتل النمل لم يأتي لمجرد الحفاظ على بيئتها، بل لأنها أمة مسبحة قائمة بذاتها، ولأنها حشرات نافعة غير مؤذية في أصلها ولا تمثل تهديدا للإنسان. لكن الأهم والأعمق دلالة هو ذلك الحديث العظيم الذي يصحح لنا مفهوم العقوبة الجماعية، ويؤكد أن النمل أمة تسبح الله. تلك الحادثة الفريدة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة، وفي رواية لمسلم: فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. بل إن من أعجب ما ورد في السنة النبوية والآثار الشريفة عن مقام النمل وتضرعه تلك القصة التي تروي استسقاء نبي الله سليمان عليه السلام بدعاء نملة. نعم، روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان بن داود خرج بالناس يستسقي، فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها إلى السماء: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن رزقك، فإما أن تسقنا وإما أن تهلكنا. فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم.

0: ومن اللافت أن هذه الصورة في الحديث لم تبقى حبيسة النصوص الدينية وحدها، فالمعاني التي ارتبطت بالنمل من تعاون واجتهاد وتنظيم وصبر وجدت طريقها عبر القرون إلى ذاكرة المجتمعات البشرية، حيث لم تكن النملة بالنسبة للشعوب مجرد حشرة صغيرة، بل تحولت إلى رمز ملهم صاغت حوله الأمم حكاياتها وأمثالها وأشعارها.
1: بالفعل يا سمعان، ولعل أمتع ما كتب في تراثنا العربي عن هذا المخلوق هو ما دونه علامة الأدب الجاحظ في كتابه الشهير الحيوان، فقد رصد بحسه الأدبي والناقد حضور النمل في أمثال العرب وتصويرهم للطبيعة والحياة.
0: نعم، يذكر الجاحظ أن العرب كانت تضرب بالنمل المثل في التكاثر والكثرة، فيقولون جاءوا مثل النمل، كما حضر النمل في تشبيهاتهم للدلالة على الدقة والاجتهاد وحسن التدبير، حتى أصبح اسمه مرتبطا في الذاكرة الشعبية بالكائن الذي يعمل بصمت ولا ينقطع عن السعي.
1: ولم يقف تأمل الأدباء عند الأمثال والتشبيهات فقط، بل رصدوا سلوك النمل وتحولاته في الطبيعة، فتوقفوا عند ظاهرة ظهور الأجنحة لدى بعض أفراد النمل في موسم التزاوج، ورأوا في خروج النمل المجنح وطيرانه صورة لمرحلة جديدة من حياته، وفي الوقت نفسه فرصة لغيره من الكائنات التي تتغذى عليه.
0: حتى قال الشاعر في بيت جرى مجرى الحكمة والأمثال: وإذا استوت للنمل أجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه.
1: والطريف يا سمعان أن الجاحظ لم يكتفي بنقل ما كان يتداول

يعرفه الناس عن النمل، بل أورد أيضا ما عرفوه من وسائل وحيل لطرده أو التخلص منه كالكبريت والقطران والشعر، ثم لم يمرر تلك الأقوال دون اختبار، بل عقب عليها بعقليته القائمة على الملاحظة والتجربة قائلا: وقد جربنا ذلك فوجدناه باطلاً.

0: ومثلما حضر النمل في الأدب العربي خلد أيضا في الأدب العالمي، وكانت خرافات إيسوب الإغريقية ومن بعدها قصص لأفونتين من أشهر ما جسد هذه الصورة في الحكاية الشهيرة النملة والصرصار.
1: تلك الحكاية الخالدة حيث تقضي النملة صيفها في العمل الدؤوب، تجمع حبوبها وتدخرها لشتاء قارس، بينما يقضي الصرصار أيامه في اللهو والغناء ساخرا من جهدها وانشغالها بالمستقبل. ثم يأتي الشتاء ببرده وقسوته، فيجد الصرصار نفسه بلا طعام ولا مأوى كاف، فيتوجه إلى النملة طالبا العون، بينما تكون هي قد أمضت فصل الدفء في العمل والاستعداد لما هو قادم.
0: حكاية اختصرت بها ثقافات كثيرة درسا في التخطيط والمسؤولية وتقدير قيمة العمل مقابل اللهو. فتجلت النملة رمزا للتدبير والجاهزية أمام تقلبات الزمان.
1: ولم يقف حضور النمل عند حدود الحكاية والمثل، بل تسلل أيضا إلى وجدان الشعراء، فنظروا إليه بعين التأمل والمواساة، ورأوا في هذا الكائن الصغير صورة لقيمة الحياة والسعي إلى الرزق والضعف الذي يجمع المخلوقات أمام الموت. حيث وقف الشاعر أبو العلاء المعري متأملا حياة هذا الكائن الصغير وحرمة روحه حين قال: رحم النملة في حبتها، إنما النملة نفس كالنفوس، تشتهي العيش وتهوى عزها، وتعاني الموت في كرب النفوس.
0: وهكذا تتعدد صورة النملة في الموروث الإنساني. مرة هي العاملة التي لا تكل، ومرة هي المدبرة التي تستعد للمستقبل، ومرة هي الكائن الضعيف الذي يستحق الرحمة، ومرة تصبح صوتا للحكمة وحماية الجماعة. لكن كل هذه الصور على جمالها بقيت في جانب كبير منها انعكاسا لما رآه الإنسان في النملة وأسقطه على تجربته وحياته.
1: وهنا يبرز السؤال الأهم: ماذا لو تركنا الحكاية جانبا واقتربنا من النملة نفسها؟ ماذا سنجد داخل هذه المملكة الصغيرة التي عاشت في مخيلة الإنسان قرونا طويلة؟ هل النملة فعلا مجرد كائن يعمل ويخزن ويعيش في جماعة؟ أم أن وراء ذلك العالم البسيط منظومة أكثر تعقيدا مما تتخيل؟
0: في الحلقة القادمة يا صديقي علاء، سنفتح أبواب هذه المملكة من الداخل لنتعرف إلى بنية مستعمراتها وتقسيم أدوارها وطرق تواصلها، وكيف تستطيع مئات الآلاف من النملات أن تتحرك وكأنها منظومة واحدة.
1: فإذا كان هذا هو النمل في ذاكرتنا ونصوصنا وحكاياتنا، فكيف هو النمل يا صديقي في حقيقته وعالمه البيولوجي؟
0: هذا ما سنكتشفه في الحلقة الثانية يا صديقي من سلسلتنا الوثائقية الجمهورية الصغيرة، حكاية مملكة النمل. كونوا معنا في رحلة جديدة إلى أعماق هذه الجمهورية الصغيرة.
1: إلى اللقاء ودمتم بخير.
2: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

لا تبدأ التدخين لأن الآخرين يدخنون، ولا تستمر لأنك اعتدت عليه. فالعادات يمكن تغييرها، أما بعض الأضرار التي يتركها التدخين فقد لا يمكن التراجع عنها.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

كوب اقتصادي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة اليوم من برنامج سكوب اقتصادي. في خطوة فعالة قد تساهم في خفض أسعار الطاقة عالمياً، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق استراتيجي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن ضخ إمدادات إضافية من الديزل الروسي في الأسواق الأمريكية والعالمية بإجمالي قد يصل إلى 4.8 مليون طن من الديزل. فما تفاصيل هذا الاتفاق؟ وما تأثيراته المحتملة على الأسواق؟ الصفقة تضمنت بحسب تصريحات ترامب طرح أكثر من 300 ألف طن من الديزل فوراً، ثم 500 ألف طن إضافية خلال تشرين الثاني المقبل، ومليون طن أخرى بعد ذلك مباشرة، على أن تتبعها 3 ملايين طن إضافية خلال فترة قصيرة وفقاً لحالة مصافي الديزل الروسية. وتزامناً مع إعلان ترامب، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مرتبطة ببيع الديزل الروسي وتسليمه وتفريغه واستيراده، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة حتى 7 نيسان 2027. ويتيح الترخيص استئناف بعض التعاملات المتعلقة بإمدادات الديزل الروسي ضمن الإطار الزمني المحدد، في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطاً بسبب نقص المعروض وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. كواليس الصفقة المفاجئة وأسبابها.

0: يعزى هذا التحول الاستراتيجي بالدرجة الأولى إلى حسابات المصالح الداخلية المباشرة لكلا الطرفين، إذ تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطاً سياسية محتدمة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس نتيجة للقفزات القياسية التي سجلتها أسعار الديزل بفعل اضطراب إمدادات الوقود العالمية وتراجع مرونة أسواق المشتقات النفطية تحت تأثير الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إذ تجاوزت أسعار التجزئة لوقود الديزل في المحطات الأمريكية عتبة 5 دولارات إلى 6.50 دولار للجالون الواحد بحسب تقرير لوكالة رويترز، أي بزيادة تقارب 70% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ويهدد هذا الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة كفاءة سلاسل الإمداد وحركة النقل البري والقطاع الزراعي بشكل مباشر، مما أجبر واشنطن على إعطاء الأولوية للاستقرار الاقتصادي الداخلي وتهدئة الأسواق على حساب التمسك بالصرامة المطلقة لسياسة العقوبات. وفي المقابل تمثل الصفقة انتصارا سياسيا واقتصاديا كبيرا للكرملين الذي سعى لسنوات لكسر العزلة المفروضة على قطاعه النفطي. التأثيرات المحتملة على الأسواق. وعقب الإعلان استجابت الأسواق بسرعة لتقترب العقود الآجلة للديزل في الأسواق الأمريكية من مستوى 4.67 دولار للجالون في مشهد يعكس حساسية أسواق الطاقة لأي مؤشرات على زيادة المعروض، خصوصا في ظل تراجع الإمدادات القادمة من مناطق رئيسية منتجة ومصدرة للوقود. ولكن رغم ردة الفعل الفورية هذه، إلا أن استدامة استقرار أسعار الديزل تبقى مرهونة بعوامل أخرى، منها قدرة روسيا على الوفاء بالتزاماتها والموازنة بين القدرة الإنتاجية الفعلية للمصافي الروسية المتضررة وبين الجداول الزمنية المطروحة التي قطعتها موسكو للإدارة الأمريكية والأسواق العالمية. ولو نظرنا إلى الكميات المتفق عليها بين الطرفين فإنها تغطي نسبة 0.2 إلى 0.5% من الاستهلاك العالمي الذي يصل إلى 1.5 مليار برميل، حوالي 200 مليون طن من الديزل سنويا، أي أنها غير قادرة على تغيير الوضع فيما يتعلق بالأسعار ونقص الديزل. لكن هذه الإمدادات قد يكون لها تأثير قصير الأجل. تقييمات مراكز الأبحاث. قدمت مراكز الأبحاث والمؤسسات الاستثمارية العالمية تقييمات متباينة بين التفاؤل الحذر والتشكيك في القدرة التنفيذية، حيث ترى وكالات رصد أسواق الطاقة أن العودة السريعة لثاني أكبر مصدر للديزل عالميا بعد الولايات المتحدة سيعمل كصمام أمان، وترى مؤسسات مصرفية في وول ستريت أن عودة الضخ للديزل الروسي كفيل بتهدئة هوامش التكرير الذي قفز بقرابة 17% مؤخرا، وبالتالي خفض تكاليف الشحن والإنتاج الزراعي عالمياً. ومن جهتها أشارت وكالة الطاقة الدولية أن فتح القنوات التصديرية الروسية سيخفف الضغط جزئياً عن الحوض الأطلسي، لكن استدامة هذا النمو السوقي تعتمد كلياً على عدم تجدد استهداف البنية التحتية النفطية وبالتالي قدرة روسيا على تنفيذ الاتفاق. كما يحذر محللون من أن تحويل شحنات روسية إلى السوق الأمريكية قد يحرم مشترين آخرين منها من دون أن يزيد المعروض العالمي بالقدر نفسه. إذن وتنقل أسوشيتد بريس عن مايكل لينش من مؤسسة أبحاث سياسات الطاقة قوله: إننا حصلنا على الديزل من روسيا، فهذا يعني في الأساس أن زبائنها الحاليين لن يحصلوا عليه وسيتعين عليهم التوجه إلى مكان آخر، وسيبقي ذلك السعر في الأساس عند مستواه الحالي. ثمار الاتفاق، هل تلمسه جيوب المستهلكين قريباً؟ رغم التحسن الطفيف الذي شهدته الأسواق عقب الاتفاق، إلا أن أسعار العقود تتحرك أسرع من الشحنات، ولا ينتقل انخفاضها بالضرورة إلى المستهلك بالنسبة نفسها أو في اليوم نفسه، إذ يتأثر السعر النهائي بتكلفة الشراء والنقل والتخزين والضرائب وهوامش التوزيع، إضافة إلى ظروف العرض والطلب في كل سوق. أما وصول الوقود إلى المناطق الأكثر احتياجاً فقد يتطلب وقتاً وترتيبات تجارية ولوجستية. ستنخفض تكلفة النقل والغذاء بعد توقيع الاتفاق؟ يرتبط ذلك إذا نتج عن الاتفاق انخفاض مستدام في أسعار الديزل، وبالتالي تخفيف نفقات شركات النقل والمزارعين والموزعين، وقد يساعد ذلك في كبح بعض ضغوط الأسعار، خصوصاً بالنسبة إلى الغذاء الذي يحتاج إلى حصاد ونقل وتوزيع متكرر. غير أن هذا الانخفاض في تكلفة الديزل لا يعني انخفاضاً مماثلاً في أسعار الغذاء، حيث إن الديزل يمثل جزءاً من الفاتورة النهائية والتي تشمل التبريد والتمويل وغيرها. والآن مع فقرة حركة الأسواق في أسبوع. الأسواق العالمية الأسبوع الماضي على مكاسب مع إعادة المستثمرين تقييم توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية في وقت تلقي فيه المخاطر الجيوسياسية بظلالها على أسواق الطاقة التي تترقب بحذر نتائج الاتفاق الروسي الأمريكي. وسجلت المؤشرات الأمريكية مكاسب أسبوعية، فيما يعزز الدولار مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، وعكست أسعار النفط خسائرها المبكرة يوم الجمعة وأغلقت مرتفعة، إذ أغلق خام برنت عند 104.72 دولار للبرميل مرتفعا 2.4% أسبوعيا، فيما بلغت تسوية خام غرب تكساس الوسيط 91.85 دولار بمكسب أسبوعي 0.8%. وفي افتتاحية اليوم الاثنين 12 من شهر تشرين الأول، واصلت أسعار النفط تراجعها في ظل توقعات بزيادة الإمدادات الروسية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف الهجمات على منشآت الطاقة التابعة لكل منهما. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 1.3% إلى 103.38 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.6% مسجلة 90.34 دولار للبرميل. وبالنسبة للمعدن الأصفر فقد تعافت أسعاره بعد بلوغها أدنى مستوى في الشهرين، وأقفل السعر الفوري عند 4.216.30 دولار للأونصة محققا مكسبا أسبوعيا يقارب 1.3%، ليعود اليوم ويتراجع بشكل طفيف في ظل ضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 4210 دولارات للأونصة، فيما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% مسجلا 4182.03 دولار للأونصة. ولا يزال الحذر مهيمناً على أسواق الدولار والسندات، حيث تراجع اليورو نحو 0.5% خلال الأسبوع إلى قرابة 1.12 دولار في خامس انخفاض أسبوعي متتال، بينما حقق مؤشر الدولار رابع مكسب أسبوعي على التوالي. ويتجه التركيز الآن إلى نتائج الشركات والتضخم الأمريكي المتوقع صدورها في 14 من تشرين الأول، ثم أسعار الجملة في اليوم التالي لما قد تحمله من إشارات بشأن اتجاه أسعار الفائدة وتقييمات الأصول. الآن إلى فقرة نصيحة استثمارية. التمسك بمصدر دخل واحد خياراً آمناً واستراتيجية مالية صحيحة في ظل الضغوط التضخمية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة؟ يعيش الموظف ذو الدخل المحدود في دوامة من الصراع اليومي المرير، يركض بلا توقف في سباق محموم لتسديد الإيجار والفواتير وتأمين لقمة العيش، وما إن تمضي أيام معدودة على استلام الراتب حتى يجد نفسه مجدداً في مواجهة الإفلاس، ليعود إلى ترقب الأيام بعد تنازلي منهك بانتظار فرج الراتب القادم. ومع تكرار هذه الدورة يتحول هذا العجز إلى نمط حياة روتيني. حلقة مفرغة تبدأ بالاستلام فالإنفاق ثم الانتظار المضني لآخر الشهر، ويتولد لدى الموظف وهم بأن هذا الراتب هو صمام الأمان الوحيد، وأن انقطاعه يعني العجز التام عن الوفاء بالتزاماته، غافلاً عن حقيقة وهي أن التمسك بمصدر دخل واحد هو المخاطرة الأكبر وليس الأمان الذي يبحث عنه. فما هو الحل؟ الحل يبدأ منك أنت. فكر خارج الصندوق وابحث عن مصدر دخل إضافي، مثل مشروع صغير أو استثمارات يمكن أن تحقق لك دخلاً مع الوقت. ليس عليك أن تترك وظيفتك، بل العمل تدريجياً على تقليل اعتمادك الكامل على الراتب، وبناء مصادر دخل تمنحك حرية مالية أكبر ودخلاً قد يكون أضعافاً مضاعفة عن الأموال التي تجنيها آخر الشهر من وظيفة معينة. كما أن لطريقة إدارة الراتب دور كبير، فالبعض يحصل على رواتب عالية ولكن تجده بعد أيام مفلس. وهنا المشكلة ليست دائماً في مقدار راتبك، بل في طريقة تعاملك مع المال. فقد يرتفع دخلك، لكن إذا ارتفعت مصاريفك معه ستستمر المشكلة نفسها. وهنا عليك تعلم فن إدارة أموالك بالشكل الصحيح والاستغناء عن الأشياء الغير ضرورية. انتهت حلقة اليوم من برنامج سكوب اقتصادي. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: سكوب اقتصادي.

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: ابتسم مع الشعراء.
1: وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبسا ولا مبذولا، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى غبيا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعولا.
0: أبو هند نزلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام، وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام، فكان كمن سقى الظمآن ظلا وكنت كمن تغدى في المنام.
1: فأنشأ يقول: مر الجراد على زرعي فقلت له: إلزم طريقك لا تولع بإفسادي. فقام منهم خطيب فوق سنبلة: إنا على سفر لا بد من زادي.
0: كيف حالك؟
1: حي أرزق.
0: وزوجتك؟
1: حية تسعى.
0: كتب الأدب بالعديد من طرائف الشعراء تعكس ذكاءهم وسرعة بديهتهم وحسهم الفكاهي. نسمعها ونبتسم سويا. ابتسم مع الشعراء. ابتسم مع الشعراء. ابتسم مع الأصمعي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامج ابتسم مع الشعراء. اليوم سنبتسم مع طرائف وغرائب ونوادر الشاعر الأصمعي عبد الملك بن قريب.

كان الأصمعي واسمه الحقيقي عبد الملك بن قريب راوية العرب وعالم لغتهم وأحد أذكياء عصره، وكان مقرباً من الخليفة العباسي هارون الرشيد. اشتهر بفطنته وسرعة بديهته ومواقفه الطريفة مع الأعراب في البادية ومع الخلفاء في القصور.

فدخل أعرابي من البادية وألقى قصيدة أعجبت الخليفة بشدة، فأمر له ببدرة من ذهب. بدرة يعني كيس مليان مصاري، يعني ذهب. غار الأصمعي من الأعرابي وأراد أن يمازحه ويسحب منه الجائزة بذكاء، فقال للأعرابي: يا أعرابي، هل تبيعني هذه البدرة بكلمة؟ فطمع الأعرابي وقال: نعم، وما هي الكلمة؟ فالتفت الأصمعي إلى الرشيد وقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأعرابي يقول إنك لست بخليفة، وإنما أنت رجل عادي. فصدم الأعرابي، أكيد صدم، أكيد طلع عيونه من محله، وأكيد ما بقى حكى ولا حرف، لأنه وقع وخاف على رأسه وصاح: كذب والله يا أمير المؤمنين، لم أقل هذا. فضحك الأصمعي وقال له: إذن رد إلي البدرة لأنك تراجعت عن البيع. فضحك هارون الرشيد حتى استلقى على ظهره من دهاء الأصمعي وسذاجة الأعرابي، وأمر للأصمعي بجائزة مثلها. يا ريت الواحد كان حضران.

طول القصة، خرج الأصمعي يوما إلى البادية لجمع غريب اللغة، فمر بامرأة من الأعراب وجدها تبكي بكاء مرا على شاة لها ميتة، وكانت تقول كلاما بليغا ومسجوعا في رثائها. وقف الأصمعي معجبا بفصاحتها وأراد أن يختبر عاطفتها بطريقة لغوية، فقال لها متهكما: يا أمة الله، ما كل هذا البكاء على شاة لا تساوي درهمين؟ وهنا كان الرد الصاعق من المرأة. أيوة.

التفت إليه الأعرابية بحدة، يعني زورته زور ماكنة، وقالت: يا هذا، إنك تقيس قيمة الفقد بوزن الدرهم؟ والله لو كان الفقد بالدراهم لما بكينا على موت الآباء ولكنا بعناهم في الأسواق. جواب تقيل. فعجز الأصمعي عن الرد وكتب في مذكراته: والله ما أفحمني في حياتي مثل هذه المرأة. طبيعي.

تقول القصة: بينما كان الأصمعي يسير في مكة وجد صخرة مكتوبا عليها بيت من الشعر يقول: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟ أراد الأصمعي المساعدة فكتب تحته: يداري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. وعاد الأصمعي في اليوم التالي فوجد أن صاحب البيت قد قرأ الرد وكتب تحته مستنكرا: وكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. فكتب له الأصمعي مسببا ومحفزا: إذا لم يجد صبرا لكتمان سره، فليس له عندي سوى الموت ينفع. والنهاية الطريفة ولكن مأساوية في نفس الوقت: عاد الأصمعي في اليوم الثالث فوجد شابا ملقا تحت الصخرة وقد فارق الحياة ومكتوبا بدمه. سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا، سلامي إلى من كان للوصل يمنع. فقال الأصمعي: قاتله الله، أنا الذي قتلته بفتواي. وصارت هذه الحادثة من أشهر نوادر العشاق التي يرويها الأدباء.

ونختتم مستمعينا حديثنا عن طرائف الأصمعي عن خدعة صوت صفير البلبلي التي كانت من أشهر حيل الأدب بتوضيح بسيط. على الرغم من أن النقاد اختلفوا في نسبة هذه القصة للأصمعي تاريخياً، إلا أنها تظل الطرفة الأيقونية المرتبطة باسمه، حيث وضع الخليفة شرطاً تعجيزياً للشعراء أنه يحفظ القصيدة من مرة واحدة، وغلامه من مرتين، وجاريته من ثلاث مرات، لكي لا يعطيهم وزناً من الذهب. فتنكر الأصمعي في زي أعرابي من البادية، ودخل على الخليفة وألقى قصيدة صوت صفير البلبلي المليئة بالكلمات المتداخلة والتعجيزية واللعب بالكلمات مثل الطبطبلي والسقسلي وهكذا. فعجز الخليفة وغلامه وجاريته عن حفظها، واضطر الخليفة لوزن صندوق الذهب للأصمعي، الذي تبين لاحقا أنه أراد فقط إرجاع أموال الشعراء التي حرموا منها بفعل حيلة الخليفة.

0: بين قصور بغداد وفصاحة البادية ترك الأصمعي إرثا لا ينتهي من الضحك والذكاء. وإلى اللقاء في حلقة جديدة الأسبوع القادم من برنامج ابتسم مع الشعراء. مع تحيات عبير القاموع وأمير دياب.
1: ابتسم مع الشعراء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثامنة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، مرحبا بحضراتكم ودونكم موجز الأخبار.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مصدر في الشركة السورية للبترول يعلن بدء تفريغ ناقلة محملة ب65,000 طن من مادة المازوت وصلت إلى مرفأ بانياس لتوزيع حمولتها على المحافظات. مراسل إذاعة دمشق يفيد بوفاة شخصين جراء حادث سير على طريق كفر لاها في منطقة الحولة بريف حمص. فرع مكافحة المخدرات في حمص يعلن القبض على تاجرين وبحوزتهما 250,000 حبة كبتاغون و250 غراما من زهرة الماريجوانا. انطلاق أعمال تأمين قرية الحماميات ومحيطها في ريف حما لإزالة الذخائر غير المنفجرة ومخلفات النظام البائد الحربية. الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة تطلق مشروعا لصيانة وتأهيل منشأة التوزيع الجديدة في محطة القصير. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يفتتح 4 مراكز صحية في ريف المحافظة لتعزيز الخدمات الطبية للأهالي العائدين. هذه نهاية الموجز بأمان الله.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب، ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل ويضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكامنة وراء الكلمات.
2: أسعدتم مساء متابعي إذاعة دمشق الكرام، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف.
3: طاب مساءكم بالخير والبركة مستمعينا الأكارم. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم من الشأن المحلي، فتحت عنوان دمشق تبني رصيدا جيوسياسيا يقلق تل أبيب، الإجماع الدولي سلاح يعوض غياب منظومة الردع العسكرية، نشرت صحيفة الثورة السورية مقالا تحليليا مطولا تناول موقف مجلس الأمن الدولي من انتهاكات إسرائيل المستمرة على الأراضي السورية.
2: نعم، ففي خطوة ذات دلالات سياسية وقانونية واضحة، جدد مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدها الخميس الماضي تأكيده ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، والالتزام الكامل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل وتنفيذ أحكامها، ما يشير وفق الصحيفة إلى أن الترتيبات القائمة ما زالت المرجعية المعتمدة دولياً، وأن أي تجاوز لها يعد خرقاً للاتفاقية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا يمكن اعتباره أمراً واقعاً ومقبولاً.
3: تماماً، فهذا الموقف الذي اتخذه مجلس الأمن يحمل، والكلام للصحيفة، دلالات متعددة بالنسبة إلى دمشق، فعلى الصعيد القانوني يثبت حقها في سلامة أراضي ويرفض أي تغيير في الوقائع الميدانية بالقوة.
2: أجل، أما سياسيا فيعتبر غطاء دوليا يعزز موقفها التفاوضي ويمنحها سندا في مواجهة محاولات فرض ترتيبات أحادية، بينما يؤكد موقف مجلس الأمن أن المجتمع الدولي لا يزال يرى في وحدة سوريا وسيادتها شرطاً أساسياً لاستقرار المنطقة والإقليم.
3: صحيح، فموقف مجلس الأمن الذي جاء بإجماع أعضائه يعكس وفقاً للصحيفة توافق أعضاء المجلس على ضرورة احترام المبادئ الأساسية المرتبطة بالسيادة السورية والالتزام باتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.
2: بدون شك، فهذا الإجماع الأممي بحسب الصحيفة يؤكد مرة أخرى نجاح الدبلوماسية السورية في نقل المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من أرض الميدان إلى معركة الشرعية الدولية عبر سلسلة من الإنجازات السياسية والدبلوماسية.
3: وفي ختام مقالها، رأت صحيفة الثورة السورية أن دمشق نجحت في استعادة ثقة المجتمع الدولي في وقت قياسي، حيث أثبتت للعالم أجمع أنها تسعى إلى تثبيت الاستقرار في البلاد والإقليم وعدم رغبتها في خوض حروب، وباتت شريكاً في صناعة الأمن والاستقرار في المنطقة على عكس إسرائيل التي تجلب الدمار والحروب وافتعال الأزمات الأمنية.
2: نعم، وتتمسك الحكومة السورية بالحلول الدبلوماسية وعدم التصعيد، وتطالب إسرائيل بالعودة إلى اتفاق عام 1974، إذ تضع الوصول إلى اتفاق أمني مع تل أبيب في سلم أولوياتها لحل هذا الملف من دون التنازل عن سيادتها على الجولان السوري المحتل.
3: و وفي شأن محلي آخر، توقفت صحيفة الوطن السورية عند زيارة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني إلى ليبيا، وتحت عنوان زيارة الشيباني إلى بنغازي تعزيز للعلاقات العربية وفرص جديدة للتعاون المشترك. رأت الصحيفة أن هذه الزيارة تندرج ضمن مساعي وزارة الخارجية إلى تعزيز العلاقات العربية، وخصوصا أن الوزير الشيباني أبدى اهتماما كبيرا جدا بإعادة فتح السفارة السورية في ليبيا.
2: نعم، فالتعاون مع الحكومة الليبية ينطوي على منافع مشتركة، حيث ستستفيد سوريا من الكثير مما تستطيع ليبيا تقديمه على مستوى الدولة والمجتمع، على حين ستستفيد ليبيا أيضا من الدعم الذي يمكن أن تقدمه حكومة سورية فتية وجديدة لديها صيغة جديدة للعلاقات الدولية، وتمتلك رصيداً شعبياً يمكن أن يفيد الحكومة الليبية في حل الكثير من المشكلات على مستوى العلاقات بين البلدين، وكذلك في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
3: ننتقل إلى الشأن الاقتصادي، فتحت مانشيت سوريا تصدر أول اعتماد مستندي منذ 14 عاماً لتمويل صفقة مع السعودية. أشارت صحيفة القدس العربية إلى إعلان مصرف سوريا المركزي تنفيذ هذا الاعتماد المستندي لصالح الشركة السورية للبترول، وذلك لتمويل صفقة توريد منتجات نفطية من شركة أرامكو السعودية بالتنسيق مع أحد المصارف الأمريكية الكبرى، في خطوة تفتح مسارا جديدا لتأمين الإمدادات النفطية إلى سوريا عبر ترتيبات تجارية ومصرفية مباشرة.
2: نعم، ويكتسب هذا التطور أهمية تتجاوز الصفقة بحد ذاتها، إذ يعكس دور مصرف سوريا المركزي في تهيئة القنوات المصرفية اللازمة لتمويل التجارة الاستراتيجية وتنسيق الإجراءات المستندية مع الأطراف المعنية، بما يدعم انتظام الإمدادات النفطية ويعزز موثوقية تنفيذ العمليات التجارية عبر النظام المصرفي الرسمي.
3: وفي شأن اقتصادي آخر، وتحت عنوان مسار L602، بوابة سوريا لإنعاش الطيران وعوائد قياسية متوقعة في 2026، توقف موقع إرم بزنس عند التحول المتسارع الذي يشهده المجال الجوي السوري، والذي تجلى عبر إطلاق الممر الجوي الجديد L602 في شرق البلاد، وتحديدا قرب دير الزور، والذي يعتبر بمثابة شريان حياة اقتصادي وسياسي جديد بعد سنوات من التراجع الحاد الذي عانت منه الملاحة الجوية في البلاد.
2: صحيح، فهذا المسار وفقا لخبراء اقتصاد ومسؤولين لا يمثل مجرد إنجاز تقني على الخرائط، بل فرصة ذهبية لتعزيز الإيرادات المباشرة وتسريع الاندماج الدولي لسوريا كمركز إقليمي حيوي يربط بين دول الخليج العربي والقارة الأوروبية.
3: متابعينا الكرام، نتوقف للحظات مع فاصل قصير، وبعدها نعود لمتابعة ما تبقى من حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحافة مع الملفات العربية والدولية.
2: متابعينا الكرام، رحلتنا عبر أقلام الكتاب لا تزال مستمرة، ونتابع الآن أبرز الملفات العربية والدولية التي حظيت باهتمامات الصحف العربية والدولية.
3: نعم، ونبدأ الملفات الدولية من السعودية، ففي مقالها الموسوم بهل سقطت الشراكة الدفاعية السعودية الأمريكية، رأت صحيفة القدس العربي أن الهجوم الثالث على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أول أمس السبت، والذي أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين، يشكل تصعيدا غير مسبوق في الحرب الدائرة بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية وجماعة أنصار الله الحوثيين.
2: واستغربت الصحيفة من الموقف الأمريكي حيال هذه التطورات، والذي أظهر إحجام واشنطن المقصود عن الدفاع العسكري المباشر عن السعودية، أحد أهم حلفائها في المنطقة، والتي تملك القدرات اللازمة للتدخل في الوقت الذي نظمت فيه حملة جوية مكثفة ووجهت ضربات هائلة للحوثيين حينما كانوا يهاجمون إسرائيل.
3: نعم، وتتابع الصحيفة، يفترض أن سقوط قتيل أمريكي في الضربة الحوثية الأخيرة يضع حسابات الرئيس ترامب أمام اختبار جديد، فاستمرار الامتناع عن التدخل يضعف صورة أمريكا حامية البحار ويصدع العلاقة السعودية الأمريكية أكثر، كما يعطي إيران ورقة كبرى للمساومة بدلا من أن يدفعها للتسوية.
2: وضمن هذا السياق، رأت صحيفة القدس العربي في ختام مقالها أن احتمالات توسع الحرب تبدو أكبر من إمكانيات وقفها، مع رفع الحوثيين الهجمات إلى سقف هائل لا تستطيع معه الرياض، التي تتعرض مصالحها العسكرية والاقتصادية وصورتها في المنطقة والعالم لأذى كبير. التراجع عن خوض ما يمكن أن يصل إلى حرب شاملة ضد الحوثيين.
3: بدورها توقفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عند هذا الملف وتحت عنوان هجمات الحوثيين في الرياض توازن الرعب الذي بدأ يترسخ. رأت الصحيفة أن الحوثيين يسعون عبر استهداف المطارات والمنشآت النفطية إلى إلحاق خسائر اقتصادية بالسعودية وضرب صورتها الأمنية، وحذرت من أن المواجهة قد تتحول إلى حرب استنزاف طويلة في ظل استمرار الهجمات المتبادلة، وشككت في استعداد الولايات المتحدة لتوفير حماية عسكرية مباشرة للرياض التي تسعى إلى بناء تحالفات إقليمية بديلة.
2: وضمن السياق ذاته، وفي مقالها الموسوم بالحوثي ورقة إيران الأخيرة، أشارت صحيفة إندبندنت عربية إلى تداعيات التصعيد الحوثي على أمن المنطقة، ورأت أن استهداف الحوثيين منشآت ومطارات سعودية يكشف سعي طهران إلى استخدام أذرعها الإقليمية للضغط على واشنطن وتخفيف وطأة المواجهة المباشرة معها، وتساءلت عن طبيعة الرد الأمريكي المحتمل، وما إذا كانت واشنطن ستكتفي بالدعم الدفاعي والاستخباراتي للسعودية ودول المنطقة، أم ستلجأ إلى ضربات مباشرة ضد الحوثيين.
3: وتحت مانشيت هجمات الحوثيين تضع طموحات السعودية الاقتصادية أمام تحديات متصاعدة، رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على العاصمة السعودية الرياض تضع طموحات المملكة الاقتصادية أمام تحديات متزايدة، خصوصاً أن تلك الهجمات قد كشفت عن طبيعة الصراع غير المتكافئ بين السعودية والحوثيين المدعومين من إيران، والذين أصبحوا أكثر قوة وخبرة قتالية مقارنة بالسنوات الماضية. كما أضعفت الصورة التي تحاول السعودية ترسيخها بشأن قدرتها على حماية أمنها من تهديدات الجماعات المسلحة.
2: ننتقل إلى الشأن الفلسطيني، فتحت مانشيت في الضفة الغربية الاستيطان عبر المزارع الرعوية. كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن كيفية تحويل المزارع الرعوية الاستيطانية إلى أداة رئيسية لتوسيع الاستيطان الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة. ورأت أن هذه المزارع لا تقتصر على تربية المواشي، بل تستخدم لفرض السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها، تمهيداً لمحاصرتهم داخل مناطقهم المبنية وتوسيع المشاريع الاستيطانية.
3: وتحت عنوان نتنياهو وحش سياسي لم يقل كلمته الأخيرة بعد، تناولت صحيفة لوبينيون الفرنسية مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السياسي في ظل الكشف عن معلومات جديدة تتهمه ومحيطه بإخفاء حقائق وتغيير روايات بشأن الإخفاقات التي سبقت هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. ورأت أن نتنياهو ورغم تصاعد الضغوط عليه لا يزال قادراً على استثمار نفوذه السياسي، فهو يستفيد من صورته باعتباره السياسي الأكثر خبرة وقدرة على التعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل استمرار التوترات الإقليمية.
2: وضمن مقال حمل عنوان صفقة ترامب وبوتين انتصار استراتيجي لموسكو وكارثة لزيلينسكي، رأت مجلة إنهيرد البريطانية أن صفقة الديزل التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تمثل انتصارا استراتيجيا لموسكو وكارثة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وخصوصا أن هذا الاتفاق سيرجح الكفة لصالح الكريملين على الجبهة الجوية وهي ساحة المعركة الرئيسية في النزاع بين روسيا وأوكرانيا. وهنا يمكن القول أن خطط كييف للحصول من واشنطن على إمدادات إضافية من منظومات الدفاع الجوي باتت مهددة، بما في ذلك الترخيص لإنتاج منظومات الباتريوت.
3: وضمن المحور ذاته وتحت عنوان طعنة ترامب القاسية لكييف، رأت صحيفة ليزيكو الفرنسية أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن صادرات الديزل الروسي يشكل طعنة جديدة لكييف في وقت تتزايد فيه الخسائر المدنية وتواجه البلاد شتاء قاسيا. وربطت الصحيفة بين الحسابات العسكرية الروسية والأهداف السياسية للرئيس ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي، مشيرة في الوقت ذاته إلى الضغوط النفسية والمعيشية التي يفرضها استمرار الحرب على الأوكرانيين.
2: متابعينا الكرام، انتهت رحلتنا عبر أقلام الكتاب ومقالات الصحف.
3: نلقاكم على الخير يوم غد الثلاثاء بحلقة جديدة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: رحلة في كتاب. أشد خصومك يجلس معك على المائدة كل صباح، يؤجل ما ينفعك ويصر على ما يؤذيك، ثم يبتسم ببراءة كأن شيئاً لم يكن. فمن يكون يا ترى؟ إنه أنت. أو هكذا رأى طبيب أمريكي قبل نحو 90 عاماً حين اختار عنواناً صادماً لكتابه. واليوم نسأل معاً، هل نعمل ضد أنفسنا فعلاً؟ وكيف يحدث ذلك أحياناً من دون أن نشعر؟ أهلاً بكم، أنا مارلين شكيب، وهذه رحلة في كتاب الإنسان عدو نفسه لكارل مينجر. مؤلف الكتاب هو كارل مينجر، طبيب نفسي أمريكي من ولاية كانساس، وقد شارك عائلته في تأسيس عيادة شهيرة في مدينة توبيكا حملت اسم العائلة. صدر كتابه عام 1938 قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بعام واحد. طبيب أراد أن يفهم لا أن يحكم. في ثلاثينيات القرن الماضي كانت النظرة إلى من يؤذي نفسه قاسية في الغالب، يقال إنه ضعيف الإرادة أو سيء الأخلاق أو يستحق اللوم، بل إن البعض كان يصف فعله بأنه عمل شيطاني. أما مينجر فجاء من زاوية أخرى، زاوية الطبيب الذي يجلس إلى مرضاه كل يوم ويسأل ما الذي يحدث داخل هذا الإنسان حقاً؟ وللسياق أهمية هنا، فالطب النفسي كان لا يزال يشق طريقه نحو الاعتراف، وكثيرون كانوا يرون أن الحديث عن دوافع الإنسان الخفية ضرب من التخمين أو الجنون. أما مينجر فكان يكتب انطلاقاً من عمله اليومي في عيادة تستقبل المرضى، بالإضافة لتأثره بمدرسة التحليل النفسي التي أسسها سيغموند فرويد، وقام ببناء كتابه على فكرة مركزية سنصل إليها بعد قليل. لكن القيمة الأولى للكتاب لا تكمن في النظرية وحدها، بل في تغيير السؤال. بدلاً من من المخطئ، نسأل ماذا يحدث هنا؟ ففهم الظاهرة لا يعني تبريرها، لكنه يساعدنا على تجاوز الاكتفاء باتهام صاحبها. جمع الكتاب ظواهر تبدو متفرقة، من إيذاء الجسد إلى العجز المستمر والحوادث المتكررة تحت عنوان واحد، وحاول أن يكشف الخيط الذي يربط بينها. حتى عنوان الكتاب الإنسان عدو نفسه قد يبدو اتهاماً، لكنه في الحقيقة وصف لكائن جبل على البقاء، ومع ذلك يجد في داخله ما يعمل ضد بقائه. كأن الكتاب يقول إن المعركة ليست بين الناس وحدهم، بل قد تدور أيضاً بين أجزاء النفس الواحدة. ثلاث رغبات.

قد ترتد على صاحبها. لنتخيل شخصاً غاضباً يريد أن يصرخ في وجه الجميع، فإذا أغلق الباب في وجهه وجه صراخه إلى المرآة. هذا تبسيط شديد للفكرة، لكنه يقربها. ومن هنا قدم مينجر تحليلاً صار من أشهر ما في الكتاب، ففي أشد صور إيذاء النفس يرى أن 3 رغبات تجتمع: الرغبة في القتل، والرغبة في أن يقتل المرء، والرغبة في الموت. ما معنى ذلك ببساطة؟ الأولى غضب يريد أن يهدم، وإذا تعذر توجيهه إلى الخارج انقلب إلى الداخل. والثانية إحساس بالذنب يطلب العقاب. أما الثالثة فهي رغبة في الهرب من ألم لا يحتمل. 3 أصوات في رأس واحد، وقد لا يسمع صاحبها إلا صوتاً واحداً منها. وهذا يساعدنا على فهم سبب ظهور الأذى النفسي لغزاً حتى لمن يمر به. لكن لماذا 3 رغبات لا رغبة واحدة؟ لأن الإنسان في تصور مينجر كائن مركب، وما يبدو فعلاً واحداً من الخارج قد يحمل دوافع متداخلة، شيئاً من الغضب والذنب واليأس. وقد لا تكون هذه الدوافع متساوية، وربما لا يعرف صاحبها مقدار ما يحمله من كل منها. وفي المقابل لم يكتفي مينجر بوصف القوة الهدامة، بل تبنى الصورة الفرويدية للقوة البناءة التي تقاومها كدافع الحب والعمل والإبداع والارتباط بالآخرين. فالمشهد عنده ليس انتصاراً للهدم، بل معركة بين قوتين، وكل ما يعزز القوة الثانية يضعف الأولى. ولعل أصدق ما في هذه الفكرة أنها لا تصف الإنسان بالشر أو الجنون، بل تراه منقسماً، جزء منه يريد الحياة بكل قوته، وجزء آخر يرغب في التوقف لسبب قد لا يعرفه. هدم بطيء لا يراه أحد. يقسم مينجر صور إيذاء النفس إلى 3 أنواع. الأول كما يسميه الانتحار المزمن، وهو ليس لحظة حاسمة، ولكنه نمط حياة يستنزف فيه الإنسان ببطء على مدى سنوات. ومن أمثلته في الكتاب العجز العصابي، أي أن يتخذ المرء من الضعف أو المرض ملاذاً دائماً يعفيه من مواجهة الحياة. ويذكر أيضاً السلوك المعادي للمجتمع، حيث يصطدم الشخص بالقانون وبالناس مراراً حتى ينتهي به الأمر إلى العقاب، وكأنه كان يستدعيه من دون أن يدري. هذه قراءة مينجر، وهي قابلة للنقاش كما سنرى بعد قليل. أما اليوم فنستخدم أحياناً تعبير تخريب الذات لوصف بعض هذه الصور، وهذه عبارتنا لا عبارة الكتاب. لكن الفكرة مألوفة لنا جميعاً بدرجات متفاوتة. شخص يعرف ما ينفعه ويقترب منه خطوة، ثم يفعل شيئاً يبعده عنه، يؤجل أمراً مهماً حتى يفوت أوانه، أو يفسد علاقة كان يتمنى أن تدوم. والآن فكر معي، هل في حياتك نمط كهذا تكرره منذ زمن؟ تأمل كارل كيف يختبئ هذا النمط إن لا أحد صفق له ولا انتبه إليه، فهو يتسلل متنكراً في هيئة الظروف: لم أجد الفرصة، الحظ لا يحالفني، الآخرون لا يفهمونني. وربما تكون هذه العبارات صادقة أحياناً، لكن السؤال الذي يطرحه الكتاب هو: ماذا لو تكررت العبارة نفسها في كل مرحلة من حياتنا؟ حين يضحي الجسد بجزء لينجو الباقي. النوع الثاني هو الانتحار الموضعي. هنا لا يتوجه الأذى إلى الحياة كلها، بل إلى جزء منها، وكأن النفس تقدم جزءاً ثمناً لنجاة الباقي. هذا النوع بحسب الكتاب يدخل في إيذاء الجسد عمداً، مثل الإلحاح على إجراء عمليات جراحية متكررة من دون حاجة طبية، وكذلك الحوادث التي تتكرر حول شخص واحد حتى يبدو أنها تلاحقه. لكن المختصين اليوم يحذرون من التسرع في الحكم على من يؤذون أجسادهم، فوصفهم بأنهم يبحثون عن الانتباه وحسب قد يغلق باب المساعدة في وجه من هو بأمس الحاجة إليها. ومن أكثر أفكار الكتاب إثارة للجدل

الحوادث المقصودة. هل يعقل أن تكون وراء حادثة ما رغبة لا واعية؟ يقول مينجر إن ذلك ممكن في بعض الحالات لا كلها، أما العلم الحديث فيتحفظ كثيراً على هذا التعميم، ويفضل أن نبحث أولاً عن الأسباب الواضحة مثل الإرهاق وقلة الانتباه وظروف المكان. أما النوع الثالث فهو الانتحار العضوي، وهنا يطرح الكتاب سؤالاً آخر: هل للنفس دور في المرض الجسدي؟ يرى مينجر أن العوامل النفسية قد تسهم في نشأة بعض الأمراض أو تفاقمها، لكن ينبغي أن نكون حذرين. هذا لا يعني أن كل مريض مسؤول عن مرضه، فالطب الحديث يقر بتأثير الضغط النفسي في الجسد، لكنه لا يضع المريض في قفص الاتهام. والأدق أن نقول إن النفس والجسد يتحدثان أحياناً لغة واحدة لا نستطيع دائماً الإصغاء إليها. محاكمة الكتاب بعد 90 عاماً. في أي كتاب أتناوله أفكر في سؤال: هل ما زال الكتاب صالحاً حتى اليوم؟ الجواب الصريح: جزء منه نعم وجزء آخر لا. ففكرة غريزة الموت عند فرويد لم تنل قبولاً واسعاً خارج بعض دوائر التحليل النفسي، بل اختلف حولها المحللون أنفسهم. الطب النفسي المعاصر يميل إلى تفسير إيذاء النفس بعوامل متعددة ومتداخلة، منها الاكتئاب واليأس والصدمات والضغوط وغيرها، مستنداً إلى أبحاث لم تكن متاحة عام 1938، والقول إن كل أذى نفسي يخفي رغبة لا واعية في الموت هو تبسيط لا تسنده الأدلة الحديثة. فأسباب الأذى النفسي متعددة وليست كلها رغبة في الموت، وكل حالة تحتاج إلى أن تفهم على حدة. فبعض الحالات كما ذكرت سابقاً في كتاب أشباح في الدماغ قد ترتبط باضطراب عصبي سببه حادث أو مشكلة عضوية كجلطة دماغية أثرت في خلايا الدماغ وعمله الطبيعي. لكن ما بقي من الكتاب يتجاوز الجدل حول نظريته. بقيت منه فكرة أن إيذاء النفس ليست وصمة تلصق بصاحبها، لكنها ظاهرة يمكن فهمها وعلاجها، وأن وراءها ألماً يستحق الإصغاء. وهذا هو رهان مينجر أن من يفهم خصمه الداخلي يملك فرصة أفضل للتصالح معه. الزبدة، درس واحد. خلاصة هذه الرحلة تقول إن الإنسان قد يصبح أحياناً عقبة في طريق نفسه، لا لأنه شرير أو ضعيف، بل لأن داخله صراعات قد لا يراها، وربما كان هذا أثمن ما نتعلمه نحن القراء والمستمعين. أولاً أن نلاحظ الأنماط المتكررة في حياتنا بدلاً من الاكتفاء بإحصاء أخطائنا المتفرقة. ثانياً أن نسأل عما وراء العادة، هل هو هروب من خوف؟ أم عقاب على ذنب قديم؟ أم غضب لم يجد طريقه؟ وثالثاً أن نمد أيدينا طلباً للمساعدة حين يثقل الأمر علينا، لأن الإنسان نادراً ما ينتصر في هذه المعركة وحده. أما الكتاب فهو عمل كلاسيكي في مجاله، يقرأ بعين المتأمل والمؤرخ معاً باعتباره دليلاً علاجياً أو مرجعاً طبياً معاصراً. كانت هذه رحلتنا اليوم في كتاب الإنسان عدو نفسه لكارل مينجر. والسؤال الذي أتركه لكم: ما العادة التي تعرفون أنها تضركم ومع ذلك تعودون إليها؟ فكروا في السؤال بصدق ولو لدقيقة واحدة، وشاركونا إجاباتكم في تعليقات يوتيوب، فربما تكون بداية لحلقة قادمة. وتذكروا أن غاية هذه الحلقة لم تكن يوماً أن نضع أنفسنا أو غيرنا في قفص الاتهام. وإذا وجدتم أن ما تحملونه أثقل من أن تتحملوه وحدكم، فتحدثوا إلى شخص تثقون به أو إلى مختص. طلب
تصعب العون ليس ضعفاً بل هو أولى خطوات الشفاء. ألقاكم في محطات جديدة من رحلة في كتاب. إلى اللقاء. رحلة في كتاب.

0: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات،
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: إذاعة دمشق تقدم

أنا وزوجتي والحاسوب. حلقات يكتبها وليد مارديني. إخراج رفيق سبيعي.

0: صابر؟
1: نعم.
0: داخلك شي من مسافة الطريق؟
1: يعني
0: مليت من السواقة؟
1: يعني
0: بتحب غني لك لحتى ما تشعر بالملل؟
1: هيك حالي بشعر بالملل أكتر وبيجوز هوير.
0: طيب شو رأيك خلي الرابط يغني لك يا شوفور دعاس بنزين بلغة بلد المنشأ صابر؟
1: يا بنت الحلال قلتلك السائق ما في شي بسره أكتر من الهدوء. صمي يابا.
0: يو ما بيصير شوفك مبوزم وقعد مكتوفة الأيدي.
1: قصدك مكتوفة اللسان
0: صابر؟
1: نعم.
0: يا ترى انت سايق على مهلك ولا من كتر السرعة انا حاسة انه السيارة ما عم تمشي؟
1: لا هي ولا هي ستي.
0: لكان شو هو السبب الموضوعي للتباطؤ صابر؟
1: جنابك اذا معدتك بتسع كوسايتين محشيتين
0: ايه؟
1: ورحتي اكلتي طنجرة كوسة شو صير معي؟
0: ما عاد يجي على بالي الكوسة لأكتر من شهر.
1: لك بقصد بجسمك بحركتك شو بصير؟
0: بصير بمشي وبطحطح.
1: حال والسيارة صار فيها هيك؟
0: ليش انت طعمت السيارة كوسة محشي بدال البنزين؟
1: لا ستي بس لأنه جنابك تخمتي السيارة والصندوق بغراض إلها لزوم وما إلها لزوم، وإجت أختك وجوزها كملوها بلوازم الانتخاب والهدايا وما بعرف شو، فطبعاً السيارة صار عليها تقل وما عادت تقدر تسرع.
0: بكرة بقول لأم وليد تكتب لك إعجاب للسيارة صابر.
1: إعجاب للسيارة؟ وليش؟
0: مو أنت عم تقول سيارتك عليها تقل صابر؟
1: لك إنه كان من الضروري يعني نسمع كلام أختك وجوزها ونجهل المشوار متعب؟
0: وطي صوتك أحسن ما يفيقوا من النوم ويسمعوك وياخدوا على خاطرون.
1: أي سكتنا. سكتي حضرتك بقى.
0: رابط؟
2: نعم يا مدام.
0: إله حق يكسر عواطف ومشاعر أختي وصهري بعد ما عزموه وحابينه يمضي كم يوم بين أحضان الطبيعة مع إنه بيعرفوني بغار؟
2: أبدا ما معه حق يا مدام.
1: أشكرك. لا رابط؟
2: نعم معلمي.
1: مع حق الست تحمل السيارة غراض بتعجز عن حمل سيارة شحن؟
2: ما معها حق أبدا.
0: إيه خلاص يبعت لك الهالكة شو إنك مكولي.
2: السيارة يا معلمتي دائما بيكتبوا عليها وزنها فارغة كذا، وزنها مع الحمولة كذا، أي زيادة على الرقم بيعرض السيارة للخطر.
1: سمعتي الرأي العلمي خالهم.
0: هلا انت بدك تصدق الرابوت وتكذبني؟
1: عيريني نصتك شوي.
0: وعان مني يمين ما عير شي لحدا.
1: احسن شي السكوت.
0: وانا داخل ايه رابوت؟
2: نعم يا مدام.
0: حافظ لك شي غنية ثنائية من نوع الدويتو لنغنيها سوا.
2: انا تعلمت اني اسكت بالسيارة يا مدام حتى ما أكون سبب بحادث.
0: هلأ كلكم صرتوا أكابر ونظاميين على كتافي. رح أغني لحالي وشو منصار يصير. صح تسليك الصوت بهالشكل رابط؟
2: صح يا معلمتي.
1: لك التسليك صح بس الصوت هو اللي غلط.
0: ما رح رد عليك.

0: هذا اللي كنا حاسبين حسابه.
1: بعيوني أنا ما دخلني، لما كنت عم أبغني كان صوتي بعيد عن مكان وقوع الحادث.
2: خير إن شاء الله. شو صار؟
3: كله خير. منشرت السيارة.
1: عم بيقول إنه السيارة عليها تقل.
3: إيه وتقل دم كمان. لفيها بقى.
2: وأنو دولاب اللي بنشر بقى؟
3: الوراني الشمالي.
1: يعني محل منايمة أختي.
2: طيب والحل هلا؟
3: الحل واضح، لازم نغير المبنشر ونركب الاستبنة.
1: أنا ما بثق بالآراء السطحية. رابوت؟
4: نعم معلمتي.
1: شو الحل العلمي هلا؟
4: الشغلة واضحة، ننزل كلنا من السيارة ومنرفع السيارة على الكريكو ومنركب الاستبنة ومنتابع الطريق يا معلمتي.
1: وأختي ما بيلتقى لها حل إنها ما تنزل، أحسن ما تروح عليها هالنومة الشاعرية.
4: كله بده ينزل يا معلمتي.
3: لك أختها هيني قدام الغراض اللي بالصندوق.
1: يا شو دخل الغراض تبع الصندوق بالنص صابر؟
3: لك لك الاستبنة وينها؟ حاططها طوق برقبتي ولا خاتم بإصبعتي؟
1: شو نصائحك رابوت؟
4: كله لازم ينزل يا معلمتي.
1: يلا قوم انزل صهري، أنا فيق أختي وأنتوا بتنزلوا هالأغراض من الصندوق والرابوت بيركب الاستبنة بطريقة عصرية.
2: حاضر.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. لك صحيح اللي بيخفف عقله بيوجع راسه.
4: هات مفتاح الصندوق معلمي.
3: تفضل يا سيدي تفضل، فرجينا شطارتك لشوف.
4: حاضر معلمي.
1: لفيق أختي. هدى يا هدى. لك يا هدى هدى.

0: شو هاد اللي عوش الغراض بالصندوق؟
1: ست كراسي وطاولة صغيرة. قال الخانم أوضة الصفرة متحركة مشان نستعملها بالبساتين تحت الشجر.
0: بس البساتين ما في أحلى من القعدة فيها على الأرض.
1: إيه ما بتنفذ غير اللي بمخ الخانوم.
0: وهذا شو هاد؟ بلاقي كرسي معدني تقيل.
1: يا سيدي هذا فصلته خصوصي للرابوط. قال بركي ما عرف يقعد على كراسينا.
0: إيه بسيطة بسيطة بدها طولة بال. طيب وهذا شو هاد؟ بلاقي 5 بطانيات والحاف.
1: قال الست بركي ما عندكم لحف زيادة أحسن ما نضايقكم.
2: أنت الصادق؟ قالت بجوز لحف أختي لاحقهم شي بعيدا عنك.
1: مكخراس أنت ولا بلا بياض وش وتنقيل حكي.
2: حاضر معلمي.
0: وهذا شو هذا اللي بسفل الصندوق؟
1: أطرميزات شوفت عينك.
0: بلاقي مكدوس وزيتون وجبنة وبرغل وعدس وحمص. هدول ليش هدول؟
1: أصرت الست نجيبهم معنا أحسن ما نضايقكم بأكلنا. مناكل اللي مناكله بتوزع الكمالي على القريبين.
2: رح نزلهن على الأرض معلمي.
1: هناك عم بدك تطالعهن على الظهر. المهم نوصل للاستبنة بقى.
2: صبر جميل وبالله المستعان.
1: لك شايف شايف لك حتى الرجل آلي طلع خلقه بقى شلون الرجل العادي الحقيقي مثلي.
0: ايه بدها طولة بال عديل بدها طولة بال.
1: بس هذا شي لجنان ما بينهضم.
2: لا تعلي صوتك معلمي بعدين بتسمعك.
1: رح تسمع مدري بإيش ملتيه هلأ.

0: يا هدى هدى اصحي بقى، هينزلوا الاغراض وبدهم يغيروا الدولاب.
1: حاجه اختي تركوني اقضي حريتي.
0: يا بس لا يركبوا الدولاب بترجعي بتاخدي حريتك وبتنامي.
1: خلك ايه شايفه منام حلو كتير.
0: فرجيني معك ولي على الكسره، شو شايفه يا ترى؟
1: شايفة إنه جوزي حردان التنين نجح بانتخابات الإدارة المحلية.
0: خير بالصلاة على النبي.
1: وقال تحسنت أخلاقه وراحت منه كل العصبية.
0: خير بالصلاة على النبي.
1: وقال تحسنت أحوالنا لأنه صار ياخد معاش محترم وصارت تجينا هدايا كتير.
0: خير بالصلاة على النبي.
1: وقال انتقلنا من بيت الإجرة لبيت ملك حلو كبير.
0: خير بالصلاة على النبي.
1: وشو فرش وشو خدم وحشام، شيل جنان الرواب المكياج، سيارة قدام الباب، الأكل والحلويات، شغلة طولي منام موهي.
0: خير بالصلاة على النبي. خير، المهم قومي هلا ننزل من السيارة، ما بقى إلا يوصلوا بعد التنقيب على الاستبنة.
1: أرجوكي اختي خليني كمل المنام، جوزي حردان وعدني بطوق الماس، بركي بهالسهوة الصغيرة بيكون جابه.

0: وهي فضي الصندوق وما في استبنه معلم.
1: شو؟ ما في استبنه؟ لك يا بنت الحلال يا أم السيارين والمشاوي والبساتين، لك الاستبنه وين راحت؟
2: رميتها ورا باب الصقاق من شان الصندوق يوسع أغراض أكتر صعبة.
3: وغدا
1: أنا وزوجتي
2: والحاسوب صابي
3: ضيوف الحلقة هدى شعراوي، محمد العقاد، وهاني شاهين. هندسة الصوت والمونتاج عدنان دياب. المخرج المساعد مازن لطفي. مع تحيات وليد مارديني ورفيق سبيعي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: عنوان الحلقة: حين نرى بقلوبنا وتجمعنا المحبة.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: جاهزين نبدأ؟ واحد، اثنان، إذاعة.
4: أهلاً،
5: دوري أحكي.
6: هنا دمشق
4: على 95.
7: بداية حلمك
8: ماما.

0: أن تكون مذيع الغد.
1: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
3: مذيع صغير.
4: أنا المذيع الصغيرة.
5: هنا.

0: ومرحبا بكم أصدقائي الأطفال برحلة جديدة مع برنامج المذيع الصغير.
1: أهلا أصدقائي، تابعونا كل يوم اثنين الساعة 4:30 العصر لتسافروا معنا لعالم مليان مغامرات ومعرفة ولعب وتحدي. المذيع الصغير بيفتح المايك لأصواتكم لتحكوا تعبروا وتكونوا نجوم الإذاعة.
0: أيه، وفيكم تبعتوا لنا تسجيلاتكم الحلوة على الرقم. لا ما بيزبط هيك، متسمعين الرقم ولا نقوله نحنا؟
2: 0936005482
0: 0936005482 أو تطلبوا تشاركوا معنا بهالتجربة المميزة.

0: بحلقة اليوم رح نرافق سيف لنتعرف على معلومات جديدة بعالم التقني الصغير.
1: وندى محضرت لنا فقرة كل قلوب صغار عم بيطيروا بالهواء برحلة خيال كتير حلوة.
2: ورح نسمع مشاركة مميزة من صديقة جديدة للبرنامج وحابين تكون ضيفتنا بالاستديو.
0: معكم ماري وسيف وندى بالإعداد والتقديم وصديقتنا الرائعة ميرفت العبدالله بالإخراج.
3: متحمسين؟ خليكم معنا.
4: متحمسين؟ خليكم معنا.
1: خليكم.

0: مارو فتحك ولي مارو. أنسى عندك ومحزاني.
1: هي أحلى من الجديدة.
0: هي أحلى من الجديدة صح. وعلى فكرة
1: ما بعرف ليش العالم كتير بيحبوا الجديدة أكتر من القديمة.
0: هي أحلى كلماتها أحلى صح ندوشة؟
1: صح.
0: أنا ما كنا حافظينا كتير مشان هيك ما عطتنا الهواء ميرفت لحتى نأبدع بمواهبنا الفذة. طبعا أنتوا أصواتكم حلوة بس أنا يعني بس عن جد أنا بآخر مقطع اللي هي أنسى عندكم أحزاني فعلا أنا لما بجتمع فيكم أكلت الأحرف انتبهنا بنسى عندكم أحزاني أنتوا بفرحوا لي قلبي. شكرا.
1: عفوا.
0: يلا سيف.
1: وهلأ أصدقائي رح نسافر مع ندى الشام بفقرة مليانة حب. العنوان بوصلتنا إلى الحب. هل جربتم الوقوف في وجه الريح؟ أنا جربت. هل تبللتم بماء المطر وشعرتم بالبرد؟ أنا جربت. هل شعرتم يوما بالخوف بالجوع بالحر؟ أنا شعرت، لكن الله سخر لي من يحميني، سخر لي من ينقذني لأنني صغيرة. هل اختبرتم شعور أن يحتضنكم العالم بأسره فقط بيدين؟ هل جربتم أن يحتضنكم من هو بحجم الوطن؟ هل جربتم؟

0: أسألكم الآن وسألتكم لتعلموا أن من أحدثكم عنه هو جدي وجدكم، جدتي وجدتكم. وهل تذكرتم اليوم أن ترتدوا ثيابكم لتزوروهم، أو تمسكوا الهاتف الآن لتتصلوا بهم وتطمئنوا عليهم؟ هل حاولتم ذلك اليوم؟ أنا لم أجرب ولم أحاول بالحقيقة. سألتكم الآن لأنني تركت التجربة وقررت العيش معهم. لا تستغربوا. فأنا لا حمل لي عن الابتعاد عن جدي، وكنت أتمنى لو التقيت بجدتي رحمها الله، لأن الجميع قالوا لي لو أنها عرفتك لكنت حفيدتها المدللة، لكن هذا قضاء الله وقدره. في كل يوم أستيقظ باكرا على صوت جدي يناديني: يا صغيرتي، حان وقت المدرسة. فأتوجه إليه وأنا أحاول فتح عيني لألقي عليه تحية الصباح، وأقول له: صباح الخير يا جدي، وبونجور بالفرنسية، لأنني كما تعلمون أصبحت في الصف الثاني الابتدائي، وأحاول أن أتقن عدة لغات لأستطيع أن أفهم كل ما يجري حولي. ولأن جدي يدعي أنه لا يعرف اللغات ليختبرني، ويطلب مني باستمرار أن أكون معلمته، فجعلته صديقي الرائع المرافق لي في أصعب الأوقات. فيوميا أعود للمنزل راكدة فرحة بلقائه، وأقبل يديه ويقبل يدي الصغيرتين، وأخبره بما حدث معي وماذا تعلمت. فتحمس جدي كثيرا وطلب مني أن أصطحبه معي للصف بشكل يومي ليستمتع بالدروس، ووافقت. فأصبحت أجهز نفسي وأخبئ جدي في قلبي، وأنا أطلب منه أن يختبئ بحقيبتي بعد أن ألبسه قبعة الإخفاء، وأحمل حقيبتي على ظهري ممازحة جدي بأن وزنه ازداد، وأحذره من فتح الحقيبة لوحده حتى لا يكشف سر وجوده معي. وبعودتي للمنزل أتحدث إليه وأؤكد على ما حدث معي وأنه حفظ كل ما تعلمت ليساعدني، وأنه شاهدني كيف كنت ألعب مع صديقاتي. فجدي يا أصدقائي هو حارسي وملهمي وكنز معلوماتي، فكلما افتعلت المشاكل أختبئ وراءه، فلا أحد يجرؤ على الاقتراب مني، وإن تجاوز أحد الخط الأحمر منعه وخبأني. وبمعانقتي لجدي أحتضن العالم وأجمع كل ما فيه من قوة لأقف على قدمي وأواجه الحياة. ونسيت أن أخبركم أنني لا أسمح أن يمر يوم دون أن أضع يدي بيد جدي لأخبره بأنني قد كبرت، ودائما مقياسي للطول هو سرير جدي، فكلما صعدت على سريره وقفت بجانبه وصرخت بأعلى صوتي: أصبحت طويلة يا جدي. وأحتضنه بسرعة وأقبله قبلة عاصفة بحجم حبي له. ومهما كتبت ومهما حدثتكم عن اللحظات الجميلة التي أعيشها، لن تشعروا بها حتى تعيشوا معهم وتشاركوهم هذه اللحظات. فلا تفوتوا أي لحظة جميلة وأي حضن دافئ وأي قبلة على الرأس والجبين، لأنها لا تنسى ولا تتكرر، وصدقوني لن تجدوا حبا يشبه حب أجدادنا لنا حتى وإن لم يظهروه لأن لكل جد طريقة بالتعبير عن حبه لنا. فهيا يا أصدقائي، احزموا حقائبهم أو حقائبكم، ولا تدعوا الأيام تمضي دون بقاء بقربهم، ولتعلموا الكثير الكثير عن الحياة، واكتسبوا الكثير من الخبرات، وتعلموا منهم الكثير من الأبيات. فأجدادنا هم بوصلتنا في هذه الحياة، فتمسكوا جيدا بأيديهم، وكونوا أعينهم، وكونوا عكازهم إن جارت الأيام. وحفظ الله أجدادنا وجداتنا، وليبارك الله لنا في أعمارهم، والرحمة لمن تركونا منهم، وتذكروا أنكم ستكونون أجدادا في المستقبل، فأحسنوا لمن تحبون. صديقتكم حبيبة جدها ندى الشام حقي.
1: حبيبة جدها، يا حبيبة جده أنت. كتير حلو الفقرة.
2: حلوة.
1: عايشتينا هيك، يعني أنا أجدادي الله يرحمهم عايشتينا هيك شعور حلو، خلتينا نستذكر ذكريات جميلة. أنا كنت دايما مفكر حالي هايدي، اطلع أقعد عن جدي وأترك أبي وأمي وفكر حالي هايدي.
2: مين هايدي كانت؟
1: هايدي هي قصتها حزينة شوي، بس ولكن قصتها
2: كرتون سبيستون كانت؟
1: لا، قبل سبيستون، بس رجعوا عملوها سبيستون.
2: ايه صحيح.
1: هايدي كانت طفلة صار عندها مشاكل بالحياة، فبعدين انبعتت لعن جدة على القرية وعاشت معه. فكان أول شيء جدة كتير ما أنا متعود كيف بده يعيش مع طفلة صغيرة، بس بعدين صارت بيناتهم علاقة كتير حلوة. طبعا بصير في انفصال بيناتهم، بعدين بترجع هايدي لعن جدة. هي فيها شوية زعل قصة، بس بقلب القصة في مغامرات جميلة جدا بين هايدي وجدة، وهايدي لحالها مع رفيقة نسيت شو كان اسمه، يمكن بيتر، ما بعرف نسيت يعني شو كان
2: بيتر.
1: اسمه بيتر كان اسمه. ايه منيح، ذاكرة شغالة شوي لساتها. شو رأيك بفقرة ندى؟
2: كتير حلوة.
1: طيب شو عندك هيك ملحوظة بدك تعلق عليها بالفقرة؟
2: ما عندي ملحوظة تعلق عليها بالفقرة.
1: ما عندك؟
2: هو أنا بصراحة بالعادة بقرأ فقرات ندى، بس ما قريتها هالمرة، لحالي مفاجأة تطلع حلوة.
1: انتو اتنين شو رأيكم اليوم؟ ما تقربوا على المايك كتير، عم يطلع صوتكم كتير قوي.
2: ما بعرف.
1: السبب الشوكولا قبل الحلقة، ولكن طيب الشوكولا. بدي احكي لكم شغله عن الاجداد سريعا سريعا قبل ما ناخذ هال شو اسمه الغنيه.
2: أوكي.
1: بتعرفوا ليش الاجداد بيصيروا كتير في قرب بينهم وبين اولاد اولادهم؟ لانه لما بيكونوا عم بيربوا اولادهم. اي يلا جاوب يلا.
2: لا، لانه هن ما عاد عندهم حدا، ما عاد عندهم، ما عاد يعيشوا طفولتهم اللي كانوا عليها.
1: قربت انت، بس مو هي بالضبط. شوف، لما كان هدول الاجداد لما كانوا اب وام ما كانوا كتير فاضيين يعيشوا هاي المرحله الحلوه مع اطفالهم، اللي يشوفون هن عم يكبروا بكل شيء، الام مشغوله بالبيت وبالترتيب وبالتنظيف، ويمكن كان عندها شغل خارجي، والاب نفس الشيء. بس لما يصيروا اجداد ويبطل عندهم مساحه هاي العمل اللي برا البيت، تمام، بيكون عندهم وقت فراغ اطول، فبيحبوا يشاركوا الاطفال هاي المشاعر اللي ما قدروا يعيشوها مع اولادهم. يعني هن ما قدروا يعيشوها مع أبوكم وأمكم، فبيحبوا يعيشوها معكم، عرفتوا؟ فهن بيعتبروكم أبناءهم، ولا مو أبناء أبناءهم.
2: ها؟
1: إيه، بس أبناءهم وصغار، يعني هن عم يرجعوا يعيشوا، هن أهدى وأرواق وما عادوا عصبيين مثل ما كانوا صغار، وما عاد عندهم هذا الركض اللي هو والوقت عم يمرق بسرعة، فبيعيشوا هاي الحالة معكم. فانتبهوا لهذا الموضوع. أوكي. تمام.
0: بس أنا فيني وجه تحية لثلاث أشخاص بحبهم.
1: طبعا وجه، يلا.
2: أكيد.
0: لبابا لوجين وعمه وجده عصام وجده عبده.
1: نحن بنوجه لهم تحية كمان.
2: كمان. أي عن جد.
1: شو رأيكم نسمع أغنية حلوة هلأ؟
2: أكيد.
1: جاهزين؟ يلا.

0: من الورد. شو حلوه الكلمات يا ندى.
1: عن جد غني
0: محافظينه.
1: لا
0: مو كثير.
1: لا
0: جدو يا جدو. هاي تهديه لجدك؟ ونحن بنهديها لكل اجدادنا وبنترحم على اجدادنا اللي توفوا وراحوا فارقونا للاسف. يعني انا كثير بحب هذا المصدر من الحب. انا اعشق الاجداد.
2: وانا كمان.
0: عم تخيلكم انتم لما تكونوا جدو وتيتا شو بدكم تكونوا؟
2: على العكازه.
0: لا مو ضروري على العكازه. انت ممكن تكون جدو نزق شوي هيك ما يعجبك العجب ولا صيام برجب. وانت تكوني هيك تيتا رايقه. رح تكوني تيتا رايقه
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شو رايك تسمعينا الرقم بصوت ميشو بعدين نفوت بفقره سيف؟
2: 0936005482.
0: شكرا ميشو انك عم تقولينا الرقم كل مره وعم تعلمينا.
1: يعني صح انت ما عم تحضرينا بس يعني نحن معك دائما وابدا.
0: حلو اليوم حلقه التحيات على الهواء. يلا ندوس دورك.
1: شو رأيكم نرافق سيف بفقرة التقني الصغير؟ Let's go!
3: يا ترى شو يعني عصبي ضوء؟ وشو علاقتها بالتكنولوجيا؟ وكيف ممكن شخص يعرف شو موجود قدامه من دون ما يشوفه بعيونه؟ أسئلة غريبة صح؟ يا أصدقائي أنا سيف الدين صديقكم التقني واليوم رح أخذكم برحلة لنلاقي سوا أجوبة لهي الأسئلة ونتعرف على عالم نلتقي فيه التكنولوجيا مع حواسنا. Let's go.
0: Let's go. سيب المثلث في حاله وركز في الفقرة.
3: هو بعيد. أنا بدي أقرب لعنده. ما يقدر أقرب لعنده.
0: هو لا تقرب لعنده. هو صوتك كتير طالع حلو وأمور وبيجنن والله بس إنه عم يطلع صوت عالي. أنت وندى ما في غير عم بحيد في المايك أنا. يا الله شو مهضومة اليوم الحلقة. تفضلوا.
3: خلوني أول شيء عرفكم على عصا البيضاء. من زمان بعيد يا أصدقائي كان الأشخاص المكفوفين يستخدموا عصي مختلفة ليساعدوهن على التنقل بأمان واكتشاف العوائق بطريقهم. بس مع الوقت وتحديدا بالقرن العشرين اتطورت هالأداة وبلشت تنتشر العصا البيضاء كعلامة معروفة بتدل على انه هذا الشخص عنده ضعف بالبصر او كفيف لحتى ينتبه له الناس ويعطوه مساحة للحركة او يساعدوه اذا احتاج. وبعام 1944 طور المختص بالتأهيل ريتشارد هوفر بأسلوب استخدام العصا الطويلة وساعد على تدريب الأشخاص يلي فقدوا بصرهم خلال الحرب العالمية الثانية على استخدامها للتنقل باستقلالية أكبر. وبعدها صارت العصا البيضاء أداة مهمة بحياة كتير من الأشخاص المكفوفين. طيب تعرف يا صديقي الغالي انه في يوم خاص للعصا البيضاء؟ يس في عام 1964 اقر الكونغرس الامريكي قرار بتخصيص يوم 15 تشرين الاول من كل سنة للعصا البيضاء واعلن الرئيس الامريكي ليندون جونسون هاليوم لاول مرة فكان يوم سلامة العصا البيضاء او وايت كين سيفتي داي لزيادة الوعي بأهمية العصا البيضاء وسلامة الأشخاص المكفوفين واستقلاليتهم. طيب فكروا معي يا ترى كيف بتساعد هالعصا المكفوفين؟ الجواب باختصار لما الشخص الكفيف بيحرك العصا وهو عم يمشي بيقدر يكتشف العوائق يلي بيطيقه عن طريق اللمس مثل حواف الأرصفة بعض الحفر الدرج الأشياء الموجودة بطريقه وكتير تفاصيل تانية يمكن ما تخطر ببالنا. يعني العصا بتساعده يجمع معلومات عن المكان حوله ليقدر يتنقل بوعي وأمان أكبر. أوكي أوكي سؤالنا القديم المتشدد بيقول يا سيف شو علاقة العصا بالتكنولوجيا؟
0: شو علاقتها؟ تفضل جاوبنا.
3: هخبركم بس ركزوا معي بليز بور فابور لو سمحتوا.
0: ماشي.
3: يا التكنولوجيا يا أصدقائي دخلت بقوة على الخط وصار عندنا شيء اسمه العصا البيضاء الذكية.
0: حلو.
3: هي العصا فيها حساسات إلكترونية تستخدم تقنية اسمها Ultrasonic Sensors أو الحساسات الفوق الصوتية. طيب لحظة قبل ما تسألوني حجاول، شو يعني فوق صوتية؟
0: صحيح، شو يعني؟
3: يعني موجات صوتية بتردد أعلى من التردد يلي إذن الإنسان تقدر تسمعه. الحساس بيبعث هالموجات باتجاه المكان اللي قدامنا، ولما تصطدم بجسم بيرجع جسم منا للحساس على شكل صدى، وبعد النظام بيقيس الوقت يلي أخذته الموجة لتروح وترجع. بهالمعلومة بيقدر يحدد المسافة بين العصا والعائق يلي قدام. يعني باختصار يا صديقي، العصا صارت تقدر تكتشف العوائق يلي بطريق الكفيف قبل ما توصل لعنده. بس لحظة، كيف تقدر العصا تخبر الشخص الكفيف انه في عائق قريب؟
0: عن جد سؤال مهم.
3: هون بيجي دور تقنية اسمها Haptic Feedback، يعني التنبيه عن طريق اللمس. مثلا ممكن مقبض العصا يهتز أو يصدر تنبيه صوتي حسب نوع الجهاز. بهالطريقة ما عادت العصا مجرد أداة للمس، صار في ببعض أنواع نظام إلكتروني بيكتشف العوائق وبيوصل المعلومات للمستخدم بطريقة مناسبة له. بس في سؤال أهم بكثير،
0: يا ترى شو هو؟
3: إذا العصا اكتشفت وجود جسم قدامنا، كيف ممكن نعرف شو هو الجسم؟ هون بيجي دور الكمبيوتر فيجن أو الرؤية الحاسوبية، وهي تقنية بتساعد الكمبيوتر يحلل الصور أو عفوا ويتعرف على الأشياء الموجودة فيها. فلما بتكون بعض الأجهزة مزودة بكاميرا وبرمجيات مناسبة، ممكن تتعرف على أشياء مثل الأبواب والكراسي وتحول هالمعلومات لوصف صوتي بيسمعه المستخدم. يعني بهالتقنية مو بس بيعرف الكفيف إنه في شيء قدامه، كمان ممكن يعرف شو هو. بس طبعا هالميزة مو موجودة بكل عصا ذكية. وتخيلوا كمان إنه في بعض أنواع من العصا الذكية ممكن تتصل بالموبايل وتستفيد من تطبيقات الملاحة. هي التطبيقات تستخدم نظام الجي بي اس لتحديد موقع الشخص ومساعدته يعرف الاتجاهات ويوصل للمكان اللي بده اياه، وكله عن طريق ارشادات صوتيه. يعني كل تقنيه لها دورها، وكل هالتقنيات هدفها تسهيل التنقل والحياه اليوميه. بس اكيد بدور استخدام العصا البيضاء والتدريب عليها مهم كتير. وهلأ سؤالي إلكم يا أصدقائي،
0: تفضل.
3: لو كنتوا عم تصمموا عصا بيضاء ذكية، شو الميزة اللي ممكن تضيفوها لتسهل حياة الأشخاص المكفوفين أكثر؟ فكروا فيها، يمكن فكرة صغيرة منكم تكون بداية لابتكار جديد يحمل خير كبير. أعطوني فكرة واحدة.
0: أنا بفكر بموضوع المصاري، لأنه دايما عندهم مشكلة وفي ناس بيردوهم غلط، وفي بعض المكفوفين للأسف مع تغيرات العملة مو بس ببلدنا، ببلدان أخرى ما بيقدروا يميزوا بين العملة والتانية. في بعضهم مبلا في بيكونوا تعودوا عليها.
3: نحن عنا تمييز على فكرة،
0: نحن بعملتنا ايه عن جديد فيه، بس عم قلك ببلدان تانية مثلا في ممكن حتى هلا ما بيعرف يميز، بجوز ما حدا علمه، عرفت؟ فانا بفكر انه بالعصا تكون تخبره على العمله، وخصوصا هو عم بده يطلع بالمواصلات او شيء، بفكر بهالقصة صراحه.
3: طيب
0: انت شو فكرت؟ عندك فكره؟
3: لا للاسف.
0: انت فكرتي بشي شغله ممكن نضيفها على العصا تبع المكفوفين؟
3: لا والله
0: ما في هيك فكره.
3: لا
0: شغلة عملة.
3: خلاص الحلقة الجاية أي حدا بيطلع له فكرة نكتبها على ورقة ومنقراها.
0: لا ويخبرونا كمان أصدقائنا الأطفال يكتبونا بالتعليقات،
3: يبعتونا
0: على رقم المذيع الصغير ويخبرونا شو الأفكار اللي تطلع براسهم، وشو عندهم أفكار أو مواضيع حلوة حابين نحن نحكي عنها ومنحكي عنها. يلا
3: كمل.
0: إيه
3: وتذكروا إنه ما مساعدتنا للآخرين تبدأ باحترام خصوصيتهم واستقلاليتهم، وأهم شيء إذا شفنا شخص عم يستخدم العصا البيضاء نسأله إذا كان بحاجة للمساعدة قبل ما نتدخل، لأنه كل شخص له طريقته بالتنقل والعيش، ومن واجبنا نحترمها وندعمها. أنا سيف الدين صديقكم التقني، بقلكن مهمة التكنولوجيا الأساسية هي مساعدتنا لنعيش بعالم فيه فرص أكثر وحياة أسهل، لهيك كونوا جزء من هالعالم التقني وانتظروني بفقرات جديدة لنتعلم كيف نستخدم التكنولوجيا صح. إلى اللقاء.
0: شكرا كثير على الفقرة الرائعة. شو منقول له؟ شكرا. صح؟
3: شكرا.
0: فقراتكم اليوم كتير حلوة، حبيت الفقرة، وعلى فكرة كتير مهم انه نحنا ندير بالنا على أصدقائنا وأهلنا اللي عندهم صعوبة بالنظر أو مكفوفين، لأنه في ناس يعني بحكم المكفوفين وليسوا مكفوفين وعندهم صعوبة بالبصر وبأنه نشوفوا، فنحن لازم ندير بالنا عليهم ونساعدهم. صح؟
3: صح.
0: شو عندك فكرة؟ قولي لي.
1: هلأ أنا شايفة ناس كفيفين بيحطوا جهاز هون أنه مثلا بيقول لهم هون في حفرة، هون في كذا، بيبعدوا. بس بدي أسأل سيف سؤال.
0: فضل.
1: إذا ما كانوا، إذا الأشخاص كفيفين وما كانوا بيسمعوا، كيف يعني بده حدا يدله على الطريق أو شيء؟
3: ها هلأ صارت هي موضوع تاني كتير كبير، بعدين نشرح لكم اياه.
0: صح. هلأ فينا نحن نحكي إنه في بعض البلدان اكتشفوا طريقة اللي هي كلب المساعد، بس هلأ مو موجودة بدولنا العربية.
3: صح، موجودة.
0: في الكلب المساعد مبدئياً بيساعد الأطفال، بيساعد إن كان أطفال ولا كبار عندهم مشاكل بالسمع أو البصر أو عندهم مشاكل بشكل عام، حتى الناس اللي عندهم مثلاً بينخفض ضغطهم بسرعة، عندهم بتيجيهم نوبات سكر، أو مثلاً في منهم بيصيبهم حالات مرضية معينة ما بدنا نحكي عنها هلأ، فهذا بيكون اسمه الكلب المساعد، بيكون مدرب لحتى يدير باله على صاحبه بطريقة معينة.
3: هلأ سؤال على الكلب المدرب، هلا انت بتدربيه ولا هو بيجيك يدرب خالص؟
0: لا، هن في مختصين بيدربوه، لانه انت بجوز ما تكون قادر على تدريبه، في مختصين بيدربوه بالملي على كل شيء بيعمله، بضلوا قاعد تقريبا عندهم شيء 6 شهور، اول 6 شهور من حياته هي اهم 6 شهور لتدريبه، وفي انواع معينه انا اللي شفته واللي شاهدته خلال الفيديوهات من افضل الانواع هي الجولدن، لانه عائليه كثير هي الكلاب، يعني هاي اللي بتيجي كلها ذهبية.
3: ايه خلاص فهمت عليك.
0: كتير حلو، هو أمورة أصلا بيطلع بأغلبية الأفلام.
3: ما نسمع أغنية؟
0: لا، قبل ما نسمع الأغنية شو رأيك أنت؟ عنا مهمة كتير مهمة بدك تعملنا يا هلا.
3: عفوا أنا نسيت.
0: عنا هلا تحية كتير مميزة من ندى ومارو سيف، رح يقلنا ياها سيف على الهواء مباشرة، خلونا نسمع صديقنا سيف.
3: أصدقائي الأطفال، تعرفوا أنه في روبوت قدر يرفع اسم سوريا بين مئات الدول؟ فريق سايبوتس السوري شارك ببطولة العالم للروبوتات First Global Challenge يلي أقومت بكوريا الجنوبية، كانت فكرتها السنة إشعال الابتكار وكيف ممكن التكنولوجيا تساعدنا نواجه مخاطر الحرائق ونحمي بيئتنا. أعضاء الفريق صمموا وبرمجوا روبوت تنافسي متكامل، وخاضوا فيه تحديات تقنية واستراتيجية، وقدروا يحققوا المركز الثاني عالميا، ويحصدوا الميدالية الفضية بجائزة الشجاعة والإنجاز الاستثنائي. أنا سيف الدين صديقكم التقني من برنامج المذيع الصغير، بحب بارك لكل أعضاء فريق سايبوتس على هذا الإنجاز الرائع، قولن ألف ألف ألف ألف ألف مبروك مبروك، نحن فخورين بإنجازكم، وإن شاء الله منشوفكم دائما على منصات التدويج حاملين أحلامكم ورافعين اسم بلدنا.
0: عن جد كتير حلو. شو منقول لهم ندوشة؟
3: مبروك
0: مبروك مبروك لأحلى فريق، وأنا انتبهت أنه الفريق تقريبا ناشئة، شباب وصبايا صغار ما نون كبار.
3: أنا حتى شفت فيديو أنا عم يسأل عالم، عم يسألون إنه أنتوا كيف طلعت الفكرة؟ قالوا لنا أول شيء إن هاي الفكرة ما كانت، كان ممنوع نطورها وقت النظام البارد.
0: يا إلهي، شوف قديش هلأ في أفكار حلوة عم تطلع على العلن بعد ما نحنا تحررنا. صح. أنا صح. صراحة كتير كتير مبسوطة بهالفقرات الحلوة، وبرجع ببارك لفريق سايبوت وبقول لهم شكرا إنكم كنتوا فريق رائع وإنكم قدرتوا تقدموا شيء كتير متميز، ونحن كمان فزنا بالمرتبة الثاني، بس إن شاء الله نحن وياكم منفوز بالمرتبة الأول بقادم الأيام.
2: بيجوها نتعلي تاني مالي
0: استدي حسري
2: نلحق ايه صح. نحن انتو بدكم نطوروا بلادنا ونحن نطور بلادنا بطريقة انه نقدر نرفع اسم بلادنا بالعادي
0: ان شاء الله ان شاء الله. وانتو يعني امل المستقبل وانتو اللي حتصنعوا مستقبل سوريا بإذن الله. شو رأيكم نسمع هالأغنية الحلوة؟ جاهزين؟
2: جاهزين.

0: العالم محتاج لي ايه؟ العالم
1: لينا.
0: لينا؟
1: للحب.
0: للحب. ليش عم تصرخوا اليوم؟
1: كمان احنا يعني هو العالم محتاجنا احنا كمان.
0: ايه وانتو حب اساسا صح؟
1: هلا شو عنا؟
0: هلا عنا انه تسيبوا المثلث في حاله وتبعدوا عن المي كل يوم.
1: طيب حاش بعدوا عني انا يعني انا
0: صوتك آسف طالع اليوم. صوتك طالع والله صوتك كتير حلو طالع صح؟
1: بس اليوم كلنا متحمسين.
0: ايه صح متحمسين.
1: انا اكلنا شوكولاته.
0: لحالك وانا ما اكلت بس عطيتوني طاقه كتير حلوه فايبس كتير حلوه.
1: إيه انت قلت لي انا اكل شوكولاته.
0: هو دائما الحق علي انا بعرف.
1: لا مو الحق عليكي بس نحن الحق علينا ان نحن اكلنا شوكولاته.
0: نحن يعني
1: ان المره الماضيه ما انا وزي طلعنا اكلنا شوكولاته جنينه مثل هالمره.
0: يا الله ما ألسكن. يلا ندوش دورك. هلا هون شو بدك تقولي؟
2: عم تسمعونا وتشوفونا على إذاعة دمشق على 95.1 والناسات كمان.
0: وطبعا نحن معكم على الهواء مباشرة ببرنامج المذيع الصغير. وهلا أصدقائي رح نسمع مشاركة صديقتنا سيلة علي حسين صديقة برنامج المذيع الصغير. خلونا نسمع المشاركة الأولى من سيلة. يلا

0: أدي حلو؟
1: كتير حلوة.
0: تحية لسيلة علي حسين صديقة برنامج المذيع الصغير، تحية كتير كبيرة لك يا سيلة. غنائك كتير حلو، ومنتشكر والدك اللي مرافقك بالعود. أنا كتير بحب العود صراحة، بتمنى أتعلم عليك. يعني الآلات الوترية كتير بحبها صراحة، عود، بيانو، جيتار.
1: أيه. أنا بحب أكتر شيء البيانو بصراحة.
0: أي بيانو كتير حلو، وآلة وترية أساسا البيانو. يلا إن شاء الله في قادم الأيام سنتعلم ذلك معا. أنا يعني كتير حبيت صراحة مشاركة سيرة، بوجه لها تحية، وبقول لها دايما أنت بعتي لنا أشياء كتير حلوة ومفيدة.
1: مثل ما كانت تبعت معنا، هلأ صارت فيها تبعت معنا.
0: أيه، ونتمنى صراحة وحابين أن نحن شو نستقبلها معنا بالبرنامج. صح؟
1: صح.
0: يلا نسمع أغنية ونرجع نكفي آخر فقرة من فقرات برنامج المذيع الصغيرة.

0: سيف خايفة على مستقبل فقرة أغنية الأسبوع مشان ما تطلع الأغنية كلمتين كلمتين من كل أغنية صح؟
1: صح.
0: هو لأنه أنت كونه نحن رح نبدأ من عندك ونسألك أنت شو أغنيتك لهالأسبوع، فمشان هيك متحمس صح؟
1: صح.
0: طيب تفضل شو أغنيتك لهالأسبوع مسيو سيف؟
1: أنا اخترت أغنية خيرون وأبقى، يلا نسمعها سوا.
0: يلا نسمعها سوا. حافظه؟ يلا تفضل.

0: حلوة كتير غنيتك سيف صراحة. أنا عم غير منكم صراحة، عم بتنقوا أغاني حلوة. أنت شو بكم؟
1: أنا عم غير منك.
0: تغير مني؟ أنا ما كنت بتعرف غنيتي صح؟
1: ايه ما قلت لينا غنيتك كم مرة واحدة قلت لينا.
0: تعرف أنه أنا نسيانة غنيتي؟ ليه عند مربت تعرفها، بس أنا نسيانة شو الغنية اللي نقيتها.

0: بس ميرفت تعرف كل شيء. انت حتى ميرفت اللي ما بتعرف
1: ما في عندك غير معناته انت تتواصل مع ميرفت وتعرف من تحت لتحت.
0: خلاص ماشي من تحت لتحت.
1: يا الله. طيب هلا ما نعرف ندى شو محضرت لنا أغنية. شو محضرتي لنا؟
0: أنا اخترت اليوم أغنية أنا وأختي.
1: عفصتيها حابة تغني معها؟
0: بس أولى يعني
1: بس أولى بدها تغني بعدين بنسمعها بدون ما نغني. ماشي جاهزين يلا.

0: يا عمري انت
1: حفظت اكتر مني حافظه بس حفظت اكتر مني.
0: وهي ضمي على الهواء استثناء, وهي ضمي على الهواء ماشي. على فكرة يعني كل غنية من الأغاني اللي أنتوا عم بتنقوها أنت ما في غير عم تصحط.
1: مش عم بصحط.
0: عادي عادي خلاص مو مشكلة بتصير. شو اسمه عم بتغنوا يعني عم تطلبوا أغاني إلها معنى كتير مهم يعني خيرون وأبقى, إنه كيف نحنا لازم نساعد اللي حوالينا ونكون مع اللي حوالينا وكل شيء منقدمه هذا خير وأبقى بيضلوا بيننا وبين ربنا. يعني نحنا ما نقدم مساعدة لحدا بنية إنه يرد لنا هاي المساعدة, تمام؟ لأنه حلو إنه تنحط برصيدنا في شيء بناخده بالدنيا وفي شيء بتخبالنا للآخرة, صح؟
1: هلا أنا هاي الغنية نقيتها ل في لعبة عندي هي بحس أنه فيها روح اسمها كارو, بس هي شغلة في اختلاف واحد.
0: شو هو؟
1: هي عبارة عن دبدوبة هيك بخمة
0: يا عمري
1: بس ملبستها لبس بياض الثلج ورابط لها هيك شعلات الذنبين.
0: هلا هي الأغنية إلها
1: يعني أنا وياها
0: وأنا كمان بوجه بالمعية هيك تحية لأختي بالمعية إنه خلاص ضميني يا أختي, ضمي كمان إلي فت زمان ما شفتها لأختي
1: كمان لما يبلي ضميني يا أختي ضمي
0: خلص لو جمعتي ضميني قديش حلوين قديش كون حلوين انتو بتجننوا. شو رأيكم هلأ مين بدنا نسمع؟
1: ميرفت.
0: لا لازم ندى تقلنا تطلب من ميرفت.
1: وهلأ بنسمع أغنية صديقتنا ميرفت الرائعة.
0: يلا

شاء الله يا رب تكون الدنيا أمان للجميع وأمان إلكم، ووقتكم بس تكبروا يكون وقت كله أمان وسلام وهدوء وراحة بال يا رب. أغنيتي هالأسبوع وهي كما عودتكم الله وعودكم دائما نسمعها سوا.

0: بيبيرو من بيبيرو بدنا منكم تسجلوا موضوع صغير عن شي بتحبوه
1: أو قصة حلوة بصوت واضح مع تقطيع صحيح وانتبهوا للنفس والإحساس
0: وما تعلوا صوتكم كتير وانتوا عم تسجلوا
1: أو رسالة لطيفة بصوتكم لبرنامج المذيع الصغير بتقولوا فيها اسمكم وشو الموضوع يلي حابين نحكي عنه
0: وطبعا أحلى تسجيل رح نسمعه معنا بالحلقة الجاية أو يكون صاحب التسجيل ضيفنا
1: لهيك تابعوا المذيع الصغير كل يوم اثنين الساعة 4:30 العصر لأنه ممكن تسمعوا صوتكم وكمان رح تستفادوا من المعلومات يلي من المهمة يلي منقدمها
0: صح ورح نتسلى ونتعلم بنفس الوقت بعتونا على واتساب المذيع الصغير
2: 0936005482
0: بدي وضح شغلة قبل ما نختم كمان وأنه أي طفل بيقدر أنه يبعث لنا ليشارك معنا يعني هو البرنامج هلأ ندى وسيف أساسيين بالبرنامج ولكن البرنامج مو احتكار إلهم يعني هن بيتمنوا أنه أنتوا تيجوا تكونوا ضيوفهم مرة بتكونوا ضيف سيف أو ضيف ندى فخذوا المبادرة أصدقاء الأطفال وبعثوا لنا على رقم البرنامج اليوم شاركنا سيف بمعلومات قيمة عن اليوم العالمي للمكفوفين وكيف ساعدتهم التكنولوجيا لتسهل حياتهم
1: وندى الشام عيشتنا بعالم الجدود يلي بيحمل حب من نوع مختلف
0: ايه وسمعنا مشاركة بأغنية بتجنن من صديقتنا سيلا أو أنا وسيف وندى منوجه لك دعوة لتكوني ضيفتنا بالمذيع الصغير يا سيلا
1: ما تنسوا أصدقائي تبعتونا تسجيلاتكم لأنه ممكن أي واحد فيكم يكون ضيف المذيع الصغير بالحلقات الجاي
0: أو يكون المذيع الصغير نفسه صح؟
1: ايه
3: صح
0: طيب شاء اللي بيشب حبكم هلأ مع بعض بس بدون صريخ جاهزين؟ يلا واحد اثنين ثلاثة
4: كل واحد فيكم مذيع صغير إلى اللقاء
2: إلى اللقاء
5: أهلا دوري أحكي
6: هنا دمشق
7: على 95
0: بداية حلمك
6: ماما
7: بابا
6: حبكم كتير
8: مرحبا يا أطفال
0: يمكن أن تكون مذيع الغد
1: هاد صوت فكرة جديدة
0: المذيع الصغير
1: المذيع الصغير
2: مذيع صغير
9: أنا المذيع الصغيرة هنا

0: دمشق انطلق البث الأول، وبصوت الأمير يحيى الشهابي خطت أولى كلمات الأثير السوري.
1: هنا الإذاعة السورية في دمشق.
0: هنا مرت فيروز تغني للحب، وهنا اهتزت القلوب مع عبد الحليم حافظ. هنا الذاكرة التي لا تغيب، والنبض الذي لا يخفق إلا لسوريا. إذاعة دمشق، صوت لا تحجزه الحدود ولا تعيقه المسافات. اجتاز السهول وعانق الفرات، وبلغ الساحل ودخل البيوت، فوجد القلوب مفتوحة له، رفيق الصباحات الباكرات وجليس المساءات الحالمات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرى يصدر المرسوم رقم 188 القاضي بتعديل بعض بنود جدول التعريفات الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم 110 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. وزارة التربية والتعليم تصدر شروط قبول ومفاضلة الطلاب الراغبين بالالتحاق بالصف الأول الثانوي في مدارس التكنولوجيا المتقدمة بمحافظات دمشق وحلب وحمص العام الدراسي الجاري. محافظ إدلب محمد عبد الرحمن يفتتح 4 مراكز صحية في ريف المحافظة لتعزيز الخدمات الطبية للأهالي العائدين. مصدر في الشركة السورية للبترول يعلن بدء تفريغ ناقلة محملة ب 65,000 طن من مادة المازوت وصلت إلى مرفأ بنياس لتوزيع حمولتها على المحافظات. انطلاق أعمال تأمين قرية الحماميات ومحيطها في ريف حما لإزالة الذخائر غير المنفجرة ومخلفات النظام البائدي الحربية. وفي الخبر الأخير، الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تفتتح الثانوية البحرية في جزيرة أرواد. ختام الموجز بأمان الله، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

وعز الشرق أوله دمشق. في كل حلقة نتعرف على قامة شعرية، نتعرف على تجربتها الشعرية، ونستعرض معكم أبرز قصائدها في برنامج فيض القوافي. تابعونا على إذاعة دمشق.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا.
1: هدي السرعة.
2: الزفه يا صابر ولا عيد. اطلع على سياره ابو العريس كيف عم تفتر بنص الشارع.
3: لك دوس يا زلمه والحقن، راح تروح علينا قفله الزفه، الشباب كلهم سبقونا.
4: وحد الله يا راضي وعود مطرحك بلجنان، وقسما بالله بغير طريقي وبنزلكم كلكم بالسياره.
3: يا لطيف.
4: لك اطلع قدامك، الشباب طايرين طيران وعم يتجاوزوا بعضهم بشكل مرعب. هي زفه فرح ولا السباق للموت؟
3: لك اطول بالك صابر، هدي لنا اعصابك. شو صار لك؟ زفت ارسلك عمي. يعني الشباب عم يفرحوا ويعبروا عن فرحهم وهيصتهم، بعدين اذا ما طلع صوت زمامير وتشحيط وتفحيل واسرعنا ورا سياره العرسان، اي والله بتحس الفرحه ما لها طعمه. العرس ليله بالعمر لك يا صاحبي، ليله
4: بالعمر، وممكن تقلب ليله قبر بلمحه عين. لك يا راضي اطلع على هالشاب يلي مطالع نص جسمه من شباك سيارة وعم يلوح بإيديه. لو ضربت فرام السيارة فجأة وين بصير؟ ها وهداك التاني اللي عم يجاكر بالسرعة بنص الأوتوستراد، هذا اسمه طيش وقلة عقل مو فرح.
3: لا ما إيه والله معك حق، يخرب بيته كان روحنا. شو هالحركات هاي؟ بس تعرف لك صابر كأن الناس اتعودت، يعني برستيج العرس صار هيك، انه يعني تطلع للسيارات ويسكروا الشوارع ويمشوا بسرعة ويجنوا ويهيصوا لحتى كل الحارات وكل البلد تعرف انه في عرس.
4: تضرب هيك عادات ويضرب هيك برستيج اذا كان رح يرعب عيلة ماشي بالطريق امان الله، او يقطع طريق سيارة اسعاف، او يتسبب بحادث يشوه العريس او يقتل حدا من رفقاته. كم فرحة يا راضي قلبت لمقتة معزة وكله سببه السرعة يلي ما حدا عم يلتزم فيها.
3: والله
4: كم ام بكيت بدل ما تفرح بهي الليلة.
2: يا لطيف العمل عمل عمل عمل، يخرب بيته. شفت هذا كيف كان فات بالرصيف يا زلمة؟ ولا
3: قسما بالله قلبي وقف. لا ما عن جد معك حق، أتاري الموضوع طلع بيخوف مو بس تسلاقي.
4: شفت بعينك الفرح الحقيقي يا راضي بيكون بالسلامة والبركة والستر، مو باستعراض القوة والمخاطرة بأرواح الناس.
3: اي والله
4: إيه الشوارع والله. مو ملكنا، فيها الشايب وفيها المريض وفيها اللي راجع تعبان من شغله. بدل ما يدعو للعرسان بالتوفيق بتلاقيهم عم يدعو عليهم وعلى أهلهم بسبب الإزعاج والمخاطر.
3: بتصدق بالله؟
4: ايه.
3: لما تجوزت أنا من زمان يعني فوق 20 سنة، يوم تعملنا زفة سيارة قال جابولي سيارة كلاسيك يومتها تبع عروس وعريس. إيه بس والله العظيم كنا ماشيين على أقل من مهلنا، بس معلقين هالأغاني وعم نغني معها هيك ونزقف ونهيص، يعني بدون هالرعب وهالتشحيط هذا كلياته. بس يا أخي هلأ هيئة الموضة صايرة انتحار علني،
4: لأنه الوعي غاب وصار التقليد الأعمى هو اللي سابق. الواجب على أهل العريس والشباب الكبار يوجهوا الأولاد قبل ما تطلع الزفة ويقولوا لهم كلمتين، امشوا على الهادي وخلوا الفرح يكمل على خير. السرعة مو شجاعة، الشجاعة أنك تحمي رفقاتك والناس اللي بالشارع.
3: توبة توبة، عليم الله معك حق بكل كلمة حكيتها. أنا كنت عم أقول بقلبي من شوي الله يوصل هالزفة وعرسانة على خير وما يتأذى حدا. خذ يمينك صابر، خذ يمينك. خلينا نطلع من كل هالمعمعة هاي، نمشي على الهادي بيكونوا بعدوا عننا هني.
4: هذا هو الكلام الصح يا راضي، الفرح بالقلوب والمحبة مو بالسرعة والجنون. رح نهدي السرعة ونمشي على مهلنا، والبركة بتبدأ بالأمان.
0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا.
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.
5: تجارب حقيقية، أسئلة صادمة، وحقيقة عن الإنسان قد تجعلك تعيد النظر في تفكيرك. أتظن أنك تعرف نفسك؟ لكن ماذا لو وضعناك تحت الاختبار؟ تحت الاختبار كل ثلاثاء 8:00 مساء على إذاعة دمشق. تحت الاختبار. الأسرة أولاً. لأن دفء البيت هو بداية كل شيء. من البيت تبدأ الحكاية، ومن الأسرة تبنى العلاقات وتصنع القيم. الأسرة أولاً، برنامج نناقش فيه قضايا الأسرة والتربية والعلاقات اليومية. نستمع إلى التجارب ونقدم أفكاراً تساعد على بناء حياة أسرية أكثر توازناً. الأسرة أولاً، كل ثلاثاء 3:30 بعد الظهر على إذاعة دمشق.
6: الأسرة أولاً. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مساء الخير لكل مستمعينا أينما كنتم.

0: ولنا لقاء. مساء الخير.
1: قديش حلو انه وقت تودع حدا بتقول له لنا لقاء على هواء أثير إذاعة دمشق من داخل الاستوديو احمد الشامي.
0: وديما نيوف
1: من فريق الاخراج
0: فراس شنار
1: محمد علولو

0: يسعد مساكم يا أهل الشام، يسعد مساكم بكل محافظات سوريا، ما رح نذكرهم لأنه كتار. يسعد، رح نختصره ونقول يسعد مسا سوريا وأهل سوريا وشعب سوريا، ومسا الخير لعائلة برنامج ولنا لقاء. شو بدنا نقول؟ ولكل مين عم يتابعنا من خارج سوريا وداخل سوريا، بيحلى السهر معكم وبيحلى برنامجنا معكم.
1: الأماكن كلها مشتاقة لك.
0: محمد له رأي كمان بيعبر بالأغنية.

0: الأماكن كلها مشتاقة لك ومشتاقة لكم مستمعينا وين ما كنتم. حيكم حلقة جديدة ومشوار جديد ومسا جديد وسهرة جديدة دائما على أثير إذاعة دمشق. ولنا لقاء بفقرتنا المعتادة مستمعينا، نبدأ دائما بتحدي الختام بعد ما ننتقل لفقرة أمس استمعنا، ومن خلالها حنجول معنا سأل واتساب ونشوف إذا عنكم أي شيء على إذاعة دمشق حابين تسمعوه أو عنكم ملاحظات أو عنكم شيء حبيتوه. بعد ما ننتقل لسهرني معك، وسهرني معك نختار رقم لا على التعيين من المشاركين معنا عبر خدمة الواتساب، نتصل فيه مندردش متعرف أكثر عن جوانب المستمع. وطبعا مثل العادة عنا فقرة غدا تقول الأخبار، ومن خلالها نطلع على أهم الأحداث والأخبار المتوقعة لبكرة الثلاثاء. من جديد بنقول مساء الخير، وخلونا نبدأ أول فقرات مسانا لليوم وهي فقرة تحدي الختام.
1: وعلى فكرة اليوم اختار أحمد أغنيتين كتير حلوين
0: من العيار الثقيل
1: لعشاق الطرب الأصيل، وأنا بتمنى هيك تقول المعلومات بدون ما تقول الأغنية.
0: يلا
1: نسمعها من عند محمد.
0: يلا الغنية الأولى.

خليني أقول لهذه الأغنية مستمعينا واحدة من أشهر أغاني الانتظار المكللة بالرومانسية والحب، تغنيها المطربة المغربية عزيزة جلال. الأغنية تعود إلى عام 1983، طبعا سجلت بنهايات عام 1982 ولكنها صدرت رسميا بعام 83 عبر شركة عالم الفن. كلمات مستنياك للشاعر عبد الوهاب محمد والألحان لعبقري الموسيقى بليغ حمدي. عزيزة جلال بنسمع سوا مستنياك.

0: طبعا طبعا بدي أعطي معلومة مستمعين أن هذه الأغنية تم إنتاجها بأكثر من صوت وأشهرها كانت نانسي عجرم. وللمعلومة بقيت هذه الأغنية واحدة من أشهر أغاني الانتظار. وطبعا اعتذرت بعدها الفنانة المغربية عزيزة جلال بعد هذه الأغنية بفترة قصيرة جدا, يعني كان ختامها مسك بأغنية مستنياك. ننتقل بكم الآن مستمعينا إلى أغنية مزجت وكانت ميكس بين اللحن الشرقي والروح الغربية الرومانسية. اليوم اخترنا لكم أغنية تعود العام 1940 للموسيقار فريد الأطرش, لحن طبعا لحن لأخته أسمهان وكلمات للشاعر حلمي الحكيمة.
1: ولا تقل الأغنية أهمية وجمال عن أغنية اللي سمعناها لعزيزة جلال.
0: نستمع الآن إلى أغنية من عام 1940 مستمعينا على إيقاع الكلاسيكي العربي الشهير أسمهان يا بدع الورد.

0: طبعا مشاركاتكم اكيد وتصويتكم على الاغنيه والكلام الحلو يلي حابين تحكوه بهالسهره على الرقم الواس، كلهم صاروا بيعرفوا التعليقات ما شاء الله بلشت كتير، بس منرجع منذكر فيه احمد
1: اكيد فيكم تتواصلوا معنا كونه برنامجنا بيعتمد بشكل كتير كبير على الواتساب 09-8-7-8-10-950. منعيده مره ثانيه 09-8-7-8-10-950. تحدي الختام يجمع اسمهان النفس الشرقي المغلف بالروح الغربيه بغنيه يا بدع الورد، عزيزه جلال الفنانه المغربيه بغنيه مستنياك. هاي هي الاغاني، وهلا خلونا ننتقل مباشره الى الخطوه الثانيه بولنا لقاء امس استمعنا. اول شيء بقول انا بحب اذاعه دمشق.
0: برامج إذاعة دمشق، شو حبيتوا، شو بتتابعوا، شو مقترحاتكم، شو رأيكم، أي شي حابين تحكوه بيتعلق بالإذاعة، برنامج ولنا لقاء وغيره من البرامج، الواتس مفتوح لتعبروا عن رأيكم بكل حرية.
1: أكيد تحية لك المستمعين. إذن شو حبيتوا على إذاعة دمشق؟ أنا وديما حنقرأ كل المشاركات والتحيات والأماسي الحلوة، وبذكر إنه أي رقم هلأ عم يتواصل معنا مباشرة على الهواء حنتصل فيه وندردش ونتعرف عنه بشخصيته بخفايا الشخصية، ولا تنسوا العصفورة يلي عم تغمز لي بيمينه وبشماله لتقول اتصلوا هلأ لأنه أخباري كتير،
0: ولا تنسوا المصباح السحري أحمد وديما هنيناتنا يلي بتتمنوا أمنية وهيك أكيد رح تتحقق بإذن رب العالمين.
1: فيني أطلب منك محمد غني عن جد عبالي إذا موجودة شي غني عن سوريا، ما بعرف غني هيك حماسية أي شي أي شي. أبو حميد عن جد
0: شو أخذك فجأة شو صار؟
1: هاي خلاص هاي خلاص هاي

0: أمس استمعنا. رح أبدأ بأول رسالة وصلت تعليقا وتعقيبا على هذه الفقرة من بسام يعقوبيان، يقول: مساء النور والسرور لمقدمي برنامج ولنا لقاء أحمد الشامي ديمنيوف. هذه تحية لكادر العمل المهندس المخرج محمد علولو وفراس النار. يقول بسام يعقوبيان بفقرة أمس استمعنا: استمعت البارحة الأحد إلى برنامج سوريا عن قرب، أعداد وتقديم رنا عبد الكريم، استضافت فيه الأستاذة سوزان أسعد رئيسة دائرة السياحة تدمر. نقلت السيدة سوزان إلينا صورة بانورامية أخاذة في جولة واسعة لأهم المعالم السياحية في مدينة تدمر، عروس الصحراء ولؤلؤة البادية السورية. يكتب بسام يعقوبيان: بدي أوجه له تحية كتير كبيرة على متابعته الحثيثة لإذاعة دمشق. يقول: كانت منظمة اليونسكو قد أدرجت مدينة تدمر ضمن قائمة التراث العالمي عام 1980 لأهمية موقعها الجغرافي بالقرون الأولى للميلاد عن طريق القوافل التي تربط الشرق بالغرب، وكذلك تعاقب الحضارات التي تركت أثرها شاهدة على عظمة مدينة تدمر على مر العصور، خاصة في العهد الروماني إبان حكم الملكة زنوبيا. الحقيقة كتير حلو أنه اليوم نقدم معلومة ثقافية عن البلد وتاريخ البلد، وشكرا لبسام أنه علق على أمس استمعنا بهذه الطريقة.
1: أكيد مساء الخير لأخونا وناس، يسعد أوقاتك، وتحية لزميلتنا الرقيقة رنا علي. مساء الخير يا رنا.
0: أكيد تحياتي لرنا وتحياتي لكل السميعة مستمعي إذاعة دمشق. قبل ما نرجع لعند محمد بغنية ومكملين مع الرسائل على الواتساب بفقرة أمس استمعنا، مساء الخير، مساء الليل الجميل بجمال الحب والإلقاء الأنيق مع العندليب أحمد وصوت الياسمين ديما. معكم أجمل مساء ولقاء، بدي مسي على أحلى وعز إخوي أحمد وماهر ومدام حنان يلي كانت دايما على سماعكم على السمع. يا أحلى لوب، مساكم حب وخير، أخوكم مهند بلول. يسعد مساكم أحلى إذاعة دمشق. أي والله راحت أيام الصيف وإجت أيام الشتاء وبتحلى الأغاني مع العندليب أحمد وصوت الياسمين.
1: شكرا يا مهند، تحية لك من العندليب ومن صوت الياسمين. وأنتوا الياسمين،
0: شكرا يا مهند،
1: نحن صوتكم يعني.

0: مساء الخير، مساكم سعيد، مساء الخير، الله يعطيكم العافية على البرنامج. معكم عبد الرحمن طيار من حامة، وتصويته لأغنية عزيزة جلال مستنياك. تحياتي لكل إذاعة دمشق، معكم محمد أبرص من حمص. بدي أي شيء لفضل شاكر، أنا بصوت عزيزة جلال. تحياتي للحماصنة فردا.
1: بدنا نرحب بمحمد أبرص، أول مرة أنا بقرأ مشاركة لمحمد بحلقاتي معك تنين وخميس. منور يا محمد، وسعيدين بانضمامك لعائلة برنامجنا، وأكيد رح يهديك هلأ مخرجنا محمد شي عزوقه.
0: يلا

0: كمان بيمسوا علينا ونحن بنمس عليهم بالمقابل. أحلى صبايا وأحلى لمة الثلاثي الياسميني، ثلاثي الروح عن جد أحمد، كتير صرنا متعلقين فيهم. نور الهدى، إيمان ومروة، تحية لكم ومنورين البرنامج، وشكرا على كلامكم الجميل وبصوته. لا
1: مستنياك أحلى مساء الرواء، أحلى مساء، أحلى إذاعة، منورين، أحلى مذيعين أحمد المميز وديمة اللطيفة. إيه والله الأماكن كلها اشتاقت لكم واشتقت لبرنامج لنا لقاء، وإحنا اشتقنا لكم حيل حيل بالداري. شكون هالرسالة الحلوة هذه؟
0: وإحنا نحبكم حيل حيل بالداري. مين معنا؟ بس صفرين ثلاثة
1: صبايا
0: فرات، ما
1: أعتقد صبايا الفرات.
0: نحبكم حيل والله.
1: يسعد لي مساكم، يسعد هالمساء. أنا عهد من حمص، صوتي لأسمهان. هلا بعهد.
0: هلا يا عهد، نورت البرنامج عهد.
1: مساء الخير من مصر لسوريا الحبيبة، لأحلى اثنين أحمد الشامي ديما نيوف الجميلة، اشتقنا لكم. وغنية الختام بحب تكون أسمهان. أوكي طيب، معي مشاركة ضيقة شوي. يسعد مساكم أحمد وديما عزيزة جلال، بدون ما أسمع شو الغنية الثانية. أوكي
0: محسوم الموضوع
1: دغري فورا.
0: محسوم عزيزة.
1: أنا بحب المسابقات أحمد، ويا ريت ترجع مثل أول مرتين بالأسبوع، لأنها بتخلينا نفكر خارج الصندوق، وأنا بحب هيك شيء يحرك المخ. تحياتي لك. بكرة موعدنا إن شاء الله الساعة 4، الساعة 4 ونص بمسابقات ألو يا إذاعة، وعنا بكرة
0: إن شاء الله يربح
1: هدايا جديدة.
0: إن شاء الله يربح 6-8-2
1: يا رب. أنا قبل ما أرجع لك يا محمد، بتقول والله يا أحمد يوم السبت لما أنت قلت بدنا اتصال واحد، فأنا اتصلت فقط لحتى أطلب غنية لأهديها للمخرج رضا بعيد ميلاده. للأسف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. صوتي لأغنية المطربة السورية اسمها نورتي أمانس.

0: كنت بدي اقول لك الحركه اللي عملتها ما حتخليني فوت على البيت اليوم.
1: شو هالميكسر الحلو بس عن جد
0: فضل شاكر بهديه لاب ممدوح بيقول مساء الخير احمد لك ولديما ولجميع كادر اذاعه دمشق والمستمعين جميعا. سعيد اليوم عم بسمعكم وارائكم بهذا المساء الجميل واراكم بهذا المساء الجميل. حلو كتير لما حدا يكون معك ويحكي لك لا تاكل هم انا معك على طول ارتاح. انا راح اعمل عنك هالشغله ارتاح انا حاعمل عنك هاي الشغله. اكلت ولا لسه زعلان؟ كيف كان يومك؟ بتمنى يكون ان شاء الله كويس. انتبه على حالك انه جسمك مانو متحمل. الله يعينك. احكي لي شو عم بيصير معك. هاي الحنيه هاي الحنيه اللي بتجيب الحب. الله الله الله الله ابو ممدوح حبيت صوته لمستنياك.
1: على فكره اهم شيء بالحب اهم شيء الحنان.
0: شوفي كل شيء بينشره الا الحنيه ما بتنشره. صحيح. انجد
1: صحيح.
0: كل شيء بينشره. وليكي فيكي تنامي عليك ما حد بيموت من الجوع بس في ناس بتموت من المشاعر. صحيح. اذا كان في بخل
1: موت معنوي.
0: طبطبوا طبطبوا على الناس اللي بتحبوا
1: والحنيه معها. الحنيه لو يا لطيف الحنيه
0: جفاف عاطفي انا وديما
1: يعني
0: يا مساء الحب.
1: انا ما عندي حدا يحنى بي
0: انا بحنى حالي على فكره انا بحب حالي.

0: هلا ليك انا عندي اجاني حنيه هلا من ايمان ونور الهدى ومروه، هيك بيعطوني حنان سبحان الله، بحس فيهم بالحنان، وفي حنونه كمان بحس معها بالحنان.
1: الله يحن عليك يا ديما. مساء الخير احمد، مساء النور ديما، مساء الخير رضا، مساء اوكي مساء النور، عم تسول ديما هلا
0: مساء النور.
1: معكم محمود من ريف دير الزور الشرقي، شكرا لكم، البرنامج حلو. شكرا، الله حيك يا محمود وحي الله باهلنا بدير الزور. يسعد مساكن الحلو. انا يمان من حمص، اهلا يمان، بصوت العزيزه جلال وبحبكم كثير يمان، انا كثير بحب اسم يمان، كثير بحب.
0: اول شيء يمان نورت البرنامج، كثير مبسوطين فيك، واكيد باين معكم قد ايه انا واحمد بنحبكم، كمان بيصل هذا الشيء احمد.
1: اما طبعا
0: اكيد كثير بنحبكم عن جد، وبننطركم يعني انا تنين وخميس والله مع احمد بنشتاق لكم، صرنا حافظين اسماءكم قبل
1: يعني
0: حلقه بنحكي عنكم.
1: بيج لاف، نحبكم حيل، شو بدكم؟ تحياتي للجميع. طبعا عم نستنى هلا الاتصال بفقره سهرني معك، مع مين حنسهر اليوم يا حذركم؟ خليكم معنا وان شاء الله يكون المتصل المشارك معنا على الواتساب على الخدمه.
0: عادي لو رجعنا كررنا الاتصالات لو بس في ناس جدد كتير
1: حبينا نتصل، اخترنا رقم على التعيين لنشوف.

0: والفرحة ما بتسعنا أنا وديما وقت منتصل بأحد المستمعين ليكون معنا بهالسهرة ونسهر معه على الهواء مباشرة. وهلأ صار معنا أحد المستمعين جاي من مدينة كل شيء فيها حلو، والأحلى من هيك أكبر مشكلة عندهم هنن إنه الحلاوة إلنا مش لغيرنا، يعني شو هالحلاوة وشو هالحلا دخيل حمص وأهل حمص وجمال حمص وحمص اللي بالنص يعني بنص القلب من حمص
1: والروقان تبع أهل حمص والطيبة. شو يا محمد نسياني؟ كان خوفي الهوى.
0: الحماصنا حلوين يا محمد، ما هيك؟ مساء الخير
2: ومساء النور لكم وانتو أحلى.
0: والله ليك إذا بدنا نتغزل بحمص من هون لبكرة ما رح نخلص.
2: الله يسلمكم يا أستاذ.
0: حبيبي يا أبو حميد
1: مساء الخير محمد، نورتنا.
2: مساء النور أستاذي ديما،
1: كثير سعيدين بوجودك معنا وبهالعيلة وهاللمة الحلوة.
2: والله وأنا بالأكثر.
0: أبو حميد عم تحكينا من وين؟ من حماص؟
2: أنا من المنطقة اسمها الشماص، حي شماص.
0: أهلا وسهلا فيك. شو بنشتغل بالحياة؟
2: والله ما بشتغل شيء.
0: قاعد.
2: أنا كفيف.
0: كفيف.
2: أيه.
0: الله حياك.
2: الله يسلمك.
0: مبسوط فيك خيرات الله.
2: الله يسلمك، وأنا والله من متابعين تون وعلى طول بسمع، بس أنا مشاركاتي قليلة كثير.
0: لا يعني شوف لأطماك دغري أنا وديما، يعني أول مشاركة دغري بقى لك نحكي معك.
1: هلأ بما أنه محمد كفيف فبيقولوا اللي فاقد البصر بتكون عنده البصيرة قوية.
2: سلمت الله يعني.
1: صحيح، البصيرة كتير مفتوحة والعين الثالثة قوية ومفتوحة عنده، فالظاهر أنت عندك العصفورة اليوم، أنت اللي رح تقرأنا مو نحن.
2: الله يسلمك يا أستاذ.
0: متابع البرنامج يا محمد؟
2: ايه متابعه.
0: حبيته للبرنامج ولا اللقاء؟
2: برنامج حلو كتير، بس أنا يعني هلأ اليوم بصدفة هيك حبيت شارك معكم.
0: شو أكثر فقرة حبيتها محمد ببرنامج ولا اللقاء؟
2: والله كل الفقرات حلوة، يعني فقرة التصويت يعني بتابعها أنا.
0: الأغاني عم تكون حلوة على ذوقكم، عم نختارها بالبرنامج.
2: إيه لا ممتازة، ممتازة يعني كل الأجواء لكل الأجواء
1: كل الأجيال. صحيح، عم نرضي الكل نحن. صحيح.
0: محمد.
2: نعم.
0: حزير من صارت عنا هان بالاستوديو.
2: ما بعرف
0: أفكر فيها، بالعادة بتجي وقت نتصل مع حدا.
1: محمد العصفورة
0: بتحبها للعصفورة؟
2: لك ما في أحلى منها.
0: عم بتقلي العصفورة أنك بتنسى كتير، ليش؟
2: بنسى هلأ يعني أغلبية العالم بينسوا.
0: لا بس أنت يعني أحيانا بتنسى شغلات ما لازم تنتسى يا محمد.
2: هلأ ما بعرف بجوز ظرف الحياة أو هيك
0: عم بتقلي العصفورة محمد. بتحس انه ما حدا بيحس فيك، ما بعرف هيك عم تقول.
2: قليلين
0: اللي بيحسوا فيك، بيحسوا انه قريبين منك. صح، عرفت كيف؟
2: صح. صح.
0: واحيانا بتقول هيك تقلي العصفوره انه بدل ما انا هنني واسوني بدهن انا واسيهم، بدل ما يجبروا اللي المكسور فيني بدهن ياني انا اجبر خاطرهم.
2: صحيح.
0: وشو بدي اجبر لاجبر، اجبروني انا قبل ما اجبركم. هيك عم تقلي العصفوره مزبوط ولا لا؟
2: مظبوط
1: 100%. طيب أنا بدي أقول شغلة كمان. كمان ما بعرف إذا صح، بس كمان وشوشتني العصفورة تبع أحمد. حسيت إنه هي قالت لي إنه أنت من نوع اللي ما بيقول سره لحدا وبيخبي سره جواته، ولو كان سر حزين أبدا ما بيحكي لحدا.
0: فيني أقول شغلة ديما؟
2: تفضل.
1: بس لأسأل محمد
0: إذا محمد إيه ولا لا؟
2: هلأ أنا ممكن إيه، وإذا قلت يعني لا حدا محدود.
0: أنا بيقول لديما
1: إيه إنه نادر تحكي، بس بتحب تخبي بقلبك أكتر ما تزعل الحواليك.
0: عم بتقلي العصفورة.
1: صح
0: يا
1: محمد.
2: صحيح يا أنسي.
0: بس بس أنت دغري بتسق، يعني أنت أنا آسف بس إذا حدا حكى لك كلمة حلوة بترمي
2: صدقها.
0: ما هي الفكرة عم لك يا عم تقول العصفورة انه حدا بس ضحك معك يا محمد انت بترمي الدلو بهذا البير وما لك عرفان شو في جواته، يا بيطلع لك مي لا سمح الله ما بيطلع لك. فبتقول لك العصفورة لا تثق بكل شيء ولا تخدعك بعض الابتسامات، قد تكون هذه الابتسامات هي عبارة عن
2: الغش
0: مغشوشة وانت عم تنغش كتير.
2: صحيح الحكي مظبوط يا أستاذ. والله طيب. كأنه يعني قريبين منه كثير.
1: طيب وأنا رح أقول لك شغلة كمان العصفورة قالتها هلأ لنشوف إذا صح. كمان قالت العصفورة انه انت قد ما تنطعن او تنغدر من الناس ابدا ما بترد لحدا وبتشكي لله بس.
2: صحيح
1: صحيح
2: مضبوط هالحكي.
1: طيب
2: صحيح هالحكي نسامح مضبوط ما بنشيل بقلبنا.
1: ما بتشيل بقلبك.
0: محمد
2: تفضل
0: حبيب القلب انا مبسوط فيك خيرات الله
2: وانا والله بالاكثر.
0: اي ساعه بتنام؟
2: ما كنت متوقع الاتصال فيني
0: على اذاعه دمشق ولنا لقاء توقع كل شيء.
2: مشكورين لكم ولا احلى اذاعه دمشق.
0: خبرني بالليل يعني بكون احنا مقبلين على شتويه شو الجو اللي بتستمتع فيه عاده يعني بتقول هذا جوي انا هيك بنبسط.
2: هلا استاذ يعني اكثر شيء مثلا وقت اللي بحط على اذاعه دمشق وبكون يعني مثل برنامجكم هيك انا مستمتع بهال يعني بهالقعده
1: بحب الاذاعه والرواء ما الرواء
2: صح صح والرواء.
0: اخترت لفضل شاكر ليش؟
2: هلا فضل شاكر
1: رايق
2: بالضبط
1: رايق ومريح نفسيا
2: فنان هيك رايق.
0: شو اكثر اغنيه بتحبها لفضل؟
2: والله كل الأغاني تقريبا أنا كنت متابع له إياها وهيك يعني.
0: أعمل لك محمد هذا مو مني ولا من ديما محمد عم يقول أعطينا غنية أنت بتحبها وتحس قريبة منك كتير لفضل شاكر.
2: قريبة مني كتير
1: لو
2: هلأ في الكاسيت يا غايب بس ما يا غايب بس نفسياني الاسمي.
0: طيب ضحكة الدنيا.
2: أيوة ضحكة الدنيا.
0: ضحكة الدنيا
2: لأنه ما نعطي ضحك الناس.
1: معلش لما يا صديقنا وأخونا لما ليك لما ما بتضحك الدنيا لحدا أكيد الدنيا بتكون عم تجرب تجربة جماعية للبشر يعني بيكون في امتحان جماعي رب العالمين عم يخضعنا كلنا لامتحان ومهمتنا الصبر بدنا نصبر على هذا الامتحان فنياله اللي بيصبر واللي بيرضى بهذا الامتحان الصعب.
2: صحيح يعني
1: معلش بدنا نصبر ونقول الحمد لله وكل
2: الحمد
1: واحد
2: لله شيء.
1: اي وكل واحد له امتحانه ما في مهرب من الامتحان.
0: انا بحب محمد شغله وقت بينام دائما بيحلم وبيقول انا قادر تمام يعني الطبع اللي فيه انه
2: دايما
0: عندك انا بحب هذا الشيء فيك انه وقت بتنام دائما بتحلم عندك هذا الحلم انه انا ما في شيء بوقف قدامي. وصح عندي احيانا بتنغش ببعض الاشخاص وترمي هذا الدلو بهذا البير بس صدقني ما بتلوم نفسك ما بتجلد ذاتك لانه بتقول هذا طبعي واللي يعني
2: مرضى بالقدر
0: 100% بالمية بتقول انا نظيف انا نظيف وببقى نظيف وهذا الشخص اذا كان معي مش منيح واستغلط طيبه قلبي ما بيهمني بس انا بعرف حالي واثق من نفسي. يا محمد شو انبسطنا معك وشو حبيناك
2: وانا بالاكثر يا استاذ
0: انا انا انا العصفوره طارت بقي المصباح. يلا
1: ديما عند المصباح السحري.
2: نعم
1: ويلي بتدعي لك من قلبها اكيد تتحقق الامنيه لانه بيقولوا احيانا الكلمه والدعاء يستجاب. فيا محمد اذا المصباح السحري اللي برنامج ولنا لقاء طلع المارد وقال لك لك أمنية واحدة بس بهالحياة
2: نعم
1: شو هي الأمنية اللي ممكن تختارها؟
2: الأمنية الوحدة؟
1: أي واحدة أمنية واحدة
2: إن شاء الله هيك الله يطعمنا شي صديق
0: آمين يا رب.
1: أنا
2: متزوج عندي ثلاث
0: بنات
2: أيوة ثلاث بنات
0: يا رب الله يطعمك الصديق
1: يا رب يا رب وهي

0: تبدا. شو هي الغنيه يلي لفضل شاكر موجود اسمها بهي الغنيه؟
1: انا ما كتير بعرف اغاني فضل. انا ما اسالني على محمد منير وعبد الحليم
0: في حافظ بس. هو قال كلمه عنوان الاغنيه الثانيه لمحمد فضل شاكر. نروح سوا لفقره غدا تقول الاخبار. فكروا بالغنيه الموجوده، اسم الغنيه موجود بهي الغنيه غدا تقول الاخبار.

0: بكرة 13 تشرين الأول أكتوبر، عندك مناسبة ب 13؟
1: لا
0: ولا أنا. طيب بعد بكرة في مناسبة؟
1: لا
0: ولا أنا. بكرة الساعة 8 الصبح إن شاء الله عودة الأهالي المهاجرين إلى مناطقهم في الحسكة برأس العين. تستمر بالحسكة أيضا عمليات الجهات الخدمية تتابع تثبيت ودمج العاملين بالمحافظات وتحديدا بالحسكة بالقطاع الصحي. غدا تقول الأخبار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. يا محمد ويا ديما تنطلق الفعاليات والندوات الرسمية مثل منتدى سياسات المجتمع المدني وتقييم الإصلاحات الاقتصادية ضمن الاجتماعات السنوية لعام 2026 المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك. طبعا مستمرة ل 18 شهر. وبصراحة يا ديما أنا من الناس اللي بشوف اجتماع لبنك البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي يا أختي برتعب. ما بشي بريحة المصاري. الله وكيلك. بحس حدا بدي مصدم نعرف شلون. قمة الصحة العالمية 2026 تختتم بكرة إن شاء الله بالعاصمة الألمانية برلين المنعقدة تحت شعار من الأزمة إلى المرونة الابتكار من أجل الصحة. حبيت العنوان، حلو العنوان، نفتكر شان صحتنا ما هيك؟
1: أنت بتحب هاي الأخبار
0: كتير. إيه بس حلو واحد يفتكر مشان صحته. نحن أكبر ابتكار حدا شو شال راس الأرجيلة جاب لك تفاحة، عرفت ابتكر شو الفكرة؟ ابتكارات يا أخي، ابتكارات من أجل الصحة. آخر ابتكاراتنا الدخان الإلكتروني، يعني ما شاء الله شو مبتكرين مشان الصحة. لسه كتير بحكي ولا خلاص
1: اصطفق؟
0: خلاص عم بسوليتي.
1: بكرة في مناسبة عالمية كتير مهمة،
0: هو مهم جدا. أيه هو الحد من الكوارث الطبيعيه.
1: صحيح.
0: برعايه الامم المتحده لتعزيز ثقافه الوعي بالمخاطر.
1: ان شاء الله الله يبعد المخاطر والكوارث عن كل البشر يا رب.
0: ابي مشهد برع بحضر فيلم، فحدا كبير اكل ساندويشه بمكان ما، فالطفل فيلم امريكي اعتقد قال له لا ترمي الكيس بالارض لانه سيؤثر على طبقه الاوزون والبيئه. واستوقفني هذا. خلونا نعلم اولادنا كيف نحافظ على البيئه. رجاء خليكم أبديت مستمعينا، وخلونا نروح ريفريش مباشرة لأخبار الرياضة وأهم المباريات المرتقبة بكرة 3 نص الأسبوع بحر الأسبوع. أيها المبتسم دائما صندوق النقد الدولي، والله جد ديما كل المباريات الساعة 10. أنا علي لك شو عنا مباريات بكرة بغدا تقول الأخبار، أنت توقعي مين الفائز؟ لا حشي لك لحشي.
1: هلا الأوروبي ما بعرف. يلا
0: طيب توكل على الله.
1: رح استخدم الحد.
0: لك انت اتكل على الله.
1: يلا
0: شو تطابق قول يا رب. عصص من رياضية. يلا
1: لا أنا بشجع الأرجنتين بشكل عام.
0: لا
1: بنحكي
0: عندي يعني. لا مش منتخبات. يلا كل المباريات تتبع لدوري أبطال أوروبا، كل المباريات الساعة 10 بتوقيت دمشق. والآن ننتقل إلى التفاصيل. أرسنال الإنجليزي يواجه ليل الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
1: هلا أنا بقول الإنجليزي الأول والثاني الإنجليزي الاثنين.
0: كمل هي عم تحذر. أنا ميال للإنجليزي، عرفت كيف؟
1: يعني
0: ليل طبعا هلا معك أرسنال مع ليل أكيد الكفة تميل.

0: للمنتخب للنادي الأرسنال أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، مباراة صعب التكهم أو التوقع فيها بين أتلتيكو. ما هيك يا محمد؟ أنا ذهابي ميال أكثر لليونايتد بصراحة.
1: وأنا
0: مباراة أخرى في دوري الأبطال أوروبا، إنتر ميلان الإيطالي مع كلوب بروج البلجيكي، أيضا بذات التوقيت 10 المساء، غلاطا سراي التركي مع برشلونة الإسباني.
1: أكيد برشلونة،
0: والله برشلونة
1: تذكروني بكرة تابعوا،
0: مع أني برشلوني بس والله برشلونة ما بينحزر عليه
1: برشلونة.
0: فياريال الإسباني مع نابولي الإيطالي، وبايرن ميونخ الألماني مع فايكنج النرويجي، لانس الفرنسي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي. وفي دوري أبطال آسيا للنخبة مستمعينا، الساعة 7 المساء، السد القطري في مواجهة مع الجار الهلال السعودي، والاتحاد السعودي في مواجهة تجمع مع الشباب الأهلي الإماراتي على 9:15 ضمن بطولة دوري أبطال آسيا.
1: هلا أنا أقول الهلال السعودي راح يفوز على السد القطري.
0: إيه معك حق. والاتحاد.
1: والاتحاد السعودية أقوى. أنا بشوفها أقوى.
0: هي السعودية إلى الحصة أكبر.
1: شوف حصة. حسيت حالي
0: محلل ومحلل
1: الرياضي.
0: لا منيحة، برافو عليك، توقعاتك حلوة. هاي كانت أهم الأحداث الرياضية المتوقعة بكرة إن شاء الله مستمعينا عبر أثير إذاعات دمشق، وإن شاء الله دايما يكون هذا النهار نهار سعيد حامل لأن كل البشريات بيوم الثلاثة، ويكون هذا اليوم مميز إن شاء الله على كافة الأصعدة.
1: أنا مجهزة خبر واحد اليوم، مو أكتر يعني. أنا دائما على النت بحاول بهاي الفقرة أجيب الخبر اللي بيهمنا كتير وبيهمني، يعني بنبسط فيه وأفرح قلوبكم فيه.
0: يعني أنا عم جيب الأخبار الما حلوة؟
1: لا أخبار،
0: يعني أنا عم جيب
1: أنا عم جيب أخبار إذا صارت كتير حلو، بس هلأ الرياضة نحن بنعطي رأي بنستمتع.
0: هاتين الخبر الحلو.
1: أما الخبر الحلو كتير، اسمعوا هالخبر.
0: حبيت تحت الصار.
1: مؤسس شركة أمازون.
0: حلو.
1: اسمعوا، مؤسس الشركة عم يتوقع بالقادم من السنوات طبعا انه يصير ايام العمل الاسبوعية للبشر كلهم فقط 3 ايام.
0: في دول هلا مثلا الامارات عندهم 4 ايام ممكن عم
1: يعطوا. لا بده يصير فقط 3 ايام بكل دول العالم. بكل دول العالم.
0: سبب
1: عم يقول لانه في قفزات كبيرة بالانتاجية هائلة للذكاء الاصطناعي، فنحن ما عاد بحاجتك اليوم لانه الذكاء الاصطناعي صار هو عم ينتج أضعاف البشر. فرح يكتفوا فينا بس 3 أيام مقابل أنك تاخد الأجر كامل اللي عم تاخده لو مداوم أنت 6 أيام. وبيقول هاي الطفرة التكنولوجية اللي صارت عم تتزامن مع إنفاق أمازون الاستثماري الضخم، هن بيعرفوا شو عم يشتغلوا، لأكثر من 200 مليار دولار، وسرحوا 30,000 موظف مكتبي مشان يرفعوا كفاءة الرقمية، بس ضلت رواتبهم اللي تسرحوا ضلت رواتبهم. فمشان هيك عم يقولوا لك وعم يقولوا لنا عمالقة التكنولوجيا مثل بيل جيتس وإيلون ماسك وغيرهم وألتمان إنه خلال عقدين مقبلين يعني 20 سنة 10 سنين للعشرين رح يصير العمل اختياري. يعني فيك ما تروح 3 أيام، ها فيك ما تروح، فيك تقعد بالبيت وتقول عطوني الراتب انتو حطيتوا بدالي الذكاء الاصطناعي. انا بتمنى يصير هيك. انت ما تتمنى؟
0: الله الله الله الله يا محمد.

0: بدي امسي على الكل، الوقت عم يداهمنا
1: عن جد. يا وطن يا طيب،
0: احنا من الوطن،
1: هاللمة الطيبة اليوم وهالحلقة الطيبة والناس الطيبين ومخرجنا الجميل.
0: شكرا لكل رسائلكم اللي وصلت. محمد احمد اماني شكرا، صوتك وصل. الاغنيه هي اغنيه يا حياه الروح، صحيح مستنياك. شكرا لكل، شكرا شكرا على كل الرسائل. التصويت قول لنا النتيجه شو هي. مستنياك
1: يعني لعزيزة مبروك جلال. لكل مين اختار مستنياك لعزيزه جلال.
0: إذن هي من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان بليغ حمدي، وتعود الأغنية لعام 1983 تغني المغربية عزيزة جلال مستنياك. وانتو استنونا إن شاء الله بحلقة يوم الخميس.
1: خميسة كرايقة هيك رح تكون أروع، يعني سهرة
0: أروع من هيك لسه طرنا.
1: ايه سهرة سهرة الخميس، وعد بدنا نوعدكم تكون أحلى سهرة. يا ريت محمد معنا
0: في الإعداد والتقديم، ديما نيوف
1: وأحمد الشامي،
0: من أسرة الإخراج
1: فراس شنار
0: والزميل محمد علولوك. للتحية من فريق العمل، تصبحوا على ألف ألف خير.
1: إلى اللقاء ولنا لقاء.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم 188 القاضي بتعديل بعض بنود جدول التعرفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم 110 من حيث التوصيف والترميز ومعدلات الرسوم والشروط التطبيقية. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يؤكد أن افتتاح شعبة طب نفس الأطفال واليافعون هو خيار وطني وحضاري يعزز مكانة الصحة النفسية في بناء الدولة. مدير إدارة الإعلام في الشركة السورية للبترول عدي السطوف يعلن البدء بربط وتفريغ ناقلة مازوت بسعة 16,000 طن في مستودعات بنياس، فيما تنتظر ناقلة ثانية دورها للتفريغ تلبية للطلب المتزايد على مادة المازوت مع اقتراب فصل الشتاء. شرطة جنديرس تلقي القبض على متورطين اثنين لقيامهما بعمليات سرقة لهواتف محمولة وذهب وأثاث منزلي. انطلاق أعمال تأمين قرية الحماميات ومحيطها فيري في حما لإزالة الذخائر غير المنفجرة ومخلفات نظام البائد الحربية. وفي خبرنا الأخير، قوة الاحتلال الإسرائيلي تختطف شابا خلال توغلها في قرية بريقة بريف القنيطرة. ختام الموجز بأمان الله. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: القمر
1: حلوة يا ضيعتنا
0: عالضيعة يما عالضيعة
1: صور من حياتنا الريفية.

0: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة. نحن الآن نحط الرحال في مدينة سراقب، هذه المدينة العريقة الضاربة الجذور في أعماق التاريخ، فيها الكثير من المواقع والأوابد الأثرية التي تحيط بها، وعلى رأسها مملكة إبلة الشهيرة التي كشفت الكثير من تاريخ سوريا والمنطقة في العالم القديم في 1003 قبل الميلاد. يسرنا مستمعينا الكرام أن نلتقي للحديث عن مدينة سراقب الزميل الإعلامي أيمن باكير. أهلا وسهلا فيك أستاذ أيمن في إذاعة دمشق.
1: حياكم الله أستاذ عدنان، وأهلا وسهلا بكم في إذاعة دمشق، هذه الإذاعة العريقة والجميلة. أيضا
0: من نتعرف إلى سراقب، وهي يعني لا تعرف لأنها على الطريق إلى حلب. عرفنا بموقع سراقب لو تكرمت في البداية.
1: سراقب تلك الجميلة التي كيف أقنعها أن جمالها تجاوز الحد. أستاذ عدنان، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن سراقب فإننا نتحدث عن مدينة مستحدثة، هي ليست ذو قدم كمدينة أهلت فيها السكان، ولكن كما ذكرت في بداية المقدمة يعني تحيط بها المواقع الأثرية وأهمها مملكة إبلة، وكذلك الأمر هي تتربع على 4 أو 5 تلال تحيط في المدينة بشكل عام. هي تقع كما ذكرنا على خط سابقا وأيام الثورة كان يقال له M5 وهو حلب دمشق، والM4 هو حلب اللاذقية. كذلك الأمر دمشق إدلب بالهواء وصولا إلى تركيا. يعني هي تقع مدينة سراقب ما بين عقدة مواصلات في سوريا، وأيضا مدينة لها ذو أهمية كبيرة.
0: أيضا في مسألة مهمة، سراقب هي يعني تفصل ما بين البادية وما بين مناطق إدلب الخصبة والسهول الزراعية، لأن امتداد سراقب شرقا تصل إلى أبو الدهور.
1: نعم.
0: في البادية السورية.
1: نعم، وأيضا هذا الموقع الجغرافي وهو الحد الفاصل ما بين البادية والمدينة تأثرت فيه المدينة تقريبا. نعم. يعني سراقب إذا دخلت إليها تجد أهلها أهل الريف.
0: صحيح، لكن خليط بين البداوة وبين المدينة.
1: نعم، وبنفس الوقت تجد أن أهلها أهل مدينة كذلك.
0: صحيح.
1: الأمر
0: صحيح،
1: فهي خلطت ما بين الريف والمدينة، قيم الريف وقيم
0: وكرم
1: نعم العربية،
0: يعني
1: نعم في الضبط. وأيضا المدينة الحضارية، رغم أنها الآن تعاني صراحة. نعم. بعد عودة أهالي مدينة سراقب من الأماكن التي نزحوا إليها بالذات.
0: صحيح.
1: أن الآن لا يوجد فيها خدمات، لا يوجد فيها كهرباء، الماء عادت، الكهرباء هناك إن شاء الله قريبا سوف تعود.
0: نبقى في سراقب وندخل إليها ونتعرف إلى قامات سراقب. صحيح أنها تجمع ما بين البادية والمدينة، لكن فيها حقيقة قامات فكرية وثقافية هامة رفضت سوريا عبر الزمان بكثير من الكوادر، إن كان في مجال الثقافة والشعر والأدب وحتى الرياضة. هناك يعني مشاهير من اللاعبين الرياضيين الأبطال اللي يشار لهم في المنتخبات الوطنية. حدثنا عن هذا الجانب أستاذ أيمن.
1: أشهر هدف في تاريخ سوريا لمناف رمضان.
0: نعم.
1: وهو ابن مدينة سراقب، نشأ في نادي سراقب.
0: نعم.
1: انتقل إلى الحرية ثم إلى نادي جبلة، لعب في نادي جبلة فترة، إلى الآن هو موجود في نادي جبلة على ما أعتقد، هو في الكادر التدريبي. نعم. كذلك الأمر
0: تجوز من جبلة.
1: صحيح. وابنه الآن عمار رمضان وهو أيضا لاعب مشهور كذلك. كذلك الأمر.
0: نعم.
1: وأيضا كذلك الأمر هناك خالد الفرج، يعني هو بطل سوريا في المصارعة الحرة، كذلك
0: بطل آسيا،
1: بطل آسيا، وحصل حصل الكثير على الميداليات الذهبية في هذه الرياضة.
0: نعم.
1: إذا تحدثنا عن لاعبي الدرجة الأولى ما قبل الثورة السورية، تجد أن عندك عمار زكور كذلك.
0: نعم.
1: الأمر لاعب نادي أمية، عندك عبد الله حبار لاعب نادي الجيش.
0: نعم.
1: ماهر عزو أيضا لعب في منتخب شباب سوريا كذلك الأمر. من حالة العشق بين بين سراقب والرياضة حالة يعني متجانسة جدا وبشكل
0: ونبارك لسراقب هلأ عودة
1: إلى الدرجة الأولى.
0: إلى الدرجة الأولى نادي سراقب الرياضي ولديهم فريق جيد في مجال الثقافة.
1: هذا حديث يطول
0: والإعلام
1: حديث يطول.
0: خرجت الكثير من الكوادر الإعلامية وأنت منهم أستاذ أيمن، ويعني أذكر أيضا خرجت أيضا شعراء كبار على مستوى سوريا والوطن العربي.
1: طبعا أكيد يعني نفخر بشعراء من أبناء هذه المدينة الجميلة. قبل أن نذهب إلى الشعراء، هناك موضوع جدلي جدا في مدينة سراقب هو سبب تسمية سراقب. الكثير يقول لك لماذا سميت سراقب بهذا الاسم، هناك من نسبها إلى السريانية وهناك من نسبها إلى الآرامية وإلى آخرين. هناك كذلك الأمر مقولتين، إحدى المقولات تقول طبعا سراقب للمعلومة يوجد فيها سراديب كثيرة تحت الأرض ومغر، فمنهم من يقول أن كثرة السراديب في المدينة أعطتها اسم سرادب ومن ثم تطورت إلى سراقب. ولكن في علم اللغة الدال لا تحول لقاف، فأنا شخصيا هذا رأيي الشخصي أستبعد أن سبب التسمية بهذا لأجل السراديب الموجودة. ولكن هناك مقولة أخرى أن كان هناك ملك من ملوك إبلة يتخذ هذه البقعة الجغرافية وكانت غير مأهولة من السكان، كانت عبارة عن في الربيع يتجمع فيها المياه ويأتي إليها الغزلان وإلى آخره، فيذهب هذا الملك وكان اسمه قب يصطاد ويصطاف في هذا المكان وهي الآن مدينة سراقب. فيجلس أيام ومن ثم يرتحل، فعندما يرتحل من هذا المكان يقول الناس سرى قب، أي ارتحل هذا الملك،
0: رحل قب من هنا
1: فكان ارتحاله من هذا المكان، فأطلق سراقب نسبة لهذا الملك الذي حكم أمبراطورية إبلة في وقت من الزمن، فسميت هذه البقعة الجغرافية بسراقب. هذا والله أعلم، ولكن أنا أرجح شخصيا وتاريخيا ولغويا أيضا الدال لا تحول لقاف لنقول سرادب سرادب، كانت بقيت سرادب.
0: نختار شاعرا من سراقب، وكثيرون من كتبوا أشعار لسراقب، اختر لنا شاعرا أستاذ أيمن واختار لنا قصيدة له تحكي لنا حكاية سراقب.
1: أستاذ عدنان أنت لا أنت تفتح علي باب، يعني سراقب تضم الكثير من الأدباء والشعراء، إذا بدأنا
0: بأجملها
1: نعم سأقول
0: نعم.
1: يعني ولكن يجب أن أعرج على الأسماء كي لا يكون هناك العتب. يعني ممدوح قدور رحمه الله كان من الشعراء المتميزين والمميزين في مدينة سراقب، كذلك الأمر في الوقت الحالي الأستاذ عبد السلام زهران، عبد العليم زيدان كذلك.
0: نحن بعد قليل سنلتقي مع الأستاذ الشاعر عبد السلام زهران أيضا ويسمعنا قصيدة عن سراقب سيشاركك الحلقة أستاذ أيمن. فاخترنا شاعر غير الأستاذ عبد السلام.
1: أقول للشاعر ياسر الأطرش وهو
0: شاعر معروف من وجه له تحية
1: وأخذ لقب شاعر الحرية في مسابقة قناة الجزيرة، ياسر الأطرش أسمى سراقب بمريم الأرض وخصها بقصيدة رائعة جدا كان مطلعها أو يقول فيها حوضت أهلك باسم الواحد الأحد، يا منبت الطهر والإحسان يا بلدي، يا شربة ما ظمئنا بعدها أبدا، يا خيمة رفعت حبا بلا عمد، يا مريم الأرض هز النخل واصطبري، لم يبق غيرك في الميدان من أحد، قود الخطى صوب باب الريح فاتحة، قفل الزمان لمن أمسى بغير غدي، إن المقادير لا تبلو الصغار ولا خطب يجل سوى بالراسخ العنيد، كم قمت من كبو آفات الزمان وكم خوف قطعت وكم حبل من المسد، حمالة الخير يا سهلا نلوذ به إذا تعثر درب الناس بالعقد، إنا وإياك حبل السر يجمعنا وليس يقطع حبل الأم بالولد، منك اقتبسنا أسامينا بك انغرست أعمارنا كخيوط الروح بالجسد، فرب منفصل غصبا ومتصل وكلهم شد حبل الود للوتد، يا من تقاس بك الأعمار قد جمدت روح الغريب فلم تنقص ولم تزدي رحماك، إن صقيع الخوف يقتلنا. فجرد الضوء يا سمراء واتقدي وصححي دورة الأيام، قد طفقت بنا تراوح بين الهم والكمد.
0: الله الله يا أستاذ أيمن، تحية منك ومني إلى الأستاذ ياسر الأطرش على هذه القصيدة الجميلة. اسمح لي أن أذهب معك إلى أحد القامات في سراقب، وهو المطرب الشعبي أحمد تلاوي.
1: أبو حسين.
0: أبو حسين من وجه له تحية. هذا أيقونة شعبية، يعني لا يوجد عرس بالريف إلا ما يحضر أحمد تلاوي. أبو حسين اللي غني عن التعريف بصوته المميز، صوته الجهوري وحضوره وحفظه للعتابة والأعراس الشعبية، يعني حضوره لمجرد حضوره يكتمل الفرح. حدثنا عن هذه الشخصية ابنة سراقب.
1: والله أنت الآن وضعت يعني لمست الوتر الحساس صراحة. أحمد تلاوي طبعا أبو حسين، وهو على فكرة جاري في الحارة
0: ونعم الجيرة.
1: نعم، هو من مواليد 1946، أطال الله في عمره، يعني وصل الآن طرق أبواب الثمانين
0: ما شاء الله،
1: وأطال الله في عمره.
0: نعم.
1: أنا قلت سابقا أحمد تلاوي حالة لن تتكرر في سوريا، هذه الخامة، خامة الصوت الجوهرية. قبل أن أدخل في حالة أحمد تلاوي أبو حسين، أستاذ عدنان، في كل بيت في سراقب في أحمد تلاوي
0: ما شاء الله،
1: في كل بيت إذا لم يكن هناك شخص شوف يعزف على آلة الربابي أو يقول العتابة أو يفسر العتابة فهذا ليس سراقبي.
0: جميل.
1: هذا قولا واحدا.
0: جميل.
1: فالعتابة هي من فلكلور مدينة سراقب، والمولي أيضا من فلكلور مدينة سراقب، ولكن لمع أحمد تلاوي بخامة صوته الجميل.
0: نعم.
1: وأيضا بالعتابة الموزوني، أنا سمعت منه يعني مرة. نعم. من مرات قال لي أنا ما بصيح بيت العتابة إذا ما كان موزون بميزان الذهب.
0: صحيح، هذا الميزان الذهب منا نروح نسمعه على إذاعة دمشق. أحمد تلاوي.
2: يا ولي عيون الدهر لا أبوي خلالة ولا أمي، جريد أصبحت لليقرى والأمي. يا ولي يا دنيا يا دنيا يا دنيا حشد جيوشي، ولك يا دنيا حشد جيوشي.

0: أستاذ أيمن عانت سراقب معاناة كثيرة.
1: نعم.
0: من القصف، وعندما ترى أحياء سراقب تستوي بالأرض من البراميل والقصف الذي أوغل فيها النظام البائد، حدثنا عن فترة الألم والنزوح والتهجير القسري من مدينة سراقب، ومن ثم العودة، عودة إلى الديار، عودة الأهل، والآن حالة شعبية من الإعمار والبناء في سراقب العظيمة.
1: سراقب كانت أول مظاهرة فيها في 25/3/2011.
0: نعم.
1: قاد المظاهرة في الضبط الدكتور أسعد الأطرش والشاعر ياسر الأطرش الذي تحدثنا عنه.
0: نعم.
1: وصلى صلاة الغائب على شهداء درعا في ذلك الوقت، والمظاهرة موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، كان عددها 15-20 شخص، يعني الثورة في بداياتها.
0: نعم.
1: في الجمعة التالية نزلت تقريبا نصف سكان مدينة سراقب كانت في الساحات وفي الشوارع.
0: نعم.
1: أول ما استخدم النظام السلاح الكيماوي.
0: نعم.
1: في سوريا كان في مدينة سراقب، وذلك في عام 2013، وتوفت امرأة واستخدم ذلك الوقت في المنطقة الجنوبية الغربية للمدينة، جرب فعالية هذا السلاح، فكان هناك عدد من الإصابات وحالة وفاة واحدة، والمنظمات الحقوقية والدولية في ذلك الوقت أخذت جثة هذه الامرأة، ومن هنا بدأ أن المنظمات الحقوقية أصدرت أن النظام يستخدم الأسلحة المحرمة دوليا.
0: نعم.
1: أول ما جرب البراميل في سوريا كان على مدينة سراقب. نحن ذكرنا في البداية أن مدينة سراقب تقع على عقد الطرق، أي يعني مما جعل المدينة ذات أهمية كبيرة، لأنها تربط يعني حلب باللاذقية ودمشق بحلب، وأيضا دمشق في إدلب بباب الهوى تركيا. فهذه البقعة الجغرافية وهذه الموقع الجغرافي يعني جعل من النظام يركز بشكل كبير على المدينة. 2012 تقريبا بالشهر الرابع أو الخامس، بنهاية الرابع بداية الخامس، تحررت المدينة من الحواجز المحيطة بها بفضل طبعا ثوارها وشهدائها أيضا.
0: نعم.
1: تحررت فأصبحت خالية من حواجز النظام، فبدأ يستهدفها. من مثلا معمل القرميد، معمل القرميد قتل عدد كبير من أهالي مدينة سراقب بالقذائف التي كان يستهدفها، ما عداك عن البراميل، عن الصواريخ الموجهة. مدينة سراقب قدمت لا يقل عن 3500 شهيد، أكثر من 3500 شهيد.
0: العودة الآن كيف الهمة هيك عند أهل سراقب
1: بعد عملية ردع العدوان وبعد التحرير، تحرير سوريا من رجس النظام البائد؟ عاد الناس تدريجيا، يعني
0: نعم.
1: نستطيع القول الآن 90 أو أكثر 95% من أهالي مدينة سراقب عادوا إليها.
0: جميل.
1: الآن قلت لك في البداية مدينة سراقب الآن إذا لم يحسب مبالغة هي تضاهي عمرانيا حلب. كل مدارس تقريبا، كل مدارس سراقب الآن تعمل وأهلت المدارس الحكومية بفضل الناس والسكان.
0: جميل.
1: المساجد افتتحت بشكل كامل، كل مساجد مدينة سراقب. مشافي عنا مشفى سراقب أو مشفى شهيد عدي ومشفى آرام كمشفى خاص ومشفى عام، مشفى يعني يتبع للدولي. كذلك الأمر المراكز الصحية بدأت تعمل وعملت. خمس مولات.
0: يعني في نقطة بارزة بسراقب مميزة، بعد ما نقطع حما منشوف عمود سراقب.
1: طبعا.
0: شغلونا العمود أستاذ أيمن مشان الإذاعة توصل.
1: العمود يحتاج كهرباء، والكهرباء عند وزارة الطاقة،
0: منوجه لهم تحية،
1: وعند أيضا محافظ إدلب.
0: إن شاء الله بيتعاونوا.
1: إن شاء الله ستعود، يعني ستعود الله. سراقب.
0: أستاذ أيمن، اللي بده يروح على سراقب ويمرق فيها يعني لابد انه يفوت ياكل الهيطلية.
1: طبعا.
0: يعني هاي بعد انا لسه لهلأ طعمة تحت دراسي.
1: صحيح.
0: الهيطلية بسراقب غير شكل. احكي لي عن هالتحفة الغذائية السمينة وتاريخها بسراقب. وأيضا هناك صناع لهي
1: طبعا
0: الأكل الطيبة.
1: والله أنت تسألني هذا السؤال وأنا بتعرف وين تفكيري الآن راح إلى زملائي بالفضائي دائما نريد هاي طلي نريد هاي طلي والعودة من سراقب إلى دمشق يعني
0: ما بتنحمل.
1: نعم. طبعا وجه لهم تحية كل زملائي في قناة سوري تحديدا. أستاذ عدنان الهيطلي يعني هي أكل امتازت فيها مدينة سراقب وهي نوع من أنواع الحلوى. أنت ذكرت أن نحن نجمع أو ذكرنا في اللقاء نحن نجمع ما بين الريف والمدينة وما بين البادية والحاضر.
0: نعم.
1: فبالفعل الحليب عندنا وبالذات في الربيع المراعي خصبة والمراعي طبيعي فيكون جودة الحليب عالي جدا.
0: صحيح.
1: فهذا يعطي يعني المقومات الأساسية تكون موجودة ويعطي أيضا دافع لأن يكون هذا المنتج الغذائي.
0: نعم.
1: يكون على مواصفات عالية جدا.
0: صحيح.
1: واشتهرت مدينة سراقب بالبوزغ والهيطلي كذلك. نعم. الأمر. نعم. ولكن الهيطلي يعني هي الأكل الشعبي الأكثر.
0: صحيح.
1: فهناك مثلا على سبيل المثال رحمة الله عليه هو أول من بدأ العمل فيها محمد حج قاسم أبو أيمن وأيضا أبو السلوى كيل أفضل هذا.
0: صحيح.
1: والآن السلورة وأيضا مطعم بيت الرزاز كذلك الأمر مطعم الرزاز. هذه الأكلة الجميلة يعني كما ذكرنا حليب ونشاء ولكن إلى طريقة في التحضير
0: تماما
1: وهناك سر لهذه الأكلة التي إذا أكلتها ذهابا يجب أن تأكلها إيابا إذا
0: صحيح.
1: كنت ذاهب.
0: صحيح.
1: إلى حلب أو العكس.
0: حقيقة إذا أحببنا أن نطول بالحديث عن سراقب فلا يكفينا مدة البرنامج وتحتاج إلى ساعات طوال. يكفي أنها ابنة إبلة القريبة منها وابنة إدلب مدخل إدلب وابنة حلب استهلال حلب. مدينة سراقب نوجه لها التحية نرجو الاهتمام بها أكثر. نشكر في نهاية هذا اللقاء الزميل الإعلامي أيمن باكير لما تحدث لنا لإذاعة دمشق عن هذه المدينة العريقة. تحية لأهلها الكرام وأهلا بك أستاذ أيمن.
1: حياكم الله أستاذ عدنان وتحياتي لكم ولإذاعة دمشق هذه الإذاعة العريقة الأصيلة النبيلة.
0: شكرا جزيلا.

0: أعزائي المستمعين، في مدينة سراقب استوقفنا الأستاذ الشاعر عبد السلام زهران ابن مدينة سراقب. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد السلام.
1: أهلا وسهلا.
0: يا مرحبا.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أول ما جيت على سراقب بعد التحرير لوين توجهت؟ لوين رحت؟ وكيف كان شعورك؟
1: طبعا عندما لاحت سراقب في الأفق وقفت الغصة هنا مثل ما وقفت الآن. بكيت وبكيت مع العائلة. يعني وصلنا إلى مكان لم نكن نحلم أن نصل إليه، لم نعد نصدق من كثر المعاناة أننا وصلنا إلى هنا. هذه سراقب.
0: جميل. يمكن من لما شفت العمود سراقب
1: من قبل.
0: قبل الشيء. نعم.
1: من على
0: أطراف إدلب.
1: من على الجزر تقريبا.
0: نعم نعم. دخلنا لسراقب.
1: دخلنا. طبعا بفرح غامر ولكن بصدمة.
0: نعم.
1: لهول الدمار الموجود.
0: صحيح.
1: كنا نتوقع أن نجد دمارا ولكن ليس
0: إلى هذه
1: هذا المستوى.
0: نعم.
1: لم ينجو حجر، لم ينجو جدار، لم ينجو من بيت. أفعال العبس والإجرام.
0: لماذا سراقب قصفها النظام بهذه الوحشية؟
1: طبعا لأنها كانت كالشوكة في حلق النظام. سراقب من أوائل المدن التي خرجت فيها المظاهرات، ومن أوائل المدن في سوريا التي تحررت من النظام. فصب جام غضبه على سراقب. يعني أنا بتوقع ما لم تقصف مدينة كما قصفت سراقب. ثم موقعها الاستراتيجي على ملتقى الطريقين M4 و M5.
0: صحيح. من نرجع على سراقب، وهلأ اليوم سراقب ورشة من العمل والعمار والإعمار، وأهلها عادوا إلها، ومن نرجع ناكل هيطالية بسراقب
1: إن شاء الله. بالتأكيد تفضلوا.
0: تسلم يا أستاذ. الجانب الأدبي بسراقب.
1: سراقب يمكن أن أقول عنها مدينة شعراء، ففيها الكثير من الشعراء.
0: نعم.
1: إذا أردت أن نذكر أسماء نذكر، ولكن لا أريد أن أنسى أحدا فيعتبون علي.
0: تحية لهم
1: حتى
0: جميعا.
1: حتى يوجد شعراء وشاعرات حتى.
0: صحيح.
1: وهم موهوبون بالفعل.
0: وهي من البلدات التي كانت يعني زاخرة بالثقافة والفكر والمركز الثقافي.
1: كان هناك مركز ثقافي نشيط جدا
0: وعلى مستوى المحافظة. وكان يعني يديره الأستاذ زكريا، بنوجه له تحية أيضا، لأنه يعني كان من المراكز المشار لها بالنشاط والسوية الثقافية الجيدة.
1: نعم.
0: هذا الجانب الأدبي أيضا خرج من سراقب الكثير من الكوادر الوطنية، من شعراء وأدباء ومفكرين وإعلاميين وصحفيين، وهذه حقيقة في سراقب. سأختتم الحديث معك بقصيدة عن سراقب عندما عاد أهلها إلى سراقب بعد التحرير، وهي بعنوان حان اللقاء بك يا سراقب وعدنا إلى الديار. أسمعنا إياها لو تكرمت.
1: حان اللقاء وقد تاقت لك القبل، وأينع الحلم فينا فهو مكتمل. ما كنت أحسب أن ألقاك ثانية، وقد تمادى النوى واستنفذ الأمل. أتعلمين مدى الأشواق إذ سفحت؟ وهل رأيت سواقي الجمر تنهمل؟ وهل خبرت عن الذكرى وما فعلت؟ وكم لقيت من الأغراب ما فعلوا. لن يرجع الكل يا شماء وأسفا، فهل حفظت لنا آثار من رحلوا؟ كانوا على قلق لا أرض تحملهم، حتى انقضت منهم الآمال والأجل. هبوا اشتياقا من الأجداث في عجل، كأنهم لنداء الحشر قد نسلوا. يوم الرجوع وقد لاحت بشائره، فالأرض عازفة والدار تحتفل. أمضي إليك وأقدامي على لهف، كأنني عاجز أمشي ولا أصل.
0: جميل.
1: ما أطول الدرب يا من لا جناح له، فليتني عارف تطوى له السبل. قالوا تمهل ففي التعجيل مهلكة. طبعا في البدايات كانوا يقولون لا تستعجلوا يا ناس، في ألغام في كذا.
0: نعم.
1: قالوا تمهل ففي التعجيل مهلكة، وهل تطيق انتظارا أيها الرجل؟
0: الله. الله.
1: خمس كخمسين قد أنفقت من عمري، فمن يلومني إذا أودى بي العجل؟ إلى المداخل أرنو خاشعا وجلا.
0: جميل.
1: وكم يعيس بقلب العاشق الوجل، وأفرك العين هل يرتادني حلمي، أم أنجز الدهر وعدا ليس ينخزل. الحق حق وإن طال الزمان به، وصاحب الحق أصل ما له بدل. قومي من الردم كالعنقاء زاهية، وأيقظ الشمس فالأحباب قد وصلوا، وعانقي لهفه الغياب في فرح، فكم تعطش للافراح من سكلوا، وزين الهام في قندوره شغلت.
0: والقندوره هي
1: زي الشعب في سراقب،
0: زي الشعب في سراقب،
1: زي العرائس
0: جميل. نعم. جميل. نعم.
1: وزين الهام في قندوره شغلت قبل الحرير بقلب منك ينشغل. هذا ربيعك قد بانت مطالعه، وتلك أحزاننا تنسى وتغتسل. فالحمد لله في حل ومرتحل، يبلو الصدور ويشفيها فتندمل.
0: الله، إن شاء الله تندمل الجروح ويعود جميع أهل سراقب إلى هذه المدينة العامرة بالخير والحب والأراضي الزراعية الرائعة والسهول، سهول القمح والشعير وكل أنواع الخضروات. سراقب الخير، تحية إلى أهل سراقب.
1: حياك الله.
0: الكرماء. وشكرا لك أستاذ عبد السلام زهران، شاعر سراقب البطل الذي لاقى الكثير من الأحزان في التهجير، وعودة سليمة ومباركة، وأهلا بك في إذاعة دمشق.
1: الشكر لك أستاذ عدنان لإتاحة هذه الفرصة، ولي الشرف أن أكون على أسير إذاعة دمشق.
0: يا مرحبا
1: عزيزة.
0: يا مرحبا أستاذ.
1: أهلا بك.
0: يا مرحبا. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم. نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية و إلى اللقاء.

0: بدأت الثورة.
1: أنا ابن الدير من ذاك الفرات دمي. هذا الحلم الذي تحقق له أثمان. الإعلامي الذي يعتقد بأن المعركة قد انتهت هو مخطئ. ودورنا الآن كبير لنسير بخطى ثابتة للأمام.
2: في مهنة يكون فيها السؤال أحياناً أخطر من الجواب، والكلمة قد تكون موقفاً، والصورة قد تختصر حكاية وطن كامل. يقف الصحفي أمام الحقيقة لا ليحكيها فقط، بل ليتحمل مسؤولية نقلها. سنوات من العمل الإعلامي تعني أكثر من أخبار وتقارير ومقابلات، تعني وجوها لا تنسى ومواقف لا تغادر الذاكرة، وقرارات كانت على الصحفي أن يتخذها في لحظات لا تحتمل التردد. في عين الحقيقة اليوم لا نريد أن نسأل الصحفي نورس العرفي فقط ماذا فعلت، بل نريد أن نقترب من السؤال الأصعب: ماذا فعلت بك الصحافة؟ وكيف غيرتك السنوات؟ وما الذي دفع ثمنه في سبيل المهنة؟ وأين وقف عندما اصطدمت الحقيقة بالخوف والمهنية بالموقف والإنسان داخل الصحفي بواجب الصحفي؟ اليوم نفتح معا صفحات من تجربة نورس العرفي، نحاول أن نرى ما وراء الخبر وما وراء الصورة وما وراء الصحفي نفسه. أهلا بكم في عين الحقيقة.
3: عين الحقيقة.
2: ضيفنا اليوم الأستاذ الصحفي والمدرب الإعلامي أستاذ نورس العرفي، كيف الحال؟
4: أهلا بك، مرحبا، شكرا لكم على هذه الاستضافة. وفي الحقيقة من المقدمة الجميلة التي قلتيها الآن بدأت أستذكر بعض الأشخاص وبعض الشخصيات، بعض الإعلاميين الذين ضحوا بحياتهم، فأتوقع بأن هذه الحلقة ستكون ذات شجون
2: إن شاء الله. إن شاء الله يعني هيك شجون تكون، يعني الأحاسيس ما تكون يعني تنبشنا الماضي القاسي. يا رب.
4: والله هو قاسي، يعني بدنا نتحدث في ربما لولا الماضي القاسي الذي مررنا به لما جلسنا هنا. نحن نجلس الآن في مكان كان حلم كنا نقف أمامه وننظر إلى هذا البناء ونقول: هل نستطيع أن ندخل هذا البناء وليس أن نعمل به وأن نصبح من إن كان الإخبارية أو الإذاعة دمشق أو هذا الحلم الذي تحقق له أثمان؟ ويجب أن نبقى أوفياء لتلك الأثمان ولتلك الدماء وللأشخاص والأسماء الذين أوصلونا إلى هنا.
2: أستاذ نورس، دعني من البداية أسألك، يعني أعرف المتابعين والمستمعين، من هو نورس العرفي؟
4: أنا ابن الدير من ذاك الفرات دمي. تحية للشاعر الأستاذ حسين عبد الله صاحب هذه القصيدة. أنا نورس العرفي من دير الزور، من المحافظة التي أعتز بها. وأعتز بالانتماء إليها، وبرأيي بأني كون ابن تلك المحافظة المعروفة بفصاحتها، المعروفة بمخارج حروفها السليمة، المعروفة بخامات صوتها الصحراوية، فنحن أبناء الصحراء. برأيي بأني كون ابن تلك المحافظة فكان له دور في وصولي إلى أن أجلس هنا ونتحدث عن الإعلام. الإعلام كان شغف. أذكر بأن أول خبر نزل لي في جريدة المسيرة كنت في الثانوي أول خبر، فكان الإعلام شغف. لم أدرس الإعلام لأنه كان في دمشق وحلب. أنا ابن عائلة ولله الحمد بدير الزور، عائلة معروفة بالعلم، لكن الوضع المادي كان وسط أو دون الوسط، لم أستطع أن أدرس الإعلام لهذا السبب. فدرست معهد التربية الرياضية، تابعت بخوض شغف الإعلام وغمار الإعلام، الأمر الذي خضت به الكثير من الدورات من صف العاشر. ودورات التحرير أذكر بأني أخذتها أنا صف عاشر. كنت في المدرسة الثانوية، أنا رئيس لجنة الصحفيين الشباب، أنا الذي أستلم الإذاعة المدرسية أقدم في الصباح. فالإعلام هو شغف، الحديث أمام الناس، ربما الحديث أمام الجمهور والكاميرا الذي يعتبر من أصعب المهارات، أنا كنت أحبه منذ صغري. يعني حوربت كأي إعلامي يحاول أن يدخل هذا المجال. بدأت بالإعلام الرياضي، دخلت به بشكل احترافي بشكل نظامي عام 2005. أنهيت طبعا دراسة الشريعة والله الحمد، والحقوق أوقفت دراستها بسبب الثورة والله الحمد أيضا، كنت أدرس الحقوق والثورة جعلتني أوقف. الآن أنا بصدد تقديم رسالة الماجستير في الإعلام المهني في البورد السويدي، أي هذا لا يعتمد على شهادة الإعلام، لا يشترط أن يكون بمن يريد أن يأخذ الإعلام المهني أن يكون قد أنهى
2: دراسة الإعلام.
4: لكن أن يكون لديه خبرة بهذا المجال ويقدم الماجستير المهني، وهو جدا يهتمون به بالدول الأوروبية. أنا سأخذهم إن شاء الله، سأناقش عما غريب في البورد السويدي. والسويد تهتم كثيرا في التدريب المهني، وتعتبره يوازي التدريب الأكاديمي. طبعا 2005 دخلت بالإعلام الرياضي بعد صراع مع من لا يريدون أن ندخل، وأنا شخص كنت نصير في الحزب، لست عضو عامل. نصير ينسبوننا جميع من يدخل إلى الثانوية يتم تنسيبه على أنه نصير، لست عضو عامل، من عائلة ليست مقربة من الحكم، يعني عائلة معروفة بأنها لدينا قضاة ولدينا ضباط، ولكن كعائلة لم نكن مقربين كثير من الحكم. أنهيت طبعا، لم أكن عضو عامل، قاتلت كثيرا، حاربت كثيرا لأدخل بالإعلام الرياضي عام 2005. بقيت في الإعلام الرياضي أكتب لعدة جرائد، منها الثورة، الموقف، منارة الفرات، جريدة منارة الفرات التي كنت أكتب فيها بالقسم الرياضي، وأصبحت فيما بعد مدير الموقع الرسمي لنادي الفتوة الرياضي، النادي الذي أعتز به وله منا كل التحية، ولكادره الفني وللاعبين وللقامات الكبيرة كالمدرب الكبير الأستاذ هشام خلف، والكثير من، لا أريد أن أذكر بعض الأسماء وأنسى أخرى، طبعا وليد مهيدي، الحاج وليد مهيدي، قامات كثيرة لهم مني التحية. أصبحت مدير الموقع الرسمي لنادي الفتوة، ومن ثم المنسق الإعلامي بالنادي. بقيت بالإعلام الرياضي. أذكر أيضا شيء عزيز علي، عندما كرمني النادي عام 2009 عندما كان بالدرجة الثانية وخرج إلى الدرجة الأولى، تم تكريم، كنت من الصحفيين الذين تم تكريمهم عام 2009، وهو تكريم عزيز على قلبي حقيقة، لأنه كان أول تكريم بمجال الإعلام. تكريم بمجال الإعلام، فأعتز به كثيرا، أعتبره من التكريم العزيز. ومن أين؟ من نادي الفتوة، النادي العريق الذي يعني هو اسم بمجال الرياضة السورية. بدأت الثورة.
2: دعني أبدأ من عند كلمة بدأت الثورة. كيف اتخذت قرار الدخول إلى الإعلام الثوري؟
4: أنا بالإعلام أعمل بالإعلام الرياضي. بدأت الثورة، بدأت المظاهرات، بدأنا كأي متظاهر سلمي نحمل أغصان الزيتون ونخرج بهذه المظاهرات السلمية، والتي بدأت سلمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كنا ننسق للمظاهرات ونخرج بها، نقوم بتصوير المظاهرات، ببثها، بإرسالها للقنوات، بدير الزور، دير الزور التي كانت إحدى المحافظات التي خرجت بها المظاهرات المليونية. نذكر ذلك جميعنا، نعلم ذلك. فأنا بالإعلام، وكنت بالموقع الرسمي لنادي الفتوة، نعمل بمجال التصوير واللقاء والمقابلات، أي أن الأمر لم يكن جديدا علي. كنا نصور المباريات، نقوم بتصويرها بالفيديو بالصور، وندرج الفيديوهات والصور على الموقع الرسمي لنادي الفتوة، نعطيه للمؤسسات الإعلامية التي تريد أن تنشر. كنا نحن المصدر الرئيسي بالنسبة للإعلام الرياضي.
2: ألم تشعر بالخطر في هذه الفترة؟
4: أكيد شعرنا بالخطر، تم أطلاق الرصاص علينا، تم أكثر من مرة كنت سأقع بالاعتقال، لكن بدأت الثورة. أنا انتقلت انتقال، يعني كنت بالإعلام، انتقلت انتقال من الإعلام الرياضي إلى الإعلام الثوري. بدأنا بالمظاهرات، صورنا، نشرنا، نسقنا للمظاهرات، تم أطلاق النار علينا مرات عديدة. أريد أن أذكر، تذكرت الدكتور مهدي سلام له مني كل التحية، لأن مررت معه بمرحلة أيضا مرحلة مهمة كثيرا. كنا نخرج بالمظاهرات، نشارك بالمظاهرات، وبعد الانتهاء من المظاهرات نخرج أنا وهو طبيب، نخرج أنا وهو ونبدأ بعلاج المصابين الذين أصيبوا بالمظاهرات، لأنه لا يمكن أن ينقلوا إلى المشفى. معروف مظاهرة، نقل المصاب إلى المشفى، تم اعتقاله. ننهي المظاهرة، نركب سيارته، كان لديه سيارة لانسر قديمة، نركب السيارة، نخبئ بها المعدات الطبية. نعم. ونخرج لمعالجة المتظاهرين.
2: لم تكن ملتزم بالعمل الصحفي فقط أبداً. في هذه الفترة
4: هنا بدأنا، يعني بدأنا بتنظيم المظاهرات، الخروج من المظاهرات، تصوير المظاهرات، نشر المظاهرات. الانشغال الأكبر كان بمعالجة المصابين، أنا والدكتور مهدي سلامة كنا نعالج المصابين بعد المظاهرات. بعد ذلك حوصرت دير الزور، خرج النظام بحملة. كان هناك مرحلتان مهمتان بدير الزور، مرحلة الحواجز الأولى والحواجز الثانية. وضع أبناء دير الزور بداية حواجز قطعوا بها الطرقات. دخل النظام، دعاز كان له دور بالمفاوضات أن أزيلوا تلك الحواجز وستعود الأمور، لم نعتقل أحد، أخرجوا المعتقلين، كانت هذه مطالبنا الأساسية. هذا بعام 2012.
2: نعم.
4: عام 2012 وضعنا الحواجز الأولى ببداية 2012. تمت المفاوضات، أزيلوا الحواجز، أزلنا الحواجز. الحواجز الثانية هي التي كانت النهائية، عندما وضعنا الحواجز وقطعنا المدينة، حوصرنا ببقعة صغيرة كثوار، حاصرنا النظام. هنا مرح بدأ التحدي علينا.
2: يعني هنا في هذه اللحظة عندما أطبق الحصار عليكم كثوار وكصحفيين وإعلاميين وناشطين،
4: كادر طبي، نعم،
2: وكوادر طبية، كيف كنتم تحصلون على المعلومة في ظل هذا الموقف؟
4: كان هناك الكثير من الشباب الذين لم يكونوا يعملوا بالإعلام، حملوا الكاميرات.
2: نعم.
4: وبدأوا بالتصوير والتغطية. المعلومات، كان هناك انترنت، الانترنت كان موجود، وكان هناك الانترنت الفضائي، الانترنت الفضائي الذي عملنا به بالثورة كان موجود، وكان إلى الآن شبكة سيريتيل كانت تصل لنا، وإلى الآن هناك انترنت نستطيع التواصل على الرغم من ضعفها. من هنا قبل دخول الانترنت الفضائي كان هناك انترنت عن طريق النظام، وكان الدي اس ال الضعيف جدا كان إلى الآن موصول بمناطقنا.
2: وكان في تنسيقيات؟
4: طبعا تنسيقيات ثورة، وكان هناك العديد من التنسيقيات. نعم. الموجودة، إن كان الدي بي ان أو إن كان تنسيقية دير الزور، كان لها دور كبير في نقل المعلومات وإيصال الحقائق إلى كبرى القنوات، وكان هناك الكثير من الزملاء الذين يصورون وينقلون.
2: دعنا نعود إلى الماضي أيضا قليلا ونستذكر معا أصعب موقف تعرض له نورس.
4: طبعا المواقف كثيرة هنا بعد الحصار، مراح بعد أن حوصرنا بالمدينة، قلت لك الكثير من الزملاء والشباب حملوا الكاميرات وأصبحوا يغطون.
2: نعم.
4: النقص أين أصبح عندنا؟ بالكادر الطبي. أنا ابتعدت عن الإعلام هنا وعملت بالكادر الطبي. افتتحنا ثاني مشفى ميداني، هي مشفى الشيخ ياسين، أنا وبعض الأطباء ومنهم الدكتور مهدي سلامة والدكتور بشار، بعض الأطباء، قمنا بفتح مشفى الشيخ ياسين الميداني. بدأنا هنا بعلاج المصابين، وأستذكر هنا الدكتور مصعب العلي، مصعب نزال العلي، الذي كان له دور كبير بهذه المرحلة.
2: نعم.
4: الذي شاركنا الألم، جاء وكان مع الكادر الطبي وقدم الكثير الكثير. الدكتور مصعب له مني التحية، البعض يتحدث عن وزير الصحة، وزير الصحة هو من الثوار الأوائل ومن الذين حوصروا وقدموا الكثير، وهذه شهادة أقولها عبر إذاعة دمشق للتاريخ. من يقول بأن الدكتور مصعب والبعض تلك الإشاعات هي ليست صحيحة، كان معنا ونزل باختصاصه الذي كنا بحاجة إليه كثيرا، بأخلاقه، بروحه الدمثة، كان يطفي جوا من المرح على المكان الذي يكون به، بابتسامته التي لا تفارق وجهه، أذكرها للآن، ابتسام الدكتور مصعب، فكان له دور كبير. وصلنا بالمدينة، هنا بدأت المواقف الصعبة.
2: نعم.
4: بدأت المواقف الصعبة بالإصابات التي كانت تصل، حالات البتر، إصابات الزملاء، يعني كاسر مثلا، كاسر شميان أبو أيوب، أحد القادة الذين كنا نخرج مع بعض، نجلس مع بعض، نجتمع مع بعض، جاء مصاب بصدره. حالات كانت تؤلمني كثيرا، حالات إصابات المدنيين وخاصة الأطفال والنساء. لكن العواطف كنا نضعها جانبا، لأنني لا يمكن أنا أصبحت طبعا بالكادر الطبي، وصلت أقول لهم ربما أصبحت نصف طبيب، أصبحت أدخل حتى بالعمليات بسبب النقص كمساعد للجراحين وكإسعاف والوجود على الخطوط الأولى. أذكر الحادثة الصعبة هي عندما جاء رجل بالستين من عمره بترت قدماه الاثنتين، قدماه بترت، فكان هناك ألم يعاني منه.
2: دعني أقاطعك لو سمحت، وذكرت أنت الدكتور مصعب العلي، اذكر لي موقف لا يعرفه أحد من السوريين عن الدكتور مصعب العلي.
4: دكتور مصعب العلي رجل جاء بإيمان إلى الثورة،
2: نعم،
4: ودخل ليساعد المحتاجين. كان لا ينام في بعض الأحيان، يعني ينهي العملية يذهب، الدكتور مصعب يرتاح، تأتينا إصابة أخرى، الدكتور مصعب يأتي فورا. الشيء الجميل فيه هو دماثة الخلق، هذا هو، لم يتغير على فكرة حتى عندما أصبح وزيرا، هذا هو الدكتور مصعب، سمته التي لا تفارق وجهه وخلقه الجميل. فأذكر يعني أنها عمليات متأخر، بعض الأطباء عندما يكون متعب لا يستطيع أن يقاوم، الدكتور مصعب عمله دقيق، أوعية، كنا كثير بحاجة الأوعية والأعصاب، كان يعني اختصاصه أعصاب، هو دكتور عصبية، فكان لدينا، والعصب هو عضو نبيل في الجسم.

0: تعبه بالعمل. ف يعني صراحة أوجه له التحية على كل ما قدمه. وكانت كان هو همزة الوصل عندما يكون يصبح يكون هناك مشاكل، تحصل بعض المشاكل في الكادر الطبي على العمل على، وهذا الأمر وارد، يكون هو همزة الوصل، هو الذي يقرب وجهات النظر، هو الذي يحاول أن لا يكون هناك أي مشكلة.
1: نعم.
0: فإنسان ثوري، إنسان قدم الكثير، له مني كل التحية بالنسبة لي الدكتور مصعب.
1: انتقلنا معك أستاذ نورس لدخولك بالعمل الإعلامي والطبي خلال فترة الثورة.
0: نعم.
1: تعرض أحد من عائلتك للأذى بسبب عملك وبسبب دخولك إلى المجال الثوري؟
0: كثير كثير من عائلتي تعرض للأذى، وخاصة على موضوع الاسم. عام 2012 عندما فتح جسر السياسية ودخل الأطباء، أنا عدت للعمل الإعلامي، فأصبحت مدير قناة دير الزور، مدير مكتب قناة دير الزور بالمدينة، وأعد وأقدم برامج بها.
1: نعم.
0: وبقيت في أعمل كمدير لقناة دير الزور، مكتب قناة دير الزور، حتى دخول تنظيم الدولة. وهنا كانت النقطة الفارقة في حياتنا، في حياة الثورة.
1: نعم.
0: في الشهر السابع عام 2014 دخل تنظيم الدولة إلى المدينة، استدعانا كإعلاميين، منعنا من العمل الإعلامي، فاجتمعنا كإعلاميين، ماذا نفعل؟ هل نخرج ونترك المدينة أم نعمل بشروطهم؟
1: انقلبت الموازين السياسية والعسكرية تماما
0: بشكل كبير. فكان التنظيم النقطة الفارقة. اتفقنا مع مجموعة من الزملاء أن إذا خرجنا نحن، من سينقل الحقيقة؟ من سينقل واقع المدينة؟ سنبقى نعمل بشروطهم. أعطانا التنظيم شروط يجب أن نلتزم بها ونعمل كإعلاميين مستقلين بمنطقة سيطرة التنظيم. وقعنا على 14
1: بند. ضغوط.
0: ضغوط طبعا، ستعمل لكن بهذه الشروط. عملنا بشروطهم، بدأت الضغوط علي أن تعال لتبايع، نريدك معنا. كنت كوجه إعلامي معروف بالمدينة، تعال نريدك معنا، نريد أن تبايعنا.
1: نعم.
0: بدأت أماطل، بدأت هنا، وصلت إلى النقطة صفر حقيقة عندما جاءوا اعتقلوني أنا وأخي، أيضا لهم مني كل التحية، أخي حسين العرفي، أيضا من الإعلاميين الذين كانوا معنا وعملوا بالإعلام، عمل بالقناة وصور ونقل، واعتقلوني أنا وهو. بقينا في المعتقل ثلاثة أشهر. انتقلت بها من دير الزور إلى الرقة. بعد ثلاثة أشهر كنت ذاهبا إلى الموت.
1: الرقة كانت خارج سيطرة تنظيم الدولة، كانت داخل
0: تنظيم الدولة. نعم. هي المعقل الأساسي كانت. نعم. تعتبر لتنظيم الدولة. اعتقلوني، حققوا معي، أنت تعطي مواقع، لا أنا أعطي بناء على البند كذا من الاتفاق، أنت كذا بناء على البند كذا من الاتفاق.
1: نعم.
0: فقالوا لي سنخلي سبيلك، هناك شبهة بسبب العقد، أنت ملتزم بالشروط، سنخلي سبيلك ولكن وقع على هذه الورقة. الورقة ممنوع مغادرة الأراضي، ممنوع العمل بالإعلام، ممنوع، وقع عليها. قال لي بالحرف الواحد، هذه الورقة التي سنقصك عليها، بالحرف الواحد. وقعته على الورقة وبدأت هنا بالبحث عن الخروج من مناطق التنظيم. خرجت من مناطق التنظيم إلى قناة الجسر الفضائية، وأيضا أوجه لهم التحية. لا أنسى الموقف الذي كان من قناة الجسر من الأستاذ ماجد الكاظم.
1: إلى أين انتقلت؟
0: أبو البراء، هنا أنا ممنوع من التواصل، لكن ذهبت إلى الزميل سعد السعد، أيضا له مني كل التحية، كان لديه نت. سعد، أريد نت، تفضل. تواصلت مع القناة، قالوا لي فورا أخرج وتعال إلى اسطنبول.
1: إلى اسطنبول.
0: مركز.
1: نعم.
0: القناة
1: إلى تركيا.
0: كان بإسطنبول بتركيا، وهنا كان موقف كبير من القناة،
1: لكن كان الخروج صعب.
0: الخروج صعب جدا، صعب جدا. أخرج إلى تركيا وتعال إلى اسطنبول، أنا وعائلتي. نعم. أنا أعمل بالإعلام، وأخي الأصغر مني بالإعلام، وأخوتي إياس وأحمد مقاتلين بالكتائب. فهنا كان الخروج صعب جدا، لكن أصبح لي ملاذ أن أخرج إلى إسطنبول لتعمل بالجسر. وأقول لك موقف لا أنساه، ولا لقناة الجسر لا

0: مني كل التحية وأخصها الأستاذ ماجد الكاظم على موقفه، الأستاذ أحمد العمر أيضا كان له دور بالتواصل معي. خرجت أنا وعائلتي بطريقة صعبة جدا، لربما الوقت لا يسمح لذكرها. خرجنا إلى تركيا إلى إسطنبول، وهنا بدأت بالعمل بقناة الجسر الفضائية كمذيع أخبار معد ومقدم برامج ورئيس لقسم المراسلين بالقناة، وبدأنا بالعمل الثوري. تابعنا عملنا الثوري من إسطنبول. هنا جاءت الصدمة يا مرح.
1: نعم.
0: تحدثت مع صديق لي مصطفى حاسة المعروف بستيف. قلت له أخرج. سعد السعد كان بالمدينة، مصطفى بالمدينة. تحدثت معه أخرج يا مصطفى. قال لي ومن سينقل الأنباء؟ قلت له أخرج، هذا التنظيم لا أمان له. بعد فترة فوجئنا بخبر اعتقال الزملاء. اعتقلوا مصطفى، اعتقلوا سامر، اعتقلوا خمسة من أصدقائنا الذين كانوا يعملون معنا في الإعلام. يوم أسود عندما ظهر أزهار وحي الشيطان. هذا الأزهار الذي كان به خمسة من أعز أصدقائنا قد قتلهم التنظيم بطريقة بشعة. البعض خنق، البعض ذبح، البعض فجره باللابتوب، والبعض فجره بالكاميرا. ففقدنا خمسة من زملائنا الإعلاميين الذين كنا نعمل سوية، رحمهم الله وتقبلهم الله
1: يرحمهم.
0: فهنا دائما أقول أن من أوصلنا إلى هنا تلك الدماء، تلك الدماء الزكية التي قدمها الكثيرون إن كان من إعلاميين أو مقاتلين أو حتى المدنيين، هي التي أوصلتنا إلى هنا. مرح عندما كنت أخرج للتصوير كنت أصور بعض المجازر، برميل نزل على بناية ويخرجون الناس من تحت الأنقاض، الأطفال، النساء. أقول هل سأصور يوما من الأيام عائلتي وهي تحت الأنقاض؟ كنا في المدينة جميعنا، أنا وأسرتي وأهلي كنا في المدينة. هل سأصور يوما عائلتي وهي تنتشل من تحت الأنقاض؟ تعرضنا للكثير من القصف، لكن الحمد لله لم أصل إلى هذه المرحلة. أما بالنسبة لعائلتي فقد عانت الكثير بسبب الكنية. يعني أنا خرجت باسمي الصريح نورس العرفي، الجميع يعرف نورس العرفي وهو ليس اسم مستعار، نورس العرفي. فكان الكثير من أقاربي وأبناء عمي يتعرضون للمساءلة، نورس العرفي ماذا يقرب لك؟ لؤي العرفي، لؤي العرفي أيضا عمي لؤي كان من الذين وقفوا مع الثورة ومن الذين دعموا أيضا الثورة. فكان يسأل كثيرا ما نورس العرفي، لؤي العرفي. وتعرض الكثير من أقاربنا للاعتقال. ابن عمي كان بالمعتقل، كان يقول لي في المساء يخفف علينا التعذيب، يأتي يناديني تعال، يخرجني إلى غرفة الضابط، تكون أنت على قناة الجسر تقدم برنامج أو نشرة، يبدأ بضربي. هذا ابن عمك ويبدأ بضربي. ولو لا يعني عائلة أخرى، لا عائلة واحدة بدير الزور هي العرفي أقاربك. فنعم تعرض الكثير من أقاربي، تعرض الكثير من أهلي للمضايقة، ولكن نعود ونقول لله الحمد. يعني الآن وصلنا إلى هنا، وصلنا إلى التحرير الذي يعني هو بكل الأحوال من قدم وضحى لم يضع ما قدمه سدى، فهو عند الله سبحانه وتعالى. ولكن أن تكون المكافأة في الدنيا والآخرة فهنا الأمر الجميل. أم الشهيد الآن تشعر بأن ابنها قدم لكي نصل إلى هنا، لكي نجلس هنا، لكي نكون نحن الإعلام الرسمي، لكي تعود سوريا لأهلها. فنحمد الله على ما وصلنا إليه، إن كان بالثورة أو بالنصر الذي تحقق أو بالخطوات التي تسير بها سوريا بخطى ثابتة نحو الأمام. وهنا علينا جهد مضاعف يا مرح، جهد مضاعف كإعلاميين، كإعلام. الآن المعركة هي معركة الإعلام.
1: نعم. يعني ماذا تقول لكل إعلامي اليوم يسمعنا؟
0: الإعلامي الذي يعتقد بأن المعركة قد انتهت هو مخطئ. نحن الآن في معركة ربما أهم من 14 عاما التي خضناها بالثورة.
1: نعم.
0: لماذا؟ لأن الأداء الآن هي الإعلام. ومن يريد أن يزعزع استقرار سوريا سيزعزعه بواسطة الإعلام. ودورنا الآن كبير لنسير بخطى ثابتة للأمام. أيام الثورة كان يسمح لنا بالتراجع لأنها معركة كر وفر، أما الآن فلا يسمح لنا بالتراجع لأن الكثير من المتربصين سينتهزون الفرصة ليقولوا انظروا لقد فشلت هذه الحكومة وفشلت الثورة، والآن العودة للوراء مرفوضة، والحرب الإعلامية هي أقوى حرب الآن سنخوضها، والإعلام ليس سلطة رابعة، الإعلام سلاح قوي، يجب علينا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نخوض هذا التحدي وأن ننجح به. فنحن الآن في معركة البناء، في ثورة البناء بعد الانتهاء من ثورة التحرير.
1: بجملة واحدة على هذه الأسئلة الثلاثة، لو عاد بك الزمن إلى أول يوم بدأت فيه العمل الصحفي، ماذا ستقول لنورس العرفي؟
0: ألا نقع بالأخطاء التي وقعنا بها ببداية الثورة عندما كنا نقلد إعلام النظام ونعتبر أن هذا الأمر صحيح.
1: نعم، ماذا تعني لك كلمة الحقيقة اليوم؟
0: هي الأمر الذي يبحث عنه كل إعلامي، الإعلامي يبحث عن الحقيقة ويبحث عن الحقيقة ويعطيها للجمهور، فالحقيقة هي الكلمة المهمة الآن التي يجب أن تكون الشغل الشاغل لكل إعلامي يعمل عليها ليقدمها للجمهور.
1: عهدنا أنفسنا أن نكون صوت الناس وصوت الجمهور وصوت الحقيقة أيضا. إذا كان عليك أن تترك للجمهور جملة واحدة تختصر تجربتك مع الصحافة، ماذا تقول؟
0: الكلمة أمانة والكلمة مهمة، ومن يعتقد بأن هذه الكلمة هي عبارة عن كلمة تخرج من الفم لا يلقى لها بال فهو مخطئ. فعلى الصحفي أن يكون أهلا للمسؤولية وأن يكون على قدر المسؤولية ويعطي للكلمة حقها. هل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصاد ألسنتهم؟ فسلاحنا هو اللسان والقلم، فيجب أن نكون على قدر المسؤولية وأن نقف مع شعبنا بداية ومع حكومتنا كإعلاميين للوصول لسوريا الجديدة التي نصب إليها
1: بكل شفافية. هل نورس العرفي راض عن الأداء الإعلامي اليوم؟
0: لدينا الأفضل كإعلام بشكل عام، لدينا الأفضل. نحن نعمل بصعوبة إلى الآن، الأمور صعبة، لكن يجب أن يكون الأداء الإعلامي بشكل عام أفضل مما نقدمه الآن.
1: أنا سعيدة جدا باستضافتك أستاذ نورس، المدرب الإعلامي والصحفي العريق جدا.
0: شكرا لك يا أستاذ عمر،
1: وكان لي الشرف باستضافتك بعين الحقيقة.
0: أنا أشكركم على هذه الاستضافة، أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وبرنامج جيد وناجح، أتمنى لكم التوفيق وأتمنى التوفيق لإذاعة دمشق بشكل عام، وأبارك لكم النجاحات التي حققتموها.

على سنوات لا يمكن اختصارها في تقرير أو برنامج أو صورة. تجربة نورس العرفي اليوم لم تكن مجرد حديث عن الصحافة، كانت محاولة للنظر إلى الإنسان خلف الصحفي، إلى ما تبقى منه بعد أن تنطفئ الكاميرا ويهدأ ضجيج الأخبار. ولأن الحقيقة ليست دائما مريحة، ولأن الوصول إليها قد يكون مكلفا، يبقى السؤال الأهم: هل نستطيع أن نمتلك شجاعة مواجهة الحقيقة حتى عندما تكون الحقيقة عن أنفسنا؟ كان هذا عين الحقيقة، حيث لا نكتفي بأن نسأل ماذا حدث، بل نحاول دائما أن نعرف لماذا حدث، ومن دفع الثمن، وماذا بقي بعده. إلى لقاء جديد مع حقيقة أخرى وشاهد آخر وحكاية لم تروى بعد. عين الحقيقة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: دائرة الدراما من إذاعة دمشق تقدم

0: خفايا الأيام الصعبة،
1: خفايا الأيام الصعبة.
2: المظلوم بده العدالة وما بيقبل بتأجيل العدالة.
3: معه حق، نحن انظلمنا كتير ومنعرف شو يعني يتحاسب الظالم.

0: أخي يا حبيبي، مو معقول الحكي؟ معك مليونين ليرة وبدك تشتري سيارة؟ شو هالسيارة هاي؟ والله ضحكتني، شي ما بتصدق. يعني الطنبر هالأيام صار حقه مليونين.
1: أخي أبو طاهر صدقني، السيارة ممتازة وجربتها. بعدين مو حقه مليونين، المليونين أول دفعة وبيزد له معي 6 ملايين ليرة، 4 تقسيط واثنين عند فراغ السيارة.
0: ها يعني 8 ملايين ومع هالشي ما مصدق. لا تكون السيارة مقصوصة، انت فحصت شي؟
1: ايه فحصتها، ايه مالا مقصوصة.
0: دخلك وقديش القسط اللي بدك تدفعه كل شهر؟
1: كل شهر 1,000,000، وبالشهر الرابع بكمل له على الباقي وبيفرغ لي السيارة. ويا دار ما دخلك شر.
0: بتعرف بدك صراحة ولا بنت عمّا؟
1: لا بدي الصراحة أخي.
0: هالشروة ما لا عاجبتني، وفيها إنا لأنه السيارة بتسوى 10 ملايين إذا مضروبة.
1: آخ لو كنت معي يا أخي وشفت كيف نتفتن تنتيف.
0: ها
1: خيو شو 10؟ لا أنا ماني بهالوارد. 8 أو خليني أمشي وروح على بيتي.
2: لا أخي خليك قاعد مطرحك، أنا اللي رايح على بيتي.
3: لا لا لا لا لا، هدوا شوي شباب، هدوا شوي. شو بكون صار لكم ساعتين وما اتفقتوا؟ بعدين شو هي رايح على بيتي؟ سيارة لقطة طلع فيها مرة تانية إذا بدك. بعدين فحصناها أنا وياك وقلت لك هي مالة مقصوصة.
2: لك شباك يا معلم، مالك شايفه؟ مفكر إنه ما في زبونات غيره بالسوق؟ من شان الله حدا يحكي شي. والله والله لو مالي مضطر بخليها عندي، ما ببيعها بحرقها وما بقصط على السيارة.
3: روي أبو بكر، روي هديلي حالك شوي بسيطة.
2: خلاص أخي أنا حكيت اللي عندي، أنا ما عاد افتح تمي واحكي.
3: هلا آخر كلمة 8 ملايين بنور الله.
1: أنا موافق بس بالشرط إذا ما انفرغت السيارة ما بعطيك القسط الرابع، يعني وقت فروغ السيارة بدفع 4 ملايين.
2: خلصنا أخي تتهنى، أنا موافق خلاص، طوشت راسي خلاص من شان الله. بس الله يخلي لي إياك، آخر كل شهر بدك تتك المليون بوقته؟ لا تلبكني الله يرضى عليك. ها
1: أول ولا يهمك ولا يهمك أخي أبو بكري، هاي قدام الشباب اللي بالمكتب كل آخر شهر بيكون عندك 1,000,000 ليرة.
3: حلو كتير، سجلوا العقد وهي شهود موجودين. بعدين وينك؟ بدنا حلوان البيعة من أبو فراس، ها وكوميسيون من أبو بكري.
2: تكرم عينك. خلاص تكرم.
1: أحلى حلوان عمي للشباب، 3 كيلو نابلسية لكل الشباب اللي قاعدين،
3: وكيليين البيت. ها
1: تكرم بعيونك، وكيليين نابلسية سخنين بيوصلوا
3: عليك. يا عليك.

0: يا سلام، ها للأمانة صوت الموتور مو قايل شي، ماشي حاله يعني. مشيت فيها من برزي للعدوي ورجعت الحمد لله كله تمام. خلص خيو، الله كاتب لك هالسيارة وإن شاء الله تسدد حقها وإنت مرتاح.
1: بدنا نطلع فيها فتلة ونتغدى بشي مطعم أنا وفراس وليس.
2: تكرمي ولو، ومناخد أخي أبو ظاهر ومرته أم ظاهر.
0: إيه أخي العزيمة علي، في مطاعم منيحة على مفرق الزبداني ولقمتهم طيبة، الجمعة الجاية منشد هنيك.
1: لا والله على أبو فراس العزيمة.
2: لك أنت معي ولا علي أم فراس؟

0: ليكي أم بكري، يعني حلوة وقفتي على الباب كل يوم والتاني؟ الله يخليكي، ماني حابب أعمل مشاكل وعيطة. خبري لأبو بكري إذا ما بده السيارة يرجعها وأنا موافق، برجع له مصرياته وبرجع لي السيارة وبنشق العقد. صار له شهرين ما دفع لي القسط اللي عليه.
1: قديش باقي لك معه؟
0: قديش باقي لي معه؟ قولي قديش دفع لي. والله يا أم بكري مالك علي يمين ندمان على هالبيعة كلياتها. لك دفع مليون وبعدين دفع نص مليون وما عاد بيان، يعني باقي لي معه 6 ملايين.
1: معليش طول بالك عليه، هو مسافر هلا وبس يجي دغري ببعته لعندك واصطفل منك إله.
0: الله يستر عليك، خبريه اني مضطر على المصاري كتير يا اختي.
1: ماشي بس يجي بخبره.

0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
1: خير اخي شباب شو صار؟
0: الفريمات ضعيفه يا لطيف، بدها دعستين ثلاثه لحتى تهدي السياره.
1: لا تقولا،
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: يا رب تلطف.
0: شو هاد؟ شو اللي صار؟
2: لسه ما تهنينا فيها، ما حلت عطال.
3: نزلنا ابو فراس، نزلنا نزلنا نزل بالمكر، نزلنا.
1: هدي هدي اخي، هدي هدي. يعني غدينا وبسطنا وما بدنا نخرب المشوار. ايوه هدي هدي،
0: يلا يلا
1: واقف على اليمين، على اليمين على اليمين. ايوه خلينا نشوف شو القصه.

أنا من أول بيعة متخوش من هالزلمة. لك شو اللي عمها قلبي ما نعرفها. منين طلع لي هذا أبو بكري؟ نزلت له بالسعر وقبلت قصتها، دفع مبلغ بسيط وشد فيها. ما أقول شو سويت بحالي أنا. هاي صار له 4 شهور وما دفع غير 1.5 مليون.

0: أخي أبو فراس، ها ليكا، تعال شوف بعينك الكوليات على الآخر والفريمات على الديسكات. وقت حميت الديسكات راحت الفريمات، حتى الديسكات متأكلة، يعني بدها خراطة. إيه الله لطف، لازم تبدل الكوليات وتاخد الديسكات على المخرج.
1: ما لازم ننتبه من الأول إنه مو خارج سفر. وهلأ شو بدنا نعمل؟
0: بدك تستناها لتبرد ومنمشي على الديسكات، بس على مهلنا. ما في غير الحل، يا أما بدنا نجيب سطحة ونحملها على الشام.
2: لا أبو ظاهر لا، خلينا نرجع على الشام بالمكرة إحنا والولاد، وإنتوا دبروا حالكم.
3: هدي شوي أم ظاهر، هدي شوي شبك. عم يقول جوزك إنه إذا بردت بيمشي الحال ومنمشي على مهلنا.
2: لك إيه الله لطف، اللي ما فلتت الفريمات بنزلة الزبداني ونحنا جايين.
3: إيه
2: والله، نحنا والولاد الحمد لله.
0: لا تنقي ام ظاهر، يلي كاتبه الله يا محلاه.
2: اي والله بس يران وساعدتم.
0: لك سدي بوزك ام ظاهر، راح وقف لكم مكرو وانزلوا انت والولاد وام فراس وانا بضل مع اخي.
2: طيب
0: ها اجا مكرو. هوب هوب هوب.
4: ما معي غير محلين اخي. ها
1: مو مشكله اخي، مو مشكله، بس يركبوا الحريم والاولاد بحضنهم.
4: اذا هيك يلا طالعون واطلعوا. يلا
2: لا تركبوا فيها، هالسياره منحوسه.
3: وكلي الله ام ظاهر شبنا.
1: يلا يلا اطلعوا اطلعوا اطلعوا، ديروا بالكم على الاولاد، اطلعوا خلصوني.

0: لا أخي أنت سوقة، والله جسمي عم ينتفض نفض، بس خليك ماشي عالتاني ها، ووقت الضرورة حط أول معليش، وخليك على اليمين.
1: خلاص اتكل على الله.

0: يعني هلا بدنا طام كوليات، لازم نفحص الديسكات اذا بدهم خراطه قبل ما نركب الكوليات الجديده.
1: قلت لك الديسكات متاكدين لك اخي، يعني اكيد بدهم مخرطه، هذا اذا ما بدهم تبديل.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. ليش وقفت لك اخي؟ السياره ماشيه على الهدى،
1: لازم نبرد الديسكات شوي.
0: مظبوط مظبوط اخي، معك حق، خليها تبرد.

0: أهلك يا أخي، هدي طاير مثل الصاروخ يا أخي. بعد رواح
1: يا أخي، معنا أولاد بدك روحنا يعني.
2: وك يا الله انضاحي، خلصنا بقى.
1: بكي نحن نزلنا بسيارتنا لأنه بدنا نصل بالسلامة.
2: شولي بالي
3: بسرعة يا أخي، سوء على مهلا.
0: لا عم يدوبني، عم يدوبني بالحرام. يا أنا بقرتي
1: بيتك، أنا إيجي بدي أقول لك روحنا.
3: يا أخي

0: أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً. لو تأخرنا ساعة أحسن ما نوقع بشكلي وتروحنا.
1: أشوفك أخي، كمان أنت مثل أم ظاهر خوي.
0: لك أخي أبو فراس، لا ما عجبت منك هاي.
1: ما قصدي شي، يعني الاتكال على الله والهداوة إنن الحل.
0: ونعمة بالله.
1: تعرف أخي، والله كان معك حق إنه هالسيارة فيها إنا.
0: قلت لك هالسعر وبالتقسيط خلاني اتوغوش.
1: الله يجيرنا، شو هذا اللي قدامنا؟
0: يا لطيف، هذا حادث بين بكورين. الله يجيرنا.
1: هو وقف على اليمين، بلكي النسوان والاولاد بالميكرو اللي قالب على جنبه. وقف لنطمن.
0: شو هالحكي هاد؟ كش برا وبعيد. رح وقف بس دغري، خوفنا على الاولاد والنسوان.
1: هدي اخي هدي، بعدين منختلف.
0: يا الله وقفت. لك رجعت الفريمات اشتغلت، وقفت مثل الصلاة على النبي.
1: يا لطيف على هالحادث، الميكروين معجونين عجن.
0: يا لطيف،
1: امشي امشي اخي لنشوف.

0: اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك بس بدي أفهم أبو بكري ليش ما عاد بيان؟ لا مو هيك، دفع 20,000 ليرة من الكوميسيون وقال لي بكمل لك بعد يومين، لأنه هلأ عنده دفع ضروري. نجرب شوف بركي بتعلى معنا. لك بس بدي أفهم ليش عم يقطع خط أبو بكري؟ إيش هو الشبكات هي؟ يا أما خارج التغطية يا أما بيقطع الخط ونحن عم نحكي معه. ها لقط.
1: ألو
0: ألو ألو، مساء الخير أبو بكري.
1: الله يسعد لي مساك.
0: لك هيك سويت على أساس ترجع مبارح؟ وين صرت؟
1: من شان الله لا تأخذني، أنا اضطريت سافر على حمص، يعني شغلت يوم بكرة جاي إن شاء الله. أخي لا تشيل هم، حقك بيوصلك على دوس بارا إن شاء الله.
0: أبو بكري لا تماطل، باقي لي 180,000 ليرة. الله يخليك، البيع عم مشي حالة، وبكلمة مني كانت فقست.
1: لا لا بزعل منك. ها معقول أنا آكل عليك مصاري؟ أخي هاد حقك، خلاص بس ارجع الشام بيكونوا عندك المصاري إن شاء الله.
0: وإمتى راجع؟
1: يعني حتى يسير، لازم بكرة بعد بكرة بس نخلص شغلي.
0: طيب ماشي الحال، أنا بانتظارك. الله معك.
1: الله معك، مع السلامة.
0: الحق الكذاب لورا الباب.

0: راسي أخ أولي شق راسي بالنص.
1: لك شوفي الأولاد يا أم ظاهر، الناس فوق بعضها تخبصوا. دخيلك يا ربي على هالاستفادة، دخيلك يا ربي.
2: طولوا بالكم يا جماعة، ما صار شي حديد بحديد.
3: دخيلكم أنا أموت.
1: دخيلك شو حديد ما حديد، في ناس غميانة. لك أخي انزل طالع، الناس على الآن فوق بعضها.
0: الزلمة اللي قدامي عم ينازع يا جماعة، عم ينازع.
1: لك يا عالم يا هو، ساعدونا مشان الله.
4: هذا صوت انفراس،
1: ساعدونا مشان الله.
4: يا لطيف على الحالة، انفراس وينكم؟ الأولاد صار لهم شيء؟
1: لا لا لا كلهم بخير، بس ام ظاهر على الآن ورا الكرسي، ساعدونا.
2: يا لطيف يا لطيف،
5: طول بالك يا ام ظاهر، رح طارعك.
2: كان روحنا الواطي، الله لا يوفقك.
3: تطلبوا لي سيارة إسعاف، رجلي تشقفت بشقيب. دخيلكم لحقوني عم انزل.
5: طولي بالك، نحن معك. ها في سيارات كثيرة وقفت للمساعدة. هلا بوصلك على المواساة بشي سيارة، لا تخافي، بس شدي عن جرح، شدي.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لطف، كنا روحنا الأولاد والنسوان، يضرب هالسيران.
5: يوكل الله يا أخي، يوكل الله.

0: ايه وشو قالك مهدي يا ام بكري؟
1: وقف على الباب وصار يتزلل. ليش مانك عاطي القصط؟
0: وانت شو دخلك؟ بتعرفي انه الحالة يعني بسكرة من كل الجهات، شو اعمل؟
1: ايه بس انت بعت السيارة، ايه عطي حقه للزلمة.
0: لك خرسي حاجتني ايه بقى، رح اعطيه، ما رح اكل مصاري على حدا. والله لو كنت صاحبت السيارة ما كنت عم تنقي غير هيك. خلاص لا تتدخلي في ما بخصك، سكتي خرسي.
1: ماشي وهي سكتنا.

0: عليك؟
1: الحمد لله على السلامة. الأولاد ما فيهم شيء، وهون المدام ما فيها شيء، كمان شوية ردود. بس المدام الثانية أم الإشار بالخمري في كسر برجلها اليمين، بس كسر بسيطها.
0: بسيط؟ شو بسيط؟ والله حسيت أخلع أخلع.
2: لك أخ دخيلكم
0: أنا موت معي يا دكتور.
1: مدي الله يا خانم، في راكبين ماتوا.
3: الحمد والشكر لك يا ربي.
4: ايه والله الله لطف بالولاد.
0: اخرجي
3: وقلي الله يا مرا، وقلي الله،
5: طولي بالي.

0: خير إن شاء الله. هذا رقم أبو بكري اللي اشترينا منه السيارة، شو بده؟ أهلين أبو بكري.
1: شلونك أخي أبو فراس؟ يعطيك العافية أخي. بعد أمرك حبيت ذكرك إنه بعد 3 أيام بحل آخر الشهر، من شان القصة تبع السيارة، من شان الله ما تأخذني. بس أنا حبيت ذكرك.
0: لك شو بك أبو بكري، ما حلك؟ صار لي 18 يوم أخذ السيارة وطلع لا فيها كوليات ومعنك مغير لزيت، والدسكات عملناها لون خراطة.
1: أخي الله يخليك يا أبو فراس، لا تعمل لي إن ولكن وكان وماني. هي آخر الشهر وصار وقت الدفع، والمكتب قالوا لي إنك رجال قد كلمتك. بعدين حضرتك جربت السيارة وسلمتك إياها مثل الحصان.
0: لك يا أبو بكري، بأول مشوار طلعنا فيه طلع فرامة على الآخر، وركبنا المرة والأولاد بالميكرو، قام هور الميكرو. اصطبر علينا شوية رجل، أصلاً السيارة لهلأ عند المصلح.
1: أخي هاد مو حكي، يعني أنت أصدق ما بدك تدفع القسط؟ هاي أول قسط وهيك، شلون لبعدين؟
0: طيب طيب يا أبو بكري، امهلني جمعة على القليلة.
1: خلاص أخي، ماشي ماشي مثل ما بدك. يلا الله معك،
0: مع السلامة.

0: خير إن شاء الله. مين جاي عند هالصبح؟
1: صباح الخير أخي.
0: صباح الخيرات. تفضل تفضل فوت أخي.
1: معلش أخي بعدين بيجي، بس أختك مظاهر عم تتوجع من الرجلة اللي انكسرت وقت الحادث وحالتها حالة، وأخذت على الدكتور قال بدها تصوير مرة تانية.
0: خير إن شاء الله خير.
1: دخيل عينك، أعطيني 300,000 لصورها، بتعرف وضعي على الآخر، عالجنط يعني.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله.

0: وهي خالصين اخي ابو فراس. السياره شغاله فيك تاخذها.
1: الحمد لله
0: الحمد لله. بس بالصحة تركب لها دولابين جداد، بس ركبوا من وراها احسن ما تقطعها. حاكم الاربع على القشري، وبس يتوفر معك مصاري ركب اثنين قدام.
2: ماشي ماشي، الله بيعين الله بيعين. شو طلع لك معنا اخي؟
0: 600,000 ليرة ومن شانك 550.
2: ما حول ولا قوة الا بالله. تكرم عينك معلم، تكرم.
0: تسلم.

0: لك يا أختي يا أم بكري، هي ثالث مرة بيجي وأبو بكري ما دفع لي شي. يعني حلو عيط على باب البيت كل مرة؟ لك شو صار معه؟
1: معلش أخي تحملنا شوي، يعني الدنيا فيها عسر ويسر.
0: إيه بس لحنا متفقين يا أختي، وجوزك ما عاد بيان، وبزق له يا أما ما بيرد يا أما بيقول لي إنه مسافر.
1: إيه والله طلع على حمص مبارح.
0: لا إله إلا الله.

0: ايه اخي يا بكري، وهاي القسط الثالث.
1: يسلم ايديك،
0: بس يكون بعلمك ما رح اعطيك الباقي الا على الفراغ، لانه يعني حضرتك سيد المعلمين ما بدنا نتخانق وصير اركض وراك، بدفع لك على الفراغ.
1: لح يا اب فراس، هلا هالحكي بيناتنا. لك اخي، حتى لو ما كنت دافع لي الباقي، انا بفرغ لك السياره، ما رح نوقف عن شغلات صغيره. فراس شبك؟
0: لا يا اخي، بدي وقف، خلينا على الاصول واترك لي الطيبه على جنب. بقصد انه الاصول نتصافى وقت الفراغ، وكل واحد بياخد حقه، ويا دار ما دخلك شر، وصلى الله وبارك.
1: طيب فراس، اعطيني القسط الرابع وقت الفراغ بتكفي.
0: ابدا، خلاص كله على الفراغ.
1: استغفر الله العظيم.

0: وهي لقطك يا ابو بكرين.
1: اهلين اهلين.
0: اربع تهدين. شهور وما بتبين لك. زورني بس على القليل اسال، بركي ما معي حق دواء. بتعرف يا ابو بكري اني بعتك السياره بالتقسيط مشان عالج مرتي انا، وانت رحت وما عاد بينت لك. انا روح اجي على بيتك من الشحاد بجوز من الله.
1: بوس ايدك لا تاخذني، والله حقك على راسي من فوق. لك قد ما بدك سبني، عيط، اضربني اذا بدك، ما فيني اقول غير الحق معك والله.
0: لك حتى اتصال ما اتصلت فيه.
1: خلاص اخي هلا. ليك ليك مهدي، راح اعطيك هلا 600,000 وباخر الشهر ان شاء الله بسدد لك كل شيء على دوس بارا. بس يعني بدي اياك ما تزعل مني، والله ظروفي صعبه، بدي اياك تكون رضيان.
0: لك شو عم تحكي انت؟ 600,000؟ عم تضحك علي او بكري؟
1: لو بدي اضحك عليك ما اعطيتك ال 600,000. كنت قلت لك لاخر الشهر، بس انا هلا عم طيب خاطرك باللي معي، باخر الشهر جايتني دفعه مهبره.
0: طيب العاقل كذاب لورا الباب.
1: مهدي سيد مهدي، اذا بتريد ها اذا بتريد لا تغلط، ما حبيتها منك بنوب.
0: بتستاهلها.
1: حقك على راسي.

0: شو صار بفراغ السيارة أخي أبو فراس؟
1: والله يا أخي خبرته لأب بكري،
2: أنا ما عدت أعطيه مصاري ليفرغ لي السيارة بالمواصلات وآخذ وراء الميكانيك باسمي.
0: ممتاز، هيك بتضمن حقك.

0: والله يا أختي والله مالي عرفان شو بدي قلك. عالآن بورطة ما بيحل غيرك، لأن المواصلات أهم شي بالبيع والشراء، وانتي حضرتك يعني انتي مثل أختي أحسن موظفة بكل هالدائرة الحكومية.
1: تفضل أخي خير، شو فيني أخدمك؟
0: يعني حضرتك انتي إيدك للخير وما بتقصري إن شاء الله، وحقك بيوصل لعندك شندي.
1: يعني يا أخي أنا موظفة وشغلتي زبط ملكية السيارات بين البائع والشاري، شو دخل الخير والشر؟
0: يعني الشغلة بيع شروة وحصتك من رأس الكوم، والقرار بإيدك، يا أما بتنشليني يا أما بتتركيني للأيام الصعبة.
1: والله ما فهمت عليك، يعني اللي عم تحكيه مو مفهوم. إيه نحنا مرق علينا 100 قصة وقصتك أنت ما فهمتها، هلأ فهمني شو بدك.
0: ستنا بدي أعطيكي 100,000.
1: إف هيك لله يا محسنين.
0: خيتو 200,000.
1: مزاد يعني. روح عمي روح، روح من هون حاجة جدبة.
0: 300,000 وما عاد زيد قرش.
1: وافقت، بس قلي هلأ شو بدك.
0: إن شاء الله وطي صوتك. والله أنتي ما في منك. هلأ أفهمك وبقلك شو لازم يصير، وكل شي إن شاء الله بيصير على الأصول.
1: أخي تفضل احكي، خلصني عندي شغل.
0: لا تخافي، ما في شي بخالف القانون أعوذ بالله. يعني رح اجي أنا وواحد نسأل عن سيارتي يلي رح أعطيكي رقمها هلأ.
1: ايه
0: عملي حالك عم تساوي المعاملة، وبتكون 300,000 معك، ولا في مخالفة ولا شيء، انتي بسليم لا تخافي. وقت الجد انتي مالك علاقة، يعني خربطة بالرقم بتصير.
1: مش عم تقبض لك مالي وتشد.
0: الله يسامحك، شو هالحكي، أعوذ بالله. القصة إنه بدي أعمل عملية لمرتي وهيك بتنحل المشكلة، والله من فوق بيساعد يلي بيساعد الناس. بعدين لك ستي أنا ما رح أكل شي على الزلمة، بعدين بعطي حقه.
1: بكيتني والله على مرتك. ليك عمي بالمختصر بدي 500,000 ليرة شندي، ليرة تنطح ليرة. ايوه
0: وأنا موافق.

0: هي سيدي، صار هلأ موعد القسط الأخراني
1: ومصرياتك جاهزين عمي، بس تفرغ ليها بيكونوا عندك.
0: ما في مانع، منروح على المواصلات ومنفرغ لك السيارة.
1: نفرغ لها؟ كيف يعني؟ السيارة مالها باسمك؟
0: لك أخي أنت شو دخلك باسمي ولا مو باسمي؟ المهم افرغ لك السيارة وتصير باسمك.
1: إذا هيك اتفقنا.
0: طيب إمتى بتحب نلتقى بالمواصلات؟
1: الأحد الصبح.
0: اتكلنا على الله.

0: أهلين بالشباب.
1: إن شاء الله ما تأخرنا عليك.
0: لا نهائي، أنا من 5 دقايق وصلت.
2: لكان قبل ما تشد الزحمة خلينا ننهي الموضوع.
0: شو عليه؟ هاي المدام جاهزة من شان نخلص بسرعة. بس يا جماعة بدنا نكشكشها هيك بشي حق كيلو لحمة.
2: ليش عم تكتر علينا أبو بكري؟ فروج بكفي.
1: نص فروج كتير عليها.
0: أخي أعطوني نسخة من العقد تبعكم، مالك مالي، لخلي الموظفة تعمل الفراغ.
1: خد خد. شوفوا أخي أبو ظاهر، صباح الخير يا أختي.
3: صباح الخير.
1: هاي رقم السيارة مكتوب على الورقة، وهي العقد، وقدامك رح أعطيه كمالة حق السيارة، وهدول حق فروج، ما في شي من واجبك.
3: لا يا أخي ما في داعي، هاي رشوة، عيب عليك.
1: أعوذ بالله أعوذ بالله، ولو نحن ما خرج هالشغلات لك أختي، هدول حلوان في فراغ السيارة.
3: ماشي ماشي، خليهم معك.
1: بأمرك، خلص بأمرك.
0: أختي الله يرضى عليكي، من شان الله هيك يعني استعجل شوي، خلصينا، خليني أخذ مصرياتي وامشي، حاكم عندي شيال في شغلة، ومرتي هيك شوي تعبانة.
3: ماشي.

0: شوفي اختي ام بكري، انا فقعت معها صار له 4 شهور ما دفع لي من حق السياره غير 3 ملايين. يعني هذا بيرضي الله هيك؟ ستي انا ما عاد بدي بيعها للسياره، خلص خبري ابو بكري اني رح بلغ الشرطه انه السياره ضايعه وبس يلقطوه الى 1000 حلال.
1: وانت ليش عم تعيط هيك؟
2: طول بالك يا اخي، انا حكيته وعصبت عليه بس هو قال دفع لك 600,000.
0: لك رح يجنني يا اختي، رح يجنني. لازم يدفع حق السيارة بجمعة، هيك اتفقنا. باقي لي 6 ملايين انا، وانا هو هلا
2: نزل على المواصلات.
0: شه على السبعة.

0: انت اللي هونيك ابو الفروج؟
1: يا ابو فراس عم تحكي معك الموظفه.
2: ايه اختي.
3: اخي الله يخليك يا فراس، اخي انت بتكمل معاملتك، انا خليني امشي والله مشغول، مرتي مريضه.
0: هات هويتك.
3: ها ايه تفضلي مشيلنا اياها بسرعه، الله يوفقك.
0: كمان هات العقد.
3: تفضلي. ها
0: ايه تمام، المعلومات مثل العقد، خد هويتك.
3: يسلم ايديكي.
0: وبين ما قبضك بيكون كل شيء خلاص.
2: طيب طيب تفضل اخي، وهي 4 ملايين معدودين.
3: الله يهنيك، الله يحميك، الله يكفيك شرها، ان شاء الله آية الرزق.
0: يلا لخلص اللي بايدي.
3: يسلموا دياتك اختي. بالسلامه فراس، بالسلامه عبد الظاهر. شكرا اختي، السلام عليكم.
2: الله معك.

0: وينك يا أخي؟
1: نعم أختي.
0: وينه الزلم اللي كان معكم؟ روح بسرعة ناديله، خربطت بالرقم. ناديله أوام، السيارة طلعت مو باسمه وعليها إشارة كمان.
1: نعم، شو عم تقولي؟
0: ما فيني أفرغ لك لأنه السيارة مو إله. هاي السيارة باسم مهدي أحمد الخياط.
1: لك هلأ من شوي شفتي هويته.

0: رجعتي له اياها؟
1: اخي خلصني الشغل لفوق راسي، لا تطوشني، نادي له اوام روح حاج ضيع وقت.
2: شوفي ابو فراس شباب،
0: اركض اخي اركض، شف لي ابو بكري وين صار، طلعت السياره مو اله.
2: شو شو عم تقول؟ ابو بكري
3: ابو بكري ابو بكري ابو بكري.

0: وهلا شو بدنا نعمل اخي الله؟ ما خلينا طريقه بالمواصلات وما مش الحال. والموظفه نكرت، ولما فتنا لعند المدير قال هاد جهل منا. معقول يروحوا علينا المصريات؟
1: انا بقول بدها محامي فورا مشان يلاقي لنا حل.
0: تعرف لك شي محامي نروح لعنده؟
1: ايه بعرف.
0: يلا اتكلنا على الله، الله لا يوفقك يا ابو بكري.

0: ما بيصير يا أخي أبو فراس، ما بيصير. هذا جهل منك ومن أخوك. كيف بتدفع المصاري قبل ما تصير المعاملة الفراغ؟ أصلاً معاملة الفراغ بدها توقيع من الطرفين.
1: ضحك علينا وشلشنا، هيك صار.
0: طيب إذا حطينا موظفة المواصلات شاهد بتشهد معكم؟
2: والله يا أستاذ رحنا لعنده مرة تانية أنا وأخي، لقيناها انتقلت.
0: أيوة.
2: وقت عرفنا محلها الجديد قلنا له أنه رح نشتكي للشرطة. نكرت القصة وقالت أنه هي ما بتتذكر هيك حادث بنوب.
0: شفت يا أبو فراس، دائما المواطن بيوقع بهيك خديعة وبيضيع ماله، ووقتها بيصير يضرب كف بكف. وخليني إلكن، خليني إلكن شغلي.
1: إيه؟
0: إنه الموظفة ما رح تشهد لأنه هي أكيد متورطة باللعبة. وأنا بنصح كل مواطن إنه ينتبه لأمثال أبو بكري، وهدول موجودين بكل محل ولازم ما يثق فيهم. ومعليش إذا أخذ معه محامي ليحفظ حقوقه. لازم يكون المواطن واعي يا جماعة، ولازم أصلاً يبعد عن أي فخ من فخاخ النصابين.
1: القصة أنه المواطن ما بيوعى إلا ما يأكلها.
2: هذا اللي صار أخي.
0: وعي المواطن ضروري جداً يا جماعة، وإذا ما بيعرف لازم يستعين بالمحامي ومن الأول.
3: كنتم مع
4: خفايا الأيام الصعبة.

Thank you.